0: ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عندما

مساء الخير كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لحصه هذا المساء من برنامج عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير. مستمعينا الافاضل، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، طابت أوقاتكم جميعا، أهلا بكم في موعد جديد مع عندما يأتي المساء، هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، في إخراج الحصة تقنيا زميلنا لطفي المكي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. ماذا في عناوين عندما يأتي المساء هذا اليوم؟ بعد قليل فقرة خلف الغلاف، التعريف بإصدار أدبي جديد بعنوان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية للكاتب الأستاذ سامي المسلماني. ركن كلمة وظلال اليوم تعريف مفهوم الحداثة السائلة، تفاصيل أكثر مع الأستاذة أميرة كرم. في التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. حبر الأيام هذا الأسبوع، قراءة في مقال أول كتاب عربي في فن المدفعية، والتفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي، أصل الحكاية. سننظر في القصة الأصلية المأثورة عند العرب، ومن العشق ما قتل، والضاح اليمن وروضة، التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

0: نعود ونواصل حصات هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وننطلق مباشرة في الركن الأول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف، خلف الغلاف.
0: في ركن خلف الغلاف اليوم سنتصفح كتاب صدر مؤخرا بعنوان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية. أكثر التفاصيل مع صاحب الكتاب الكاتب الأستاذ سامي المسلماني. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ سامي.
2: مرحبا، أهلا وسهلا،
0: سعيد جدا بهذا اللقاء. مبارك أولا، هذا هو تشريف وتكريم باعتبار أن المجلة العربية في عددها الأخير ماي 2026 أصدرت مع المجلة هدية مرفقة مع المجلة لقراءها، وهذه الهدية هي تكون شهرية كل شهر. وكتاب العدد كان قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية، للكاتب التونسي والشاعر سامي المسلماني. نبدأ منذ البداية، خلينا في قصيدة النثر. الأكيد أن هذه القصيدة أثارت يعني جدل كبير. الدواعي التي دفعت الأستاذ سامي لكي يكتب في هذا الموضوع قصيدة النثر؟
2: طبعا أنا درست ماجستير في الأدب المقارن بالقيروان. حينها إذا كلفني أستاذي الجليل سي محمد الخبوب بإنجاز بحث في الأدب المقارن بين قصيدة النثر العربية من خلال ما أثرته خاصة مجلة شعر بقيادة أنسي الحاج وأدونيس، ومقارنتي إذن تمثلهم لقصيدة النثر وتمثل سوزان برنار لهذا النمط الشعري. إذن تلك المقارنة إذن فتحت أمامي أبوابا عديدة، ولاحظت أن هناك مسائل في الحقيقة تتصل بتطور الشعر أساسا. وأيضا لاحظت أن الشعر العربي بقي قرابة 14 قرنا حديثا بمفهوم كلاسيكي ومفهوم ابن قتيبة، وأن الشعر هو كلام موزون
0: ومقفى ويدل على معنى
2: طبعا، وحرف العربي
0: هذا ابن رشيق أستاذ سامي، ابن رشيق القيرواني.
2: نعم، ابن رشيق وأيضا ابن قتيبة إذا كرس هذا المفهوم. لاحظت أن إذا الشعر العربي بقي 14 قرنا إذا حديثا لهذه المفاهيم الكلاسيكية، في حين أن الشعر أعمق من ذلك وأشمل بكثير. طبعا اطلاعي على ما كتب في قصيدة النثر إبداعا ونقدا عربيا وغربيا دفعني إلى أن أرفع الإبهام عن هذا النمط الشعري، خاصة الجدل الذي إذا رافق ظهور قصيدة النثر منذ الستينات. ولكن هذا الجدل في الحقيقة انتهى أمره وأصبح من العبث في الحقيقة إثارة شعرية قصيدة النثر أو مدى انتماء قصيدة النثر إلى بوتقة الشعر. ومؤخرا لاحظت أن هناك بعض الشعراء أثاروا القضية من جديد، أثاروا القضية من جديد، لذلك ارتأيت إذا هذا البحث الذي كتبته منذ سنوات وبقي إذا حديث الرفوف، إذا أخرجته إلى دائرة الضوء لكي أبسط. أولا الكتاب هو تعريف بقصيدة النثر، إذا تعريف مبسط كل الناس يستطيعون قراءته ويفهمون معنى قصيدة النثر. وما أثار في الحقيقة أساسي أن الكثيرون يتحدثون عن قصيدة النثر وهم لا يعرفون أسسها الجمالية ولا تاريخيتها. أنا إذا عندما درست النثر درست تاريخيتها، كيف ظهرت في الشعر العربي وكيف ظهرت في الشعر الفرنسي، خاصة لأن المنبع الأساسي أو المصدر الأساسي لقصيدة النثر هي فرنسية بالأساس. طبعا هذا هو الدافع، الدافع هو الدفاع عن هذا النمط الشعري أولا.
0: جميل.
2: لا يعني الدفاع هو أن أقصي الأنماط الشعرية الأخرى، لا بالعكس. إذا في المقدمة إذا كتبت إذا هذا الكتاب إذا لا يدعو إلى إقصاء مثلا الشعر العمودي أو الشعر الحر أو الشعر التفعيلي أو النثر الشعري أو الشعر النثري أو ما إلى ذلك. وأنا ما هو كتاب يدعو إلى ديمقراطية الشعر.
0: صحيح.
2: أهم شيء أن ينبني الشعر على الإبداع أولا وعلى الحرية. إذن الشعر هو حرية. إذا قيدته كفى أن يكون شعرا.
0: جميل جدا، خاصة ما تقول أستاذ سامي. أعتقد أنه أفضل الحلول لمعالجة مثل هذه الاختلافات التي وصلت إلى حد الصراع، أو دعني أقول حرب، يعني بين من ينتصر لهذا النوع من الكتابة ومن يختلف، يعني اختلاف كبير. طيب، العنوان بعد المفهوم الأكبر وهو قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية. طيب، إشكالية الانتماء والهوية هنا، الأكيد أنك طرحتها انطلاقا من محاور عدة. أولا، قصيدة النثر هي ترفض الوزن والقافية، وترفض يعني كل القيود المسبقة. أحيانا أيضا في البحث عن هوية هذه القصيدة نجد أن البحث يدعونا إلى النظر في أزمة التسمية والتعريف أيضا.
2: نعم، مسألة التسمية إذا أثيرت منذ إذن المقال الذي كتبه إذن أدونيس في مجلة الشعر، وهو مقال يتعلق بالشعر العربي الحديث، وأيضا مقدمة مجموعة لن لأنس الحاج. الانتماء هنا في الحقيقة قصيدة النثر هي نتيجة تطور. كل الفنون تتطور، فلماذا نبقي الشعر إذن حديثا لمفاهيم تقليدية كلاسيكية لم تعد تتناسب مع عصرنا اليوم؟ لا يعني ذلك أنني أرفض العمود الشعري، لا، وإنما الأمر يتصل بالتطور، كل فن يتطور. وأنا من خلال هذا الكتاب إذا كتبت كيف وصل الشعر العربي إلى قصيدة النثر، ما هي المراحل التي مر بها الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى عصرنا اليوم. إذن التطور هو أمر بديهي يفرضه الواقع. إذن ومسألة التجديد في الشعر العربي إذا ظهرت منذ القرن الأول للهجرة مع عمر بن ربيعة، والقرن الثاني للهجرة مع بشار وأبي نواس، وتواصلت مع الموشحات،
0: شعراء التوليد أيضا.
2: شعراء التوليد، وأيضا في مع بدر شكل السيد
0: فيما بعد الناس كالملايكة.
2: أمر بديهي ولا يمكن أن نعترض. إذن تقدم الزمن، الزمن يتقدم إلى الأمام، يسير إلى الأمام ولا يسير إلى الوراء.
0: إذن قصيدة النثر هي مرحلة من مراحل التجدد، يعني مرحلة من مراحل تجديد الشعر نثرا فنيا بطريقة عالية.
2: وهذا أثار نمط شعري. أنا بينت هنا في الكتاب الفرق بين النثر الشعري والشعر النثري من ناحية، وقصيدة النثر من ناحية. هناك فروق كبيرة جدا. فروق كبيرة جدا. إذا قصيدة النثر هي نمط شعري مستقل بذاته، هي شعر لكن لا يعتمد على الأسس الجمالية التي يعتمد عليها الشعر العربي من خلال الشعر العمود، له خصائصه وله أبعاده.
0: ندخل الآن في الإمكانات الشعرية والجمالية، يعني تكتمل قراءتنا للعنوان الإمكانات الشعرية. الأكيد أنك نظرت في مجموعة من الظواهر التي تحقق شعرية وجمالية هذه القصيدة من خلال النظر في الإيقاع الداخلي، أيضا في كيفية توالد الصور فيما بينها، كيف يمكن لهذا النص أن يكون كتلة موحدة يجمع بين السرد وبين السردية والشعري.
2: نعم، طبعا هذا ما تعرضت إليه في الجزء الثاني الإمكانيات الشعرية من خلال إبراز أهم أسس جمالية إذن تعتمد عليها قصيدة النثر، وهي ثلاثية التوهج والمجانية والإيجاز. من حيث أن قصيدة النثر هي كتلة شعرية مشعة مشرقة تعتمد على الإيحاء أكثر من التصريح والبوح. إذن قصيدة النثر لا تخاطب الفهم العقلية ولا تعتمد على المماثلة مثل ما هو الشأن في الشعر العربي الكلاسيكي، يعتمد على المماثلة. ما معنى المماثلة؟ إذن هناك المعاني مشتركة بين كل الأغراض الشعرية.
0: صحيح.
2: ولكن هذه المعاني يقع إذن ترديدها وتكرارها بصيغ كلامية وبصيغ أسلوبية معينة. مثلا لو أخذنا مثلا غرض الفخر، الفقر فيه معاني معينة.
0: صحيح.
2: فيه معاني النسب، المال، النخوة، المروءة. تأخذ هذه المعاني ويعبر عنها بطرق مختلفة. هذا التكرار وهذا الترديد ترفضه قصيدة النثر.
0: صحيح.
2: النثر هي كتلة شعرية مشاعة تعتمد على تعدد الدلالات. وتعتمد على الإيحاء. ما معنى الإيحاء؟ أيضا يجب أن تثير فيك مشاعر معينة. إذن هي تخاطب روحك، هي تخاطب مشاعرك ولا تخاطب عقلك. المجانية، ما معنى المجانية؟ إذن النثر مثلا له هدف، سواء كان هدف قصصي أو هدف روائي أو هدف خطابي أو هدف وعظي. قصيدة النثر لا تتجه نحو هدف معين.
0: صحيح.
2: وإنما هي تخاطب أعماق الذات الإنسانية.
0: صحيح.
2: وتسعى إلى خلق الكون من جديد. إذن قصيدة النثر عندما أكتب قصيدة أنا أحاول أن أبني الكون من جديد وفق رؤيتي الشعرية الخاصة.
0: نعم. وهذه إعادة الكتابة أو إعادة صياغة العالم برؤية جديدة،
2: برؤية جديدة وبأدوات جديدة،
0: بأدوات جديدة. خاصة هنا نتحدث عن أن الشاعر الذي يكتب قصيدة النثر يعني يمتلك حرية مطلقة، يعني في أن يجرب العديد من الانزياحات في الدلالة. هناك مثل ما ذكرت التكثيف، هناك الحشد اللفظي، خلخلة يعني كل النواميس التي كانت مألوفة لدى المحيط الإبداعي. هذا في الجانب. نتحدث الآن يمكن على الإيقاع الداخلي. الأكيد أنه الموسيقى في القصيدة العمودية يعني تستمد يعني نغميتها من تناغم من هذا الجرس الموسيقي. قصيدة النثر لا، وإنما موسيقية قصيدة النثر تتأتى من تناغم الكلمات وأيضا من تواتر جملة البناء النحوية المستعملة.
2: نعم طبعا أنا تطرقت إلى هذه المفاهيم الإيقاعية وتبحرت كثيرا، لأن الجدال الآن والصراع وقائم أساسا على الأس الإيقاعي، على المبحث الإيقاعي. لذلك إذا خصصت قرابة 20 صفحة للمبحث الإيقاعي. الإيقاع في قصيدة النثر هو إيقاع خافت. ما معنى إيقاع خافت؟ لا يعتمد على الجرس.
0: صحيح.
2: إذا لو درسنا نحن مثلا الشاعر ألكسندرا، الشاعر الإسكندراني الفرنسي، وهي إذا وزن إذا يكتب عليه الشعراء الفرنسيون الكلاسيكيون. لا لاحظنا أنه يعتمد على ما يسمى بالستريس، النبر. النبر والجرس، يجب أن يكون الصوت إذا يدخل أذنك فتلاحظ ذلك، إذا التناسق الفيزيائي الصوتي. قصيدة النثر لا تعتمد على ما يسمى بالإيقاع الخافت. وقسمت في كتاب الإيقاع إلى أنواع. هناك إيقاع الحرف، هناك إيقاع الكلمة، هناك إيقاع الجملة، وهناك إيقاع الصورة. وهذا المهم، إيقاع الصورة. الصورة لها إيقاع. أنت عندما تنظر إلى لوحة تشكيلية، كل لوحة تشكيلية تعتمد على إيقاع معين وهو إيقاع الألوان. ولكن هل تسمع هذا الإيقاع؟
0: لا.
2: طبعا لا.
0: صحيح.
2: أنت تراه بعينك.
0: نعم.
2: بالنسبة لإيقاع قصيدة النثر أنت تشعر به وأنت تتخيله. إذن ذلك مثلا تعتمد مثلا، طبعا هناك طريقة في الإيقاع ومسمى باعتماد المركب الإضافي. المركب الإضافي كان في بداية قصيدة النثر إذن يعتمد عليه كثيرا. وأيضا الترديد والتكرار، إذن هناك لازمة معينة إذن تتكرر. ولكن مؤخرا عندما تبحرت في خاصة قصيدة النثر الغربية، لاحظت أن هناك إيقاع سردي أيضا.
0: صحيح.
2: والإيقاع السردي هنا هو يستكنه ويستلهم مقاومات القصد ومقاومات السرد، ولكن يوظفها شعريا. حيث أن الشاعر لا يريد أن يسرد قصة بقدر ما هو يريد أن يسرد ترددات روحية معينة أو ترددات نفسية معينة. طبعا تبحرت كثيرا في هذه، طبعا لا أريد أن أقول كل شيء على الكتاب.
0: أكيد هي كلامك ممتع أستاذ سامي صراحة. إذن الكتاب هو قصيدة النثر، أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية، صراحة يعتبر بمثابة المرجع. وأعي ما أقول، هو مرجع يمكن أن يستعين به الطالب والباحث المتخصص يعني في مجال الأدب، وخاصة في مجال الأجناس التعبيرية والأجناس الأدبية. لكن سؤالي قبل أن نطلب منك طلب أستاذ سامي، بطبيعة الحال نحن في حضرة الأستاذ سامي مسلماني الكاتب والناقد وأيضا الشاعر. نختم لقاءنا بعد قليل بمقطوعة بقراءة شعرية لمقطع من قصائدك. سؤالي قبل ذلك، لماذا العديد خاصة الشباب الذي يكتب الآن قصيدة النثر، لماذا يستسهل هذا النوع من الكتابة؟ كنا نستمع إليك يعني في طرح نقدي عميق، يرى أن قصيدة النثر ليست بالسهولة التي يعني يذهب الظن.

0: هذا النوع من الكتابة الإبداعي؟
1: طبعا حسب رأيي الشخصي هو أن نمط قصيدة النثر أصعب بكثير من الشعر العامي.
0: صحيح صحيح. وشاطرك الرأي.
1: في شبابي جربت كتابة قصيدة العمود.
0: نعم.
1: يكفي أن يكون الإنسان أو يكون الشاعر إذا ملما بالبحور الخليلية وبإيقاعاتها ومقاطعها يمكنه أن يكتب. ما يغيب عن الكثيرين، طبعا أنا أتابع خاصة أصدقائي من خلال ما يكتبون على الفيسبوك وأيضا من خلال كتبهم، لأنني كتبت إذن عدد مقالات نقدية حول كتبهم. لاحظت أن هناك من يعتبر أن قصيدة النثر مثل ما قلت إذن حمارا قصيرا كلهم يركبه. طبعا هنا يأتي دور النقد.
0: صحيح.
1: هنا يأتي دور النقد. في تونس للأسف الشديد ليس هناك أي اهتمام بالنقد. الكل يكتب، الكل يكتب ولا أحد ينقد.
0: وإن كان هناك مقالات نقدية ولكنها مقالات مدحية يعني مدفوعة الأجر.
1: أنا أنا أنا في الأغلب لا أكتب عن أي شعر، أكتب عن عن كتاب يعجبني هذا من ناحية، حتى وإن كان في شعر عمودي أو شعر حر وقصة قصيدة نثر. إذا لا أكتب إلا عن شعراء إذا أبرزوا جدارتهم مثل عبد الواحد السويح.
0: تحية زميلنا عبد الواحد السويح، يعني من الرواد والعلامات المضيئة يعني في قصيدة النثر. نعم
1: مثل عبد الفتاح بن حمودة.
0: تحية لصديقنا
1: منصف الخلادي. إذا هناك شعراء.
0: صحيح.
1: صبر الرحموني. أنور اليزيدي. إذا أشرف القرقني. إذا شعراء يحلقون كتابة قصيدة نثر، وكتبت عنهم ونشرت في الحياة الثقافية دراسات حول هؤلاء الشعراء. إذن المسألة هنا مسألة ترتبط بتمثل. أولا تمثل عقلي للأسس الجمالية لقصيدة نثر. وأيضا هناك ما أسميه بتلك الطاقة الروحية. إذا قصيدة نثر تحتاج إلى طاقة روحية.
0: صحيح.
1: وتحتاج أيضا إلى ثقافة واسعة. لماذا؟ لأن قصيدة النثر تستلهم كل الفنون. وتستكنه الواقع وتسعى إلى إعادة بناء العالم. إذن هذا الأمر يحتاج إلى تمثل ذهني وتمثل فكري وتمثل روحي وحضور، نوع من الحضور مثلما يسميه أستاذنا اليوسي يقول إذن حضرة. إذن هي حضرة الشعر. إذن الشطح الشعري، نوع من الشطح الشعري. طبعا قصيدة النثر أدونيس في آخر مقالاته ربطها بالشعر الصوفي.
0: صحيح.
1: طبعا له ما يبرر ذلك، ولكن قصيدة نثر ليس لها أي غاية وليس هي لا تسير في اتجاه معين نحو هدف معين.
0: هي مفتوحة. يعني هي تحلق بأجنحة نحو الأقاصي. طيب أستاذ سامي، لكي لا يباغتنا الوقت، نستمع إلى مقطع مقطوعة شعرية للشاعر ضيفنا سامي المسلماني. تفضل لك الكلمة.
1: نعم شكري. ذلك أقرأ قصيدة القصيدة الأولى من مجموعة لا نقطة في آخر الليل بعنوان انتباه. لم أصدق بعد أني تجاوزت 50 لأني لم أدخل كهفا يوما ولم يجري ورائي جندي روماني ولا راودت الشمس ولا راودت الشمس وجهي النائم. كنت في 6 عندما قذفت كرة المطاط بعيدا بكل قوة الطفولية، وعندما لحقت بها وجدت الشيبة قد خط شعري.
0: الله الله.
1: كنت في 7 ذات صيف، السماء زرقاء جدا وبعيدة جدا. تسلقت جدران الجيران كي أقطف بعض الخوف. لم يكن الجدار عاليا، أما الخوف فقد كان أحمر وفي أوج شهوته. لكن زرقة السماء بعثت في قلبي رغبة غريبة في العلو، فتعلقت عيني بها وتسمرت. وعندما غضضت بصري وجدت أني أصبحت طويلا مع انحناءة مكشوفة. كنت في 10 ألبس ميدعة ترابية وأسير نحو المدرسة يسبقني ظلي. تقذيف لي

0: ترياح الأيام، فأجدني في قاعة الدرس أعلم تلاميذي الفرق بين الفاعل والمفعول به. النظر إلى السماء أصبح يتعبني، والغيمة الرمادية التي طالما رافقتني إلى المدرسة ستبكي أخيرا.
1: جميل، شكرا جزيلا أستاذ سامي مسلماني، تحية لك، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء، أرجو لك مزيد من النجاح والتميز والتوفيق، والأكيد أننا سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة على أثير موجات إذاعة المنستير.
0: طبعا أنا لي رجاء.
1: تفضل تفضل سيد الفريق.
0: منك أخ لسعد.
1: تفضل. نعم.
0: لي رجاء هو اهتمام خاصة بالنقاد.
1: نعم.
0: استضافة النقاد، لأن الناقد له دور كبير جدا خاصة في الشعر.
1: طيب
0: الرواية كثر
1: أستاذ سامي،
0: خاصة في الشعر لاحظت أن هناك خلط كبير جدا، خاصة في المسابقة الشعرية التي قامت بها إذاعة المنستير، لاحظت في الحقيقة أن هناك ممن حضر معك أنا صريح جدا، لا دراية لهم في الشعر، لا دراية لهم بالشعر خاصة بقصيدة النثر.
1: طيب رجاء أستاذ سامي، لجنة التحكيم هي لجنة عالية في تقييمها، تتكون من قامات أدبية ونقدية، دكتور خميس الورتاني، الشاعر أحمد شاكر بن ضية، وتحية للشاعرة سلوى الرابحي، هذه قامات أدبية وازنة في تونس.
0: أخي سامي،
1: أخي سامي،
0: دون غضب أو دون
1: سامي، لا لا لا لا دون غضب، شوف
0: هناك فرق بين الناقد والشاعر. طيب. فرق بين الناقد والشاعر.
1: بطبيعة الحال الشاعر يمكن أن يكون ناقدا في نفس الوقت، يعني تجربته الشعرية تخول له أن سمحني تجربة شعرية ممتدة في الزمان وممتدة في المكان، تخول له أن ينقد نصوص شعرية لغيره. ولكن أيضا لي رجاء أستاذ سامي، ليس كل من دعني أقول يقع إقصاء أو يخرج، نحن ما زال عنا هذه العادة السيئة، كل إنسان يشارك في مسابقة يخرج إلا والطعن في لجنة التحكيم، حبذا أنه
0: أنا لا أطعن فيهم.
1: لا مش أنت كشخص، يعني مش أنت كشخص
0: في مدى درايتهم بالفن الشعري.
1: واضح، قلت مش فيك أنت كشخص، وإنما في بعض المشاركين اللي بالفعل يرون في أنفسهم يعني وكأنهم فطاحل الشعر، وهم أعلى من النقد وأعلى من لجنة التحكيم وما إلى ذلك. لجنة التحكيم دائما تخطئ وتصيب، ولكن تبقى دائما محافظة على مركزيتها وعلى هيبتها الوازنة. شكرا لك أستاذ سامي المسلماني، تحية لك.
0: سعدت كثيرا بلقائي معك وبمصافحتي، خاصة
1: وأنا أسعد
0: مستمعي إذاعة مستير، تلك الإذاعة العريقة جدا والتي تربينا عليها منذ الطفولة.
1: شكرا جزيلا أستاذ سامي، تحياتنا، إلى اللقاء، مع السلامة.
0: إلى اللقاء، السلامة.
2: لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص، لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني.

من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول: أنزلني هنا، أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء، ومباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال.
0: الكلمة اليوم هي مفهوم الحداثة السائلة، الظلال، مع الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذة أمير.
2: مساء الخير صديقي دفعد، ومساء النور لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن اليوم سنتحدث عن مصطلح ما يسمى بالحداثة السائلة. ماذا نعني بهذا المفهوم الحداثة السائلة، والمفاهيم الأساسية للحداثة السائلة؟
2: نعم، اليوم باش نتحدث إن شاء الله على حاجة اسمها الحداثة السائلة. لكن بما أنه مفهوم اليوم يعد من العيار الثقيل، نرى أنه لازمني نقدم له بتعريف ولو موجز لكلمة الحداثة نفسها قبل ما نمشي لكلمة السيولة اللي تمثل الجانب الطريف في موضوعنا اليوم. فالحداثة صديقي الأسعد يمكن تقديمها على أنها مشروع فكري وحضاري يخلي الإنسان في مركز صناعة مستقبله بالاعتماد على العقل والعلم والتنظيم، في مقابل عالم تسيطر عليه الخرافة والأساطير والتقاليد الثابتة. يعني أن الإنسان صار يعول على قدراته لتغيير العالم وتحقيق التقدم، وفعلا استطاع أنه يخطو خطوات عملاقة في هذا الطريق. لكن التقدم هذا ما كانش في الجانب الإيجابي كهو، يعني بناء المدن الجديدة وتطوير الطب واختراع الوسائل التقنية الحديثة، بل كان يعني زاد تقدمه بين الظفرين في مجال الحروب والأزمات والاستبداد والتفاوت والكثير من الأسئلة اللي طرحتها التجربة الحديثة، خليت الإنسان يشك في الكثير من وعود الحداثة. الشيء اللي خلى مفهوم الحداثة يتفجر ولينا نسمع على حداثة وما بعد الحداثة وما بعد الحداثة. وفي سياق المتاهة هذه يظهر اسم عالم الاجتماع البولندي زيغموند باومان بمفهوم الحداثة السائلة، واللي يرصد فيه باومان تغير حالة الحداثة من صلبة إلى سائلة. والسيولة لهنا كما نعرفوها منذ دروس الإيقاظ العلمي الأولى في المدرسة تعني أن المادة غير قادرة أنها تتخذ شكل خاص بها، وإنما شكلها يتغير باستمرار حسب الوعاء اللي يحتويها.
0: يعني أنه تصبح يعني كل شيء مؤقت وقابل للتغيير السريع.
2: للتغيير ولا بالضبط. يعني وكأنه لهنا باومان استعمل استعارة الحداثة السائلة باش يصور كيفاش ولا الإنسان يعيش في عالم ما عادش يعرف فيه شنو ثابت كما قلت أنت منذ حين وشنو متغير، وكأنه التغيير لمجرد التغيير صار هو القاعدة والاستقرار هو الاستثناء. باش نقربوا للسادة المستمعين لسعد ديما احنا نحاول نبسطوا، هيك ناخذ مثال العمل. العمل قبل الشخص مثال كان مسار حياته واضح، متوقع يكمل قرايته يشد خدمته يتقاعد. اما تو المسارات نفسها تنجم تتبدل في كل لحظة. يعني يمكن تبدأ تخدم في شركة وبعد سنوات الشركة نفسها ما عادش موجودة. يمكن تتعلم اختصاص وبعد سنوات أصلا بعد ما تخرج من الفاك وكل تظهر اختصاصات جديدة ما كانتش موجودة أصلا، وتعاود تقرأ وتعمل فورماسيون من الأول وجديد. طريقة العمل نفسها تبدلت، اليوم واحد ينجم يخدم الدار من القهوة من المكتب من السيارة وأحيانا من أي بلاصة فيها ويفي. يعني حتى سؤال وين تخدم ما عادش عنده نفس المعنى وما عاد ثابت، والحكاية ما وقفتش عند الخدمة. حتى الأشياء اللي كانت تبدو أكثر ثبات دخلت في السيولة، المكان، العلاقات، الاستهلاك،
0: العواطف، المشاعر والأحاسيس والعواطف، يعني كلها تحولت إلى سلعة. فصار يعني صار الإنسان يسعى إلى ما يسمى بالإشباع الفوري والمؤقت للرغبات، لأنها رغبات متغيرة يعني متطورة ومتبدلة.
2: نعم ديما، والعالم كأنه يقول عادي بدل. بالعكس هو قاعد يطلب منا توا العالم معناها والزمن هذا قاعد يطلب منا ديما بالتغيير، بل أكثر من هذا يقول لك يلزمك تبدل، يلزمك تطور روحك، يلزمك تواكب، يلزمك تكون فليكسيبل، تعمل فورماسيون، تبدل الخدمة، تبدل التليفون، تبدل ستايلك. وراهو لهنا وإحنا في الخضم متاع الحركة السائلة هذه والسريعة، راهو لهنا ماهيش المشكلة في التغيير نفسه، بل أنه يتحول كل شيء إلى شيء مؤقت، حتى الإنسان وعلاقاته والقيمة متاعه. علاش قبيل أنت جبت على المشاعر، والمشاعر هي أهم حاجة.
0: أصلنا نتحدث عن هشاشة المشاعر وهشاشة العلاقات الإنسانية بين الأفراد.
2: effectivement. وديجا حتى مثال العائلة توا نحن اليوم نعيش في عالم مش يبيع لنا في الأشياء فقط بل يبيع لنا في أنماط حياة كاملة. صحيح. أنت كانت لاحظ في الماضي كانت العلاقة مع الطعام مرتبطة بالدار بالموسم بالذاكرة. الوقت اللي كانت الأم تحضر أكلة تحتاج ساعات وساعات باش تكون حاضرة وكان الطعام يحمل قصة ويمثل هوية. لو تبدلت الحياة تدخلنا زمن السرعة الأكلة الجاهزة التوصيل السريع العلاقات الجاهزة يعني علاقتنا حتى علاقتنا بالطعام أصبحت أكثر سيولة. لوجو عجديد على التجربة السريعة والاختيار على التصويرة اللي تظهر على مواقع التواصل.
0: أيضا هذه الحداثة السائلة الأكيد مثل ما ذكرت منذ قليل هناك العديد من المجالات الأساسية المرتبطة بالحداثة السائلة اللي صاخ عالم الاجتماع البولندي مثل ما ذكرت تسمى ليكيد مودرنيتي. نتحدث أيضا عن أن الإنسان المعاصر صار دائما يشعر بالقلق. لماذا؟ لأنه حياته صارت غير ثابتة وإنما هي متبدلة فصارت الحياة محفوفة بمجموعة من المخاوف. هي مخاوف مستمرة
2: بالخوف السائل ولا
0: يخاف دائما من المستقبل
2: وهي قريب منا ونعيشه فيه. خاطر الخوف في الماضي كان أحيانا عنده مصدر واضح خاف من حاجة معينة مرض حرب فقر عدو. أما اليوم فما مخاوف كثيرة معناها ما عندهاش شكل واضح. تخاف على خدمتك على مستقبل أولادك على الاقتصاد على التكنولوجيا على البيئة على العالم اللي باش يعيش فيه ولدك بعد 20 سنة. أصلا كي نحلوا تليفونات الصباح ونراود أخبار من أوكرانيا من غزة من أمريكا من الصين من غزة من أي بلاصة في العالم العقل البشري اللي كان يعيش قبل في قرية ويعرف أخبار القرية متاعه ولا يعيش عمليا مع مشاكل الكوكب
0: مشاكل العالم العالم صار قرية صغيرة. فبالتالي يعني غياب الأمان وغياب الاستقرار ولكن ليس بشكل مؤقت وإنما طويل الأمد يعني. نعم مستمر. هذه هي الحداثة السائلة.
2: نعم هذه هي لكن أهم حاجة لهنا ربما أهم سؤال طرحوا علينا الحداثة السائلة في خضم كل هذا. إذا كان كل شيء قابل للتغيير صديقي لهنا شنو يلزمنا نحافظ عليه؟ شنو ما المبادئ اللي ما يلزمهاش تكون سائلة؟ شنو العلاقات اللي تستحق أن نصبر عليها؟
0: يعني هنا سؤال يتعلق بالثوابت والمتغيرات.
2: الثوابت والمتغيرات خاطر الرهان الأكبر لهنا هو أنه الإنسان في رحلة بحثه نحو التقدم يحافظ بشكل أو بآخر عن ثبات في عالم سائل عن ثباته في عالم سائل. تصبح القيم الصادقة والأسرة والصديقة والثقة هي اليابسة اللي نقف عليها باش ما تجرفناش سرعة العصر. القضية لهنا أنه نتعلمه وقتاش نغيره وقتاش نثبته وقتاش نكونوا مرنين وقتاش نقولوا لي هذا بالذات ما نحبوش يذوب باش ما نضيعش باش نبقى انا ولا
0: ماذا بينا. الحداثة السائلة لا تطال الهوية والإحساس بالهوية لا تطال أيضا القيم الإنسانية ولا تطال أيضا العلاقات الجامعة بين الأفراد والبقية يمكن أن تكون حداثة سائلة يمكن أن تتغير ما في مشكل في ذلك لأنه أكيد التغيير فيه تطور وفيه إعادة نظر ومراجعات أحيانا نحتاجها في توسيع دائرة الثقافة. شكرا جزيلا أستاذة أميرة. شكرا تحياتنا لك. الأسبوع القادم نلتقي. مع السلامة.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء. نجد التحية والترحاب والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. نذكر أنه الجزء الثاني بعد قليل ركن حبر الأيام ثم أصل الحكاية. نذكركم أصل الحكاية اليوم، سنتحدث في القصة الأصلية المأثورة عند العرب ومن العشق ما قتل والضاح اليمن وروض تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. لكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام
0: واليوم قراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية مع الدكتور فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا أستاذ فؤاد.
2: مرحبا أخي لسعد، مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: أولا سؤالي، لماذا تخيرت هذا المقال الذي يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية؟
2: أولا أن الموضوع يعني هو موضوع علمي، وثانيا لأن تونس في الحكاية، الجمهورية التونسية أو الوطن العزيز تونس موجود في هذه الحكاية، ومرة أخرى يفاجئنا ربما هذه القطعة الصغيرة من الأرض التي ولكنها كبيرة في تاريخها، تفاجئنا بأنه كتب فيها أول كتاب في فن المدفعية. حبر الأيام إذن أو محبرة الأيام تقودنا في رحلة إلى الأندلس من ناحية، حيث نشأ طفل يسمى إبراهيم ابن زكريا ابن غانم في إقليم غرناطة. وفي فترة عرفت بما يسمى بمحاكم التفتيش في إسبانيا.
0: في إسبانيا نعم.
2: وهي الفترة التي تلت الهجرة الأولى. نعلم أن سقوط غرناطة كان سنة 1492 ميلادي، وكانت هجرة الموريسكيين الأولى. على إثر ذلك بدأت محاكم التفتيش. العديد من الأندلسيين اختاروا أن يتظاهروا بالتنصر في تلك الفترة. وواصلوا تعليم أبنائهم سرا اللغة العربية والتعاليم الدينية الإسلامية إلى غير ذلك،
0: وعاشوا عذابات كثيرة يعني في تلك الفترة يعني.
2: نعم يعني
0: معاناة تاريخية يعني
2: هنالك متحف يعني يصف هذه المعاناة موجود إلى حد الآن في إسبانيا، يعني فظاعات ارتكبت في حق الموريسكيين. إبراهيم ابن غانم الأندلسي كان صغيرا مع عائلته يعني، ولجأت هذه العائلة أولا إلى إشبيليا حوالي سنة 1582 ميلادي. كان يعني مولعا بالبحر ومنذ طفولته، ويعني أتيحت له فرصة أن يعمل في سفينة حينما كبر، فشيئا فشيئا يعني تمرس في هذا في علوم البحر وفي المغامرات وإلى غير ذلك، فاشتغل في سفينة في سفن تتوجه إلى القارة الأمريكية، وكانت في تلك الفترة يعني تجلب خصوصا الفضة إلى إسبانيا. خلال تلك الرحلات اكتسب معرفة نظرية وتطبيقية في كل ما يخص البحر، يعني العلوم البحر وكذلك في الدفاع والفنون يعني ربما القتال وإلى غير ذلك، لأن أحيانا تتعرض السفن إلى قرصنة يعني. كما أتيحت له الفرصة للإطلاع على المخطوطات العلمية، وكان يجيد اللغة الإسبانية بالإسبانية القديمة مثل قشتالية وغيرها، وتعلم على يد بحارة وربما فيهم من العلماء في تلك الرحلات يعني. لكن في النهاية إلى أين آل المآل؟ كما يقول ربما أشقاؤنا المصريون، الإجابة تونس. كيف ذلك؟ يعني كشف أمر الرياش. لماذا الرياش أولا؟ لأنه هو اسمه يعني الرياش ابن غانم. الرياش هي تصحيف للكلمة العربية الرئيس أو الرئيس، يعني قبطان أو ربان السفينة. الرياش أصبحت الرياش، فعرف أكثر بالرياش أكثر من اسمه إبراهيم ابن زكريا. يعني في هذه الرحلة كشف أمره وعلموا بأنه مسلم، لذلك تم سجنه. لكن تدخل أحدهم من علية القوم وأخرجه من السجن وعاد إلى إسبانيا، وهناك يعني كان تمت مضايقته يعني ومراقبته، فاضطر إلى دفع أموال لكي يسمح له بالهجرة إلى المغرب العربي، واستقر به الحال في تونس سنة 1608، حيث كان حاكمها يومها الداي عثمان. لكن الداي عثمان ربما علم من خلال يعني بعض الأندلسيين الذين في السفينة أو في مع المهاجرين أن هذا الرجل يعني يمتاز بإجادته لعلوم البحر وتمرسه بالبحار وإلى غير ذلك. فأغدق عليه الأموال، ويعني أحسن رفادته وأكرم وفادته، وجهزه بعدة ومقاتلين، وخاض معارك ضد الإسبان في البحر في مياه البحر الأبيض المتوسط. هذه البداية كانت، حتى أنه أصيب في معركة من المعارك وتم أسره من قبل الإسبان، لكن الداي عثمان يعني بادله ببعض الأسرى والأموال وأعاده ثانية إلى تونس. وحين عاد يعني أعاد الكرة وحارب يعني وعاد إلى القتال، لأنه في تلك الفترة هنالك ما يسمى بالجهاد البحر. جهاد البحر يعني كان لابد من كانت فرنسا وإسبانيا والبرتغال وغيرهم كانوا يعني دائما هنالك بعض الهجمات، تارة هم يهجمون علينا وتارة نحن نهجم عليهم، وهو ما يسمى بالقرصنة، وهي يعني فترة عرفت بها هذه، وتختلف عن اللصوصية بالطبع، وإنما لها قوانينها، ويعني حتى أن لهم قراصنة كانت لهم جوازات سفر يعني، وكانت لهم أماكن يستقرون فيها دون أن يهاجموا، وحينما يستدعي الأمر يعني يقومون بالهجوم وإلى غير ذلك. حينما استقر في تونس بعد ذلك، يعني بعد تلك الحروب وغير ذلك، طلب منه عثمان داي أن يؤلف كتابا في هذا العلم. فألف كتاب وهو المعروف بالعز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع، لكنه عرف أكثر بالعز والرفعة والمنافع. هذا الكتاب وألفه يعني حوالي سنة 1638 تقريبا في تونس. وفي يوم من الأيام، لكن ألفه باللغة الإسبانية القديمة. وفي يوم من الأيام زارنا في تونس شخص يدعى أحمد الحجري الأندلسي، وهو عائد من الحج، والتقى بالرياش بن غانم، وكان يجيد اللغة العربية والإسبانية في آن، فطلب منه الرياش أن يساعده على ترجمة هذا الكتاب إلى العربية، وتمت تلك الترجمة بإشراف أو تحت إشراف الرياش بن غانم. وأصبح أول كتاب عربي في فنون المدفعية.
0: طيب باختصار شديد أستاذ فؤاد، يعني لو نتحدث في موضوع هذا الكتاب، أبرز ما ورد، طلعت على هذا الكتاب، أبرز ما ورد في هذا الكتاب بشكل برقي.
2: هذا الكتاب يحتوي تقريبا على 50 باب، يعني من بين هذه الأبواب على شكل عناوين، علم البارود مثلا، الآلات البحرية القاذفة، تركيب المدافع واختلافها، يعني الرمي بالمدافع، كيفية تبريد المدافع عندما يتوالى بها الرمي.
0: فحديث أيضا عن التنظيمات التكتيكية في الحروب، وأيضا أنواع الأسلحة، المدافع الميدان،
2: هي أنواع الأسلحة والبارود وغير ذلك. وهنالك 51 رسما توضيحيا، وهذا ما يميز هذا الكتاب، يعني حتى الكتب ربما التي كتبت بلغات أخرى لم تتوفر فيها أو لم يتوفر فيها هذا العدد من الرسوم التوضيحية. وتجاوز الرياش الأمر إلى حدود أنه يعني نظر حتى فيما يسمى اليوم بالهندسة المدنية كيفية بناء الجسور لنقل المدفعيات في البر.
0: حديث عن التحسينات أيضا المعدات الفردية والإجمالية عن الأسلحة الفردية أيضا هو كتاب مهم أعتقد، وأرجو أن في فن المدفعية وهو من الفنون الغير متداولة والغير مألوفة. طيب تفضل لك إضافة.
2: فقط تسوقها يعني بشكل برقي. هذا كتاب اكتشفه مستشرق ألماني لأول مرة سنة 1865، وبذلك تم يعني تم ترجمته. ومن الملاحظ أنه سنة 1622 الإمبراطورية الهولندية تطلب هدنة من تونس، يعني 1622 هولندا تطلب من تونس أن تعطيها فرصة هدنة حربية يعني على مستوى البحر، لأنهم كبدتهم العديد من الخسائر، وكانت تونس متفوقة في هذا الفن الذي قلنا يختلف عن اللصوصية، وإنما هو يعني من باب الاستباقية يعني والدفاع عن المياه الإقليمية.
0: واضح، شكرا جزيلا أستاذ فؤاد النفطي، تحية لك على كل هذه الإضافات. الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء ومع السلامة
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا. إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية. بعد قليل ندخل إلى أصل الحكاية ومن العشق ما قتل، كونوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، يتواصل اللقاء معكم وبكم في عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 29 بعد 9 مساء. نذهب مباشرة إلى ركن أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: في أصل الحكاية لهذا اليوم سنفتح قصة، نفتح كتاب قصة مأثورة عند العرب، في مهنة ومن العشق ما قتل. والأكيد أنه أكبر مثال على ذلك قصة وضاح اليمن مع روضة. أستاذة مروة بن عبد الجليل، مساء الخير. ألو، مساء الخير. ألو، طيب نحاول أن نعيد التواصل والاتصال بأستاذة مروة بن عبد الجليل للحديث في موضوع أصل الحكاية. مثل ما ذكرت، اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب، ومن العشق ما قتل. وأوضح مثال وأكبر مثال على ذلك هي قصة وضاح اليمن وروض. أكيد هي قصة حب نشأت بين وضاح اليمن وأم البنين، وأم البنين هي زوجة الخليفة الوليد ابن عبد الملك. وهذه القصة فيها العديد من الأحداث والعديد من التطورات، ولكن نهاية هذه القصة هي نهاية مأساوية جدا. موجودة معنا الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة بن عبد الجليل، مساء الخير.
2: مساء الخير،
0: سنسعد.
2: مساء الخير لكل مستمعي
0: إذاعة المنسبة. أهلا وسهلا، مرحبا بك. كما حبيتش نحكي في بعض التفاصيل، خليت لك أهم التفاصيل الحديث عنها في أصل الحكاية. إذن ومن العشق ما قتل، أعتقد أن هذا المثل ينطبق على قصة العشق بين وضاح اليمن وروضة أم البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك.
2: نعم، إذن وضاح اليمن هو الشاعر الذي دفع ثمن حبه أغلى مما يمكن تصوره. تخيلوا شابا يمنيا يخرج من صنعاء لا يجرؤ على كشف وجهه، ليس لأن وجهه قبيح، بل بالعكس تماما، كان شديد الجمال،
0: شديد الوسامة، لدرجة أنه كان يتجول بلثام على وجهه خوفا من العين والحسد، لذلك هو يدعو وضاح اليمن.
2: نعم، كان يتجمل باللثام يخفي ملامحه، كما ذكرت حسب الأخبار أنه كان يخاف العين والحسد. هذا الرجل لم يكن مجرد وجه جميل. اسمه هو عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني، شاعر من عظماء اليمن، ينحدر من قبيلة خولان. لكن التاريخ لم يحفظ اسمه الحقيقي، بل حفظ لقبه الذي اشتهر به، وضاح اليمن. وهذا بمعنى أنه شديد البياض والإشراق.
0: لكن حياته لم تكن طويلة، يعني للأسف لم تكن طويلة.
2: مات موتة شنيعة،
0: دفن حيا في بئر عميقة بعد أن أغلق عليه بالصندوق. أترك لك التفاصيل.
2: نعم، وعاش وضاح اليمن في زمن الدولة الأموية في أواخر القرن السابع

0: أعجبت به أم البنين بوسامته بصوته بشعره بكلماته، ولم تتردد في دعوته لمرافقتها إلى الشام عاصمة الخلافة. فعلمته كيف يتسلل إلى قلوب الحكام حين قالت له امدح الخليفة. وهكذا انتقل وضاح من صنعاء إلى قصور الشام. كان يدخل على الخليفة بقصائد المديح فينال رضاه وإعجابه. وكان في نفس الوقت يلتقي بأم البنين في خفاء. لكن القصور كما رأينا في الدراما التركية كانت لها عيون لا تنام، جواسيس يختبئون خلف الستائر. وكان أحد الخدم يحمل هدية من الخليفة، وهي عبارة على جواهر نفيسة أهديت إليه، فأرسلها إلى زوجته ليعبر عن حبه لها. دخل الخادم سلم الجواهر، فقبل أن يغادر همس لأم البنين أعلم أن في الغرفة رجلا، أعطني الجواهر ومقابل ذلك سأصمت. لكن ردت سعد أم البنين كانت غير متوقعة، ردت عليه غاضبة كيف تجرؤ على اتهامي، أخرج فورا. لكن الخادم ذهب إلى الخليفة مباشرة
1: وأخبره بما رأى.
0: لكن الخليفة قاتله ليس لأنه صدقه، لكنه افترى على زوجته. وفي الآن ذاته الشك تسلل إلى نفسه. توجه إلى غرفة الزوجة، هنالك وجدها جالسة بهدوء كأن شيء لم يحدث. نظر حولها فما رأى إلا الصناديق الكثيرة المتراصة في الغرفة. ابتسم ابتسامة ماكرة وقال أريد أن تهديني أحد هذه الصناديق، أحد هذه الصناديق. حاولت التملص لكنه أصر في إصراره، خشيت أن تتمسك برفضها فيكشف أمرها. أخذ الصندوق، اختار منهم صندوقا شك فيه، وخاطب هذا الصندوق بصوت يقطر حقدا وسخرية. إن كان ما قيل لي عنك صحيحا فقد كفلناك ودفلناك ودفلنا ذكرك إلى الأبد،
1: وقطعنا.
0: وإن كذبا نعم أستمع إليك.
1: هناك روايات أخرى يعني تقول قال إذا كان ما بلغنا حقا فقد كفلناك ودفلناك ودفلنا ذكرك وقطعنا أثرك إلى آخر الدهر، وإذا كان باطلا فإن دفلنا الخشب وما أهون ذلك.
0: دفلنا خشبا فقط وما أهون ذلك. ومنذ ذلك اليوم كما ذكرت حفرت حفرة عميقة جدا حتى لا يسمع صراخه إلى سطح الأرض. ودفن هناك. ومنذ ذلك اليوم اختفى وضاح اليمن من التاريخ، لم يعد ينظم قصائد. أما أم البنين فبقيت مع زوجها كأن شيئا لم يحدث. وهكذا أحبائي المستمعين تنتهي قصة وضاح اليمن. رجل كان شديد الجمال لدرجة أنه أخفى وجهه، وشاعرا قويا لدرجة أنه تحدى الخليفة في عقر داره. وعاشقا غبيا لدرجة أنه صدق أن الحب يمكن أن ينتصر على السلطة.
1: لكن رغم ذلك، يعني رغم هذه النهاية المأساوية، على الرغم من ذلك الخلاف حول تفاصيل، هناك خلاف حول تفاصيل القصة.
0: نعم، هناك عدة أحاديث وعدة أخبار وعدة تفاصيل لا تجدها في رواية دون أخرى.
1: هذه القصة وردت في بعض مثلا في بعض المراجع، كتاب الأصفهاني، كتاب الأغاني للأصفهاني. أيضا تحدث عنها الأديب طحسين في كتابه حديث الأربعة. هناك من يقول أن هذه النهاية هي من نزج الخيال وليس ليست حقيقية.
0: هناك أيضا من يكذبها أيضا.
1: ويعتبرها من باب
0: المبالغة. ممكن نهاية مخازعة، ممكن يكشف أمره وأمره بالكف عن التغزل بزوجته. هناك من قال أيضا من الأخبار أنها أيضا أصيبت بمرض الجذام وألقيت مع المجذومين إلى أن ماتت. العديد من الأخبار.
1: ما أثير من هذه الأخبار هو أن الخليفة الوليد يعني لم تتغير العلاقة بزوجته أم البنين. وإنما تواصلت إلى حدود إلى أن فرق الموت بينهما. في عندك بعض الأبيات الشعرية ليوضح اليمن؟
0: نتركها للمستمعين ليبحثوا عنها.
1: يقول وضاح،
0: لم أريد أن أذكر منها، كتبت منها القصائد لكن وكان

0: جريئا في قصائدي وشعري.
1: نعم. قال مثلا في أم البنين: حتى ما نكتم حزننا، حتى ما وعلام نستبقي الدموع، علام إن الذي بي قد تفاقم واعتلى ونما وزاد وأورث الأسقام، فقد أصبحت أم البنين مريضة، نخشى ونشفق أن يكون حماما، يا رب متعني بطول بقائها واجبر بها الأرمال والأيتام.
0: نعم، والقصائد تطول.
1: صدع البين والتفرق قلبي، وتولت أم البنين بلبي، ثوت النفس في الحمول لديها، وتولى بالجسم مني يا صحبي، ولقد قلت والمدامع تجري بدموع كأنها فيض غرب، أجزعا للفراق يوم تولت، حسبي الله ذو المعارج حسبي. طيب، جميل جدا. نعم، هذه من أبيات وضاح اليمن. هذه القصة المأثورة لدى العرب، وتدخل يعني تحت شعار مثل ما ذكرنا: ومن العشق ما قتل. وهناك العديد يعني من القصص المأثورة لدى العرب التي تتحدث عن نهايات مأساوية لقصص عشقية عربي. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك. الأسبوع القادم الأكيد مع حكاية جديدة ونبحث في أصولها. نعم
0: إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: شكرا، إلى اللقاء، مع السلامة.

0: هكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا كثيرا جزيلا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أذكركم بأبرز ما ورد في حصة الليلة. في ركن خلف الغلاف تعرفنا اليوم على إصدار أدبي جديد بعنوان قصيدة النثر أسئلة الانتماء والإمكانات الشعرية للكاتب الأستاذ سامي المسلماني. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم تحدثنا وعرفنا مفهوم الحداثة السائلة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال يتحدث عن أول كتاب عربي في فن المدفعية مع الأستاذ فؤاد النفطي. وأصل الحكاية اليوم تصفحنا بعض صفحات قصة العشق المأثورة لوضاح اليمن وأم البنين مع الأستاذة مروى بن عبد الجليل. أجمل تحيات عندما يأتي المساء هذا اليوم. هذا المساء كان جميلا بالإخراج التقني لزميلنا لطفي المكي، تحية لي في إخراج الحصة تقنيا، أيضا تحية لي زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. أترككم لصوت العندليب الأسمر مع نزار قباني في قارئة الفنجان. أترككم مع قلائد من الموسيقى والكلمات، وأنا مطمئن عليكم. دمتم بخير، في أمان الله.
1: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكسوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فنجانك دنيا مرعبة وحياتك أسفار وحروب. ستحب كثيرا يا ولدي وتموت كثيرا يا ولدي، وستعشق كل نساء الأرض وترجع كالملك المغلوب. بحياتك يا ولدي امرأة، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقا وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة واحدة يهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة، لكن سماءك ممطرة، وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يطلب يدها؟ من يبنو من سور حديقتها؟ مفقود. من حاول فك بصائرها؟ يا ولدي مفقود مفقود مفقود. بصرت ونجمت كثيرا، بصرت ونجمت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك. لم أعرف أبدا يا ولدي أحزانا تشبه أحزانك. مقدورك أن تمشي أبدا في الحب على حد الخنجر، وتظل حزينا كالقصاص، وتظل وحيدا كالأصداف. مقدورك أن تبقى مجونا بين الماء وبين النار، فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع سوابقه، وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الريح ورغم الجو الماطر والإعصار، فالحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وفيروز الشطان، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيقدر حزنك حتى يصبح أشجارا، لكنك ترجع يا ولدي مهزوما مكسور الوجدان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان، فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان، ما أطال أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

برغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مساء جديد مع الأوراق والشجر.

حينما نحزن تتحول المساءات إلى مجرد عتمة، وكأنها لم تكن هي التي زفت مواكب النجوم. وحينما نفرح نستضحك النهار وكأنه نظام يدور في فلك آخر لا شأن له بالغروب. إن لتعاقب الصباح والمساء روعة تختلط لتجعل من أيام العمر مزيجا من الظل والنور، حتى نكاد نقول صباح الخير أيها المساء الجميل. فما الذي حل في الآخر، الصباح أم المساء؟ إن أجمل ما في النهار والليل هي تلك اللحظة التي يلتقي فيها الصباح بالمساء. أيها الأعزاء، ترى من يحل في الآخر ومن يبغي على الآخر؟ قبل الشروق يحل الصباح المنير، يتسلل إلى أجفان المساء، يزف إليها مواكب النور في ضيائه أشرعة أمل بيض.

لكن الريح في انتظارها، تراها تأتي بما لا تشتهي السفن. لو استسلمت الأشرعة وجفلت من معانقة الريح لما وصلت سفينة واحدة إلى البر الآخر.

أيها السيدات والسادة، ويا لهذه الأشرعة المشرعة، مغزولة من نسيج تشرق بنا وتغرب، لا يغيب بياضها وهج النهار ولا يغيره سواد الليل. ولأنها كذلك وأجمل من ذلك، فهي صديقة الليل والنهار، يغمرها دفء الشمس بالنهار، وعندما يأتي المساء تزفها النجوم والأقمار.

أيها الأعزاء، ويا لهذا البحر الكائن الكبير، أدرك حكمة التوافق العجيب بين الليل والنهار والشموس والأقمار. إن أجمل آيات الجمال أن أحدها لا يلغي الآخر، وإن حل فيه كما لحظة التقاء الصباح بالمساء في الشروق والغروب. ويا لهذا البحر والفجر والنهر، كم عبرت في جنباته ورحابه مواكب الأحياء تتعلم منها وتعلمها أن سر الحياة في قطرة ماء.

يا أصدقاء المساء، والطيبون محبوبون وإن تواروا، لهم عبق ينبئك عن وجودهم، زخم لا تطغى على ذيوعه مؤثرات الحياة. فإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة للناس. وما أكثر أولئك الذين أحببناهم قبل أن نراهم، حتى إذا ما رأيناهم كانت صورة الحدس الانطباع والتخيل ظرفا لا يبتعد عن مجلى الإشراق، فجرا يملأ بنوره الأحداق. ويا للمحبين، يرون في من أحبوا مزيجا من نفوس شتى سكبت في قالب واحد، وكأنها مركب أثيري لكيميائية الأفئدة. كأنك من كل النفوس مركب، فأنت إلى كل النفوس حبيب.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99
1: 99
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7
1: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

غضبت أتجادلونني

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

哦，فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم

بل أنتم قوم مسرفون.

0: إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: محمود عزيز.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
4: في سفينة الرحمات تتوالى القصص، ولازلنا في ظلال شجرة نبي الله هود، عليه وعلى نبينا الكريم الصلاة والسلام.
5: ذكر هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام.

0: ما جاء بك إلينا بعد الذي سمعت منا؟
1: يا هود ابن شالخ، ما لك لا تغضب ولا تثور لكرامتك؟ أم جئت طلبا لأجرك؟
2: لا، لا أجر لك عندنا يا هود، لن نعطيك مثقالا من تراب الأرض، فارحل، ارحل عن جنتنا.
3: يقول نبي الله هود عليه السلام: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟
4: ها هو هود قد عاد لإهانتكم والسخرية منكم يا ملوك الأحقاف وسادة جبال الرمل.
5: كم حذركم أبي إبليس الأبلسة من هذا الرجل، لكنكم تعطفون عليه وتشفقون رغم إهاناته المتكررة لكم ولآلهتكم الثلاثة.

0: الحزن على ما أصابك يا صمدة من أتباع هود، وحزنه عليك يا صمودة ويا وهرة.
1: لا أعرف ماذا تريد من قومك بعد كل الذي جرى لنا يا هود، ماذا تريد؟
2: يا قوم، قد سمعتم جواب نبي الله عليكم مرة بعد مرة، وهو والله لا يريد لكم إلا الخير.
3: أسكت هذا الفتى، فهو الذي حطم إلهكم الأكبر صمدا.
4: هذا هو الذي حطم أعظم تمثال نحته لكم بيدي هاتين.
2: وإن لم تسكت لأحطمن هاتين اليدين الآثمتين، عليكم لعنة ربي.
5: دعه لي يا أخي، أنا أحطم هذه اليد بمعولي. خذ خذ يا عدو الله، أحطم هذه اليد الكافرة.
6: أبعدوها عن صانع التماثيل، أبعدوها عن بائع الآلهة. لا تتركوا هذا الفتى الطويل يمتك بكيران الفنان.
7: هذا أعجب ما في الأمر يا ابن العم، ألا تفكر يا كابر؟ أيعقل أن تسجد لصنم لا يملك لأمره شيئا؟
8: هو إله أبي وجدي وآبائنا الأعالي رضوى، لهذا اشتريته بمئة مثقال من الذهب.
9: وحقك يا زعيم الأحقاف، إني قد أكرمتك بهذا الثمن، ولولا أنك زعيم زعماء جبال الرمال ما بعت هذا الصنم، أعني ما بعت هذا الإله المرمري بأقل من 200 مثقال، إنه إله غالي الثمن
3: يا عدو.

0: الله، أي شيطان سلطك على قومي؟ هل تباع الآلهة وتشترى؟
1: يا زعيم الأحقاف العظيم، قد عاد الرجل إلى نادي الحي، فادرك قومك، أدرك قومك، أدركهم، فقد جاءهم هود بوجه غير ذلك الوجه الأول.

0: يقول هود عليه السلام: يا قوم، أنا لكم ناصح أمين.
1: لماذا؟ لماذا أنت؟ لماذا أنت من نزلت عليه هذه الرسالة ولم تنزل على أحدنا يا هود؟ أليس هذا بأمر عجيب؟
0: يقول نبي الله هود عليه السلام: وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟
2: ها هو هناك في نادي الأحقاف، وكأنه يخطب في الملأ بلا خوف ولا رهبة.
3: ماذا كنت تقول للقوم الآن يا هود؟ تكلم إلا ضربت عنقك وأخرست لسانك، فقد ابتلينا منك كل البلاء.
0: يقول نبي الله هود عليه السلام: يا قوم، اذكروا إذ جعلكم الله خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة.
3: هكذا ولدتنا أمهاتنا يا هود، نحن قوم عمالقة أقوياء أشداء، أقدامنا تهز الأرض هزة ورؤوسنا في عنان السماء.
4: يا له من غرور، يا لها من غطرسة.
5: هو غرور الكفر يا راجان، وهي غطرسة الشرك والعياذ بالله. ولو علموا عقاب ربهم لعجلوا بالتوبة.
2: لا تتكلمي بلغة بلادك التي لا نفهمها يا امرأة بائع الجلود، وإن أردت الكلام فتكلمي بلغة قوم عاد، لغة العرب وملوك الأحقاف.
6: ما أعظم ملوك الأحقاف!
7: وهل على الأرض قوم مثلهم في قوتهم
6: وبطشهم؟
7: وهل على الأرض قوم لديهم 3 آلهة مثل قوم عاد الأولى؟ لا وحق صمدة وصمودة ووهرة، ليس على الأرض قبيلة مثل قوم عاد، سادة الأحقاف وملوك جبال الرمال.
1: نعم أيتها المغنية الجميلة، نحن سادة الأحقاف وملوك الشحر ووادي مغيث وكل البلاد من اليمن وعمان وحضرموت، فلما نهتم بهذا الرجل؟
6: قد سمعت جواب قومك للمرة 100 بعد 1000 يا هود، ألا تذهب إلى شأنك وتدعهم وشأنهم؟ اذهب وإلا كانت العاقبة وخيمة بل أوخم مما يصور لك خيالك.
8: اسكت أسكتك الله يا عدو الله، وابتعد عن طريق نبي الله ورسوله هود، فهو لن يكف عن دعوة قومه للتوحيد والإيمان.

0: وظل نبي الله يمشي في دروب الأحقاف وطرقها في البرد والقيظ، وفي كل حين يدعوهم إلى التوبة وترك الشرك وعبادة الأوثان.
1: والله يا أخي كنعان، إني لأردت أن أبقى معكم أدعو قوم عاد للإيمان، ولكن القوم طردونا من بلدهم شر طردة.
2: هم يطردون كل من يقول كلمة الحق يا راجان.
0: أين أبوك يا أخته؟ فإنا نريد العودة إلى الأحقاف اليوم أو غدا.
3: كيف ذلك؟ أنتم بالكاد عدتم منذ ساعة زمن، والرحلة كانت طويلة وشاقة، فنحن نسافر كثيرا بتجارتنا ونعرف مشقة السفر في هذا الصيف وشمسه الحارقة.
1: ابقيا معنا 3 أيام كما تقضي عاداتكم في بلاد العرب، واسمحوا لنا أن نضيفكم 3، وبإذن الله قبل قدوم اليوم 3 سيكون أبي قد عاد من رحلته في طيبة.
2: طيبة؟ أهي إحدى بلاد الروم القريبة؟
3: كلا يا أخي، إنها عاصمة أرض نبي الله مصريم، وهو حفيد نبي الله نوح عليهما السلام.
4: يا خالتي سميران، يا خالتي، قد عادت الغافلة، عادت الغافلة وليس فيها العم يونان.
5: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
6: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
5: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
7: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
8: مستمع الفاضل، لا تحسد الناس على نعمهم فأنت لا تعلم ما أخذ الله منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هناك 4 كلمات مهمة جدا في الحياة: الحب والأمانة والصدق والاحترام، ومن غيرها أنت لا تملك شيئا في الحياة. الأصدقاء الحقيقيون لا يخونون لحظات الحاجة لهم، بل يتجدد وفاؤهم في كل لقاء وفي كل حديث. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم، وتذكروا العشرة ولا تؤلموا أحدا، وقولوا للناس حسنا وعيشوا أنقياء، فهذا نهج الأنبياء وأخلاق النبلاء.

0: عروس البحر إذاعة المونستير.
1: أقترح عليكم الآن مستمعين الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: في تونس لما ارتكزت دعوة الشيخ قباد على قواعدها وأتلف حولها الأنصار الذين درجوا على مذهبها، فاندفعوا بالوسائل العملية نحو غايات الإصلاح الفكري والاجتماعي والسياسي لم يقرب الشقة بينهم وبين الجمهور من أهل البلاد الذين لم يتخرجوا على طريقتهم ولم يأتلفوا على مذهبهم إلا الصبغة الدينية التي اصطبغت دعوتهم بها، فاختلفت المواقف منها بين مشايع ومتردد ومنتقد، ولكن لم يوجد بين تلك المواقف موقف محارب كاشح يبغض الفكرة من أساسها بغضا نظريا أو اعتقاديا ويثور في وجهها بحمية، إلا الذين تعلقوا في تلك المحاربة بالعوامل الأنانية والأحقاد الشخصية. ومن ذلك أيضا تأتى ما ظهر في الحركة الإصلاحية من تقارب وانسجام بين مسالكها المختلفة باختلاف النواحي التي تتجه إليها. فهناك ثلاث مقدمات مسلمات، هي أولا سوء حال العالم الإسلامي، وثانيا وجوب الخروج به من سوء الحال، وثالثا أن وسيلة الخروج لا يمكن أن تكون إلا بأمر لا يختلف عن الدين. وعن هذه المقدمات العامة تتفرع مقدمات يتشابه تأليفها في كل قضية من قضايا الإصلاح، وهي أن هذا أمر يقتضيه وجوب الخروج بالإسلام عن الحالة السيئة، وأنه أمر لا يخالف الدين. ولإقامة البرهان على هذه المقدمة الثانية ينبغي الرجوع دائما إلى الأحكام الدينية، فقد توجد منصوصا عليها صريحة، وقد يحتاج في تقريرها إلى الدخول في مسالك الاستدلال والاستظهار والاستنباط، فيجر ذلك إلى البحث في استقامة تلك المسالك وجواز سلوكها بما يثير مسائل الاجتهاد وأهليته والحدود الفاصلة بين الاجتهاد والتقليد. وتتسلسل المباحث على هذا النحو وتترتب مطالب الإصلاح بعضها على بعض، فيكون الجذع الذي ترتبط به كلها هو جذع الدعوة الدينية. فعندما ظهرت دعوة قباد إلى اقتباس العلوم عن أوروبا أثيرت مسألة العلم، وهل يصدق على ذلك الذي انفردت به أوروبا عن الإسلام أنه علم؟ فاتجه البحث أولا اتجاها حكميا منطقيا، ثم وقع الانتقال إلى جواز النقل وجواز موافقة المسلم لغير المسلم في أفعاله، فاقترن البحث الديني بالبحث الحكمي اقترانا لازما لا يقبل التخلف. وعندما اتصلت تلك الدعوة بالملك فلم يقبلها، وقال المخاذلون حسبنا ما أمرنا به ولي الأمر، أو اتصلت بملك قبلها ودعا إليها فقال المتقدمون عليكم بطاعة ولي أمركم، أثيرت مباحث أن الولاية تعتمد المصلحة، وأن الشورى واجبة على ولاة الأمر، وأن النصيحة واجبة لهم، وأن تصرفات ولاة الأمور تحد بأحكام الدين وبمشاركة أهل الحل والعقد. فاقتران البحث الحكمي بالبحث السياسي والبحث الديني معا إنما كان في هذه الحالة على الصورة التي نجدها في كتاب الوزير خير الدين أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. وهكذا تستمر مواضيع البحث مترابطة متجاذبة، كلما وضع أحدها يده في يد الآخر جره معه إلى منطقة النظر الديني، حتى التطور الذي دخل على الأدب وأساليب الإنشاء وطرائق التعبير وما نال اللغة من اعتناء وما توفر عليها من بحث عن المفردات وحرص على التعرف إلى الكتب القديمة وإحيائها من جميع ما تقومت به مظاهر النهضة الأدبية في القرن الحاضر، لم يكن ذلك كله إلا منسجما مع حركات الإصلاح العقلي والاجتماعي والسياسي التي ارتكزت كلها على حركة الإصلاح الديني. وإن تتبع الآثار القلمية التي صدرت في النصف الأول من قرننا الهجري الحاضر بين الكتب والصحف والنشريات ليظهر من هذا الارتباط أمرا عجيبا، يرى به المتتبع أن الحركات الدينية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية تسير كلها على مبدأ واحد، بل وتقوم على عنصر متحد الأفراد من الناس. ففي الجيل الأول لا تستطيع أن تميز بفارق بين تحرير للوزير حسين في قضية مالية هي قضية بن عياد، وبين تحرير للشيخ سالم بوحاجب في مسألة علمية دينية هي مسألة الاجتهاد، بل إنك لا تستطيع أن توزع دعاة الإصلاح في ذلك الجيل على نواح متباينة ومواقف مختلفة، لأنك تجدهم كلا إنسانيا موهوبا للكل الإصلاحي في عامة أغراضه. وفي الجيل الذي خلف جيل هؤلاء تجد العامل في حركة الإصلاح الزيتوني هو العامل في الجمعية الخلدونية وفي الجمعية الموسيقية وفي مؤسسة التعليم الفلاحي التطبيقي وفي الشركة التجارية، بحيث إنك لا تستطيع أن تميز بين صحفي واقتصادي ورجل علم، فكلهم في نظر أهل ذلك الجيل من الشباب العامل المتنور وكفاء. وجميع ما يكتب في تفاصيل تلك الأغراض يعتمد على نصوص الدين وأحكامه، فمقالات الصحف في كل موضوع من تلك المواضيع لا يمكن أن تنفصل عن ماهية التحارير الدينية بل عن صور الفتاوي. وكم انتهت هذه الحالة إلى مظاهر مفرطة من التقارب والاختلاط إلى حد مدهش مضحك، تجد فيه تذكرة حفلة طرب في مقهى من مقاهي حلق الوادي هي صالحة أيضا للمشاركة في سحب اليانصيب، وقد كتب في أحد طرفيها وتعاونوا على البر والتقوى، وكتب في الطرف الآخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن حاصل مدخول الحفلة سيدفع إعانة لجمعية أحباء الطلبة. وبهذا المظهر من شدة الالتحام بين المبدأ الأصلي وفروعه أمكن أن ترتبط أطوار حركة الإصلاح الديني وأن تتواصل مراكزها على ما بينها من فواصل في الأزمنة وتباعد في الأمكنة والظروف، على نحو ما اتحدت دعوة جمال الدين الأفغاني بدعوة محمود قابادو في أشخاص انتظمت منهم حركة الإصلاح في تونس، وهم الذين اتصلوا بالشيخين سالم بوحاجب ومحمد عبده، وعلى نحو ما اتصلت دعوة محمد بن عبد الوهاب بدعوة جمال الدين الأفغاني أيضا في شخص السيد محمد رشيد رضا ومجلته المنار، حتى أصبحت كل دعوة تكمل نفسها من أختها وتحتضن من المبادئ ما ليس من ولائدها وإن يكن موصولا معها بوشائج الأرحام.
2: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وانصرنا على أعدائنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا قوي يا عزيز. اللهم آمن روعاتنا، استر عوراتنا، عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، وأصلح نساءنا وذرياتنا، وأصلح شبابنا، واكفهم شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عم بالرخاء والخير بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل

أحباب إذاعة المنستير، ما أسعدنا بكم في نور هذا الصباح. كم جميل أن يتجدد اللقاء معكم عبر هذه الفسحة الصباحية. اللهم اكتب لنا الرحمة، وانصرنا بالمغفرة، وقونا بالعزيمة، وتولنا بالرضا، وآتنا الرشد والرشاد، وأصلحنا بالصدق، وأنقذنا بالحلم، وأيدنا بالحق، واكتب لنا اللين والصفحة، واليسر والعطف، والمحبة، وحلو البدايات، وجميل النهايات. اللهم سترك الذي لا ينكشف، ورحمتك التي لا تنصرف، وحبك الذي ينير الظلمات، وخشيتك التي تحيدنا عن الخطايا والزلات. اللهم حسن السيرة ونقاء السريرة، وفضلك التام، وطيب الأثر، وحسن الختام، يا عزيز يا رحمن. ربنا هب لنا من الأقدار أجملها، ومن الأعمال أحسنها، ومن الأقوال أصدقها، ومن الصفات ما يسر الناظرين، واجعلنا اللهم من عبادك التائبين المتقين الصالحين.

0: رفاقنا في رحلة نور الصباح، سعداء أن نؤثث معكم هذه الفسحة الزمنية بين جمال الكلمة وعذب النغمات، مع أجمل تحيات الحبيب مرموش. المتفق عليه عند العلماء في عبودية القلب الإخلاص والتوكل والمحبة والصبر الجميل والإنابة والخوف والرجاء في الله وحده، والتصديق بقول رسول الله الأكرم تصديقا جازما مع النية في العبادة. إن الجهر بذكر الله يدل على أن الإنسان مفتخر بذلك الذكر، وهو مستحسن عند أهل العلم، ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكرا لله بالتعظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وهو أشرف الذاكرين، طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذكر الله.
1: يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالعبد يعجز عن إصلاح

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

عن الطبيعة نتحدث هذا الصباح. تعرف الطبيعة بأنها كل شيء وجد في هذا الكون من مظاهر متنوعة، حيث تشمل كل ما خلقه الله تعالى ولم يكن للإنسان أي تدخل فيه، كما يطلق مفهوم الطبيعة بدءا من أصغر عنصر في الكون وهي الذرة، إلى العالم الخارجي والفضاء الشاسع، ويشمل المناظر الخلابة من محيطات وينابيع وغابات وجبال وجميع الكائنات التي تعيش في الكون، بالإضافة إلى القوانين التي تحكم هذا الكون وتسيطر عليه. ومن عناصر الطبيعة الماء، ويعتبر الماء من أهم العناصر الأساسية التي تتضمن استمرار الحياة، فلا شيء يعيش دون ماء. وكذلك النار، وتعد من أقوى عناصر الطاقة، فهي تمثل أحد أشكال الطاقة. التربة، ويطلق اسم التربة على كل ما يأخذ شكل التراب من رمل وحجارة أو صخور مفتتة، وتشكل التربة القشرة الخارجية لكوكب الأرض. وكذلك المعدن، ويشكل المعدن ثلاث حالات، وهي المعدن الصلب كالحديد، والمعدن اللين كالذهب، والمعدن السائل كالزئبق. وهناك عناصر أخرى كالحيوانات والنباتات والتضاريس المختلفة من جبال ووديان وسهول، بالإضافة إلى الهواء.

صديقي المستمع، في هذا الكون الإنسان لا يمكنه أن يعيش دون ماء، والتربة هي المكان الطبيعي للماء، حيث يتغلغل الماء في أعماق التراب، والإنسان يتخذ النبات غذاء له ويستخدمه في صناعة الملابس والعطور والأدوية والتدفئة والورق، والحيوان هو مصدر غذاء للإنسان كما يستفيد منه في صناعة الملابس، ويعتبر النبات غذاء للحيوان، وهكذا دواليك. فالحيوانات تشكل السماد للنبات، أما الماء والتربة فيشكلان مع بعضهما بيئة لنمو النباتات. الماء والهواء عاملان أساسيان في تفتيت الصخور، كما لا يمكن فصل الإنسان عن الطبيعة، فهو جزء لا يتجزأ منها، يخضع لكل أوامرها وقوانينها، ولا يستطيع الخروج عن هذه القوانين أو تغيير مسارها، ولكن يستطيع الإنسان ترك بصمة وأثر عميق فيها.

0: Selintenene, selintenene.
1: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
2: متابعي إذاعة المنستير في كل مكان، ما زلتم مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش الذي يأخذكم عبر شرفات هذا النهار إلى حدائق الفرح والجمال. حكي أن جماعة دخلوا على الشبلي رحمه الله فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن أحباؤك يا سيدي. فأقبل عليهم ثم رماهم بالحجارة فهربوا منه جميعا، فقال لهم: لما تهربون مني؟ لو كنتم حقا أحبائي ما فررتم من غضبي ولا من بلائي.

عروس البحر إذاعة المنستير.

أن على شكل مسحوق، وأقبلت به عليه فرحة، فقال لها: ما هذا؟ قالت: هو دواء صنعته لك حتى يزيل عنك هذا الرعب والفزع الذي أصبح ينتابك كلما رأيتني. فقال لها: اشربيه أنت، اشربيه جراء الطمع الذي صار ينتابك كلما لقيتني، فلو انقطع طمعك أنت لانقطع فزعي. ثم أنشأ يقول: أخلفي ما شئت وعدي، وامنحيني كل صدي، قد سلى بعدك قلبي، فاعشقي من شئت بعدي، إنني آليت ألا أعشق من يعشق نقدي.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: عزة النفس شيء داخلي يعبر عن العزة والكرامة وعدم الرضا بالتقليل من شأن النفس، وهي أغلى ما يملك الإنسان، ومن خلالها يحافظ على نفسه ويصون نفسه عن القيام بالأفعال السيئة التي تمس الروح، فهي تعبر عن مفهوم الكرامة داخل الروح. عزة النفس ليست لسانا ساخرا أو طبعا متكبرا، عزة النفس عزيزي المستمع هي أن تبتعد عن كل ما يقلل من قيمتك، وهي لا تعني أنك إنسان

معقد أو صعب أو حساس، بل تعني أنك تقدر نفسك مع عدم التنازل عن جزء بسيط من كرامتك. مخطئ من يعتقد أن عزة النفس هي الغرور والتكبر، بل هي الارتقاء بالنفس عن كل ما يقلل منها. فعزيز النفس ليس إنسانا متكبرا، بل إنسانا يقدر قيمة نفسه ويحترمها. الفقر في النفس وفي الغنى، وفي غنى النفس الغنى الأكبر. فلا ترضى بالهوان في خل تعاشره، توصل بالخضوع إلى الغنى، وما علم أن الخضوع هو الفقر الأكبر.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح.
1: عندما كنت صغيرا سألت جدي: ماذا تخبئ في صندوقك الخشبي يا جدي؟ أجاب: كنز لا يقدر بثمن يا بني. ركضت إلى الصندوق ذات يوم وفتحت غطاءه خلسة كي أرى ذلك الكنز الثمين، لكنني لم أجد سوى حفنة من تراب وكتاب صغير. خفق قلبي بقوة وركضت مسرعا إلى جدي صائحا مستغربا: لقد سرق اللصوص كنزك يا جدي العزيز. فاقترب جدي من الصندوق، فتح الغطاء ونظر داخله، ثم ابتسم قائلا: لا يا بني، لم يسرق اللصوص شيئا. قلت: ألم تقل لي يا جدي إنك تملك كنزا ثمينا جدا داخل الصندوق؟ ضحك جدي وقال: وهل هناك يا بني شيء في هذا الزمن أغلى وأثمن من الكتاب والتراب؟ تراب هذا الوطن.

الوطن هو بيت الأجداد والحضن الثاني الذي نرتمي فيه بعد أمهاتنا. فمن ليس له وطن كالطير بلا عش يأوي إليه. الوطن هويتنا وأصلنا وجذورنا، كنبتة تمتص غذاءها من باطن الأرض، ونحن نمتص منه الاعتزاز والفخر والطمأنينة والحب والفرح. فلنحافظ عليه جيلا بعد جيل، ولنتمسك به، ولنتوارثه إرثا عظيما عميقا راسخا في قلوبنا مهما طال الزمن.

نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شهيدين نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا، ونسرق من دودة القز خيطا لنبني سماء لنا ونسيج هذا الرحيل، ونفتح باب الحديقة كي يخرج الياسمين إلى الطرقات نهارا جميلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

رجوت ربي أن يجعلني ويجعلكم من أسعد خلقه في نهاية هذه الحصة، وأن يرزقني ويرزقكم أضعاف ما نتمنى، وأن يلبسني وإياكم حلل الصفاء والبهاء، وينير لنا الأرض والسماء، ويجعل صباحنا تيسيرا وتوفيقا ورضا من رب كريم. مع خالص تحيات الحبيب مرموش في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوع في التنظيم والإخراج لهذه الحصة، نقول لكم دمتم في حماية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: صباحك صبا.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: وتمام السادسة صباحا هنا بإذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير، صوت البلاد وحب كبير.
2: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. تنطلق الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ابتداء من صباح اليوم السبت في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المتواصل والمستمر لماء الشرب عن برج الراس، والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. وينتظر أن تتابع مصالح سناد تزويد المنطقة بالوتيرة ذاتها لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظمة. حول الضغوط الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة، أفادت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في بلاغ لها أمس بأن هذه الضغوط تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة مع اضطرابات وانقطاعات متكررة في التيارات الكهربائية بعدد من مناطق الجمهورية، مما أثر على السير العادي لبعض وحدات الإنتاج وتسبب في بعض الحالات في توقف خطوط الإنتاج وتعطل تجهيزات صناعية، مما استوجب تدخل فنية وأعمال صيانة وإعادة تشغيل قبل استرجاع نسق الإنتاج المعتاد. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى أمر صادر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دعا المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين القادم 17 من أوت، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم في فصله الثالث. كما كلف رئيس الجمهورية بمقتضى فصل آخر محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد في إجابته عن سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أن يكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي البكالوريا بشعبة أداب. قال إنه يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية في بلاغ لها من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليها، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكترونية. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني موجها حديثه لترامب إنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة السابعة. بشائر صباح تنطلق بعد لحظات مع محمد بيار ونجلة بعطية. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة
1: المنسير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد بر

6:06 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 15 أوت 2026.

اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا عظيما جليلا كبيرا رحيما، اللهم لك الحمد.

اللهم لك الحمد صحة ومرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد حبات الرمال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد قطرات الأمطار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا ربنا انظر إلى ما مسنا من الورى، فحالنا من بينهم كما تراه، قد قل جمعنا وقل وفرنا، وانحط ما بين الجموع قدرنا، واستضعفونا شوكة وشدة، واستنقصونا عدة وعدة،

يغلبون. إليك يا غوث الفقير نستند، عليك يا كهف الضعيف نعتمد.

أنت، أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي، أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله، أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تعفو إذا زللنا، وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما.

6:09 دقائق صبحيتنا تبدا توا من اذاعه المنستير في بشائر الصباح، ونواصل معكم الصبحيه حتى للتسعة 3 سوايع كما العاده، مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والاغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم كما العاده. بعد شويه ناخذ فكره على احوال طقسنا لليوم، وتستناو بقيه الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحيه مع اخبار العالم في صباح بلا حدود. هذه تحيه توصلكم من عند نجلة عطيه بن محمد اليوم، اللي ترافقني في الاخراج محمد بيار، معكم في الاعداد والتقديم. البداية كما العادة تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا في بشائر الصباح.

فيروز نوصلوا معها للستة وخمسة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلات يسمع في بشير الصباح من إذاعة المونستير وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم المتوقع أنه باش يشهد سحب قليلة بأغلب الجهات، تتكثف بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط محلي للبرد. بالنسبة لدرجات الحرارة باش تسجل استقرار وتقريبا ما فماش فرق كبير بين البارح واليوم، وباش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. الريح اليوم تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى مؤقتا بعد الظهر أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر اليوم يكون قليل الاضطراب. تو في ساعتنا الثانية نزيد ونأخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى في بشائر الصباح.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
1: صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور،
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يحلى.
2: رجعنا لكم في بشائر الصباح ووقيت باش نرجع شوية أيضا للتاريخ ونتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
3: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قل وركيبة قالنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
6: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
2: في نهار كيما اليوم 15 أوت سنة 1914 تاريخ افتتاح قناة بنما للملاحة البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادي. أيضا في نهار كيما اليوم سنة 1918 قطع العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وكان هذا في أعقاب الثورة البولشيفية. في 15 أوت 1929 اندلاع ثورة البراق في القدس، وكان هذا ردا على مطالبة اليهود بالاستيلاء على حائط البراق وأقمع البريطانيون أنذاك الانتفاضة بقوة، ووصفت القمع هذا ووصف بالقمع هذا بالقمع الوحشي. أيضا في نهار كيما اليوم 1945 اليابان تقبل بشروط الحلفاء المتعلقة بالاستسلام في الحرب العالمية الثانية. وفي 15 أوت سنة 1948 الإعلان عن قيام جمهورية كوريا، وكان هذا في النصف الجنوبي من شبه جزيرة كوريا. و1990 في نهار كيما اليوم العراق يسحب قواته من إيران ويعلن قبوله بمعاهدة الجزائر 1975، والقاضية بتقسيم شط العرب ما بيناتهم. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصلوا معهم للستة وتسعة وثلاثين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم، بعد شوية نرجع لكم مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونكتشفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: 46 دقيقة نمشي إلى أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود،
0: صباح بلا حدود، والجولة نبدأها من موقع الجزيرة .net. ومع الشأن الإيراني، ترامب يعتزم إعلان مضيق هرمز أرضا أمريكية، وطهران ترفض التهديدات. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، 5 سنوات على توليها السلطة، كيف ستتعامل طالبان مع المعارضة المسلحة في أفغانستان. أيضا من العناوين الأخرى، لا تنخدع بالهدوء، أخطر تحول نووي يجري بعيدا عن الأنظار. ونمشي إلى موقع فرانس 24، أيضا الملف الإيراني يتصدر الأخبار، طهران تنفي أي مفاوضات مع واشنطن، وترامب يقول أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرض أمريكية. ومن العناوين الأخرى في موقع فرانس 24، المجلس الدستوري الفرنسي يلغي حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عام، وفرنسا تندد باحتلال مستوطنين لمنازل فلسطينيين بالضفة الغربية، وتطالب إسرائيل بتوقيفهم. وأيضا موجة حرق قياسية تضرب فرنسا تزامنا مع حرائق غابات تطال عدة مناطق في أوروبا. ومع تعثر مفاوضات إنهاء الحرب، ترامب يهدد إيران بضربة اقتصادية قوية. نمشي إلى موقع البي بي سي، وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحول إعلانه قريبا أن مضيق هرمز هي أرض أمريكية، وفي نفس السياق مقتل 8 إثر هجوم حوثي على ميناء المخا، ومستوطنون يحاصرون عائلتين فلسطينيتين في قصرة ويمنعون وصول المياه والطعام إليهم. أيضا من العناوين الأخرى، سؤال اليوم في موقع البي بي سي، ما هو موقف مصر من اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وهل يتشكل ناتو إسلامي بدون إيران في الشرق الأوسط، وتهديد بوتين بالاستيلاء على سفن بريطانيا استعراض سياسي لكن لا ينبغي تجاهله. مقال كان اصدر في مجلة التلغراف ونقلته البي بي سي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز، إيران تقول لا مفاوضات حالية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد محاولة انتحار، ترامب يعلق على وضع البحارة الأمريكيين، 3 أجنحة تتنازع، قرار طهران عقدة تربك المفاوضات مع واشنطن. ومنذ إعادة حصار إيران، الجيش الأمريكي يغير مسار 62 سفينة. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض العناوين من مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصل معهم لل 46 دقيقة، 13 دقيقة بالضبط، على نهاية ساعتنا الأولى، وعلى موعد مع موجز أخبار 7. نحن نرجع لكم في ساعتنا الثانية، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: والسابعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. تشرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سونات صباح اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا، وذلك إلى حين عودة التزود العادي والمنتظمة. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس، والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. خلال مجلس وزاري مضيق عقد أمس حول الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة، تم رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينهم من مجانية النقل، مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. هذا إلى جانب العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول تحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم. تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 26,000 لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 19 من هذا الشهر عند منتصف الليلة، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان عن النتائج يوم الرابع من سبتمبر المقبل. تحتضن مدينة القيروان الدورة التاسعة من الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، التي تنتظم انطلاقا من اليوم وإلى غاية 25 من أوت الجاري موعد مولد النبوي الشريف، وذلك من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الدينية والثقافية والتراثية والمسابقات القرآنية. ويفتتح البرنامج اليوم بيوم ترويجي للاحتفالات في ساحة المدن المتوأمة ببوجعفر في سوسة بداية من الساعة 6 مساء، فيما تنتظم يوم 17 من أوت عملية ترويجية بولاية المنستير، وذلك بالتوازي مع أنشطة أخرى في ولاية القيروان. أعلنت ولاية المنستير عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين بمرمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال تقوية محول كهربائي، وذلك اليوم السبت انطلاقا من الساعة 7 صباحا إلى منتصف النهار، ليشمل عمرة الفهول، أولاد لوصيفة، أولاد فايزة، أولاد جمعة والصغيرات. وسيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام، وذلك حال انتهاء الأشغال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير. المجاوزة الممنوعة، مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي تواتيك.

0: ما زالت البركة.
1: عم جدور أذاكرة بتاع زغوان حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. كله تمشي سيد علي عزوز كله مشي استبرت في وجهها في سيد علي عزوز تخاصم تكة ما تعرف الشيطان يحضر بين الزوج والزوجة تتغضب ما تمشيش لدارهم تحبها خفيفة. سيد علي عزوز تعدي نهار غالي تهز صغارها تهز شوية الخبز تهز شوية ماكلة تهز شوية كذا ويفرحوا بيها سيد علي عزوز أهل خير الناس اللي موجودين غادي يفرحوا بها تعدي نهار كامل يكونوا بردت وجهها العشية ترجع لدارها كأنه شيء ما صار. فهمت سيد علي عزوز من بكري يحب زغواني دي محلولة هو حي حتى هو ميت يستقبل الزوار ويستقبل الناس معناتها والله مصلي عن يدين أفكار حتى متاع العزوزية أفكار بهين هيا نزوروا شيخنا يا فقرة سيدي علي عزوز نشوفه نبرة لأنه إنسان شاهم ما هيك اللي البي حب يدفنه في تونس كيف مات أنه هو على فراش الموت زاروه الحاشية متاع البي وزاروه ولد البي واقترح عليه باش يدفنوه في تونس عليه وعلى الحاشية متاعه ما حبوش قالوا لا ندفنوه في زغوان ما حضرش البي في الزنازة متاعه وأباه الزغوانية إلا باش يدفنوه في زغوان حضر ولده ولده حضروا معناتها بعض من الحاشية متاعه وكذا وسيدي علي عزوز التوى معروف والتوى رجل علم لأنه أسس المدرسة القرآنية في زغوان واللي قرأوا المدرسة القرآنية في زغوان جلهم شاو الجامعة الزيتونة على غرار الشيخ الحاج عمرو والشيخ بوعلاق والشيخ بن والي والشيخ محفوظ وعدة شيوخ نعرفوهم احنا واللي حتى قبلنا احنا خاطر احنا في عمرنا ما حضرناش مدة 300 سنة اما نعرفو دخل المين
0: ما زالت البركة.

علشان مني شغيرك نوصلوا معها للستة والسبعة وتسعتاشن دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر صباح من إذاعة المنستير. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين، ننسوكم في الصبحية هذه، صبحية السبت 15 أوت 2026. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. كما العادة الربح ديما موجود في بشائر الصباح، واليوم زوز مسابقات. اليوم تنجموا تربحوا تذاكر باش تحضروا عرض مهرجان سوسة الدولي، وأيضا تذاكر لعرض مهرجان المنستير الدولي. خلينا نبدأ بالسؤال اللي يخص مهرجان سوسة. لوجوا على اسم العرض الطربي لروائع الموسيقى العربية اللي باش يختتم به اليوم مهرجان سوسة الدولي. تلقوا كما العادة السؤال على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تجاوبوا وتدخلوا عملية القرعة باش تربحوا معنا 5 تذاكر. بالنسبة لمهرجان المنستير الدولي، أيضا نلوجوا على اسم عرض العرض الفني الشبابي لمبرمج اليوم في مهرجان المنستير الدولي. عندكم 3 تذاكر للربح. الموعد كما قلت لكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. المشاركة غادي باش تدخلوا عملية القرعة وتربحوا معنا إن شاء الله في آخر بشائر الصباح يتم الإعلان على الفائزين. وانتم غادي تعاونونا أيضا في اختيار أغنية الختام. اليوم نقترح عليكم زوز أغنيات، مجد الرومي كلمات وإلا جوليا بطرس يا أصاص، تختار أغنية منهم نكملوا بهم بشائر الصباح إن شاء الله في آخر موعدنا قبل 9 بشوية. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة بعد شوية تستناو عناوين النشرة، الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات، مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. حبيت نعطي بعض النصائح فيما يخص المرضى اللي زرقوا في الانسولين، مرضى السكر اللي زرقوا في الانسولين. فما زوز حالات، المرضى اللي زرقوا في الانسولين بالدبوسة البلار، هذيك يلزمها ديما تتحط في الثلاجة بعيد عن منطقة التجميد. نزرقوا في صيف ولا شتاء نزرقوا ونعاود نحطوها في الثلاجة. إذا كان سافرنا ولا مشينا بلاصة بعيدة نحطوها في ترموس، وإلا في ساك إزوتير، وإلا في غلاسيير، ونحطه معها الثلج. الحالة الثانية اللي هي ستيلوات، المريض إذا كان يزرق بالستيلو، الستيلو اللي يزرق به هذاك يحطه في الغرفة متاعه إذا كان ما فاتتش درجة حرارة الغرفة 25 درجة، بطبيعة بعيد عن الشباك، بعيد عن درجة الحرارة العالية. إذا كان فتنا 25 درجة في الصيف نحطوها في الثلاجة ونكيكا نكونوا مطمئنين. إذا كان سفرنا كيف كيف نحطوها في ساك إيزوتيرم وإلا غلاسيير وإلا ترموس مع شوية ثلج. مع تحية الدكتور حنان صيادي.
0: دقيقة صحة.
2: والسابع ونصف صباحا هنا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات المهوزة. بعد تحديد تركيبته، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين المقبل. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنطلق اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب بعد انقطاع متواصل دام أكثر من 20 يوما. الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تؤكد أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء ارتفاع الأسعار وتطالب بمراجعة مثال التهيئة العمرانية. هذه العناوين مفصلة تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.

0: الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت في العشرة نص النهار.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
4: شنية أهم الإجراءات اللي تمكننا من تطبيق الفوترة الإلكترونية؟ تتطلب إجراءات تطبيق الفوترة الإلكترونية في تونس الحصول على شهادة إمكانية التوقيع الإلكتروني والانخراط في منصة شبكة تونس للتجارة واستعمال برنامج فوترة معتمد. خطوات الانخراط والتطبيق هي الحصول على التوقيع الإلكتروني، استخراج شهادة إمضاء إلكتروني أو مفتاح لتوقيع الفواتير، ثم الانخراط في المنصة عبر تقديم ملف الانخراط في موقع شبكة تونس للتجارة وإيداع ورقة التصريح لدى القبضة المالية، ثم ربط نظام المؤسسة ببرنامج معتمد لإنشاء الفواتير وتوقيعها وإرسالها للحصول على رقم تعريف وحيدة ورمز استجابة QR كود. والأكثر إرشادات يمكن الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد 81 100 400.
2: معلومة تهمك.
3: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

نرقم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم في مصافحة رياضية لصباح السبت. كرة القدم، عدد من المباريات الودية يتلعبوا اليوم في مختلف ملاعب الجمهورية، واكيد مباريات ودية في انتظار انطلاق نشاط البطولة الوطنية اللي بتكون ان شاء الله الاسبوع القادم، الجولة الاولى للرابطة المحترفة الاولى. تعرفوا انه التعيينات صارت، مباريات تلعب يومي السبت والاحد، في انتظار ايضا تحديد الملاعب، لانه عدد من ملاعب ما زالت ما خذتش التأهيل النهائي لاحتضان مقابلات الرابطة المحترفة الاولى. اليوم ودي ان النادي الافريقي سيواجه فريق الاتحاد العاصمة الجزائري في ملعب الحديقة ايضا اليوم في المنسير، الاتحاد المنسيري باش يواجه المنتخب الاولمبي لحضر الالعاب المتوسطية، وعدد اخر ايضا من المقابلات اللي بيصير اليوم. ايضا نحكيو عن النجم الرياضي الساحلي، اليوم باش يتم تقديم الاطار الفني وكل المعطيات اللي تهم النجم الرياضي الساحلي في اول لقاء نتاع لبراكوني المدرب الفرنسي الجديد للنجم الساحلي مع الإعلام اليوم إن شاء الله انطلاقا من ساعة منتصف النهار في إحدى نزل مدينة سوسة. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت البارح في بلاغ لها أن المكتب الجامعي قرر تعيين ناجي جويني مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم، بالتالي ناجي جويني يعود مجددا للإشراف على التحكيم التونسي بعد فترة قضاها أيضا فترة سابقة، ثم ثلاثة فترة مراد الدعمي ثم جمال الجزائري جمال الحمودي. إن شاء الله يكون الاستقرار النهائي بالنسبة للتحكيم التونسي والعمل من أجل عودة التحكيم التونسي للواجهة الإفريقية والعالمية. نعملوا جولة في مختلف الأندية التونسية. الترجي الرياضي التونسي اللي تمكن من تأهيل لاعبه يوسف البليلي وتفعيل عقده بعد رفع العقوبة عليه. الترجي الرياضي التونسي اللي كان حضر كل بهم العقد متاع يوسف البليلي، وبرشا كلام أنه عقد مضاعف يوسف البليلي مع مولدية الجزائر وغيره، لكن حتى التوى يوسف البليلي مؤهل مع الترجي الرياضي التونسي. الهيئة المديرة النجم التلوي أعلنت أمس عن عدم قدرة الفريق أكابر كرة القدم على خوض مباريات الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027 اللي بتنطلق كما قلنا الأسبوع القادم. الهيئة المديرة وضحت أنه القرار متخذ نظرا لغياب الدعم الغياب التام، مش حتى غياب جزئي، غياب التام للدعم المالي منذ الموسم فارط، وتخلي سلطة الإشراف مؤسسة الدعم تخلي سلطة الإشراف والمؤسسة الدعم عن التزامها تجاه النادي لمدة أكثر من 10 أشهر. فريق النجم المتلوي انطلق في التحضيرات نتاعو تحت شرف مدرب أمين قرع، عمل عدد من الانتدابات. أول مباراة ليه بشكون أمام النادي الإفريقي في منزل المتلوي في ملعب المتلوي يوم الأحد 23 أوت انطلاقا من الساعة 4:30. نحكيو كرة سلة، منتخبنا الوطني التونسي لكرة سلة سافر البارح في اتجاه تركيا باش يعمل تربص تحضيري استعدادا للنفذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. تربص هذا في 4 مقابلات ودية مع كل منتخب قطر، منتخب فلسطين، منتخب مصر ومنتخب تركيا. منتخبنا باش يرجع لتونس انطلاقا من يوم 27 باش يعمل منافسات او باش يلعب منافسات الجولة الرابعة لمواجهة منتخب الراس الاخضر ثم الكامرون ثم منتخب جنوب السودان. مقابلات كل باش يدوروا في القاعة متعددة اختصاصات في رادس. نعطيكم أيضا بالنسبة للاعبي المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة اللي بيشاركوا في الألعاب المتوسطية في تارانتو في إيطاليا، منتخب أنيس بوجلبان اليوم كما قلت يلعب ودياً أمام الاتحاد المنسيري في ملعب بن جنات بالمنسير. قائمة اختارها المدرب التونسي أنيس بوجلبان فيها معتز الحنزوري، ريان بسباس، محمد أمين علالة، علي الدربالي، ريان بوخديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إليس الضوي، ريان جبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضو، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة باش يلعب مبارياته في إيطاليا نهار 22 أوت 9 متاع الليل في مواجهة مقدونيا الشمالية، ثم نهار 24 أوت 10:30 صباح مع المنتخب المغربي، والمباراة الأخيرة في دور المجموعات يوم الأربعاء 26 أوت 10:30 صباح في مواجهة للمنتخب التركي. موعد القادم إن شاء الله معكم بشكون في نصف النهار ودارجين في مصافحة جديدة. نهاركم زين، نسكن للقاء.

0: 7:48 دقيقة، رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة، وقيت ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف المستمعين ياسمون.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة معك على أحوال طقس اليوم والأيامات الجاية إن شاء الله، كيفاش باش يكونوا؟
1: والله الحقيقة اليوم معناتها ثم معناتها نشاط الخلية العادية، نحن كنا صدرنا بلاغ خلال اليوم أمس معناتها ينص على أنه ثم معناتها خلال اليوم أمس وكذلك خلال هذا اليوم نشاط لخلية العادية. البارح كانت موجودة بعض الصحاب العادية اللي تمركزت في المنطقة الغربية ومعناتها وحالية كذلك في صفاقس، معناتها كمية كبيرة من ناحية كمية الأمطار، لكن نشاطها اليوم باش يكون بأهمية أكثر خاصة في المناطق الغربية بالتحديد معناتها في الشمال الغربي والوسط الغربي، ثم تتجه شرقا وتشمل كذلك معناتها جهة الساحل باش تعطي معناتها أمطار تنجم تكون أحيانا غزيرا في وقت وجيز، وكذلك معتها هبوب رياح قوية اللي تنجم توصل مؤقتا سرعتها إلى حدود 80 كيلومتر في الساعة أثناء نشاط الخلية الرعدية أو أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا أهم ما يميز بالنسبة لحالة الطقس لهذا اليوم. يفيش في الفترة الصباحية معتها تبقى معتها سماء صافية إلى قليل السحب، ومعتها يتقلب نسبيا معتها الطقس في فترة من بعد الظهر. درجة الحرارة اليوم مش تبقى تقريبا في نفس المعادلات اللي عشناها خلال اليوم أمس، مش تبقى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى حدود 40 درجة لبقية الجهات، تصل محليا إلى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي كذلك. يوم غد كذلك مازلت متواصلة مع الخلايا العادية نشاطها في فترة من بعد الظهر خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، وتتجه شرقا كذلك تشمل محليا بعض الجهات، تبقى فقط الريح غدو من القطاع الشرقي قوية شوية خاصة قرب السواحل معناتها، وبالتالي معناتها تساهم معناتها في اضطراب بحري البحر في سواحلنا. درجات الحرارة كذلك تشهد ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، غدو تكون بين 32 و 37 درجة، وبين 37 إلى حدود 41 درجة بقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. بداية الأسبوع إن شاء الله نهار الاثنين ثم كذلك معناتها بعض الخلايا العادية اللي باش تكون موجودة خاصة في الوسط الغربي والجنوب الغربي هذه المرة معناتها، ثم تتجه شرقا كذلك معناتها تشمل محلين سيدي بوزيد صفاقس وكذلك معناتها كابس. تبقى الريح من القطاع الشمالي يوم الاثنين بالشمال ومن القطاع الشرقي من الوسط والجنوب، تتقلص نسبيا سرعتها تبقى ضعيفه لا معتدله. درجه الحراره في نفس المعادلات معناتها في استقرار كذلك مع ظهور أشهيلي محليا خاصه في الجنوب الغربي، وان شاء الله يوم الثلاثاء معناتها نعود من جديد للاستقرار. سماء صافي الى قليل السحب تكون على اغلب مناطق البلاد مع انخفاض ان شاء الله في درجه الحراره.
0: شكرا لك سي بلال، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:52 دقيقة، في ساعة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية، الوقت في ساعة متعدة، تحياتنا لكم، طريق السلامة للجميع إذا كان شادين الطريق للخدمة وإلا عندكم شوية قضيات اليوم السبت الصباح وإلا ماشي نتعملوا في تبحيرة، نقول لكم شان نهاركم مبروك، طريق السلامة وإن شاء الله ديما توصلوا سالمين. الأخبار نشرة الثمانية بعد 9 دقائق من توا، والعودة في الساعة الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، خليكم مع وردة، تحية لكم وشكرا على الاستماع.

0: وتمام الساعة 8 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلة المعوزة. بعد تحديد تركيبته، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية الاثنين المقبلة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تنطلق اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشربة. الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين تؤكد أن تراجع مخزون العقار بجهة الساحل يقف وراء ارتفاع الأسعار وتطالب بمراجعة مثال التهيئة العمرانية. إلى تفاصيل النشرة: أقر مجلس وزاري مضيق انعقد أمس تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية الجديدة، أقر رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينهم من مجانية النقل، مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. كما تم أيضا إقرار العمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما عين كل من التيجان القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز اسطنبولي وريم العربي وكمال هنيدة ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية. ودعا رئيس الدولة الأعضاء إلى عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس يوم الاثنين المقبل 17 من أوت الجارية. تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 26 و2000 لتتواصل إلى غاية 19 من هذا الشهر، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان عن النتائج يوم 4 سبتمبر المقبل. وأوضحت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام براسة أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب منها الاجتماعية والصحية يتم دراستها من قبل لجان مختصة.
2: توجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل للموقع موقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة تاع لجان طبية ولجان اجتماعية، تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين الشريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عندهم موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب نتاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: تشرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السونات صباح اليوم في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشربة لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا، وذلك إلى حين عودة التزود العادي والمنتظمة. وأكدت مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لمياه الشربة عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. نادر اسماعيل ومتابع الموضوع في الورقة التالية.
3: انعقدت ولاية المهدية جلسة عمل جمعت والي المهدية السيد أنيس العذري بالمسؤولين عن شركة استغلال وتوزيع المياه وعدد من النواب وممثلي عن أهالي برج الراس، وقد تم الاتفاق على زيادة حصة المهدية من مياه الشرب ما سيسمح بفتح الماء لمدة ساعة ونصف بمنطقة برج الراس يوميا انطلاقا من اليوم إلى أن تنفرج الأزمة في الأيام القليلة القادمة. وللتذكير، فإن ولاية الولاية المهدية شهدت هذه الصائفة انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب بالمدن الساحلية والمناطق الداخلية بسبب تضاعف الاستهلاك من جهة وعدم دخول محطة سيدي عبد الحميد حيز الاستغلال من جهة أخرى. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: في موضوع آخر، أكد الهاشمي الملياني رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين أن تراجع المخزون العقاري بجهة الساحل يقف وراء الارتفاع الكبير لمؤشر أسعار العقارات المبنية، وجدد اعتراض الغرفة على أمثلة التهيئة العمرانية مطالبا بضرورة مراجعتها باعتبار أنها لم تعد مواكبة للتطور العمراني.
4: الساحل عندنا مشكلة أنه الأراضي صالحة للبناء اليوم بقلة ياسر، وهذا معناه جاي أنه مثالات التهيئة القدم اللي تعدوا في الساحل كل أكل الدهر وعليهم وشرب، واليوم فما مثال تهيئة جديد إن شاء الله قاع الاعتراض عليه على خاطر فما حاجات اللي ما يمشيوش مع 2026 و2030، خاطر مثال تهيئة يدوم 10 سنين على الأقل، ولهذا احنا اعترضنا عليه باش يزيدوا معناها في المساحات اللي هما صالحين للبناء. ما تجيش انه انت عندك ارض ويجي يقول لك لا ما تبني الا طابق سفلي وزوج طوابق، وقت اللي انت تجم تطلع 4 طوابق، معناها عندنا مشكله كبيره اسمها العقار. وكيف غلى العقار؟ غلات معاه كل شيء اللي هو ثمن الشقق، وقع برشا في الساحل وفي تونس.
0: تحتضن مدينة القيروان بداية من اليوم وإلى غاية 25 من هذا الشهر فعاليات الدورة 9 من الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الدينية والثقافية والتراثية والمسابقات القرآنية والعروض الصوفية إلى جانب المعارض والندوات والأنشطة السياحية. وتزامنا مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، يتوافد على عاصمة الأغالبة عدد كبير من الزوار من تونس ومن خارجها. وفي هذا الإطار، أكد مراد العلويني المندوب الجهوي للسياحة لزميلة في تصريح لزميلة نادرة برجبة أن الحجوزات انطلقت فعلا منذ فترة، وأن طاقة الإيواء بالوحدات السياحية المصنفة وغير المصنفة تبلغ حاليا 1000 سرير، لكنها تبقى ضعيفة مقارنة بالطلب في انتظار افتتاح وحدات سياحية أخرى قبل نهاية هذا العام.
5: طاقة الاستيعاب حاليا حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة غير مصنفة، ولكن المشهد قاعد يتطور من سنة لسنة، معناتها في انتظار فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية سنة 2026. هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وهذه ولدت في عدد كريات الأسفار اللي تقوم بالحج المبكر اللي كافة الوفدين على الجهة. نسبة الأقبال كثيفة وهذه ما نتأملوه، وهناك خاصية كبيرة في جهة القيروان يجب معناتها ديما تثمينها، أنه كافة العائلات التونسية تفتح أبوابها للضيوف، هناك عادات وتقاليد متميزة، وهذا معناتها يساعدنا في جهة القيروان أن نستقبل ضيوفنا ونفرحوا بالوافدين، وأيضا الرحلات السياحية وفر لهم معناتها ظروف طيبة للتنقل.
0: الأنباء العربية والدولية، قتل 7 أشخاص وإصيب 3 آخرون في غارة صهيونية على بلدة أنصار جنوب لبنان. وقالت وكالة الأنباء للأعلام الرسمية في لبنان إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا في أطراف البلدة مما أدى إلى تدميره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني مواجها حديثه لترامب إنه لا يمكن الاستيلاء على مضيق هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية التقارير الصحفية التي أثارت مخاوف بشأن أوضاع العسكريين على متن حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن المنتشرة في مواجهة إيران وصحتهم النفسية، ولفت إلى أن السفينة ستغادر قريبا منطقة العمليات. كما نفى ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن قلق أسرهم بشأن أوضاعهم على متن حاملة الطائرات، رافضا الانتقادات الموجهة إلى طول فترة وجود هذه حاملة الطائرات في البحر والتي بلغت 9 أشهر، معتبرا أن المدة غير كافية. نهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، رصد اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات المعوزة. بعد تحديد تركيبته، المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية الاثنين المقبلة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية نجلة عطية ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك، ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط، وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: هذه جويني نوصل معها إلى 8:16 كما العادة ساعتنا الثالثة نبدأها بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدمنا وزيت بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير وصباح السعادة وصباح الرزق لمستمعينا الكرام. محمد
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. شنو الحوتة اللي باش نحكيو عليها اليوم؟
2: اليوم باش نحكيو على البوغا.
0: اي
2: سمكة صغيرة فضية فيها خطوط ذهبية وعينيها كبار برشا مقارنة بجسمها. واللي هي البوغا في تونس بالفرنسية لابوغ واسمها العلمي بوبس بوبس. وحنا تو باش نعرفوا علاش محمد سموها بوبس بوبس. وعلاش الاسم هذا بالذات والنوع هذا بالذات؟ على خاطر بوبس كلمة من اليونانية القديمة متكونة من زوز كلمات مش كلمة واحدة، اللي هي بو ولا بوس كما تحب انت تعني الثور او البقرة. وأوبس تعني العين، يعني حرفيا عين الثور. والسبب هو كبر عينها مقارنة بحجم رأسها وجسمها، ومن هون جاءت كلمة ولا الاسم العلمي بوبس بوبس. والبوغا تنتمي إلى عائلة سباغيدي، دونك احنا نفس العائلة حكينا عليها البارح متاع التنبيق متاع وتل البارح متاع الجغالي ومتاع الوراطة. جسمها ممدود رشيق يميل الأزرق أو الأخضر، وجنبتها فضية فيها من 3 إلى 5 خطوط ماشيين بالطول ولونهم ذهبي ياخذ العقل محمد، لونهم مزيان على الاخر. وعندها بقعة غامقة صغيرة قرب قاعدة الزعنفية متاحة الصدرية، عندها الزعنفة الصدرية متاحة فيها بقعة كحلاكية باش نعرفوا اللي هذيك هي البوغا. وأهم حاجة اللي هي تميزها العين الكبيرة، هي العلامة اللي تعطيها معناها تعطيها شخصية متاحة متميزة اللي هي العين الكبيرة واللي جت منها الاسم العلمي متاحة بوبس بوبس. طولها بين 10 و25 سنتي وتنجم توصل حتى أحجام أكبر شوية، مش برشا ما تفوت توصل 30، أما في غاغمة معناها مش ديما نلقاو الحجم
0: تكبرش برشا
2: ما تكبرش برشا. والبوغا نلقاوها بكثرة في المناطق الساحلية في البحر الأبيض المتوسط، والنجم حتى نلقاوها فوق القيعان الرملية. وتوا محمد دخلت حاجة جديدة في تونس ما عندها 20 سنة الحكاية، هي الأقفاص العايمة الموجودين على السواحل التونسية، فينا الربي والوراطة والقاروص اللي حكينا عليهم قبل في فقرات ولد بحر. واليوم نلقاو تجمعات كبيرة قريبة من الأقفاص تاع البوغا، هي تعيش في أسراب هذية على خاطر تنجم تزاحم الأسماك المربية في الماكلة متاعهم، على خاطر هي تجي غاديك ساعات كي يرميوا الماكلة مش الماكلة الكل ياخذها الحوت وتقعد عجنة بيت الماكلة طافة ويجي وتجي البوغا غاديك تقولك هذي المرعى هاو سهل هنا ما نقعدش نصطاد ونجري وكل شيء، تلقى مرعى خاصة بها قريبة من الأقفاص العايمة. هذه ظاهرة جديدة ظهرت فهمتني في البحر متاعنا كي كثروا الأقفاص العايمة. به وشو تاكل هذية؟ تتغذى على شنو؟ على ماكلة متنوعة. الصغار يحبوا الغذاء الحيواني والكبار ينجموا حتى يأكلوا النباتات إذا كان ما يلقاوش غذاء حيواني، نباتات والطحالب البحرية. وهذا يدل إنه البوغا تتأقلم برشا مع الغذاء الموجود في البيئة اللي تعيش فيها. والبوغا إحنا نقولوا عليها سمكة اجتماعية تعيش ديما في أسراب، والأسراب تنجم تكون كبيرة برشا، هيك علاش طريقة الصيد لازم تكون يعني هتمشي مع طريقة العيش متاحها. وعملية الصيد تتعمل زي ما نقولوا بالسين تورنونت كوليسونت، اللي هي تلقى الأسراب هذوك وتدور عليهم الشباك وبعد تشد الحبل من اللوطة باش تولي كيما الكيس اللي هو باش نلموا فيه الأسماك متاعنا. وزادة باللي في لي مايون نحكينا عليه مقبل، اللي هي طبقة واحدة حكينا في فقرات البحر على عديد التقنيات، حكينا على التخيماي على التخيماي اللي فيها 3 طبقات حكينا عليها عيونهم كبار البرة وعين صغيرة الداخل. المرة هذه اللي في ليمايون اللي هي طبقة بركة فهمتني اللي هي نجم تصطادوا بها هذا النوع من الأسماك. يعني الطريقة المعتمدة محمد مرتبطة بسلوك البوغا وبالمكان الموجودة فيه، نجم هي إما سان تورنونت كوليسونت وإلا في ليمايون. والبوغا عندها موسم تكاثر من جانفي إلى ماي مع بداية نضج جنسي، حن توا فهمنا معناها مع فقرات ولد بحر اللي بديناهم توا عنا فوق شهر ونص، اللي النضج الجنسي مهم باش من بعديك نحافظوا على المخزون متاعنا فهمتني. والنضج الجنسي متاعها يوصل 13 سنتي لكن يعني لهنا اللي أقل من 13 سنتي يتركزوا عادة قرب السواحل ماذا بينا ما نصدوهمش. وفي مناطق الحضانة نلقاوها دونك اللي أقل من 13 سنتي والأحجام الكبيرة نلقاوها في الأماكن العميقة شوية هيك علاش نمشيو نصطادوهم دونك بسنت ونونت كولي سنت ولا بالفيلي مايو ونردوا بالنا محمد دونك ما نصطادوهم مش أقل من 13 سنتي علاش على خاطر باش نحافظوا على المخزون متاعنا من هوني معناها لأولادنا ولاد أولادنا فهمتني والبوقة قد كف اليد محمد ما نحقروهاش خاطر 100 جرام منها تعطينا حوالي 18 جرام بروتين وحوالي 87 كيلو كالوري ومعناها قرابة 382 ميلي جرام من الأوميجا 3 والإنسان قداش يحتاج في النهار أوميجا 3 محمد تبخي يحتاج 250 ميلي جرام في النهار خاصة اللي حكينا عليهم قبل اللي هما الـ EPA و DHA اللي هما الأسيد إيكوزا بانتا إنويك والأسيد دوكوزا إكزا إنويك اللي هما الدهون الأساسية الأوميجا 3 اللي ما نلقاوهم كان في ولد بحر وربي محمد باش نجيب اليوم على سؤال سألوه لي برشا مستمعين علاش بدلنا ما يصنعش الأوميجا 3 ثم برشا سيناريوهات هو اللي هي سيتويشن سلسلة الدهون المشبعة والغير مشبعة دونك نبدأ بالدهون المشبعة اللي هما الأسيد بالميتيك والأسيد ستياريك نلقاهم في يعني فيهم 16 كربون و 18 كربون بصحكي شوية علمي هكا شوية ومن بعديك نلقاو في الوسط نلقاو الأوميجا 9 نلقاو الأوميجا 9 ومن بعديك نلقاو الأوميجا 3 فهمتني دونك قاعدين يكبر نوبر دو كربون قاعد يكبر حتى لين نوصلوا لآخر السلسلة اللي هي لوبيا والدي هاش آه اللي هما فيهم 20 كربون و 22 كربون وبالطبع هما غير مشبعين نلقاو الأوميجا 3 ولكن لهنا السيناريو يقول اللي يمكنه الملح هو اللي عنده دور وثم بليزيوغ سيناريو حتى أنا في المقالات العلمية اللي نشرتهم إما كمية الملح الموجودة في الماء هي اللي تخلي السلسلة هذية تطويل توصلوا في الأخر للوبيا والدي هاش آه وزادة ينجم يكون الميك لخطر الطحالب المجهرية لقينا فيهم والنباتات لقينا فيهم برشا أوميجا 3 بحنا نقولوا حوت يأكل حوت وسلسلة غذائية كاملة دونك ينجم لهنا حتى الغذاء متاعه اللي هو الغني بالأوميجا 3 يوصل للسلسلة الفوقانية بالكل دونك سمع حاجتي لإما الملح هو اللي عنده دور في إنه السلسلة هذه توصل بالكربون لعدد 22 وإلا ينجم يكون الطحالب اللي هما غنيين بالأوميجا 3 هما اللي أثروا على القيمة الغذائية متاع الولد بحر بصفة عامة وإلا البوغا اليوم اللي نخدم عليها دونك نلقاو 250 ميلي جرام إبيا ودي هاش آ في البوغا واللي هما ينجموا يحضنها يوفروا الاحتياجات الإنسان لنهار كامل فهمتني يعني كعبة بوغا نجم توزن بين 80 و 100 جرام محمد واللي هي قد كف اليد نجم تعطينا حصة محترمة من الأوميجا 3 من غير ما تكون أكلة عالية في الطاقة كما قلنا لهنا الطاقة متاحة متفوتش 87 كيلو كالوري فهمتني وتعمل يعني البوغا تعمل معادلة عجيبة صغيرة في الحجم خفيفة في السعرات وخفيفة على جيب المواطن زي ما كيف كيف نقوله البوغا فهمتني حوت الزوالي السعر متاحة البارح 10 دينار كيلو في مرشي بنزرت لهنا فهمتني وكيف كيف ما ننساوش فيها برشا بروتيين زنك كالسيوم وسيلينيوم دونك كلها صحة وعافية لجسم الإنسان دونك هذا هو البوغا ان جنرال محمد كيف كيف نطيبوها برشا فما شكون يعملوا بها الشربة البوغا في رمضان تكون مشهورة في الشربة خاطر حجمها كبير دونك يحطوها في الشربة ومن بعد يطيبوا بها وبعد يحيوا لها الشوك العادي يخليوا اللحم نتاعها في وسط الشربة فما شكون يعمل بها الكسكسي ولا يعملها مشوية فهمتني واكثر حاجة تحافظ على القيمة الغذائية بيان سور اللي حكيت عليها انا بكريكا والقيمة العالية من لوبيا ودي هاش آ هي البوكا المشوية فهمتني محمد دونك هذا هو اللي انا حبيت نقول لكم عليه على البوغا اليوم عندك شي سؤال على البوغا محمد
0: المعلومات الكل عنا
2: المستمعين العادي نجم يخليوا لي على الفيسبوك الاسئله نتاعهم وانا نجاوبهم في كل وقت على الاجابه حتى وصلت كلمتهم بالتليفون فهمتني باش جاوبت لهم على بعض الاسئله اللي طرحوهم لي على تواصل عليها على التواصل الاجتماعي
0: واضح يعطيك الصحه شكرا لك مدام نزهه بوريقه موعد إن شاء الله يجدد معك. ديما في بشائر الصباح كل يوم فقرة ولد بحر نوصله لثمانية وستة وعشرين دقيقة أقل من دريج يفصلنا على معرض الصحافة ونكتشف شنو كتبت الصحافة التونسية اليوم سبت 15 أوت 2026. ونرجع نواصل معكم من نصف ساعة الأخيرة من موعدنا. ما تنسوش أنه الربح مازال موجود إذا كان تحبوا تحضروا في مهرجان سوسة الدولي وإلا مهرجان المنستير الدولي تلقاوه على الصفحة الرسمية. زوز أسئلة جاوبوا عليهم باش تدخلوا عملية القرعة. بعد أقل من صيف ساعة يتم الإعلان على الفايزين معنا اليوم. وما تنسوش أيضا مدامكم في الباج متاعنا تختاروا الغناية اللي باش نختموا بها إن شاء الله اليوم بشائر الصباح. نرجع لكم بعد شوية. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

ثروة وطنية ومنظومة بيئية إيكولوجية، وإرساء برنامج للتكيف مع التغيرات المناخية حتى لا نخسر مزيدا من الغابات، وذلك من خلال تعهد الأحراش القابلة للاشتعال والمحاذية للطرقات وصيانة المسالك الفاصلة بينها للحد من انتشار الحرائق. كما تطرح في الآن ذاته مسألة التشجير في ظل محدودية التدخلات في عديد الغابات التي شهدت حرائق منذ فترة طويلة، على غرار الحرائق التي اجتاحت جبل الشعامبي منذ 2012. جريدة الصحافة تطرقت إلى العودة المدرسية وما يشغل الأولياء. التكلفة المشطة تؤرق الأولياء ووعود رسمية بسد كل الشغورات، حيث تعيش العديد من العائلات خلال هذه الفترة على وقع الاستعداد للعودة المدرسية القادمة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أسابيع قليلة. ومع بدء العد التنازلي لانطلاق الموسم الدراسي، بدأت حيرة وقلق الأولياء حول كيفية تأمين مستلزمات الدراسة في وقت تسجل فيه تكلفة هذه العودة ارتفاعا مشطا من موسم إلى آخر. التفاصيل في الصفحة 7 من جريدة الصحافة. وفي الجريدة ذاتها، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يؤكد أن اضطراب التزود بالمياه المعدنية ظرفي ولا يرقى إلى أزمة هيكلية، حيث قال إن هذه الاضطرابات المسجلة حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الإنتاج في عديد من وحدات التعليب، مؤكدا أن هذا الأمر لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفير المياه المعدنية في السوق. ونختم بأبرز عناوين صحيفة الشروق اليوم. يبدأ أشغاله الاثنين المقبل تزامنا مع الاحتفال بيوم العلم تركيبة المجلس الأعلى للتربية بالأسماء. ومن عناوينها أيضا تشتت مسؤولية المتصرفين تعطل العمل حين يغيب رئيس البلدية المنتخب. في مبادرة لعمادة المهندسين كفاءات الخارج لتنمية الاقتصاد. نهاية هذا الموعد، نلقاكم بإذن الله في موجز التاسعة. إلى اللقاء.

0: المكنين قصر هلال عالموجة 95.7
1: 95.7 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان.

0: السياحة المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة. بس وما ذاك بدها شوية، أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجي لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: وللتوفيق وصلنا ل 48 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم، مواصلين مع فقراتنا في بشائر الصباح، ونمشي على عين المكان.
1: على عين المكان،
0: على عين المكان، كما كنا نهار السبت يكون معنا سي محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، ليك لكل السادة المستمعين على مواجهات المنسير. أصبحنا وأصبح الملك لله الوحده في هذا اليوم الجديد. اليوم الحقيقة احنا على ضفاف البحر، على في الموجة، في يعني الناس بدأت تتوافد على البحر، يعني ما شاء الله، يعني عائلات معتها بعض طبعا فرسولات موجودة في أمان. وشنو الحاجة اللي حابين نركزوا على اليوم؟ هو الحماية المدنية طبعا المتواجدة منذ الصباح الباكر، دورها متميز. أنا موجودة أمام برج المراقبة، طبعا هذا برج موجود عالي، طبعا ثم الوليدات السباحين المنقذين يبدأوا موجودين معهم، مشرف العام اللي قاعد يشرف. نشوف فيه العديد من خلية نحل، معناتها العديد من الناشطين من الشباب، فما تقريب كل عالم تلقى فما يعني جمع الحماية على امتداد البحرين، يعني بحر القرية الأول دخله وبحر الثاني يقولوا بحر فوتو هيك، علاش يعني أجواء جد متميزة. طبعا هو واجب التحفظ، ما نجموش يتكلموا الجماعة الصباح، ولكن خلينا نشوفوا في نشاطهم، نشوف يقولوا لي نجيو من الصباح بكري ثم نقوموا بعملية تمشيط من الصباح للعشية. على كل احنا حابين نرصدوا بعض انطباعات المواطنين اللي موجودين قرب مع الحماية المدنية. خويا مرحبا بك.
3: مرحبا بك، صباح الخير. مرحبا،
2: عايش خويا. قول لي انه انسان يبدا يكون في بحر امن وبهذا الحماية المدنية، قول لي حاجة باهية.
3: بالضبط بالضبط، معني هذا الرأي نتاعي اللي نقوله، هي فعلا مدينة المنسير هذه هي عمل متكامل بين الإدارة، والله معني نقول يعني بكل تلقائية نقول الكلام هذا، عمل متكامل بين الإدارة ومعني هو المواطن بصفة عامة. ثم تكامل كبير ياسر، فمش تهور سيرتو نحكوا على معني الشواطئ، خاصة الشواطئ اللي يخافوا منها برشا. الأبيض والأحمر متواجد والحمد لله، أنا بدي اليوم هاني لبس أبيض وأحمر، لكن الأبيض والأحمر الرسمي بتاعنا اللي نفتخر به موجود. نسمع في الصباح حديث هكي ثنائي يقول معنا اجتماع نحكي شوي كذا، عرفت أن الأمر جدي وما هو ما فماش معنى حاجة متاع تهاون ولا متاع أي شيء.
2: يعني كنت استرق السمع دي بحده
3: ما لسنا معناها ما هم إلا معناها ناس يحسوك بالأمن. وكيف قلت المواطن في حد ذاته صدق هو يسهل زادة في إيجاد هالأمن ذا، وأصبحت معاش عملية واحد يحرس واحد، وإنما عمل متكامل ما شاء الله على معناها المستير ومن يأتيها معناها مرحبا.
2: جاتك مين؟ جاتك
3: أنا من عاصمة، أنا شبه مقيم في المستير، ولكن صدق معناها من أحسن المدن في، يكفي أن نقول تقريبا من القلائل، مدن القلائل اللي تعمل في صمت إدارتها، نحكي أمنها بلديتها يعملوا في صمت، ومش بالضرورة يوديك روحه هاني قاعد شقعد نخ. معناها الحمد لله
2: صحة. والله محمد تصديق لكلام خونا العزيز بكري، شفت بخلاف العمل البلدي فما كمينة خاصة وفيها مع تعاون يقوموا ينظفوا، يقوموا بعملية التشييد الموجودين دبابس يحطوا في وسط الكمينة مباشرة. هذه شفتها اليوم الحقيقة، ما كنت شوفها، ما شفتها من قبل الحقيقة على الصباح، بخلاف العمل البلدي يعني حمل الفضلات، يعني كل ما هو مع قوارير ملقاة بعض الأتربة، فما زوج من الناس متجندين يقدموا بالكمين على طول الشاطئ ويقوموا بعملية التمشيط المكان لتنظيفه. على كل هون نحن ننزل انطباع أختنا العزيزة. أختي يا برا مرحبا بيك.
4: عسلامة. مرحبا
2: أختي. توا مثلا أنت ريتك قاعد بحضة الحماية المدنية، قول لي الآن تبدأ بحضة في مكان آمن وبعد الحماية المدنية، قول لي حتى نفسانية مرتاح.
4: يا نفسانية مرتاحة ومطمئنة زادة
2: جيتك من جيتك؟
4: من جماء.
2: صح، جيت على الصباح.
4: ايه على الصباح.
2: احنا
4: من الاربعة متاع الصباح والحماية موجودة، بالحق شط نظيف ومش نرمال، وكثرة الواحد متاع الحماية تبدأ متمان وتعوم انت على زعلك.
2: يظلي هذا يزم يكون في قاموس المواطن، يزم يبدأ وليداته يعص عليه كيف بحر هايش مش هايش، ولكن يحترم اللي يقولوا عليه اللي خاصة جماعة الحماية.
4: صحيحة بتبيع لازم
2: كيفاش بلا؟
4: ثم نسمع زفارة نغزل العون، معناه شنو يقصد؟ فما ما كل شيء بالحق، فما حماية وفما منظم الشط ما شاء الله وكل شيء.
2: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، يا ربي يبارك لك. ماذا على كل هون نشوفوا زادة حتى فما ناس قاعدين يقوموا بعمل ميداني معناته ممكن مراقبة للشط، يعني عملية كيما نقولوا التوظيف، نشوف في حتى عمليه التسجيل هنا وهذه معناتها في منوح اللحظه محمد قاعدين ممكن يجسدوا في نمر. على كل محمد حابين تكون اطلاله من بحر المنستير والمجال مفتوح للجماعه للسباحه.
0: شكرا لك محمد، تحياتنا لك، يعطيك الصحه، نشكرك برشا انت وكل المتدخلين. معك 48 دقيقه قبل الختام، شكون اللي ربحوا معنا اليوم في صبحيتنا في بشائر الصباح؟ كنا طرحنا عليكم زوز أسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. السؤال الأول كان في علاقة بسهرة اختتام مهرجان سوسة الدولي، وسألنا على شنو اسم العرض اللي باش يختتم به مهرجان سوسة الدولي الليلة السبت 15 أوت 2026. الإجابة الصحيحة هي فرقة الصنباتي للموسيقى العربية. نقول مبروك محمد بوسروال، ربح معنا 5 تذاكر لعرض فرقة الصنباتي في اختتام مهرجان سوسة الدولي. مبروك مرة أخرى لمحمد بوسروال. السؤال الثاني في علاقة بمهرجان المنستير الدولي، ونسأله على عرض اليوم السبت 15 أوت في إطار مهرجان المنستير، هل هو عرض لنورد وإلا لمرتضى؟ الإجابة الصحيحة هي مرتضى. نقول مبروك لسمية السوسي، سمية السوسي تربح معنا 3 تذاكر لحضور عرض مرتضى بمهرجان المنستير الدولي الليلة السبت 15 أوت 2026. مبروك عليهم محمد بوسروال وسمية السوسي، ونشكر كل المشاركين اللي شاركوا معنا، يعطيهم الصحة واللي ما حالفهمش الحظ. إن شاء الله المرة الجاية ديما في بشائر الصباح الربح ديما موجود، ديما تابعونا وديما خليكم في الاستماع. كنا اقترحنا لكم ايضا زوز غنيات باش تختاروا منهم غنيه نختموا بها بشائر الصباح لصبحيه اليوم، وما بين ماجد الرومي وجوليا بطرس الاختيار كان على ماجد الرومي. نسمعوا كلمات نختموا بها بشائر الصباح لليوم. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 سوايع هذوما. ما بقى لكم شو نقول لكم، بقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير. نهايه اسبوع سعيده، ان شاء الله نهاركم مبروك. في الامانه.

0: وتمام 9 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أقر مجلس وزاري مضيق انعقد أمس حول الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية لسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000، أقر رصد اعتماد إضافي بقيمة 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينهم من مجانية النقل مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى أمر صادر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين المقبل 17 من أوت الجاري، وذلك طبقا لما نص عليه المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية. كما كلف رئيس الجمهورية بمقتضى أمر آخر محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام المجلس الأعلى للتربية والتعليم. تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 26 و2000 لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 19 من أوت الجاري عند منتصف الليل، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان على نتائج يوم الرابع من سبتمبر المقبلة. تحتضن مدينة القيروان دورة 9 من الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف الذي تنتظم انطلاقا من اليوم وإلى غاية 25 من أوت الجارية من خلال برنامج يجمع بين الأنشطة الدينية والثقافية والتراثية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية في بلاغ لها من تنامي محاولة اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليها ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. ودعت الوكالة كافة المستخدمين إلى توخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم بمقتل 7 أشخاص وجرح 3 آخرين في غارة نفذها الجيش الصهيوني على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن، والمصدح الآن للزميلة رفقة زناتي في استشارات قانونية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج استشارة قانونية. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلال كالعادة نتقبل مكالمتكم الهاتفية استشاراتكم القانونية اللي توصلنا دائما عبر الرقم 73 460 800، وعبر صفحة رسمية لإذاعة المونستير. نقول صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم أستاذ محسن قبوش مستشارنا القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، تحية ليك، تحية لكل الفريق العامل معنا الصباح، تحية لكل متابعينا وكل مشاهدينا وكل أحبائي إذاعة مونستير عبر مختلف برامجها، ولا سيما منها البرامج القانونية.
0: يعيشك ربي فضلك. هو المشكل كي يبدأ الإنسان تركيبته وتكوينه قانوني، لكن أبار التكوين القانوني، خطر راو برشا ناس عندهم تكوين قانوني وما يقلقهم حتى شيء، أما كي تلقاه الإنسان يتنفس قانون فكي يغزر الواقع يعتبر أنه الواقع أصبح مؤلم أكثر من اللازم في مخالفات صارخة القانون. أستاذ،
1: هو صحيح الحقيقة، الإنسان كي يبدأ عنده تفكير قانوني وتكوين قانوني بالأساس، وماك تعرف أنت الناس المتكونة وقارية قانون عندها الملك نتاع التأويل، تأويل النصوص القانونية. علاش احنا ديما نقول النص القانوني يحتمل عدة معاني ويحتمل عدة تأويلات، وهذا كان مش مفارقة نقول لك لما ذاك، وكعلاش لقى حتى اختلاف بين المحاكم في الفصل القضايا وفي تأويل النصوص التشريعية، وكعلاش لقى رقابة نتاع محكمة القانون، محكمة التعقيب اللي هي محكمة قانون بالأساس، باش تحاول قدر الإمكان أنها تجمع الآراء المتخالف فيها ما بين محاكم الأصل باش توحد الآراء القانونية بهذا الخصوص. وبالتالي الرجال القانون يقرأوا قراءة ديما معناها غير القراءة العادية اللي يقرأها البشر العادي، لأنهم يبحثون دائما عن المقصد وعن هل أنه ما صدر أو ما تم أو ما تحقق يحقق غاية المشرع ومقصد المشرع. لأنه ديما نقوله وقت نعمله نص قانوني راه نعمله مقصد، هناك مقصد المشرع، مش هيك حبي يحك رأسه ويطلع قانون، هناك مقصد وهناك هدف يرمو المشرع الوصول إليه من في تحقيق الأمر هذا. وهذا خلاني اليوم كتشوفيه معناها رغم غياب ركن الرأي الجديد الرسمي ما نجمش تعدى اليوم وما نجمش نمر مرور الكرام على العدد 82 لسنة 2026 اللي زر نهار 14 أوت 2026، لأنه تضمن نشر أوامر أراها مهمة جدا في مجال التربية والتعليم، حيث صدر وتم نشر الأمر عدد 203 لسنة 2026 متعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، كذلك الأمر 204 وتضمن تسمية كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، ثم خاصة الأمر 205 الذي يتضمن دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية. يعني المرة هذه عنا تركيبة الهيئة ولات كاملة، تعيين الأعضاء وكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية. كنا ننتظر الكثير ورجال التعليم والأولياء والناس كنا ننتظر الكثير، اليوم معنا مع تركيز الهيئة تم كذلك تحديد موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية. يعني ايش تفهم النص هذا؟ تفهم أنه أعلى سلطة في البلاد تدعو دائما إلى الانطلاق فورا في مباشرة المهام الموكولة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وإن شاء الله قلنا احنا في إصلاح للتعليم، قالوا أنه الهدف منه هو إصلاح التعليم وإيجاد آليات جديدة، إن شاء الله آليات تتماشى بالوضع الراهن، وإن شاء الله بالتوفيق للأستاذ البغديري والفريق اللي معاه، وإن شاء الله معناها نقلة نوعية في التربية والتعليم في تونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله هذا ما نتمناه.
1: هذا شن حبه وذاك على شو قفنا عليه، لأنه الناس بنواياها الطيبة، لكن النوايا الطيبة واحدة ما لا تكفي.
0: شوف احنا اليوم في أكثر مرحلة دقيقة في بلادنا، اليوم نستناو كفاءات بالحق، اليوم نستناو استشراف، اليوم نستناو تخطيط، اليوم نستناو المحافظة على المرفق العمومي عموما وعلى مرفق التعليم. اليوم كنشوفوا حالة ووضعية المدارس العمومية، صحيح، مدارس اعدادية ومعاها ثانوية، نقولوا وين ماشيين. اليوم كنشوفوا وضعية التعليم في حد ذاته نقولوا وين ماشيين. اليوم وفي ظل فتح معناها ترسيم للأجانب لهنا معناتها نقاط الاستفهام، أجانب غير نظاميين، أجانب بقطع النظر توا اليوم
1: غير نظاميين
0: خاطر إذا كان تقول بالضبط دخلوا بطريقة غير قانونية، جابوا الصغار اليوم واش نلقاهم في المدارس التونسية اليوم مدارسنا اللي هي اصلا عاجزه على استقبال اولادها، ولاد البلاد، ولاد دافعي ضرائب، باش نلقاوها تستقبل ناس اخرين اجانب غير نظاميين. معناتها فئه كبيره برشا من المواطنين للطالب بانه البلاد تبقى ولاد البلاد، لانه يقع تطبيق القانون على خاطر كما قلت لك يسوء البعض اليوم كيبدا عنده معناتها تكوين قانوني ونظره قانونيه ومطالبه بتطبيق النظام والقانون على الجميع دون استثناء، يلقى ثم استثناءات في تطبيق القانون، ولا سيما وجود اجانب غير نظاميين. غير نظامي وموجود، غير نظامي ويدخل للمدارس التونسيه جنبا الى جنب مع التوانسه دافعي الضرائب، اليوم هو نقاط استفهام، بالاضافه الى نعاود نقول عوده وبقوه للتسول للاجانب غير النظاميين. اليوم التسول موجود على قارعة الطريق مع وجود أمني، إلى ندرى اليوم تطبيق القانون يكون بالتعليمات وإلا يكون بتطبيق القانون كما هو، هذا هو السؤال. ثم اليوم نلقاوهم موجودين ومنتشرين هنا وهناك، كيفاش قاعدين يدوروا في البلاد إذا كان هما غير نظاميين. ثم الولادات الكبيرة والانفجار الكبير في صفوفهم في إطار الولادات، واليوم باش نلقاو كما شفناهم في حتمية ولوجهم إلى منظومة الصحة العمومية اللي ولاد البلاد يلقى رواحهم ما نجموش يدخلوا لها، اليوم ولوجهم إلى المدارس العمومية وقت اللي نلقى ولاد البلاد مشاو قصرا إلى التعليم الخاص، كيما اليوم التوانسة مشاو قصرا إلى المياه المعلبة. وقل لي ما علاقة هذا بذاك؟ نقول نعم هناك علاقة وطيدة، باعتبار وإحنا التعليم راهو أساسي، هذا كانت نفسه والماء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا. اليوم نلقاو انقطاع متواصل في المياه السونيت، ثم نلقاو أزمة فقدان المياه المعدنية رغم وجود ماركات جديدة قاعدة تطلع، ورغم ورغم ورغم تقول اليوم معناتها الكميات الماء وين مشيت. نسمع على معناتها إيقافات وكذا، ووجود معناتها كميات كبيرة من الماء هنا وهناك. اليوم ارتفاع مشط خطر، نوع من الاحتكار ونوع من يقول لك الطلب أكثر بكثير من العرض. اليوم ستيكة الماء روحت للسبع آلاف وسبع آلاف ونص إن وجدت. فاليوم في تنبك سخانة، التونسي للقى باش ينظف وللقى شنو يشرب، وهذه أزمة كبيرة برشا. من المفروض تكون عندنا خلية أزمة، من المفروض الكفاءات الوطنية متاعنا يحلوا الكتاب على الموضوع هذية، موضوع المياه، مياه السونادي اللي قاعدة معناتها كميات كبيرة مهدورة، وهنشوفوا في المواطنين قاعدين يصوروا كل يوم كميات الماء المهدورة في الكياسات وفي الشوارع وفي التربة وفي الدنيا، واحنا عاجزين اليوم على شربة الماء وعلى الاستحمام. معناتها اليوم أنا واحدة من الناس المدة اللي فاتت الكل نجي في اللواج ألور، لا معناها وضعية تعبة ياسر، معناتها في رائحة العرق، والناس مش قادرة إنها تغسل لحوايجها ولا تغسل كما قال تستحم وتتنظف، مع ارتفاع درجات الحرارة. وتقول لي كيفاش؟ نقول لك وصلت في فترات وفي بلايس معينة أسابيع والماء مقصوص. اليوم ساعة زمنية ما تعمل لحد شيء، العائلة فيها ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة أفراد، ناس تعودت عن نظافة، توصي نظيف ويحب الريحة الفاوحة، وهيك علاش اليوم وقت اللي يعارك على البلديات على حكاية النظافة راهو عنده حق، خاطر استانس بمستوى معين. اليوم وقت اللي عارك على الماء عنده الحق، خاطر احنا اليوم بعيد على يا واردة على السبالة يا حسرة. اليوم معناه التونسي وقت الولد يلقى الماء يمشي في داره، فإنه يلقى روحه محروم من المياه في السبالة وفي الشيشمة وفي الحنفية، ثم يلقى المياه تقطعت فجأة بقدرة قادر. الناس اللي تلوج على الأزمات وافتعال الأزمات، خويا عنا أمن وعنا نيابة عمومية وعنا من يحمي المواطن التونسي. اليوم وقت التونسي يطلع ويطالب بحقه في الماء راهو ما نوقفوش. اليوم هذاك مطالبة بحق دستوري، انت تحب تأوله كما تحب تأوله، لأنك عجزت عن توفير الماء للناس، عجزت عن إيجاد الحلول، فبالتالي تولي تحاول كيفاش تسكت الناس. راهو ما تنجمش تسكت الناس على المطالبة بالحقوق الأساسية اللي هي مضمنة أساسا بالدستور. أستاذ،
1: هي مضمنة بالدستور ومضمنة بالقانون، وخلينا نحطوا الامور في اطار. راهو الاحتكار والمضاربه ما جاش معناها صدفه، مش امر مستجد، لانه على مر الزمان كانت فما فترات سواء في تونس ولا في غيرها من دول العالم، معناها الاحتكار والمضاربه للاسف فما فئه من التجار ومن المصنعيه ومن الناس اللي تعيش خارج الاطار القانوني تسعى دائما الى خلق ازمات والمضاربه في القوت وفي الاساسيات وفي الضروريات. وهذاك علاش المشرع في تونس، احنا المشرع التونسي دخل العديد والعديد المرات، كل مره يحاول انه يوجد الحل القانوني وينزل الحل القانوني. والنصوص القانونية اللي نجم نذكره أخيرا المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بمقامة المضاربة غير المشروعة. بالحق مرسوم هذا إذا كان قاع تفعيله تقريبا إذا كان يقع تفعيل أحكام هذا المرسوم حتى حد ما عاد يلتجي للسلبية دي. علاش؟ لأنه المرسوم عدد 14 2022 اعتبر وأن المضاربة والاحتكار في المواد الأساسية وفي السلع وفي الضروريات العقوبة نتاعو تصل من أدناها 10 سنوات وتصل إلى عقوبة السجن بقية العمر. معناها العقوبة نتاع المضاربة ونتاع إخفاء السلع الأساسية واستغلال الوضع الاستثنائي, وما تنساش اللي احنا في تحت نظام حالة الطوارئ في البلاد وهذاك يعتبر وضع استثنائي, وهنا تضاعف به العقوبة السجنية وتوصل حتى إلى السجن بقية العمر كل من يدخل في مسالك التوزيع بهدف إحداث النقصوة بهدف المضاربة غير المشروعة. لكن للأسف قديش شفنا محاضرة تحرت ما فماش حتى إحصائيات, ما فماش حتى معناها إعلام معناها للعموم, لأنه في شوف في العقوبة راه فما هنالك جانب ردعي وفما جانب وقائي. لأنك وقت تخرج العقوبة وتقول راه سجلنا عدد كذا محاضر وحلناها على القضاء ثم الناطق الرسمي اللي ولا خطة موجودة في كل محكمة يخرج العموم ويقول راه ملفات قضية في شأن, هذا يبدو يخلق نوع من الردع ويخلي حتى اللي يفكر باش يعمل مثل الأساليب غير المشروع هذه يفكر مرتين وثلاثة قبل ما يأتي فعل مخالف ومجرم ومخالف للقانون. وفيه عقوبات سلب الحرية وفيه خطايا مالية أدناها 100,000 دينار وتنجم توصل حتى 500,000 دينار. وبالتالي العقوبات اللي جاء بها المرسومة عدد 14 كانت معناها عقوبات صارمة, وإذا كان نطبقوها الحقيقة نجم نقضيه على الظاهرة ذي ظاهرة المضاربة وظاهرة الاحتكار, لأنه وجعلنا من الماء كل شيء حي. اليوم ما نتصورش أن عشنا في تونس الوضعية هذه على الأقل في السنوات المعناها باب القليلة الماضية وحتى معناها حتى عام وعامين التالي راهو كي نحكيو شنو الناس معناها رجال ونساء والسيارات معناها طوابير في انتظار انه باش يتحصوا على قرار ما
0: ناقصين كان هذا احنا اليوم.
1: لا وما تجمش تستغنى عليه حاجه, ما تجمش تستغنى عليه هذا
0: ما هي تدخلش فيها ثقافه المقاطعه خاطر احنا لسنوات وين تطلع الاسعار نقولوا قاطعوا, وين تتفقد السلع نقولوا قاطعوا. ما يا رسول الله نلعبوا توا معناها مياه معدنيه نشرو فيها بالفلوس. شوف انت ميزانيه المياه المعدنيه اليوم على كل اسره تونسيه اليوم نشوفوا البلاستيك كيف نوع تدبوزه انت تشد في يدك وهي تتعوج اليوم الدبوزه تجي تحلها ساعات تجي معاك معناها نوعيه المياه كي تشربها تقول والله العظيم لها فرق ما بينها وما بين المياه اللي كنا نشربوا فيه. انا مواطن تونسي اليوم حقي الشرعي اني نطلب ابسط ضروريات واساسيات الحياه. اليوم مسؤولين البعض اللي هو مسؤول تصاور وصورني هوني نمد في باقة ورد وصورني هوني نعمل في حاجة الفلانية والله أعلم فاش قاعدين ساعات يقع السطو على مجهود العباد ونتصوروا باش نوريه للناس اللي احنا نخدمه. اليوم في أزمات كما هذه محتاجين الناس تخدم وتوفر توفر المياه للناس. اليوم على هرم السلطة ما هوش يقعد يتلهب بالتفاصيل الموجودة في كل ولاية وفي كل معتمدية وفي كل عمادة. اليوم هذه مسؤولية معناها مشتركة ما بين الإدارات عموما وفي صلب كل ولاية توفير المياه. شوفوا اللي صار في المهدية, نشوفوا اليوم في مستير يا رسول الله وصلنا الوضعية هذه, وصلنا الوضعية اللي إنسان ملقاش قطرة ما. اليوم توا أنا داخل الاستوديو مديت دبوزة صغيرة قد الطرف قلت لك أغزر أستاذ جغمة ما. احنا معناها في البث المباشر ولا حتى في المسجل استعمالنا للماء وتعرف كما أي إنسان يستعمل لا. صوته معناه يستعمل الماء يتلفت يلقى روحه مع تقريج مشاحة من نجمش يشرب شربة ماء بفيت تسكر لأنه معناش دبوزة ماء معناه لها الدرجة وصلنا
1: يعني استراتيجية تعقف وغيرها
0: بالضبط. اليوم أكيد نتلفتوا والله معناتها كان عندي نقاش المدري فاتت مع أحد المسؤولين المتقاعدين قلت له شو اللي صاير في الماء علاش احنا برشا مطر تصب والماء وينه؟ قال لي احنا مخدمناش على روحنا وهذيك ضريبة كل شعب مخدمش على روحه. معناها جينا في فترة زمنية وبدينا نوخروا بالتوالي بشوية بشوية لم تقع مراقبة السدود متاعنا ولم يقع جهرها, وبالتالي التراكمات تقريبا من 2009 و2010 كان ثم التنقل على عين المكان رصد قديش ثم طبعة وقديش ثم هاك التراكمات هكية والرواسب ويقع جهرها. فيما بعد بشوية بشوية حتى رجينا 2011 ما عادش الناس تتنقل باش تشوف كتيبة على الورق إلى حدود 2018 قاو الوضع تردى أكثر من اللازم. قاو إذا كان باش يقع جهر السدود هذية باش تصير تصدعات كبيرة برشا، فبالتالي قعد الموجود كمية الأمطار توصل إلى حد معين يلزمك تنفس البراج متاعك باش ما ترشقش، على خاطر فما كمية كبيرة من الرواسب. أي شنو يلزمك تعمل؟ يلزمك تعمل سدود أخرى. أي اليوم عندك ميزانية باش تعمل سدود أخرى؟ معناتها قعدنا اليوم ما بين أنه عندي موجود شنو نعمل فيه الموجود هذية، وما بين المطلوب عندي الإمكانيات ولا. وهذاك عمل بولدوناج إفي اللي هو يمشي ويزيد يتعقد يمشي ويتعقد. ثم اليوم قنوات المياه اللي هي معناها مياه قاعدة تهدر، اليوم ساعات تجيب مقاولين، المقاومة اللي كمل يردم ساعات بالخراسانة وهو يعرف اللي فما ماء قاعد يسرق، ومعناها اليوم مقاولين تلقى مقاول على معتمدية طولها طولين وعرضها عرضين حتى بشي يعمل عملية الإصلاح، الإصلاح يتطلب وقت طويل على خاطر حتى يخلطك الدور، ومياه قاعدة تمشي مهدورة، ثروة وطنية مهدورة، والناس باش تموت بالعطش. بعد تلفتنا قلنا يا برا هاكا عنا مياه معدنية، والإنسان يكبس على روحه ويكبس السنتورة، ما نقصنا من اللحم، نقصنا من الدجاج، الدجاج اللي وصل البارح 19700 سكالوبولي، معناتها كي نقول سكالوبولي معناتها باش تشوف انت كيلو الدجاج الحي يوصل حتى ل 7000، معناها حارة العظام اللي ولات قداش. اليوم المواطن ما بين الدجاج والعظم والحوت واللحم اللي ما عادش ينجم يخلط عليه، خلطنا اليوم لستيكة الماء ب 7500. وما تنساش
1: فاتورة،
0: وهاي عندك باش تجي فاتورة الماء والضوء
1: قاعدة تجيب
0: اللي انت ما تستهلكش، وانت ما تستهلكش، ولكن تلقى يقولوا لي زاد الحلة متاع الماء وكل كما نقولوا احنا التدفق متاع الماء هذاك الكل
1: يضعف
0: بالضبط.
1: هذاك اليوم خارج اللي ذا ولقيت الفاتورة متاع الماء على
0: قديش بشر
1: ولا العظيم 276 دينار
0: في البيرو
1: في الدار
0: 276 دينار والماء مقصوص
1: حسيله. معناها كما قلت المعيشة اللي تشوفها معناها كل الظروف كل المعاليم معناها ارتفعت وزادت وتوا الندرة تاع المياه وهذا كيف
0: نستحفظوا عش قلت لك لنا خلايا الأزمة خلايا الأزمة، خاطر خلقنا فرصة للمحتكرين، خلقنا
1: فرصة
0: عطيناهم فرصة. اليوم يقول لك أرجع للماء، به أطلع لي وقل لي كإدارة اللي الماء هذايا هو عنده الإمكانية باش يكون صالح للشرب.
1: أي
0: خاطر اليوم انا كي نعبي بانو
1: مش موجود عدو
0: نعبي بانو لا انا ساعات كي نخلط على الساعه كي نحصل فك الساعه بانو ومنه غدوه الرواسب اللي تقعد فيه هذه اللي شفتها بالعيل المجرده، فما بالك بغير العيل المجرده. فاليوم بالحق ماذا بينا نرجعوا نرشحوا الماء، ما يسالش نرشحوه نغليوه نعقموه نحطوا له شويه جافيل، المهم يكون موجود. واليوم باش نقولوا مقاطع المياه المعدنية، احنا مقاطع المياه المعدنية اما باعتبارنا في حالة طوارئ، اليوم قانون الطوارئ يطبق على كل محتكر والمرسوم اللي حكيت عليه يطبق، والناس تخدم على رواحها بعيدا عن ثقافة الصورة. اتمنى انه يجي مرسوم يمنع المسؤولين من التصاور، على خاطر اليوم راهو المجهود يظهر من غير تصاور، نظافة من غير ما تصور لي انت في البلاصة الفلانية توكي نتعدى راها نظيفة. اليوم كياس ماهوش معناتها يعدي من غير ما تصور لي اللي انت ماشي حتى وراه كمواطن ونلمس نلمس المجهود نتاعك بالواقع مش بالصور وفولكلور.
1: لانه التحول على العين تو حاجه مهمه للمعاينه، ما بعد ذلك ما تلقاش النتيجه.
0: بلي سامحني انا مسؤول دوتير الوقت في الشارع، وين خدمتو؟
1: باش يخدم
0: باهي. 73-460-80 على ذمتكم مستمعين الكلام، نرجعكم بعد شوية ونتقبل مكالماتكم الهاتفية. أغنية ثم نعود.

0: إشهار
1: مليون فيبر تيتي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلة للتجونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تيتي والسلام
2: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7
3: إذاعة المنستير
4: 104.7

مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعه عدد متجدد دائما من برنامج استشارات قانونيه. وكما تلاحظوا مستمعينا الكرام، فما مواضيع لا يمكن ان نمر دون ذكرها ودون تبليغ صوت المواطن اللي يطلب منا وبكل الحاح ان نوصلوا صوته. معناها كان تشوفوا المساج توصل على البريد الخاص باذاعه المنسيب، وكان تشوفوا المساجات اللي توصلنا خلال الحصه وخلال بثها يقول لك استشاره هتو تجاوبوني على السؤال، ما وصلوا لي صوتي في مواضيع حساسه، في مواضيع ذات علاقه بماده حيويه اساسيه، منها مثلا مادة الماء، ولكن أيضا في علاقة بمستقبل أولادنا اليوم ومستقبلنا كتوانسة في بلادنا اليوم. لأغلب العباد رافضة مسألة الاستيطان والتوطين ومحاولات بعض المنظمات والجمعيات اللي تقول اللي هي حقوقية إنها توطن الناس هذوما. اليوم كنشوفوا أحنا البلدان اللي هي تتشدق بحقوق الإنسان وهي تستولى على مقدرات الأوطان وعلى الأوطان، واللي هي تساهم في تهجير الناس من بلدانهم، اليوم هي اللي تحاول تعمل محاولات للضغط على توطينهم في دول أخرى بعيدة كل البعد عنها. اليوم اللي هي إذا كان أنت عندك الفلوس لتمويل الجمعيات، من باب أولى وأحرى أنك توطنهم عندك. بلي فما ملحوظة أخيرا نحب نقولها،

0: وقت اللي تعمل التنظيفة إجا شوفوا كيفاش تجرجر الناس وتسحلهم من البلايس اللي هما فيها وتركبهم في على أول طيارة وترحلهم صونا لكرامة الوطن ولوحدة البلاد. اليوم جنسيات مختلفة، ديانات مختلفة جاية تتسرب في أوطان هي معروفة بالوحدة متاعها، شنو ينجم يكون المصير؟ اليوم بربي الناس تجار، التجار كما يتاجروا في الماء ويتاجروا في عرق الناس ويتاجروا في دم الناس، قاعدين يتاجروا في الأوطان ومعناها على أساس أنه مانيش ديمقراطيين وعلى أساس أنه ما فهمش حقوق الإنسان وعلى أساس أنه تطلع لك منشورات حتى من بعض المنظمات الدولية على أساس رفقا بهم وضد العنف. ميساج خلنا نبداو بتطبيق مبدأ رفض العنف ضد المرأة، نبداو في بلادنا الساعة ونصونوا كرامة المرأة التونسية اللي هي نصف المجتمع واللي هي قاعدة تخدم في خدمة مزيانة برشا واللي هي قاعدة تصون في الوطن هذية. وكي نحكيو على النساء المهاجرات نحكيو أول حاجة من بابي أولى وأحرى على إرجاعهن معززات مكرمات إلى أوطانهن بالأساس. الناس اللي قاعدة تصرف فلوس بالهبل على ناس بيع ضمائرها وبيع الوطن متاعها، من الأولى إنه الفلوس هكية تمشي هي تستثمرهم وتهز العباد تسكنهم عندهم، خطر راهو اللي قاعدين نشوفوا فيه معناها التلاعب بالمصطلحات والتلاعب بالقوانين. وكي نشوفوا احنا فلسطين اللي صاير فيها والجينوسيد اللي صارت، المذابح اللي صارت على الفلسطينيين، نقولوا وين وقت منظمة الأمم المتحدة، وين منظمة العفو الدولية، وين مجلس الأمن الدولي، وين هم هذوم الكل من مسألة حقوق الإنسان والسيد اللي هي مسألة يظهر لي ما تطبقين على الشعوب الضعيفة وتكون مدخل من مداخل الاستعمار ومدخل من مداخل فرض القوة عليهم. أما بالنسبة للقوي معناتها كل شيء مستباح أستاذ.
1: بالضبط كلمة حق أريد بها باطل، معناها من الدول هذه التي تشدق علينا بالديمقراطية وبحقوق الإنسان. وكي نشوف أنتم أحنا كي نجيو نمشيو لأي دولة من الدول هذه ويسوديزون بين قوسين بين ضفرين الدول اللي تعتبر روحها متقدمة ومتحضرة، الدخول لها معناها وكأن معناها طالبي لجوء ولكن معناها إنسان فار من العدالة، معناها كما يقولوها قدس الأوراق اللي تطلبها منك والإجراءات والمعاليم والتأشيرة وطلب التأشيرة وتسبيق المعلوم وتأخذها ولا ما تأخذهاش، المعلومة ما يرجعش، هذه كل أساليب هي احتيالية الحقيقة وأساليب معناهاش معناها تقبض مبلغ من غير معناها إنجاز الخدمة، وذاك احنا في القانون التونسي وعاقب عليه. ثم احنا اليوم نقولوا على المهاجرين غير الشرعيين، نحكيوا على الناس غير الشرعيين، ناس تواجهوا بطريقة غير قانونية وبالتالي ما يزيدوش علينا،
0: ما يفرض علينا حد الأمر الواقع،
1: مش أمر واقع باش يفرضوا علينا. اللي جاء في إطار قانونية مرحبا به، وتونس من قبل معناها تستقبل الناس الكل ومفتوح على العالم الكل، لكن اللي عنده سياسات أخرى وترحيل الأزمة من الدولة نتاعه إلى تونس نقول له عيب راهو معناها وأمر لا يجوز. ثم أنه البنية التحتية والبنية الأساسية نتاعنا واحتياطنا وقدراتنا الاقتصادية اللي تقدر أن تواجه الأمر هذا، هو من المسائل اللي تخليك معناها تحكي حتى على ندرة في المياه ولا غيره، لتزايد العدد نتاع الوافدين في فصل الصيف، إضافة إلى الأجانب الغير الشرعيين، إضافة إلى عودة المواطنين بالخارج، إضافة إلى السياحة إلى آخره. وبالتالي لنا ماذا أعددنا لكل هذا؟ زاد إحنا ننسل رواحنا. وأنت قلت لي مسؤول سابق كسلت وقالك ما نحضروش، بطبيعة الحال إذا كان ما تحتاجش على المدى المتوسط والمدى البعيد مش تلقى روحك في وضعية حرجة للغاية. وإحنا اليوم على أبواب عودة مدرسية، استبشرنا بأحداث باستكمال تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، استبشرنا بتعيين موعد للجلسة الافتتاحية. إن شاء الله السنة الدراسية دي اللي تود نجم نقولوا على الأبواب راهو عدك بيها، معنا ويزم الأعداد من الآن ومن البارح مش من اليوم كما يقولوها، وإن شاء الله العودة المدرسية راهو فيها الجديد كما قلت كذلك باش دخل عناصر جديدة أنت وعنصر جديد الأجانب الغير شرعيين هذوما، كيفاش باش يكونوا معناها جزء من المنظومة التربوية ولا متلامذة ولا كيفاش باش يتعايشوا في بيئة غير البيئة نتاعهم، واحنا كيفاش باش نتعاملوا معاهم وابنائنا كيفاش ماذا هيئنا لكل ذلك. زاد مش باش نرميو صغيرات نحنا معنا هكذا معنا نتعودنا بنمط حياه معين وبنمط دراسي معين وبنظام معين، ان شاء الله نحافظوا عليه ونطوروه وان شاء الله ما يكونش عنصر سلبي هالامر هذا، ان شاء الله تفطن له كل الجهات المعنيه بهذا الخصوص،
0: وان شاء الله قبل ما يدخلوا المكتب اذا كان دخلوهم للمكتب يعملوا لهم فحص شامل، فحص فحص فحص فحص، فما امور

0: طبية وصحية. اليوم احنا اولادنا تربينا في تونس على انه فما تلقيح وفما انذاصة وفما امراض انقرضت منذ مدة وانعدمت منذ مدة. اليوم البعض يقول لك وهذا معناها قالوه طب، مش احنا نقولوه معناها للمزايدات ولا معناتها للناس اللي باش تتهمنا بالعنصرية ولا بعدم احترام حقوق الانسان. هذايا احنا معناها دوسي مسكرينه ماكل عام على خاطر حتى رئيس الجمهورية وسيادة رئيس الجمهورية اتهموه بالعنصرية واتهموه في معناتها اطار المواضيع هذه. اليوم كي نحكيه ونقولوا لابد من ايجاد هالفحوصات الطبية وما تكونش مجرد عندك شي عندي حبر على ورق، على خاطر الأمراض السارية منتشرة في صفوفهم ما يعرفوش النظافة. معناتها من الشعوب اللي ما تعرفش الله غالب، ومن الشعوب اللي عايشة وضعية معينة. اليوم من المفروض انه حتى احنا نتمسك بحقنا في الصحة كما نتمسكوا في حقنا في التعليم، نتمسكوا في حقنا في الصحة ومتمسكين بحقنا في المياه. ناخذ اولى المكالمات الهاتفية. الو مرحبا عسلامة. الو عسلامة مرحبا.
1: صباح النور.
0: مرحبا.
1: تحية ليك وتحية لضيفك الكريم.
2: مرحبا.
0: الأستاذ محسن قبوج مستشار نقول البرنامج هو ركيزة هذا البرنامج. أهلا وسهلا. أنا ضيفة عنده.
1: نعم نعم ركيزة، هي ركيزة، لكن إحنا رانا مشاركين في الجريمة ضد الوطن.
0: شكون معنا ساعة؟
1: إحنا رانا مشاركين في الجريمة ماكتار.
0: مرحبا يا سيد طاهر، أهلا وسهلا بك.
1: إحنا مشاركين في الجريمة ضد الوطن. هذه أول حاجة. ثاني شيء يعني أنت حكيتي موضوع حساس جدا على المياه. المياه هو محتكرها فرنسي ومحتكر حتى الامبلاج متاع التعليم اللي تمشي مش تعملي معمل متاع الامبلاج باش يعبوا الباب فيه، فهمت؟ الامبلاج يقول لك ممنوع، هذا محتكرها الابار كلها والمعامل كلها محتكرها، هو فرنسي من التسعينات. هذه واحدة. اثنين، الأزمة هذه مواطنين ثم ناس في بالها بالأزمة وفي بالها مش تقص الضوء وفي بالها مش تقص المي. علاش الشيء هذا؟ أنا هاو لأعوش نقول لك أني كمواطن عاديش لحظه. يجي مواطن عنده مكينات متاع زيتون يخزن فيها الماء، يجي مواطن عنده دبوات في الزيتون ولا عندوش حتى أي علاقة بالتجارة، هذه اللحظة عندها عام ولا أكثر، فهمتني؟ يعني لليوم ما اكتشفها حتى حد. اليوم تمشي في الساحل معناه من عبش بعيد، تمشي شوف الدبوات في الزيتون شوف معبية بالماء. علاش؟ لأنه في بالهم بالمخطط هذا الخبيث لاستهداف الشعب التونسي والوطن.
0: أنت تقول أنت مؤامرة هذه؟
1: مؤامرة؟ نعم مؤامرة. أختي أنا سايق شاحنة، أختي أنا سايق شاحنة وندور العالم كله، الجمهورية كاملة ندورها ونشوف ونلاحظ. وأنا الأمن اللي وين المغرق بالاقتصادية للدور؟ أنا مواطن إذا ما عنديش عارف المؤامرة هذه ناخذ المياه نخزن فيه الواء ناخذ فيه المياه. أنت عندك حتى علاقة بالتجارة؟ لا عندك جراوند سيرفاس ولا عندك أي شيء تاخذ المياه وتخزن
0: معناها يخزنوه باش من بعد معناتها تكون فما نوعية المضاربة فيه معناتها بده يتباع.
1: نعم نعم نعم
0: وخلق الأزمة.
1: نعم نعم هذا هو الموضوع، وإن شاء الله فهمتني بارك الله فيك على الموضوع.
0: شكرا جزيلا.
1: من أمتلك المياه باش يحرر تونس من المضاربين ومن الخوانة.
0: مفتكرين عنا قوانين راهو احنا اليوم ما تحبينا يكون عنا فرصة باش تكون ثم نوع من التذكير دائما بوجود هالقوانين اللي تضرب وبشدة على أيدي كل العابثين باستقرار وأمن البلاد، وإحنا في حالة طوارئ، ولكن أيضا تضرب على أيدي كل المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوة التونسي اليوم. فمن المفروض أنه كما قلت أنت لاحظت كمواطن عادي، ولا أعتقد أنه يغيب على أي إنسان مثل هذه المحاولات في تخزين كمية الماء حسب شهادتك أنت تقول موجودة هالتخزين هذية خلقا للأزمة، ولكن أيضا استعدادا للأزمة اللي هي يقول على بالهم بها باش تصير. وربما نجم يكون كلام صحيح،
2: ينجم يكون
0: صحيح معناتها ما دام عنده معناتها قاعد يلاحظ على الكياس شنو قاعد يصير، وبالتالي يتم الترفيع في كميات ونوع من تهيئة الرأي العام على انه يولي هيج، على انه يولي فما قلق. فبالتالي اليوم كي نتغشش انا ما نتغشش على المحتجين، ما نحاولش اني نشد المحتجين، بالعكس انا نشد من تسبب في خلق هذه الأزمة ونلاحظ ونشوف ونعرف شكون اللي كان.
2: للمحتجين هذوك عندما تنجم تقول هما معناها للضرورة احتجوا معناها هذا ما تعودش
0: معناها. اما اذا كان فما شكون لزهم من المفروض اليوم انه احنا كي نشدوا نشدوا اللي المجرم مش مش الضحيه.
2: سبب الفتنة وسبب الفعل.
0: بالضبط. ناخذ المكالمه المواليه وناخذ استشارتنا القانونيه. لو مرحبا عسلامه.
3: الو عسلامه.
0: مرحبا شكون معنا؟
3: عايش معك مواطن من نادي.
0: مرحبا. الو الو الو انقطعت به. عنيش مكالمة أخرى. نواصل مع المكالمات الهاتفية. أستاذ من الناحية القانونية المرسوم عدد 14 لسنة 2022 معناها بالإضافة إلى أحكام المجلة الجزائية وقوانين الأسعار والمنافسة معناها يواجه جرائم الغش هذية والمضاربة غير المشروعة بعقوبات صارمة كما قلت سيادتك وأشرت لها تصل إلى السجن بقية العمر وخطايا مالية توصل 500 ألف دينار لحماية الاقتصاد ومقدرات المواطنين. يقول القائد اليوم وإحنا ذكرناه المرة اللي فاتت وقت اللي قلتك شنو فرق أستاذ ما بين كيفاش هي الموضوع وقت قلنا الفرق ما بين الاحتفاظ والإيقاف والإيداع بالسجن.
2: الاحتفاظ والإيقاف.
0: أيوة الاحتفاظ والإيقاف. المسألة متاع أنه ساعات كي تبدأ فما جرائم خطيرة باش نوجه المساج للناس الأخرين راك لو كان تعمل كيف السيد هذايا هاو شنو المصير
2: هاو شنو ينتظر فيك هاو المصير بتبيع هي هي العقوبة هي العقوبة هي العقوبة القانونية في حد ذاتها فيها العنصر هذايا
0: بالضبط
2: معنى هي اللي ردع الغير للتوقي من تكرار الفعل المخالف للقانون. اليوم كي نقولوا احنا معناها العقوبات توصل حتى للسجن من الحياة راه مش من فراغ راه الناس اللي تبع فينا تنجم ترجع المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ 20 مارس 22 واللي متعلق بمقامة المضاربة غير المشروعة ويرجع الفصل 17 من المرسوم هذا توي نص على يعاقب بالسجن 10 سنوات وبخطية مالية قدرها 100 ألف دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة باعتبارها مضاربة غير مشروعة ويكون العقاب 20 سنة وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار إذا كانت المضاربة غير مشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية ويكون العقاب 30 سنة والخطية 500 ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة ويعاقب بالسجن باقية العمر وبخطية قدرها 500 ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتوجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن. يعني الفصل 17 العقوبات أقصى العقوبات جابها المشرع في المرسوم عدد 14 سنة 2022 وهنا ظاهر وبين كي نحكيه على مقصد المشرع وعلى هدف المشرع لنا بالفصل هذا 17 اللي نص على العقوبات السجنية هذه بين اللي المقصد المشرع مش العقوبة السجنية في حد ذاتها وإنما البحث عن آلية لمقاومة المضاربة غير المشروعة لأنه الإنسان وقت يلقى روحه في وضعية معناها معرض لعقوبة سجنية من 10 سنوات تبدأ من 10 سنوات وتنجم معناها تكون إلى بقية العمر يزم يفكر ألف مرة قبل ما يأتي هذه الأفعال. وهنا الناس اللي حادت عن الصواب المفروض أنها ترجع بمثل الأمور هذه. وهنا دور الأعلام وهنا دور الناطق خطة الناطق الرسمي للمحاكم كي تصير حاجات كما هنا دور الإدارات الجهوية للتجارة. وين الإدارة الجهوية للتجارة؟ شكون يعاين الجرائم هذه؟ الجرائم هذه يعينها عوان الضبط العدلية تبقى الفصل العشرة من مجلة التجارات الجزائية يعينوها أعوان إدارات المحلفين والمختصين في هذا المجال. اليوم قد أعطناش نسبة اليوم ناخذ ولاية المنسير برك حتى كان فما مخالفات رانا ما سمعناش بها بالقدر الكافي راهو ما فماش معنى النشر نتاع المعلومة
0: هم يقولوا تشدد كميات كما يقولوا في المياه المعدنية مثلا وتم ضخها من جديد في السوق أما أعطيني شنو العقوبة اللي واجهها باش نردعوا ردع عملنا احنا برشا معناتها محاولات
2: الإيداع بطاقات الإيداع اللي ما يسلي عليهم عملنا الإيقاف التحفظي ولو معنى اللي يستاهلوا زاد راهو مش ما يكونش إيقاف تحفظي عشوائي لأنه ردوا بالنا ما تدخلوش في الشعبوية لأنه الأصل هي قرينة البراءة الأصل هو عن الانسان
0: كما صار للمشاكل نتاع الناس اللي عندها مخازن تبريد معناتها اللي هي نورمالمون تعمل لك تردع الستوك واللي هي معناها تحفظ المواد كي تبدا برشا معناتها باش نلقاوها في المده الجايه. فالاشكاليه نتاع الاحتكار راهي ما تطبقش على العموم، لازم ندرسوها مليح باش نفهموا رواحنا.
2: نقولوا تطبيق القانون يلزمنا حسن تطبيق القانون، ما نخسروش قرينه البراءه وحقوق الانسان والحق في المحاكمه العادله وغيره من الحقوق الاساسيه. مش هي الهلمه هذه باش نهيجم على هيجين وباش نقولوا العقوبات، لكن من تثبت في جريمه هذه ازمه واقعة
0: بالضبط
2: نعيشوها الناس كلها تتحدى في الطريق المحلات اللي متعوده وفي نشاط بيع بيع المياه المعدنيه اليوم فارغه، اليوم يشوفوا بالصف، كما يشوفوا منا بالطابور كما قال الراجل.
0: هو توش قالك قالك يخبيوا فيهم في الصواب يا أستاذ. معناه تمشي الناس في مسالك ريفية ومسالك غير مهيئة وما فيهاش دوريات.
2: قالك لهم هذا
0: قالك أنا سائق شاحنة قالك
2: شاهد عيان
0: بالضبط ماهوش يعملوها في الدبوات نتاع وسط البلاد
2: شاهد عيان
0: بالضبط ماهوش في الدبوات وسط البلاد.
2: وهذاك علاش جاء النص نتاع المرسوم هذا وهذاك المرسوم اللي جاء في 22 تو معناها في هذا العهد معناها مش
0: لا وفي في تنبق معناتها الازدهار نتاع الاحتكار معناتها علاش جاء مرسوم بالعقوبات هذه المشدده باش ما يتجروش في قوت المواطن.
2: زاد سؤال اخر، علاش من 22 المرسوم هذا موجود وعلاش تو احنا في عام 26 وباقي نعيشوا بنفس المشاكل؟
0: جوستومون حكايه التطبيق لهنا حكايه الردع
2: شبيه المرسوم هذا في 3 سنوات لم يقضي على المضاربه غير المشروعه ولا الاحتكار.
0: لانه حتى نشوفوا الطبق وما طبقش كيما في الانتساب الفوضوي، هات نرجعوا للانتساب الفوضوي. اليوم كي تشوف الانتساب الفوضوي قدام البلديات قدام مراكز المعتمديات معناها قدام الناس الكل ماهوش جاي في بلايص متقة مخبية، هذا موجود معناتها على عينك يا شاري. اليوم المواطن ولا هو يدافع على روحه من الانتصاب الفوضي يقول لك ابعد من قدام الدار ما تنصبليش. تلقاه يستهدف بعمليات يا يحدفوا له داره بالحجر يا ما يعملوا له كل كذا عمليات انتقاميه معناها كوم كوا شنو المشكل هكا دوريات امنيه متعديه هكا مواكب نتاع الولايه ونتاع المعتمديه ونتاع كذا متعديين من قدام وما كلمنا حتى حد.
2: وحتى حتى كي تمشي السلطات المعنيه والسلطات المحليه والجهويه
0: فلكلور
2: معاينه ميدانيه لا مش حتى نقولوا في
0: الكلور تساور تساور ايش نقول لك بعد ساعه شوف يا استاذ
2: هو في حين
0: مادام ورجع بعد ساعه
2: علاش يرجع هو المشكل السؤال
0: ترى علاش انت يرجع. انت ما عندك وانتوش
2: هو معناه المقصد سليم هو المقصد نتاع المسؤول الجهوي يقول لك انا باش
0: تعودوا تعودوا المواطنين تعودوا
2: الاليه هذه معاش توتي اكلها معناها الزيارة الفجائية ولا والديسانت هذه اللي تمشي له على العين استانس بيك قدامك انت الله يبارك وتنحى يوم هذوما ويتنحى كل شيء
0: مشيت ساعة زمنية
2: رجعنا كل شيء الآلية دي معاش نافعة ومرة واثنين وعشر مرات دونك نلوجوا على آليات أخرى أكثر صرامة ولا النصوص نرجع ولا نرجع النصوص الججرية ما لو عملناها النصوص الججرية النصوص الججرية وجدت عند الاقتضال الرجوع إليها لتطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام.
0: أما زادا مش تطبيقها بطريقة انتقائية ناخذوا ناس معتك كباش في ده ونخليه هو المخالف نطبقوا عليه ما زادا فشتينا ما بين مخالفة ومخالفة
2: نطبقوا على جميع المخالفين
0: دون استثناء
2: دون استثناء
0: بهت ناخذوها ماي. ألو مرحبا عسلامة.
3: ألو
0: مرحبا تفضل أيها انقطعت المكالمة منذ قليل مرحبا بك.
3: بعد التحية والاحترام لك ولضيفك الكريم ولمشاهديه ومستمعي إذاعة مستير سؤال في الرقابة القانونية، هل هناك آلية لمراقبة سير القضايا في المحاكم؟ قضية أنا شخصيا تسمع فيها
0: نسمع فيك
3: تقدمت بشكاية ضد مؤسسة عمومية في شبهة تدليس منذ سنة 2012 بعض الأفراد في الشركة ذي نكلوا بي وعملوا فيها وإلى الآن هما ما تعاقبوش وأنا أتعب لك في العطاء. ثانيا عندي ولدي تعرض إلى سرقة من طرف الشخص اللي متسوق من عنده المحل كاري من عنده 8 سنين بدل الأقفال وطرد الخدامة وقالوا ما عاش عندك حتى شيء وما عاش تجي وعلى ما يبدو عنده شبكة كاملة تعاون فيه نظرا لأنه تقدمنا بقضية بشكاية وأخرجنا للأدباش بالقوة العامة وتبين أنه سرق بعض الأدباش قمنا بمداهمة بعد مدة إلى محلاته وجدنا بعض المسروق في أحد محلاته.
0: سمحني مداهمة هذه كيفاش كانت بالأمن ولا وحدكم؟
3: بالأمن كانت بالأمن وهنا العقدة لأن رجال الأمن اللي مشاو معنا لم يقدموا تقريرا مفصلا حول عملية المداهمة للمحكمة، والسيد اللي في المحكمة المسؤول لم يطالبهم بذلك.
2: كيفاش هذه عملية المداهمة تمت بحضور الشاكين؟
3: تمت بحضور الشاكي، حضر مشى معاهم.
2: كيفاش هي كيفاش يصير هو قانونيا؟ هل يجوز أنا باش نعملوا معناها مداهمة بحضور الشاكي هيك؟
3: هاي مداهمة صارت بحضور
2: المداهمة يقوم بأعوان الضابط العدلية، وبعد يقع عرض المحجوز على الشاكي للتعرف عليه. أما حضور عملية المداهمة
3: أي هما مشاو معاه رجال
2: مشاو سيدي بكمل سيدي
3: ودخلوا للمحلات.
2: أنت توا شوف اللي تلوم عليه، أنت تقول فماشي شكون يراقب أعمال المحاكم هيك ولا؟ نقول لك راهو فما وفما وفما.
0: كيفاش؟
2: أكيد، لأنه القضاء أولا على درجات، كل مسؤول قضائي عنده شكون أعلى درجة منه يعود له بالنظر. ثم إذا كان تعذر الأمر على مستوى الجهوي ولا على مستوى المحلي، فإن هنالك التفقدية العامة لوزارة العدل اللي هي الحقيقة قائمة بعمل جبار بهذا الخصوص، ونتائجها قاعدة تظهر في العديد من المحاكم وتحاول ديما إرجاع الأمور إلى النسب القانوني. يعني اللي ننصحك به شوف ننصحك به المسائل هذه اللي تعرض لها، علاش ما كتبتش فيها التفقدية العامة لوزارة العدل؟
3: عملت شكاية التفقدية العامة لوزارة العدل منذ 2003.
2: عليه على 2003 تو شوف، احنا تو في 2026. اذا كان عملت شكاية في 2003 اللي نعمل تذكير تو في 2026، لان تغيرت المعطيات من 2003
3: ل 2016. عملت سيدي الكريم عملت تذكير بعد تقريبا سنة.
2: هي هذا
0: استدعاء 2003
2: قالوا،
3: وقالوا له الموضوع عنده اهميه.
0: سمحني 2000 وقديش عملت الشكايه؟ سمحني للتفقديه عام قديش؟
3: 2003
0: 2003 معناها 23 عام كاملين
2: قبل الثوره هذه.
0: اي لا 23 عام زدت ذكرتهم بعد سنه من بعد.
2: وبعد
3: عفوا لا سامحني 2023
0: هيك فهمت هيك صمتك
3: 23 سامحني. الدنيا سخونه والضوء مقصوص والماء مقصوص واحنا مخاخنا من الغالب. 2023 وعملنا تذكير ووقع استدعاء ابني من طرف
2: المتفقد العام،
3: وتبين بانه اقتنعت مع التفقديه بان هناك تجاوز، ومن واجب رجال الشرطه باش يعملوا تقرير مفصل للمحكمه. ومن جمله سيد المتفقد قال ولدي، قالوا ما لو كان صارت عركه ولا كذا
2: هيك علاش سالتك كيفاش يحضر
3: شنو اللي مش يصير
2: هيك علاش سالتك؟
3: من المفروض أن رجال الشرطة يكتبوا تقرير. المهم تقدمنا بأربع شكايات للمحكمة الابتدائية بناء بالضبط من سيثبت عنه محاولة نجاة ولا محاولة مساعدة متهم على فات العقاب. كل مرة الشكاية تبيع، مرة يبعثوها في مسار غير صحيح. باللول بقى احنا شاكين معناه بجهاز بتاع شرطة، بعثوا الجهاز هذاك مش يبحث في نفسه، احنا شاكين بالمنطقة بعثوا المنطقة يمشي المنطقة وشبهتهم ما يعرفوش القانون كيفاش واحد يشكي بالمنطقة ويمشي يبحث المنطقة يبحث في منطقة اخر في الحرس مثلا. عملنا شكاية ثانية، مرة ثانية بعثوها الحرس ولكن ما اعطاوش معلومات حول الشاكي، رجعت المحكمة. مرة ثالثة الودي قالوا لك مش مصحح. المرة الرابعة يظهر لي إن شاء الله ما قالوا له تعرف كيفاش، صبها مباشرة في مكتب السيد وكيل الجمهورية، خلينا من الوساطات هذه. ما زالت حاجة أخرى إن شاء الله المرة دي تخطف القضية هذه، صار فيها حكم ابتدائي بسجن المتهم 6 أشهر.
2: أيوة.
3: تغريمي ب2000 دينار و500 دينار عذرة المحاماة. تم الاستئناف، ردوهم له سرسي. تم التعقيب الأول، رجعت الاستئناف، تم تأييد حكم الاستئنافي، ثم رجعت التعقيب مرة ثانية، تعدت سنة قضائية كاملة دون أن يتم تعيين جلسة. هل هذا معناها معقول وقانوني ولا هذا مقبول أم لا؟ نسأل السيد المستشار.
2: هو بطبيعة الحال انت توا شوف من في البداية قلت لي شكون يراقب عمل المحاكم، ومنها تبين انه مضى حق وراء الطالب. يعني في نهاية المطاف الأمور عاد إلى نصابها القانوني الصحيح، وتم استكمال الأبحاث وتم إحالة الملف على القضاء، وصدرت أحكام نهائية في الموضوع. الأحكام النهائية ذيك هي غير الأحكام الباتة، هي الأحكام النهائية هي التي تظهر على محاكم الاستئناف، والأحكام الباتة هي التي يستنفذ فيها حق الطعن الاستثنائي اللي هو الطعن بالتعقيب. طالما أنه قاعد طعن بالتعقيب للمرة الأولى والمرة الثانية، والنجم يقع طعن حتى للمرة الثالثة، وطالما أنه مصدر محكمة القانون أصدرت قرارها بالنقض والإحالة، فإنه بطبيعة الحال في انتظار عودة السنة القضائية، لأنه توا في عطلة قضائية مكتعرف من 15 جويلية حتى 15 سبتمبر، يقع إرجاع الملف لمحكمة الأصل، وكما تعهدت به المحكمة في المرة الأولى والثانية وترجعها من التعقيب، سيقع تعهد بالملف نتاعك. ونصيحة، أختاك من نظرية المؤامرة، وأختاك من نظرية الملفات يقع إخفاها، لأنه الحقيقة تعب كاسر وما فيهاش نتيجة إيجابية. المهم احنا نلوجوا ديما على النتائج العملية، نتائج وصلنا للحق المشروع إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. ناخذ مكالمة بعجلة ناخذها. هلو، مرحبا، عسلامة.
4: عسلامة،
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: لطفي من سوسة.
0: تفضل سي لطفي.
4: نجم نتكلم ولا نجمش؟
2: تفضل.
4: ليه إذا باش نتكلم، باش نتكلم بصوت الشعب كشعب، مش بصوت ناس معينة على حسب ناس معينة.
0: هو استشارات قانونية، وانت عندك استشارة قانونية تحب تطرحها انت؟
4: هما برشا استشارات.
0: اعطينا سؤال، خاطر مازال عندنا دقيقة فقط للبث باش نجمو نجاوبو. اوكي،
4: السؤال الوحيد اللي باش يلم الكل، تونس حلها كيفاش وقتها انت كل شيء مسيب؟ تونس حلها وين باش تمشي وقت لا المسؤولين هذوما اللي هما مسؤولين ماهوش مسؤولين ماهوش قايمين بواجبهم؟ شكون بشكون نشكيو احنا كشعب؟ بشكون يشكي؟
0: بفنا اطار انت شنو سمعت الحاجه باش نقولك بشكون تشكي؟
4: الاطار القانوني البحث اللي يخليك انك انت ما تلقى حتى شيء قدامك موجود بحكم الاحتكار، ما تلقى حتى حق انك انت معناتها باش ترجع، خاطر انت وقتها تبدا تخلص في 600 و700 و800 ويكذب عليك يقول لك وصلوا لهم، خاطر نعرف الاف عباد اللي معناتها يخدم في الشهر خدام حزام، يخدم في الشهر من 4-5 ايام، جمعه جمعتين ماكسيموم، معناها ممكن يوصل حتى ل 400-500 الف وعايش بالباي. وكيفاش باش ينجم يسترد حقه من المعمل نتاع الطماطم ومعمل شنو ومعمل بشكوت ومعمل ماء معمل شنو ومعمل شنو ومعمل شنو اللي يحتكر ويعمل في اسوام خياليه وكاليتي زباله حشاكم ونوعيات نتاع مارشانديز معناتها ما تجي حتى شيء، ولا القصان الماء وقصان الضوء بالبلايص، مع انه معناتها ما تلقاش شكون تتكلم، نوامر خضراء تحكيوا عليهم برا مش يطلبهم، كنت تحصل اذا حاسبني كنت تلقى حقك في حاجه اذا حاسبني، اذا كان انت تمشي للحانوت ولا تمشي للجرون سيرفاس وتلقى سوم زيد تسكت على روحك على خاطرك،
0: لانه الوقت وفاء، اما راهو فهم اجابات على اسئلتك الكل وبالقانون استاذ في 30 ثانيه.
2: هو الفيصل بيننا هو القانون، والفيصل بيننا هو الدستور. الدستور هو الفيصل ما بين الدولة وبين مواطنيها.
0: هو تنرجع له الجمعة الجاية، راهو برشا مواضيع. شفت الإنسان ساعات يقولك بشكون نشكي، راهو أول حاجة كي قال الكاليتي زبالة سامحوني في الكلمة، راهو حاجة هذاك مش مسؤول عليها المسؤول من الأول، هذاك مسؤول عليها صاحب المصنع في مراقبة بالجودة.
2: كيسكت عليها،
0: أما كيسكت عليها من بعد باش نشوفوا احنا كيفاش نجمو نشكيو بالمسؤول المقصر عن أداء واجبه، ما بين المسؤول اللي هو مسؤول إداري وما بين المسؤول اللي هو منتخب. أكثر تفاصيل تعرفون نهار السبت الجاي من خلال برنامج استشارات قانونية. تحياتي للجميع على حسن المتابعة للقاء.

0: صباح الخير، مرحبا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
0: أفاد نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سمير المولهي بأنه سيتم إنتاج ما بين 21 و 22 مليون كراس مدرسي مدعم خلال الفترة القادمة، وهي نفس الكميات التي تم إنتاجها العام الماضي. أوضح المصدر ذاته بأن الكميات المتبقية من العام الماضي من الكراس المدعم تقدر بحوالي 7 مليون كراس مدعم، وذلك لدى المصنعين وتجار الجملة، وسيتم إعادة توزيعها في السوق. ودعا المتحدث المواطنين إلى عدم اللهفة واقتناء كميات الكراس المدعم بصفة معقولة لكي يتمتع به أكثر عدد ممكن من المواطنين. تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل لغاية يوم 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية واجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 والعشرين من أوت الجاري عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع هذا، وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر القادم. استشهد 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة أنصار جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية في لبنان إن الغارة استهدفت منزلا في أطراف البلدة ما أدى إلى تدميره. وفي السياق المتصل، يستمر جيش الاحتلال في هدم المباني في مدينة بنت جبيل وعدد من القرى المجاورة لها جنوب لبنان. أعلن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح برهان أن الدولة ستوفر حصانة مؤقتة وضمانات قانونية وسياسية وأمنية للمشاركين في حوار تتولى إدارته آلية وطنية مستقلة، كما ستعلق الإجراءات الجنائية بحق من دونت ضدهم اتهامات من السلطة. نقلت وكالة إيرنا عن رئيس السلطة القضائية الإيراني غلام حسين إيجائي أن إيران هي مالكة وحاكمة مضيق هرمز، ووصف تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن مضيق هرمز محض هرى، موضحا أن المضيق جزءا لا يتجزأ من النطاق السيادي والحدودي لإيران. نهاية العرض الإخباري الموجز، تلتقون الآن الزميلة مروى الزيدي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: عدلوا الموجة واسمعونا
4: يا

ادم وحواري انطلق معكم في الوقيت هذية طوال 10:06 من اذاعه المنسير. صباح النور, صباح الفل, صباح الخيرات, صباح الصحه والعافيه, صباح السلامه للناس الكل اللي تسمع فينا في الطريق, في الدار, في الخدمه, في اي مكان انتم موجودين فيه. ان شاء الله ترافقكم السلامه والصحه والعافيه, وان شاء الله ترافقكم الافراح والمسرات والمناسبات السعيده. ادم وحوا عودكم في البرمجه هذية انه يكون حاضر مع لي كوبل, مع الجوائز الكادوات, ومع الربح زيدا, ومع برشا برشا هكا اضمار وتفلي وضحك وشوية دموع زيد علاش ليه, من خلال بتبيعة هكا ملامسة ولا قراءة الحياة شخصية إنسانية. كل مرة حكاية وكل مرة قصة, ومع القصة هذه كان حكيه حكاية كوبل جمعتهم لمحبة, وإن شاء الله يكملوا يشقوا طريقهم مع طبعا صعوبة الحياة اللي فيها البهي والخايب, ما ديما ما نجمو نقولوا كان نجمو كان نتخطوها ونتعدوها إن شاء الله بثبات وبإيمان وبرشا حب. هذه اللي نتمنيه إنه يكون ديما موجود وحاضر في كل دار تونسية تسمع فينا من خلال إدم وحواء. نحيي ليكيب الكلها اللي معايا واللي باش ترافقني اليوم. تحية محمد سيدية من قدام الكونسولات, تحياتي ليك عليوتا في تأمين التنسيق, وتحياتنا لصديقتنا اللي موجودة في البث الرقمي تأمن لكم على الباج أوفيسيال غاديو مونستيغ. مرحبا بكم مروة زيدي من قدام الميكرو, باش تبدا معاكم بكوكتيل تونسي. بعد شوية باش تتعرفوا على الكوبل اللي معانا, على كدواتنا وعلى أجواءنا ومختلف فقراتنا. هذه أجواءنا اللي باش ننطلقوا بها.

0: وكل امرأة تونسية وحتى رجل زيدا يحبوا يسمعوا الكلمة هذه كل يوم حبك يزيد هو يزيد ولا ينقص بالعشرة بالأيامات وبالعمر و و و هذا اللي باش نتعرف عليه اليوم مع حكاية الكوبل اللي باش يكون حاضر معنا بعد شوية واللي باش يكون حاضر معاكم حتى النصف النهار. انتم اللي تسمعوا فينا على سلامتكم ومرحبا من جديد, أهلا وسهلا بكم في الاستماع لبرنامج آدم وحواء, البرنامج اللي رافقكم في البرمجة الصيفية كل نهار سبت من العشرة النصف النهار. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة, تتعرفوا بعد شوية على كوبل ياسر ياسر باش يعجبكم, فما برشا جو باش تستناوه معنا ان شاء الله. بالنسبه لليوم وحكاية الحب اللي جمعت بين زوز قلوب مرفت ومحمد عزيز نتعرفوا عليها بعد ما نسمعوا كدويتنا بالنسبه لليوم وشنو باش يربحوا معنا.
1: وكالة الأسفار بوكينغ 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
2: وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت, عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة, نتائج مضمونة, تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو, سنتر دو بوتي لنساء, سبا, كوافير, استيتيك, أكوا جيما, تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير, عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
0: هذه كدوتنا, تحيتنا للسبونسور نتاعنا الكل اللي بتبيع عطاو ثقتهم في البرنامج. خليني نرحب بهم وبالتصفيق نقول اهلا وسهلا ومرحبا بمرفت عسليمه.
3: عسليمه
0: نحوالك؟ علينا سلامتك. مرفت مسعود ايبوز ارفع لنا الصوت, شنو الحشمه هبطت؟
3: محمد عزيز عمران
0: مرحبا لالا, شنو حوالك؟
3: حمدول.
0: محمد عزيز مرحبا.
4: مرحبا بي,
0: اهلا وسهلا. تصفيق اخر على محمد عزيز, ما ننساوش بتصفيق زاد حتى هو. مرحبا بك يا سيدي,
4: شنو حوالك؟ الحمد لله.
0: صباح لاباس عليك.
4: عايشك محمد عزيز عمراني, متزوج
0: تشرفوا
4: جميله.
0: مرحبا.
4: عندي ولد عمري 31 سنه.
0: قالت لي حشام, قالت لي باش يجي يقعد ساكت يا اخي. هاو ما شاء الله ظلمته الراجل انت ظالمه.
4: ظلمتني.
0: قالت لي عنده تراك, طلعت انت اللي عندك تراك والخوف, شنو هي الحكايه؟ احنا ديما كي كنلصقوا في رجالنا
3: قلبت قلبت هو اللي ركب لي ستريس.
0: علاش؟
3: يقول لي احسب العشرة قبل ما تتكلم.
0: احسب العشرة حتى
4: تقول لي
0: خنقفوا خنقفوا خنقفوا على هذه النقطة.
4: بحذاك
0: لحظة لحظة, شنو احسب العشرة قبل ما تتكلم؟ علاش كي تتكلم شنو تعمل
4: هي؟ ديما سبونتاني.
0: اي الميكرو
4: اللي يجي في مخها تقول اني جي نفدلك على اول ما
0: تو انت في راديو اختي معناها هذاك
4: الشيء. اول ما قالت لي اني ديجا تفجعت
0: تفجعت
4: اني حشام
3: ليه هالمصيبه اللي جايه
4: اني حشام اني حتى في السوشيال ميديا ما انا ما نهبطش, هي ديما تهبط. دونك كي قالت لي
0: استغربت ترعبت انت اللي خفت؟
4: اني باش نطلع في اذاعه باش نحكي ترعبت هكا. من بعد كي روحت للدار من الخدمه بدينا نحكي وقلت لها
0: قعدت توصي
4: انت راك سبونتاني برشا واللي في قلبك وفي مخك تقوله, دونك حاول احسب للعشره نفدلك معاها. دونك الكلمه هذيك هي
0: قاعده تتعسى على روحك,
4: ستريس تروح نفدلك معاك, خذ راحتك ما تحشمش.
0: ما حليكم الساعة من دخلة هكا بديتوا بطريقة سبونتانية, وأهم حاجة العفوية الحقيقة في أنه توصل للقلب. كان نلبسوا ماسك ونبدأوا نمثلوا على بعضنا, تو الناس كلها مثلا ما تدومش التمثيلية أكثر من ربع ساعة أربع دراج ويفيقوا بينا الناس اللي احنا نعملوا في مسلسل ولا في فيلم. باغ كونت كي نكونوا هكا سبونتاني برشا تلقائية وبرشا جو, إن شاء الله يتعدى معاكم في سبعتين من زمان هذوما باش نتعرف عليكم شوية قبل ما نمشوا لحكايتكم الساعة. مرفت شو تعمل في الدنيا؟
3: انا كنت اسيستانت كوميرسيال في دي سنتر دابيل. انا عندي اكسبيريونس دو 10 ans.
0: اي
3: بعد ما جبت ولدي وليت اون فام وفوي. اي
0: وليت مرأة وربت بيت.
3: صحيح.
0: شو اسمه الصغرون ان شاء الله ربي يفضله؟
3: ميكائيل.
0: ميكائيل ربي يفضله لك ان شاء الله. تراه في قد عمره؟
3: بيانتو 3 ans.
0: 3 سنين معناها انت في تومبك الجو نتاع التبربيش ومتاع الشيخات و...
3: صحيح. انا حطيت سقي في العرس نقرا حبل شهرين نقرا حبل.
0: هذا مسلسل اخر تحكيوا عليه. هذا حكايه من حكايات هذاك واحد يزبط قصه.
3: صحيح.
0: وانت
4: محمد عزيز عمراني, نخدم في دومين لي ريستوراسيون. عندي ولدي ميكائيل.
0: عندي مرتي اسمها مرفت. جديد جديد
4: نسكن في سوسة.
0: اي جيتونا من سوسة قرابي اليوم. اي مرحبا بكم. وخدمة كيفاش وقتك في الخدمة؟
4: نخدم من 7 ل 3 وبعد نتفرغ الداري
0: وبعد فرغ كل يوم هكا بسبعة المات
4: كل يوم سبعة المات
0: وهي في الدار خير من اللي هي في الخدمة.
4: أي دي جاء أني أول ما جاء ولدي أني دي جاء تحت من الخدمة
0: أها
4: تلها بش تحطه في كريش وكل واحد من ما نعطيش الثقة
0: وكل حمل الرزينة متاع الفلوس والمصاريف وغير وغير وغير أكيد أي رجل اللي ما يسمع فينا مش يقول لك مش كما كنا زوز نصرفه كما ولا واحد
4: الحمد لله كيجي صغير ربي يرزق معناها يعطي رزقه ويعطي خيره والحمد لله يا ربي
3: الحمد لله وقتها كنا خايفين راهو
0: خايفين على خاطر
4: عندنا شارج كريم معناها كريم غالي شوية
3: وهو الحقيقة ما كانش من العكسين يعني شجعني إني أنا نقعد خدمت ملول تري ترافاي في الدار وهو بيبي
0: تربيت الصغير أهم حاجة أهم مرحلة في حياة الأم إنها تعيش كل تفاصيل الأمومة مع ولدها فكت ثلاث سنين الأولانيين هذوك مع الأقل
3: بختارة ومعناها كنت مرسمة معناها جوي بي في الخدمة وكل
0: استغنيت على العمل
3: على خطر ولدك على خطر ولدي وهو استغنى زاد على
4: ورغم اللي بعد خدمة في الدار
3: أي
4: وقت تعرف لي كاس كولي ساندر دابيل ستريسا برشا دونك هو موجود في الدار اما هي ما تحسها ماهيش موجود ماهوش 100% اللي هو
0: وفي عمر حساس
3: عمر حساس
4: دونك تتلزل تلزل وش تتلزل برشا حاجات دونك قلت سيبا
0: قلنا له اقعد مع ماما والخدمه تو تجي من بعد
3: دخلت في الكرياسيون دو كونتون
0: دخلت في مرحله اخرى اللي هي
4: سينا سامحني قعدنا حكينا قلت لها انت شنو تحب تعمل مثال تو قالت لي نحب السوشيال ميديا اللي هي
3: ما يحبش راه هو
4: اللي رغم اللي ما يحبش
3: بحقه ما يحب الجمله
0: بعد عندنا فقر كامل على السوشيال ميديا باش نحكيوا عليها
3: اوكي نحكيوا عليها
0: خليها هذيك وحدها نحكيوا عليها ما خلينا نحكيوا على حكايتكم الساعه كيفاش عرفتوا على بعضكم قبل ما قبل خاطر اثناء وبعد تنجيو هما ما قبل في حكايتنا حكايه محمد

0: 10:25 دقيقة حكيتنا حكاية باش نتعرف على حكايتكم اليوم مع بعضنا. بشكون نحب يبدأ سيحكي حكيت وحكيت الحب كيفاش بديت وين الحقيقة في إدم وحوا؟ كل مرة نختار كوبل مختلف على الآخر، معناها القصص نحبها تكون متنوعة باش نعرفوا هكا القصص متاع التعارف. اليوم حكايتكم مختلفة على فما موجود ما كانت قبل مش موجودة برش. شكون يحكينا سا عزيز ولا مرف؟
1: نحكيو لك من البدايات. البدايات
0: ايت الكل هذيك الأولى بالكل.
1: احنا قارين في الكوليج مع بعضنا.
0: ايه وكان كوليج
1: في الكوليج
0: يعني العمر
1: نعرفوا بعضنا من الكوليج ديجا
0: ستيام وتيام هكاك
1: ستيام وتيام
0: مازال تصغرونا هي معنا
1: نعرفوا بعضنا جست نعرفوا بعضنا ما عارفه كيما صحاب
0: كيفاش في الامي دو كلاس والا
1: لا لا
2: جست في الكوليج واخت اكبر مني
0: هو اكبر منك
1: جست نعرفوا بعضنا بالوجه وكنت ما تهضمنيش جمله
0: اها
1: تغزر لي تراني تمشي ولا علاش
2: جست بقول لك
0: علاش
2: على خاطر بتاع بنات معني مش تعبنيت معنا تعبنيت معني زين كنت
1: أنا صغير
2: نسي الكل البنات الكل دايرة بي
1: أنا صغير وقتها وكولاهي بروحي
2: البنات الكل دايرة بي وأنا محبش الرجل
1: تحس كفما تحس كفما شكون
0: معني هي من دورهم الكل ما دارتش بيك
2: صحيت
1: شفت كيفاش تبدا هي ريتها كيفاش تبدا كل مختلف هذيك اللي تحب عليها انت
0: هذه تو ميساج للبنات ولا الرجال اللي يسمعوا فينا
1: اللي تحسها مختلفه هذيك اللي باش دونك انت ما تهضمنيش
2: سامحني ابار فما مره ما ننساهاش انا الفزهي هو قبل انا خدت بوسكو اسمي مرفت وكل وجاي جديده في الكوليج وكل وانا عامله بيرسينيك وشعري احمر وكريقه ذيك نتاع الادوليسونس وكل
1: جايه من فرنسا هي وقتها
0: اوكي
2: فما طفله جات تمنيك على اسمي مش نحبش نقول هذا الفازه هي هو ضحك وانا ما نعرفوش وانا بتبعتي ما تقوش معناتها وهو ضحك خاطر هي تمنيك على اسمي ضحك معاها
0: معنى كلمه اسم مرفت
2: تمنيك عليها بطريقه قالتها أخرى.
0: بطريقه اي واضحه
2: صحيح بطريقه اخرى دونك هو وي نعرف انا ديجا دونك في مخي اللي هو
0: صح اسمك مزيان مرفت محلين محلين الاسم
2: اي دونك قعدت في مخي اللي هو معناها ماك الجونغ نتاعك اللي يتنمروك الفازات هذوك نتاع بنات دونك انا ديجا
0: حطيت له اتيكيت باهيه
2: صحيت
1: هي ديجا في الاستروج معناها
2: بالنسبه لي الجمله
0: باه في المقابل شو عملت انت عزيز
1: من بعد قعد نعرفه معرفه سطحيه راهو بعضنا هكا سافا سافا من بعد كنت عندي يعني فيسبا كندورك صغر ماك تعرف كذا
0: صغر ماك تعرف
1: اي صحيت ندور على فيسبا عرضتني وين كوش البيلك في سوسة غادي
0: نقرب في المكان والزمان
1: في ليسي جوهرة وما تعرفش طبيعتي ما تعرفني ما عارفة سطحية
0: واضح
1: أما طبيعتي ما تعرفهاش دونك وقفتني سألتني على شكون قلت لي بربي ريتش سيلس الفولين فولين
0: هي وقفتك
1: هي وقفتك
2: وقتها أنت وقفت ديجا
1: قلت السيد اللي تسأل عليه ديما معي
2: هو وقف جاي سلم علي أنا وصاحبتي ديجا
1: بعد بريودة
2: بعد بريودة كبيرة معناها طلعت لليسي سيبون ظهر لي وقتها دوزيام أنا حاجة كيك
0: نسيت معناها التنمر نتاعه وبليت وكل
1: وقت تعدى وقت طويل اما قعدت
2: كل وقعد داك الكونتاكت خاطر باسكو احنا كان حكايه كامله عادي نورمال
1: او تعرف صاحبي هي وكا هو
0: باختصار باختصار
1: معناها السيد اللي باش يسال عليه صاحبي كيما
0: واضح
1: معناها ديما معناها سالتني عليه قالت لي بربي الفلان الفلاني وينو
2: انا حبيت نتسلف من عند الفلان الفلاني هذايا فلوس خاطر انا وياه معناها قرا وهو باسكو هو صاحب هو وياه يا اخي هو اش عمل ما دستوشو قال لي قديش حاجتك قال لي قديش حاجتك قلت له ليره معناها ليره راني يعني انا من ما نتصرفش عند اي انسان معناتها راني جوج خاطر هذاك قريب لي يا اخي ما دستوش قال لي شنو انا وشنو هو معناها ما دستوش وعطاني الفلوس
1: قلت شنو حاجتك
2: معناها الموقف هذاك نتاع الرجولي هذاك صحيت خاطر موقف رجولي بالنسبه لي انه تك ديريكت مد عجبتني فازا وانا قلت له جمعة معناها من زمان ونعطيك فلوسك
0: قداش قعدت باش رجعت له
2: فلوسك لا صحيح جمعة
0: جمعة
2: أما المشكل اللي أنا كي جيت تفهمنا باش نتقابلوا مش على خاطر الفلوس أنا قلق مفقالقة ما عينيش باش نخرج نهار هذيك تفهمنا على أساس العشية معناتها باش نخرجوا ما عينيش
1: كي روحت للدار حبيت نخرج معها
2: كي روحت للدار ما حبيتش نخرج أنا كذبت عليه قلت له باش نمشي دار ميمة في مساكن وما عينيش باش نخرج قال لي ساعين دبرت كهرباء من عند بابا في بيري
1: باش نزلت كي باخذ برمي عندي شهر على البرمي ومعناها باش ناخذ كهرباء ومرعوب قلت والله من ريسكي خارج معها خارج معها مش على الفلوس هي جست تاني وقت حبيت نسبه باش نخرج معاها
0: لقيت لقيتها تعلى
1: حبيت هكا باش نخرج معاها
0: يا اخي ما رجعتلكش فلوسك وما ركبتش معاها
2: لا رجعت يا اخي انا قلت تو باش نخرج باش نحوس وكل خليني برا نخرج باش نعمل مع قهوه عادي مش مشكل معناها يا اخي سي بون جيني معناتها اول قهوه نعملوها في ذا هاوس في
0: من غير ما نسميه واي يولي شهار
2: على خاطر
0: احسب العشره بالحق تو وين نقول لك احسب
2: العشره قهوه على البحر تخيل اول حكيت متانا نحكيو معناها كيفاش تحبوا الزوز نخرجوا من البلاد انا نحب نرجع معناها خاطر انا قعدت بيريود معناها في فرنسا
0: انت تحب ترجع لفرنسا وهو يحب يخرج من تونس
2: وهو يحب يخرج
0: انتم تو بحذينا لهنا
2: صحيح
0: احنا محلم
1: ما نحبوش
2: صحيح ندمين ديجا بالحق
0: الحمد لله
1: نحبوا نقعدوا بحذا عائلات
2: صحيح هو يحكي لي معناها كيفاش يحب يخرج وانا نحكي له كيفاش نحب نرجع خاطر قعدت بيريود صغيره وفي عمر حساس دونك كل بيريود هذيك مش كيف كيف كمان هو مرتاح من عرش بي مرتاح يعني واحد يحكي له على الحلقة هو مرتاح
1: عرفت تحكي ما تحس فما حاجة
2: ما حسنيش تافه
1: اللي عرفتهم كل نحس فما حاجة
0: فما أنتونت فما
1: حسيت فما حاجة
0: شفتوه هي ما تحبكش دون قلت لي برا خليني نشوفها شبيه ايش حكايتها
1: نفهم شي حكايت علاش من دون الناس كل هي الوحيدة اللي
0: تو نحكيو على عمر 18 17 قديش
1: صغار صغار صغار صغار على الاخر
2: اي فوالا كيك
1: هكا هو من بعد وليت نقص سبب باش نعاود نخرج معاها كل مرة
2: كل يوم نخرج
0: كيفاش وليت تحبوا انت مرفت كيف شوي
2: والله لا نعرف خاطر هو الحقيقه راهو رجال عزيز معناها الحب تزرع في قلبي
1: بالبريود هذيك اللي خرجنا فيها عرفنا طبيعه بعضنا نسينا اللي صار كل البيت بدينا نعرفوا كل
0: تيش الصغر مشى على روحه وجاي تيش الكبر طب
2: انا اللي ريتو فيه ما ريتوش المعامله كان معايا انا باهيه ريتو انه هو بحق عزيز سيرفيابل مش على خاطره راجل عزيز سيرفيابل ما يقولش كلمه لا حتى على حسابه جونتي مع الناس الكل متربي مع الناس الكل يحترم الناس الكل وانا بالنسبه لي طونكو ريتو حتى مع بيد هو ما يعرفهمش دونك ما يستناش منهم مقابل معناها راهو ذيك لا بون بيرسون بالنسبه لي
0: خبيا احنا تو اليوم من خلال القصه هذه ومن خلال الحكايه هذه نحب نقولوا انه راهو قصص الحب اللي ساعات لي بارون انا نتصور وقتها لي بارون نقول فاش تحكي ما اكيد ذاك الحب لول وما زلتوا ما تعرفوش بعضكم وكذا راهو ينجم يوفى يوفى هما يوفى

0: تحكي لهم قلت لهم راني عرفت فلان فلان فلان
1: وبها بيه شفافية بيه
0: ديريكت وبها معروف في سوسة معناها
1: تعرفوا
0: البلاد العربي معنا يعرف يعرف الناس كل دوم قال له ساعتيني اسمه نحل عليه الكتاب
1: خمر بشالي
0: حل عليه الكتاب نحل عليه الكتاب وبها حسها معناها فما حاجة تحس فما فرحانة بنت وفرحانة وكذا حل يكسل عليها عرف الفاميتي عرف بابا معناها بابا ربي يخليه
1: ربي يفضله
0: وربي يحميهم ويحمي الناس كل دونك سلقى معناها عرف الفاميلي يقول له معناها الناس طيبه صافا
1: انت وقتها قلت مرتي قلت باش نعرس ولا قلت لا علاقه علاقه وكهو نتاع مراه وراجل في بدايه العمر معناها
0: الطفله هذه باش نكمل معها
1: انت خديت القرار وقتها
0: خديت القرار صحيح معناها بوها عرفني وعرفنا وتقابلنا بوها زا وكلمني يمكن هي ما في بلهاش مشينا عملنا قهوه
1: قد العمر هذا يا وقتها مازلت مازلت ليسي
0: خرج معايا بوها راهو بنتي كذا كذا كذا وشويه صعوبيه هكا كبسني شويه كيما نقولوا صحيت وراني نعرف بوك وبوك معروف زاده في سوسه
1: ورد بالك
0: ورد بالك ورانا كيما نقولوا فامي وما هاني بنتي عندك
2: ندخل ونخرج على عيني دارنا انا ما نكذبش على دارنا
0: حتى باش نعملها في الوقت هذاك في الصغر هذاك حتى باش نجي نهزها وقتها عندي الفسفا نجي نهزها بوها وقل لي يجي هزها من الدار على عيني الناس كل ما تجيش بعيد وجيب انت تطلع يجي هزها من الدار على عيني الناس كل ما تحشى من حد
2: كل يوم
1: وليت كل يوم على الفسبا
2: كل يوم على الفسبا بدل الفسبا اخرى مشينا الفسبا
0: كل
2: بعد لينا بالكهرباء شوي بشوي بالمراحل بالمراحل
0: في الصغر هذاك يمكن عنا طيب تلم 3000 4000 صغار معنا حنا مدخول ونمشي عنا وقت قهوه زاد علينا في ذيك الاسماء نمشي ناخذوا كاسيه
1: صحيح
2: على قد فلوسنا بشوي بشوي
0: والله نحسبوا شوي بالمية
2: بالملي
0: معناش منين مدخول
2: ايوا معنا مصروف مثلا نعرفش تاخذ 5000 من داركم في النهار في الوقت هذاك
1: يا حسره
2: يا حسره ناخذ دينارين
1: 5000 برشا
2: صحيح 5000 برشا
0: تعمل لنا قهوه
2: انا اختي تو كيعطيوها 40000 مصروف هنتصدم انا كنت ناخذ في دينار و5000 سامحني
0: اي والله
1: على وقتك وقتها مش كيف
2: صحيت
1: حتى لتوا معناها الامور لباس وقتاش جاي قرار الزواج معناها قلت العمر هذا مناسب للزواج خاطر رقم صغار صغار اي بيان سور تخطبتوا
2: قبل قعدنا عامين بعد الخطبه
0: اها بون خلينا نحكيوا على المشاكل ونحكيوا على صعوبات اللي صار برشا برشا برشا مشاكل
1: برشا سيدي حاضر الشكايه تفضلوا
2: قال لي ما تحسب حتى العشرة تحسب انت حتى العشرة
0: لا مسالش ما مشاكل يخبيوا لا مشاكل
1: مشاكل شنو
0: في طبيعتنا يعني طبيعه وهي طبيعه اخرى
1: تماما
0: تماما
2: حتى زاد لونتوراج راه وحتى معناها طريقه العيشه معناها وكل مانيش كيف كيف عزيز معناها
1: هادي
0: هادي صغير زين ما عرفت
1: وطاحت بيك
0: طاحت بي عرفت شعرها احمر واني مانيش غازل كل هذاك مانيش ماهوش مانيش غازل للشكليات
1: هي تحب الحياه وتحب الشكليات وتحب كذا
0: طبيعتها هذيك اللي حاجتي بها حاجتي بالطبيعه بان حاجتي بالداخلها فهمت الشيء اللي ارتحت بيه معاه هذاك اللي حاجتي بيه
1: واضح
0: دونك حكيت زاد على امي قلت لها وكا وكا وكا نهدلها بشويه باش ما تصدمش خاطر حاجه جديده علينا
1: مقدمات
0: امي بالحقيقه ما عكستنيش قالت لي ولدي اللي باش تختاروا انت ما دامك مرتاحه معاه يعني زاد ما نحكمش على على شكله
1: نحكم على القلب
0: وما يسالش كي وزرت ما شاء الله معناها كيفاش
1: لك حل ولا احمر
0: صبرت وقيت كيما تقولوا
1: لك حل ولا حل
0: كأمي الحقيقه ما كانتش من العكسين قالت لي ما دامك مرتاح ولدي كم عائلتها وعائلتنا هذوما توا مرتاحين
1: عليهم نفترض انه العائلات ما وافقتش خاطر كيما قلت انت فما ديفيرونس فما باش تكملوا لانه العراقيل هذه موجوده في العائله
0: موجوده صحيح
1: فما امهات تشد صحيح تقول لك لي سي لي وين اللي نختار لك وبنت خالك وبنت عمك
0: صحيح صحيح ستريسي ولدها وهي ودارهم شي ستريسي وبنت باش تولي بالحق وانت تحبها معناها تحب تكمل معاها
1: محمد عزيز حسيت ان المكتوب مسهل
0: الحقيقه مسهل
1: اي
0: صحيح صارت مشاكل في الطبيعه ومره طيح هي مره طيحاني وبارشه مشاكل بارشه
1: بارشه
2: بارشه شوف انا راني نقول المشاكل ما فهميش كوبل ما يتعرقوا
1: ايش معناها مشاكل بارشه بما معناه
2: بما معنى انه وقت الوقت هذاك نتعرقوا كل يوم سي نورمال معناتها نتعرقوا كل يوم اما نغدو نتقابل
0: اما شنو احنا عندنا حاجه ان احنا نتحاوروا
2: وما بينات بعضنا تقعد
0: مثال هي باش تطلع شويه نقول لها اهدت غدوه نخرجوا كيما قلت لك بك 5000 هذيك نمشيو للقهوه وكاوش لمني
1: اكل على البحر هذيك اكل
0: شنو وكل قهوه اللي تقابلنا فيها اول مره ونبدا هكا نحاول نلقى الجو باش نحكي اي نقولها البارح
2: راهو كاش توربط الحقيقه
1: صعيبه
2: ساعات يكرز هو
0: أي راجل كأي راجل
2: مرة الفوق مرة اللوطة كيما أي كوب
1: يتغشش
2: كيما أي كوب
1: واضح
2: كوب ولا
1: أتو نرجع لبقية التفاصيل متاع الحكايات هذية اللي

0: اللي هي تبني علاقة اثنين باش تتعدى برشا صعوبات باش تتعدى برشا مشاكل باش تتعدى برشا حكايات فما الابيض ولا اسود راه ما فماش كل شيء هكا لافيون روز واللي يقول لك لافيون روز راه صعيب ياسر باش يكمل العمر قداش تو نجم نعرف عمركم
1: يعني تحبوا 31
0: قد عندكم عرسين
2: بيانتو 4 ans
0: اربع سنين عرس في عمر صغير تشجع ولا لا تشجع انك تقول انت عرست معناها كان حكيو 29 عرست اربع سنين التالي دونك 25 اي جدتك عرسوا من 17 و18 معناها تسمى كبيره عليهم انت
2: انا امي عرست 17 جبتني
0: اكزاكتومون اي تو امك تراها كي تراها تقول اختك
2: تقول انا ماشي
1: مش مربوطه بالعمر
0: انتم مع العمر ولا مع انك تبروفيتي تعيش حياتك تتمتع وبعدها تولي
1: نبطل مع بعضنا علاش بيه هنا متمتعين ونتمتع مع بعضنا
0: فما لي فما لي رانو الزواج قفص كي يتسكر عليك يحبسك
1: لا لا الحقيقه قفص كي يبداو بون ما نعرفش يعني كي يبداو مش متفاهمين يمكن ولا شيء اما نحن نحبوا نعيشوا انا تو نخرجوا نتفرهدوا ونعملوا كل شيء ومعانا ولدنا زادا
2: وابار زادا من احنا الزوز ما قديش ممكن نوع كدي ليه ما انا ما خليش يخرج ولا هو ما يخلينيش نخرج عادي عندنا معناها كل حد يحب يخرج مع اصحابه يخرج نحب نخرج مع اصحابي نخرج نتقاسموا معناها حتى شادين ولدنا نتقاسموه عادي معناها
0: هذا هي الكوبل اللي نحبوا نوصلوها وهذا هي الميساج اللي نحبوا نوصلوه للناس اللي تسمع فينا انه الكوبلات كي تتقاسموا الحياه والصعوبات واللي عجبني في الحوار اللي ديم تو ما نعرفش قداش 15 دقيقه ولا قداش بسبونتاني على الاخر معناها ذاك اللي صار تعاركنا ورانا ورا درشنا وما زلنا لليوم لاباس والحمد لله فهاك اللي يخلقوا مشاكل ولا يخلقوا حكايات وكذا بالضبط على حاجه بسيطه باش تشوف القصه راهو ما يدوم في الويت كان حجر وما تقعد كان العلاقه القويه الصحيحه اللي تكمل وتواصل حتى لتوا فماش خوف مرفت نحا دراك اللي كان عندك البرا سافا عزيز سافا حاضر باش تكمل معنا الالعاب والاجواء والشيخات بعد شويه اير ويني باش تكون حاضره معنا في فقرة إنستا كوبلويتا ما قبلها عندكم حكاية وغنية ما بين بعضكم ترى نسمع بعض

0: شنية حكاية الأغنية أسمى المنور وسعد المجرد وأنا معك؟ أي مرة تحكي أنت ميسيج من غير ما تحسب العشرة؟ هلا الميكرو محمد. يلا.
1: هي ما فيهاش حكاية. إحنا من إحنا صغار نحبوا هكا تحسها.
2: إحنا مرة عملنا كولابوراسيون مع مانيج معروف. دونك عملوا لها سوربريز في المانيج هذاك طلعونا فوق
0: وحطوا الاغنيه هذيك
2: حطوا لنا هكا فازيت هكا
1: هي شوف هي نورمالمون كانت على اساس معناها باش تكون سوربريز معناها مفبركة معناها على اساس هو يعمل هي لي سوربريز وتمشي هكاك معناها يا اخي انا ما حبيتش مش باش تكون معناها مش باش يكون مومون هكا
2: سبونتاني
1: باش يكون سبونتاني دونك ضحيت انا بكل فازيت وكل ذوكم
2: ما قلتليش لي
1: ما قلتلوش لي قلت لهم معناها راني نحب نعملها انا الراجل في عيد الحب واحنا الغنيه هذه معناتها من ملي احنا صغار
0: نحبوها
1: نحبوها معناها خاصه كي نتعاركوا ونبداو نغردوا عليها مثلا حسيلو يا اخي انا قلت لهم معناها راني نحب نحط الغنيه هذه لراجلي في الفازه هيك وهو مش فاهم مش بيقول لي احنا شنعملوا كولاب معناتها مع المانيج
0: سوربريز ولات لك انت
2: في وحطونا الغنيه هذيك مع الاجواء والورد قعدت الغنيه هذيك زادت اكثر هكا
1: انا كذبت عليه السوربريز اللي نحن الزوز باش هو مش لقش دونك هو مشي وطالع يسمع فيه
0: نسمعوها احنا توا
2: يلا

0: وانتم معانا وبرشا رومانسية وبرشا أجواء حلوة يشهي وك هكا ولا إيه باش تعرس
1: بيان سور بيان سور
0: كل جمعة كل جمعة وانا نقولها هكا راهو
1: كنا نتصور بعد ما تفعل للبرنامج الصيفي نتاع آدم وحواء نتصور باش نكون مخطوبة
2: إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك
0: ما تحشموهاش تخرجوهاش من المود
1: كل حصة تحشمني مروة
0: صباح الوردة لالا
1: صباح مروة مرحبا بالكوب اللي حاضرين معنا اليوم ملفت ومحمد عزيز اسمح لكم وربي يداوم المحبة والعشرة اللي فينا
0: قولك في قصتهم انت تسمع فيها البرة
1: ملهمة
0: تحبوا عاد انتم هكا الجو ذي
1: بيان سور الرومانسية ديما باهية وكي نسمعوها احنا تعطينا هكا طاقة إيجابية وتشجعنا
0: تبدا العينين قلوب قلوب
1: يلا خمسة خميسة اليوم
0: عايشة كوبلويت روبريك اللي باش تكون حاضرة مع ايربيني تو تويت انستا كوبلويت انستا انستا كوبلويت
1: انستا كوبلويت انستا انستا كوبلويت اليوم في انستا كوبلويت اخترت نحكيو على كوبل تونسي يعيشوا في دبي اللي هما جهاد الحمامي واماني تقريبا نلقاو عند جهاد اكثر من 184 الف متابع على انستغرام الكوبل تاعنا اليوم تميز بمحتوى عائلي كوميدي فلوجات كوميديا برانكات كولابوراسيون كيف كيف يهبط جهاد شويه فيديوهات من خدمته بحكم هو عازف محترف وهذا اللي خلاهم يكونوا كابل كانتت ناجحين عند المتابعين نتاعهم اما قبل ما ندخلوا في تفاصيل المحتوى نتاعهم خلينا نعرفوا كيفاش تعرفوا على بعضهم قبل
3: تعرفت على مرتي ما بين انه انا تعرفت على اماني وما بين انه احنا صححنا على صداق 8 شهور معناها 9 شهور ونهار انا ما نعرفش مع حاجه اسمها اماني موجوده على وجه الارض بعد 9 شهور ونهار بالضبط انا معناها تزوجت بالمراه هذيك نديتك زياده عرسنا في الكورونا ولا ما تعرف حاضرين معنا فبرشا ما تعرف انا في 9 شهور وفي الموضوع اما بيت تقعد 5 و6 و7 سنين ومازال يعرفوها وتعرفيه
0: اي
1: تسعة شهور ونهار
0: مش كيفكم هذو
2: تسعة شهور
0: تسعة شهور
1: تسعة شهور
2: عرفنا قبل ما نعرسوا 12 سنين
1: وانتم تشجعوا على الفترة المطولة ولا تشجعوا على الفترة الطويلة
2: كان ترتاح مع شريكك من تشجعوا علاش ليه هاو ما عندي جاء تجربة ناجحة
0: هما عرسوا خاطر هم مخر لا نحكي على كوبروت اللي بحضنا مرفت وعزيز على خاطر مين هما صغار مع بعضهم مش قوم يعرسوا في قبل الباك ولا مازلنا معناه العمر ما تجيش معناه فهمت نصور هكا هذا هو السبب سينو كنتوا تحبوا تعرسوا بالضبط بيه
1: معناها زوز قصات معناها ما بين طويلة وقصيرة زوز كانوا ناجحين وهذاك الحاجة المهمة بالنسبة لنا بعد ما عرفنا قصة الزواج نتاعهم نحكيوا على تفاصيل المحتوى اللي قدموا فيه واللي نعرفوا ما عندهمش برشا من اللي أرزقهم ربي بنوتة اسمها بيا بعد زواج دام 5 أو 6 سنين حاجة كهكا عملوا فيديو يحكيوا فيه على المحتوى نتاعهم من اللي بداوا عالم الانستغرام لين ولاو ماما بابا نسمعوا مع بعضنا
4: هذه هي أماني وهذا هو جهاد الزويزة ذوما اللي عرفتوهم الكل بالمحواس والتفرهيد والبرانكات والعمايل والضحك والسفر وبارشا جو وبعد 5 سنين عرس ربي كرمهم ولاو 3 ما عادش 2 الحاجة اللي فرحت صحابهم برشا برشا برشا وفاجئتهم وبعدها شفت الهرمونات وشفنا الأكلات الغريبة والفرحة كملت كي ربي يعطاهم بنوتة كيما هما حبوا بالضبط بداوا يستعدوا ولكن أماني سبقت من قبل لتونس على خاطر كان لازم أتحضر روحها وكان لازم تحضر الحاجات اما جهاد كان لازم يقعد في دبي باعتبار الالتزامات المهنيه اللي عنده وليزونجاجمون كان ما ينجمش يغادر ويرجع لتونس قبل ما يكمل اللي عليه تو الحمد لله يا ربي وفعلا اخلط وكان موجود قبل ما تولد بيا وكما تشوفوا فيهم برشا ستريس والفرحه كانت كبيره بالنسبه لجهاد وحتى بالنسبه لاماني اللي كما كنا نعرفه ولا هو بابا وماما
1: إن شاء الله بالذرية الصالحة وفرحتهم كانت كبيرة بعد زواج دام 5 أو 6 سنين هو حكى في الفيديو على لي زورمون نتاع الحبالة نتاع اللحام خليني نقولوا أكلات غريبة وعجيبة تعديت بها فترة هذي عزيز ولا لا؟
2: مع مرفت لا
1: سهلة تعديتها سهلة غصرة وتعديتها
2: شوية الغش أما مع الماكلة الحقيقة ما لا.
5: أي ما توهمتش معناها بالكوتي نتاع الماكلة وكالفازات أما نفسيتي كانت
2: يستاهل الهرمونات في الغش اللي ديجا مستانس بيه يعني ديجا
0: عندي متعود
2: متعود معناها علاش قلت لك كلها 12 سنة عملت باجاج ما شاء الله
1: كتشوف الباجاج دا عملت وين
0: أما بكري قلت حاجة قلت لك نرجعوا لها قلت اللي أنت من العرس مباشرة للأطفال عكس الكوبل اللي تحكي عليه توا إيا بعد 4-5 سنوات خذوا المهلة نتاعهم باش خذوا راحتهم في عقلهم
1: معاشهم هي كانت مشاكل صحية
0: مشاكل صحية مش حاجة أخرى أما أنتم مع أو ضد أنه تطول المدة
2: حبينا بعد 5 سنين وربي رزقه معناها ديجا نحن
0: حابين جاي قال لي انا باش نجي نحوس معاكم
2: نحن حتى اللي تعدى بينا في 12 سنه حتى بعد العرس يقول لك شراك بطبيعه على طبيعه
0: اي بالضبط
2: حبينا ناخذوا كل فتره نزيدوا اكثر نفهموا احنا خاطر مش كيما تعيش البرا كيما في دار مع بعضكم حبينا نزيدوا نفهم بعضنا.
0: خليني تقول حاجه معك تحب تتكلم هي. تفضل تفضل في اطار العداله معنا
5: ابار خاطر احنا زاد مازلنا نحبوا نعيشوا معناتها مازلنا نحبوا نخرجوا
0: مازلتوا صغار تحسوا روحكم مازلتوا على
5: نعملوا فازيك ندوروا ونحوسوا على راحتنا وكل يا اخي الحقيقه مايك ما قلقنيش الجمله مازلنا نخرجوا مازلنا بورتون كنت خايفه
0: من عويق الوليد جنسي
5: ربي يفضلك ان شاء الله ربي يرزق كل حد
2: كي جاها ولا تبكي وخايفه وانا نشجع فيها اقول لها ربي اذا كبعثوا مع خايفه بالحق تبكي سبحان الله
0: مش سهل باش تكون تعيش تجربه الامومه اي تجربه الامومه من الاول تكون فما مشاعر مختلطه
2: فما حاجه جاتك دونك ربي رزقه
6: وربي فضلو وما بين الفيديوهات مروة اللي لقات تفاعل كبير على الانستغرام واللي تقريبا نعيشها أي كوبل تونسي هو سان فالنتين كيف تبدأ المراقبة قديش تعربنا على الكادو وما يجيبه لها إلا ماشي حريقة نسمع موقف جهيد بالآيدي ذي وهنا راجعين
7: أهلا
8: صف
7: تعرف عمرو
8: ما نعرفش عمرو
7: تعرف
8: لا ما نعرفش
7: تعرف
8: لا عرفش
7: تعرف عمرو رحت لدارش
8: ما نعرفش
7: شنو يقابل في الأيام طيبة جيدة فيها الحب والحنان وال
8: أي يقابل يقابل محبة الخدمتي ونرجع نخدمه
7: زيد خم
8: خلاص الموظة 14
7: زيد خم
8: شنو زيد خم
7: حاجة فيها خلاص
8: فيها خلاص
7: فيها خلاص أما خلاص يكون بالحب
8: سان سان سيباستيان
7: سان فالنتين
8: سان شكون عيد ميلادك على عيني وراسي عيد زواجنا على عيني وراسي الأعياد الكوميرسيال هذية ولا تمت إلي بسيلة أوني بيان داكور نحبك كل يوم كل ساعة كل ثانية كل فريم من الثانية الأعياد التجارية هذية لا تخصني فهل أنت مثلي؟
0: فهل أنت مثله؟
6: فوالا سؤال موجه
0: الأعياد التجارية الأعياد التجارية هذية سان فالنتين تحتفل بها وإلا أنت مثله هو لا تمت لها بسيلة
2: يحتفل بها الحقيقة كل حاجة نعطيها قيمة
0: عاقل أمور واضحة لبس
2: لا أمريك أمريك
6: أمور كدوات
2: عيد زواج سان فالنتين كل كل
5: أما حتى هو جهيد ما عرفت كيش يغمها
0: نحب كل يوم نحب كل ثانية
6: كل فريم إني صحيح
0: هذه راه يقولوها رجال كل تقريبا اخي تستحق انت تو نهير باش نقول لك فيه نحبك كها ونحبك ديما
6: انا كي تحبني بالكلام وتبدا بالكدوات
0: بالفعل
6: كنا نحبوا كما كان لاحظتوا اللي هي سيكونس تعاودك بيتها بتاع شوف لي حال مع سليم بتاع سليم نفس السيكونس نعرفوا مرة وكل واحد فينا عنده هدف في حياته يحب يوصل له وكل كوب الخليجي نقول عنده أهداف يحب يوصل لها لكن أهداف أماني كانت بسيطة جدا نسمع مع بعضنا أهداف أماني وهنا راجعين
9: أنا جهاد أولوياتي في الحياة أول حاجة يكون عندنا برشا فلوس ثاني حاجة نشريو دار باهية ثالث حاجة نعملو مشروع
10: أني أماني نحب نتعشى مقرونة
9: أنا جهاد أولوياتي في الحياة أماني نتعشى مقرونة الليلة ومن بعد يولي عندي برشا فلوس ومن بعد نعمل دار باهية ونعمل مشروع
6: حب ناكل مقارونة يعني هو كي ما استغنش على أهداف وباقي بها قعدت معنا المشاريع والفلوس كانت معنا ما بين الأهداف متاعه
0: حب المقارونة ساوة هي تمثلك
2: أي حاجة
6: كل شيء مروة كان لاحظت لي هي توا ملي بدينا أنستا كوبلويت لي كوب اللي نحكيو عليهم الكل مع مع المقارونة كل حاجة فينا احنا
0: كتوانسة مو برامون ديما نطيبوا المقارونة وستنسوا بها في الجينات مع العائلة
6: التونسية ورغم اللي احنا نقولوا الكسكسي هو
5: انا نطيب الكسكسي اكثر من المقارونة كسكسي
0: اما كي تجي طيب اسهل اي يساعدك دونك هذيك
2: هي مقارونه
6: اي مقارونه حتى
0: إيه. السؤال الاصعب تو في الحلقه تعرف طيب هي ولا يغزل لي لا يوصلهاش الاجابه الصريحه
2: هي تعرف الطيب
0: عندنا جهاز كشف الكذب راه
2: هي والله عندها نفس كما يقولوا تعرف الطيب اما مش ديما الطيب
0: انت سبيسياليست في الـ في الـ في الـ في الماكله نورمالمون تخدم في الذوق
2: هي عندها نفس كما يقولوا تعرف الطيب اما الوقت اللي قاعده طيب فيه هو اللي
5: محدود انظر راني بعد ما عرست امي كل يوم تجيب لي الماكل برشا دي التوسعه ساعات تجيب لي الماكل وانا في دارنا انا حقيقه مدلله
2: اي امه كريمه الحقيقه ديما ما شاء الله
6: تحيه ليها ربي فضلها
5: والله ربي فضلها
2: ساعات زاد امي تبعت زاد ما يخليونيش
6: عشان في كومفورت انا مرتاحه
0: هي اما يحب النفس هو خليني نبربش
5: الزوز قالوا لي ما انا سي بون يزي انا تستعمل على روحك في الماكل
2: هذا يبعثوا
5: باقي يبعثوا هما اي اما كي سبون تو وليت
0: معايا عملت ولا ما عملتش
5: المشكلة لي أنا مثلاً مش عطيكم مستوز كنت طيب صوص مكرونة تقعد ثلاثة أيام صوص هذيك في الفريجدير كل يوم مكرونة مرة مكرونة بالحق كيما بتاع زينب في شوف لي حل مرة مكرونة فل مرة مكرونة طويلة ما
2: حقيقة متشرطش في الماكلة
5: وي بالحق متشرطش
0: هو متشرطش
6: وذي أهم حاجة
5: والكسكسي نعمل صوص تاع منهارين كسكسي اليوم سميد غدوة قمح
2: ساعات تقول لي ما عندناش ما ناكلوا كلها تنجيب
0: وارتاح وبرا سيب
2: ارتاح صحيح ارتاح ما راحش تدرك ستريسي
5: ليه ما كل يفهموني ليه ما كل
6: يفهموني مرفت شنو هو العزيز في يعاون فيك في الدار في التخميل
5: من الاول
0: توا ما عاد
5: توا ها شكركم عليه الحقيقة مش على خاطر هو ما يحبش انا جو بريفير اني انا نعمل الحاجات هذيك على خاطر هو تاعب يخدم معناها دونك نقول بربي هو نهار كامل يخدم
0: ريت محليها ريت خاف عليه
5: معناها يرتاح وزيد انا في الدار نهار كامل ونقوم في عقلي ومنظمة اموري وكل شيء بالوقت
6: لكن كي تشارك الكوبل مع بعضها فزادت محليها معناها
2: اي ساعات مثال هي تخرج مثال عندها حاجة تروح للدار تبقى الدنيا
5: حق نلقى الدنيا ساعات مش نورمال وساعات نلقاها زادة مش نورمال
2: مرة كيفاش
0: مش نورمال هذه ولا مش نورمال الاخرى
6: يلا يلا
11: إيه كل يوم دوبا تروح من الخدمة ديريكتومون تطيب العشاء وتلم الدار وتقضي معناها تعب في الخدمة وتروح تلقى تعب في الدار وهذا أكثر مشهد وجالي قلبي بالحق هذاك علاش قررت حاجة مهمة ندخل نرقد على روحي خاطر ما نجمش نتفرج في المشهد هذا الأشكال هذه للأسف الشديد موجود منها بارشة في بلادنا بحجة أنه هو راجل واللي كيبس استل مسحان ولا بش يغسل طريف معون الرجولة والشهامة متاعه بكلها بش تتمس بيزور فعاون مرضك في أبسط الحاجات خذيتوا بعضكم بش تهزوا الدنيا لكل ما بعضكم
6: فوالا خذيتوا بعضكم باش تهزوا الدنيا الكل مع بعضكم وهذه اهم حاجه
2: اهم حاجه
6: تفاجأتوا من الاول كي سمعتوا
0: يوش يدخل يرقد
6: لكن في الاخر تعدى ميساج باهي واخيرا في انستا كوبلويت اخر اكسترين عاديو كيفاش سر العلاقه الناجحه بالنسبه للكوبل اللي حكينا عليه حسب تجربتهم الخاصه اكيد نسمع مع بعضنا
12: شنو اهم حاجه باش الزواج ينجح
13: لازم تكون تعرف تعدي انت وهي الزوز في الكوبل بتاعي هنا هي ما شاء الله عليها تعدي أكثر مني بستين مرة نقبلوا مشاكل الطرف الآخر قبل محاسنه أما نتعاملوا نتعايشوا معه نتعاملوا مع الطرف اللي قدامنا باللي فيه نحاولوا
6: نلقى في الوسط نمشي فيه مع بعض
13: نحاولوا نلقى وثنية اللي تمشي معنا الزوز أوكي
6: هذه نصيحتك معني
13: أي والله بالحق
6: فولا هذه نصيحة جهاد وأماني باش تكون العلاقة ناجحة بيان سور نحكي على تجربتهم الخاصة وتجربة تنطبق على أي كوبل معناها
0: وأنا من خلالك أنت أي ومن خلال الفقرة هذه ديما نقول للناس تبعوا الناس اللي صادقة خاطر احنا نلوجوا حتى اللي كوبل الصادقين اللي يوصلوا الباهي والخايب يوصلوا الإيجابي والسلبي يقول لك هذيك هي الحياة فيها مرة نعاون مرة لا كذا دونك فمش فيك معناها
6: هذيك الحاجة الباهية أنه صحته وهم يعديوا دي فلوج يضحكوا كوميديا كل كي لكن كي يجي معناها كي صحوا صحيح أنهم يحكيوا حاجة من القلب بالضبط. وتكون صحيحة
0: باهي نخلي لكم كلمة الختام في سر نجاح العلاقة ميسيلش كلمة كلمة كلمة كلمة
2: تضحية
6: بالنسبة لكم
0: أي
5: مرة عندي مرة عنده
0: مرة عندك مرة عنده تضحيات هذوما هما الكلمات اللي يختزلوا نجاح العلاقة الجميلة ما بين الكوبل ويت معاكم ما زلت سويعة أخرى من زمان شكرا جزيلا أي روين يعطيك ألف صحة
6: وكانت هذه هي أنستا كوبل ويت نتلقاو حصة جاية مع كوبل جديد
0: إن شاء الله مرحبا بكم معنا تسمعونا في ساعتنا الجاية مرحبا بالجميع
14: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
15: 95.7 اللي يقول سيف
16: حبكم برشا
17: مساء الخير
15: يتفكر سهرات المهرجانات
18: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
19: مساء العشق والغرام بيكم
20: مرحبا بيك
21: بوصلة
22: أهلا وسهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس
15: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
23: الله يحرص بالأمين
24: جاهزين معايا للإقلاع
15: حتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
25: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز الحديث عشرة صباحا من إذاعة المنستيرة. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بزغوان فتحي الأبيض أن الحرائق وارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها الولاية خلال الفترة الأخيرة ألحقت أضرارا بعدد من الأنشطة الفلاحية، خاصة قطاع تربية النحل، حيث تعرضت خلايا وبيوت النحل إلى الاحتراق، إلى جانب خسائر فادحة في قطاع تربية الدواجن بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أعلنت وحدة صناعة من الجيل الرابع التابعة لوكالة نهوض بالصناعة عن تمديد أجال الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك إلى غاية يوم 13 من سبتمبر القادم. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط شاهدين وتسعة جرحى في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب البلاد. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة تخللها إطلاق نار واعتداءات، وأصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحمة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وأوضح عراقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز. وفي الختام، عرض رئيس كوريا الجنوبية لي جي ميونغ اليوم إجراء محادثات مع كوريا الشمالية من أجل وضع حد رسمي للحرب الكورية الممتدة منذ فترة طويلة وفق مصادر صحفية. شكرا على الاهتمام.
25: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقته.
3: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
2: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة.

0: نتو محكاية مع آية.
1: ساعات نلقاو الشخص اللي نحلموا به، أما الظروف ما تكونش في صفنا، فرق في الإمكانيات، خوف، عائلة، مسؤوليات، وبيبان تتسكر في وجوهنا. وقتها يا إما نستسلموا ونقولوا مكتوب، يا إما نمنوا اللي فما أحلام تستحق إن نصبروا عليها ونحاربوا على خاطرها. وحكايتنا لليوم تحكي على زوز عباد ما خلاوش العقبات تقرر مصير حبهم. هذه حكاية أحمد حلمي ومنى زكي، اللي بدأت قبل الشهرة، قبل النجاح، قبل ما يعرفهم الناس كنجوم. أحمد حلمي ومنى تعرفوا على بعضهم في الوسط الفني، وفي البداية كانت بيناتهم صداقة قوية، ومع الوقت الصداقة بدأت تتحول لحاجة أعمق. أحمد اكتشف أنه يحب منى، أما كان متردد باش يحكي لها، خاطر وقتها كان مازال في بداية طريقه وما كانش عنده برشا إمكانيات. وجات اللحظة اللي قرر فيها يصارحها. منى وقتها كانت باش تسافر الجنوب أفريقيا باش تصور فيلم أفريكانو، وقبل سفرها خرجوا مع أصحابهم في نزهة للنيل. ووقتها قرر أحمد باش ما عادش يخبي مشاعره، وقالها إنه يحبها وإنه يحب يتقدم لها. لكن منى ما جاوبتوش في اللحظة الأولى وطلبت وقت باش تفكر، وحتى وهي في جنوب أفريقيا بقى الموضوع في بالها. ومن بعد ما فكرت في شخصيته وفي إمكانية إنهم يكونوا مناسبين لبعضهم، وافقت على الارتباط. وهنا تبدأ أصعب مرحلة. أحمد قرر يتقدم رسميا، لكن وقتها كان مازال يبني في روحه ومسيرته، ووالد منى لنا اعترض، أما ما رفضوش خاطر هو ما يحبوش، لكن رفضه خاطر حب يتأكد أنه بنته باش تعيش في مستوى مناسب، وطلب منه يكون قادر على تحمل مسؤولية العرس، واعطاه مهلة عام باش يحضر روحه. والمطلوب من أحمد أنه يوفر شبكة كما يقولوا بالمصري، وإلا المصوغ متاع الخطبة اللي تقدر قيمته وقتها بحوالي 30 أو 40 ألف جنيه. وهنا أحمد كان ينجم يقول أنا ما نجمش والظروف صعيبة، نخليها للمكتوب، أما هو اختار حاجة أخرى وقال بطريقة غير مباشرة، عندي عام باش نثبت اللي أنا النجم وقادر نحضر روحي. وفي العام هيك خدم على روحه أكثر، وجيته فرصة إعلان لشركة اتصالات، وكان الأجر قريب من قيمة الشبكة اللي طلبها والد منى، فقرر يحط المبلغ على جنب باش يحقق الشرط اللي طلبوا منه. وبعدها اللي كان مجرد حلم ولا حقيقة. أحمد حلمي ومنى عرسوا عام 2002، وبعدها بنوا عائلة وجابوا 3 صغار. وهنا بالضبط تكمن العبرة، إنه الحب الحقيقي مش إنك تقول الإنسان نعمل المستحيل على خاطرك، الحب الحقيقي إنك وقت يجي المستحيل قدامك تبدأ فعلا تحاول. خاطر ساعات العقبات ما تجيش باش تفرق بين زوز ناس يحبوا بعضهم، تجي باش تختبر هل الحب هذا مجرد كلام ولا عنده القدرة باش يتحول إلى فعل. وقصة أحمد ومنى اتعلمنا حاجة أجمل، ما لازمكش تكون ناجح باش تستحق الحب، أما إذا حبيت إنسان وقررت تبني معاه مستقبل يلزمك تكون مستعد وتخدم على روحك وتكون قد الحلمة اللي تحلموا بها مع بعضكم.

0: خلينا ديما نقول لكم انه الاختيارات الغنائيه راهي تقريبا بنسبه 80% اختيارات الكوبل اللي بحذينا. اش قولك في الاغنيه عزيز؟ انت ما في بالكش هي اللي اختارت. علاش بختها مرفت؟
1: كنحبها.
0: تحب الاغنيه؟
2: تحب شاب خالد؟
0: تحب شاب خالد برشا. فنانك المفضل؟
1: برشا فنانين.
0: برشا فنانين. وهو
1: هو
3: الاغنيه اللي تسمعوها نسمعوها بالزز.
0: صارت
3: لي باش نحط معها هي ديما تحيي
0: مجبور
3: سوق هي تحط الاغنيه ديما.
0: مش صحيح
1: على خاطر هو زاد كان نحط له ربوخ وده يبدا مش
0: عارف. تحب ربوخ؟
3: حضروا
0: لك ربوخ بعد شوي. ما كنتش كل شيء ما كنتش اخي بدلتك
3: طبيعتي كانت قال
1: كان يسمع جول من الاول
3: الاغنيه تاع الكلمات حتى كنت نحب نخرج وقتها ونسمع الاغنيه هذيك من بعد هي بدلت لي
1: طلعت العرق العربي اللي فيه.
0: امه عملت حاجه باهيه باهي باش نمشيو لفقره شكون يعرف شكون. حضروا لي هكا الخطا صواب باش نشوفوا مدى تطابق الاجوبه في الكواليس وانتم تسمعوا في بخته مستمعينا. احنا سالناهم مجموعه من الاسئله بتبيع كل واحد على جنب 10 اسئله العزيز و10 اسئله المرفت ونشوفوا شكون اللي باش يفوز في شكون يعرف شكون.
4: شكون يعرف شكون؟ شكون يعرف شكون؟
0: شكون مشيخو 10 على 10؟ شكون حاسب راك؟ أنت مرفت قالت أنا شنخو 10 على 10 بي باش نسأل بتبيعة الأسئلة اللي سألتهم العزيزة باش نسألهم المرفت ويزمها تجاوبني عليهم صحاح واضح؟
1: أنا باش تبدأ بيان قبل
0: باش نبدأ بالأسئلة اللي سألتهم العزيز وأنت اللي باش تجاوب
1: آه
0: هو باش يقول خطأ وإلا صواب بي أعطينيه 10 أسئلة بتبيعها هو بشي جيوب على الكوبل متاعكم وإلا عليك أنت حذر لي عندك أنت توا صواب الخطأ كان جواب تصحيح رفعنا الصواب شو على صحيح بي السؤال الأول قلت له شكون فيكم يرقد أكثر شنو جاوب عزيز
1: هو
0: عزيز إجابة صحيحة برافو صواب شكون أكثر واحد يقول أنا ما عملت شيء خاتيني أنا ما عملت شيء
1: عزيز
0: زيدها صحيح صواب خليها صواب طالع هذي صعيب شوية سألت وقلت له شنية الأمنية اللي عند مرفت واللي ما حقتهاش حتى لتو
1: أنا نولي وجه إعلاني كبير
0: إعلاني كبير أي حط لها الإجابة
3: خطأ
0: لا لا
1: الأمنية
3: لا.
1: ولا شنو
3: أنت
0: حلمي حاجة حبيت عليها قبل موفيز ريبونس
3: حبيتها وما صارتش حبيتها
0: حاجه
1: ما نعرفش الحقيقه كلامها نحذف الاجابه
0: اي
1: حذف ما نعرفش ما نتفقش
0: هي ما تعدت لك شيء تو سي بون تحذف ما تحذفش هذيك يلا سؤال الرابع شكون اكثر واحد يصرف الفلوس يصرف مش معناها نحكي فندق يحب مصروف معناها مصروفش والاجابه فما امراه ما تحبش تصرف اجابه صحيحه يعطيك صح الخامس شكون اكثر واحد يتاخر في الخروج ظاهرة زي سهلة دي
1: أنا
0: وأتشرف ستة السؤال يقول شكون أكثر واحد ينسى المواعيد
1: لزوز بونكتويل
0: برافو إجابة صحيحة السابع شكون أكثر واحد يحب المفاجآت
1: أنا
0: والإجابة صحيحة برافو بيه نمشي وشكون أكثر واحد يحب الهدوء سهلين تحسهم الأسئلة قلت هنا من الأول هذا يا
3: هذا
0: صعيب هذا صعيب هذا صعيب بيه أكثر موقف بيناتكم ما يتنساش هو منساش يا
1: هو منساش
0: أي قعد هكا راسخ في ذهنه
1: العرس
0: لا موقف سيتواسيون
1: الأولاد
3: لا ليلي يعني صرت لنا مع بعضنا فجعة
0: حاجة قاعد يمهد لك تتبعوا
3: فجعة صارت لنا هكا
0: فجعة تفجعتوها
1: هو انا راني ديما نفجعوا في الدار نعملوا
3: مش صار لنا اني موقف في موقف تفجعنا
1: ما نعرفش
0: تقرب يقول هيلك
1: والله لا نعرف والله معلش
0: شنو الموقف اللي صار لكم انت جاوبها مثال عزيز
3: اللي تقطع بينا الفران وقت اخوك
0: حتى التو زوز اجابات خاطئه حتى التو 8 على 10 نشوفوا توصل سؤال اخرين تجاوب صحيح ولا لا السؤال الاخير هو شكون اكثر تصرف شنو اكثر تصرف منه يفرحك
1: اكثر تصرف
0: بليتو لحظه شنو انا سالته اللي هو شنو اكثر تصرف منك يفرحها دونك هو شنو جاوب انت شنو اكثر تصرف تعملوا معاهم يفرح
3: حاجه تعملها معايا
0: مثلا في الدار تفرح يزي
1: متعاونين انا نعملها معاك ولا انت تعملها معايا
0: تصرف
1: انا نعمله معاه ولا هو يعمله معايا
0: انت
1: انا نعمله معاها
0: التصرف اللي انت تعمله معاه وهو يفرحه
1: هو يفرح ماني انا كنكون حنين عليك الفازات هذوكم انا ندلوا سمع على ولدي وكالفازات
0: قربت امل اجابه خاطئه
1: أكثر مرة هيك
3: سبعة
0: قال لي ديما تخليني على راحتي
3: ديما مرتاح.
0: هذه الحق السر اللي يحبوه رجال الكل تقريبا نحبوا ديما يقطعوا ولا راحتهم لقلق لوين مشيت لوين جيت. دونك 7 sur 10 باهي نشوفوا شكون شربح نمشيو نعكسوا تو حضر لي هكا الصواب خطا يا عزيزي باهي. سالتها قلت لها راجلك مطعم ولا ماكله في الدار؟ مطعم ريستورون ولا ماكله في الدار؟ قالت لي زوز خطا
3: شنو نحبذ
1: ما عندكش حاجه تحبذها تحب كل شيء تك كل شيء.
0: راجلك صباح ولا ليل؟ قلت لها اش قالت لي
3: نحب الصباح ولا ليل؟ نحب
0: الصباح. صباحا اجابه صحيحه برافو. نمشي للسؤال الموالي مغامره ولا راحه؟
3: راحه
0: اجابه صحيحه صحيت. هذه جاوبنا عليها ما ميسيرش. عزيز قلت لها يحب الهدوء ولا يحب اللمة والأجواء والشيخات؟
3: الهدوء
0: الهدوء رغم اللي بدلت لك الأغاني ودخلت لك العروبي وكذا وشي ديما نحب الهدوء. بيه إجابة صحيحة برافو. حتى التوى كل إجابة صحيحة لولا غالطة واحدة بركة غالطة. بيه نمشيو شنو المكان اللي يحلم أنه يسافر له؟ وسألتها سؤال هذية قلت لها شنو المكان اللي يحلم أنه يسافر له؟ شنو جاوبتني؟ لا يوجد إجابة صحيحة. باهي ما هي أكثر كلمة يحب يسمعها منك؟
3: حبك.
0: والله إحنا بكرة شاكين في بين نحبك وسم الله عليك.
1: بسم الله عليك.
0: باهي شنو أجمل موقف عاشوا معك؟
3: العرس.
0: حط النعت دور وريك الخطا كبير هذاك.
1: انا قلت لها راهو العرس هي قالت لي موقف انا قلت لها العرس
0: اي هي قالت لي العرس
1: انا قلت لها العرس انا قلت لك العرس هي قالت لي الموقف
0: برا باش تحسبي
1: لولا فوالا
0: صويب
3: خاطر ما فهمش السؤال ما
1: تحسبوا لي تسحبوا
3: لا صحيح ما فهمش السؤال
0: طب بعد تعرف قلت لها رجلك تبع قلبه ولا عقله؟
3: زوز.
0: الزوز والإجابة صحيحة. رجلك رومانسي ولا فكاهجي؟
3: الزوز.
0: ختامها مسك يخطط كل شيء ولا يعيش هكي ما يجي؟
3: لا خطط.
1: حطت الزوز خليها على ربي.
3: أي على ما فهمش السؤال يمكن.
0: لا عاد شنو في كل سؤال ما فهمش السؤال تخطط وإلا تعيشها على ما يأتي كيما يجي
1: كل مرة كيفيه هو أنا راه خطر الزوز معناه ما خليها على ربي.
0: هو قال نخطط دونك حتى التوى غلطة ثني أي سيجي 8 على 10
3: يعني 8
0: هو 8 هو جاوب صحيح عليك أنت وأنت جاوبت معناه بيناتكم ديك لجة صغير متاع نقطة بركة هكا عقوبة ما نعرفش شوفوا عاقبها بطريقتك في الدار 7 على 10 8 على 10 ما تحسكم متابقين كمام ما فماش ديك لجة كبير مش شكل 5 ولا 4 ولا خديتوا المعدل متاعكم أموركم واضحة نشحين بامتياز وبتفوق وإن شاء الله ربي يديم المحبة والعشرة اللي بيناتكم. غنيتنا وبعدها نمشي والأسئلة المستشارة.

0: شكون اللي حب الاغنيه هذه اكثر؟ ولكن العاده هي حبتك فيها وانت انت تغرمت بالضبط. حافظه درسي. قالت لي ما استغربت كي سمعت بالاغنيه.
1: قولك خالد
0: اش قالك؟
1: قلت له على الاغنيه سعد المجرد من الاول. قال لي مش تحط لها يطير برني
2: ولا جا
1: قلت يا اخي شاف المساج زعما
2: اه ديجا قلت لها انت قبل
0: اي احنا منسقين الامور. تعرفها تعرفها تعرف شنو تحب. اخترت حاجه تخلينا زيد بريك تو تتفاجئ بهم من هنا للي تبقى في الوقت. مازلت نص ساعه حسيتوا بالوقت؟ نزيدوا ساعه اخرى نقعدوا. مرحبا بكم منورينا وان شاء الله ديما هكا الجو الضحكه وحاضره ديما معاكم. احنا عندنا فقره قاره اسمها اسئل المستشار. دونك كل مره نسالوا المستشار الاسري باش يعاون العائلات التونسيه يعطيهم شويه نصائح باش نسمعوها مقبلها. خلينا نسالكم السؤال اللي باش نساله له بعد شويه. حسونه جداره حاضره معنا. سألتوا على العرك وانتم حكيتوا على العرك منذ بداية الحصة. العرك بين المرأة والرجل، العرك والمعروك احنا نقول، ويقولك فيها متاع العرس لازم العركة هذيك، اما لازم يكون فيها شروط. شنو ما الشروط حسب رأيك انت عزيز؟
2: شروط ان انت مرة هي طايح وانا طايح.
0: اي اما في العركة
1: الليميت معناتها.
0: اي بالضبط.
1: فما الليميت انه احنا مثلا من مدوش دينا بعضنا
0: ما يكونش هما تعطي حق در مثلا.
2: صحيح. وش توصل ليفو معين وهي اني نخرج ولا نلزمنا حق
0: تتحكموا في مشاعركم وقت العركه هذيك باش ما تجيش تكبر.
1: مثلا هو ساعات كي مثلا انا باغ اكزومبل مثلا ما نتحكمش في مشاعري خاطر نورمال ساعات الانسان معناها
0: يخرج
1: واحد فينا ديما يطيح والا ساعات تقنا في قلب الحركه هو من يكون تقنا مزلنا
0: كيكه
2: معناها تصير حاجه
0: هكا تسيطروا على
2: نحاول لك
1: كل مره كيف.
0: وقداش من عركه المعدل اليومي؟
1: لا
2: يومي لا تولي لا
1: الحقيقه شفت احنا العام الاول بعد الارس بوختو نعرفوا بعضنا وعن ملي احنا صغار نعرفوا

0: الثاني ينقص، الثالث ينقص، الرابع ينقص، حتى احنا مش
1: يدخلوا مشاكل جديده ولازمهم يطيبوا ويضحيوا.
0: المشاكل تنقص، انت تولي تعرفوا هو على شنو يمشي على شنو يجي، شنو اللي يقلق شنو ما يقلقوش، هو يعرف كيف كيف تمشي وتنقص معنا المشاكل.
2: انتم بديت حكيتكم بعركه ولا بنبزه هكا ما بين بعثكم، سمحتوا عليها انت مرفتة اكيد متاع قبل هذيك كلي
0: اي سمحت
2: سيد عدل صغير بربي
1: وقتها بربي شعر هكا
0: مغرب جاستن بيبر.
2: يلا اسال المستشار وتحياتنا ليك حسونه جداره، تحكينا على العرك والمعروك بين الكوبلوات وراجعينا.
3: اسأل المستشار. اسأل المستشار.
4: شكرا مروة على التقديم هذايا. فعلا العرك ما بين الأزواج من بين النقاط اللي هي تأثر على نفسيتنا بشكل كبير، لكن في البداية نحب نقول إنه العرك أو الخلافات هي ظاهرة صحية بين الأزواج. داير كيشوني المتعاركين الأزواج ونقول لهم راهو العرك حاجة باهية، يقول لي كيفاش؟ شد عندك ثلاثة فوائد للعرك. أول حاجة العرك يخلي العلاقة تنضج ونفهم بعضنا مليح. ثاني شيء العرك يجدد الحب، نتعاركوا نهزوا خشمنا نهار نهارين وبعدين نتصالحوا، بالتالي هذا يجدد الحب من جديد. فعلميا العرك يجدد الحب. ثالث حاجة العرك دليل أنه عندي زوز شخصيات، لأنه إذا نلقاو أسرة ما فيهاش عرك إيش معناتها؟ معناها فما الأب مسيطر والأم ما عندهاش وجود، أو الأم هي المسيطرة والأب سمعا وطاعة. فالعرك دليل أنه عندنا رأيين، عندنا شخصيتين، وعندنا زوز من الناس يحبوا دائما الأفضل للأسرة. هذايا في منظورنا للعرك، لكن ما يمنعش أنه يلزمنا نصايح باش نحسنوا إدارة المعارك هذية أو الخلافات هذية. أول حاجة لازم نعرفوا أنه الرجل والمرأة جنسان مختلفان، وبالتالي من الطبيعي أن يوجد الخلاف. فراجل ذكر، امرأة أنثى، وليس الذكر كالأنثى. فمش كيما هو يقرأ المشهد مش كيما هي تقرأ المشهد. انتظارات الراجل عكس انتظارات المرأة، روتين الراجل عكس روتين المرأة. أصلا توقعات الراجل من الزواج ما هيش هي نفسها توقعات المرأة من الزواج. المرأة قبل ما تعرس تبدأ هي تقول لك أنا عندي راجل بشي يدللني، بشي يخرجني، بشي يفرهدني، بشي يصرف عليا، بشي يقعد معايا، بشي يسمعني، بشي يسهر معايا. هذه توقعات المرأة قبل العرس. لكن الراجل شنو توقعاته؟ أنا بش نعرس، بش نستقل، بش ناخو حريتي، ونخرج وقت ما نحب، وندخل وقت ما نحب، وناكل وقت ما نحب، وبش نخدم على روحي. شفت التوقعات المختلفة؟ هذا اللي يخلق عرك. سبحان الله هذه هي طبيعتنا، فلازم نفهموا ان نحن مختلفين. النقطه الاولى. النقطه الثانيه الراجل عاده ما يبحث عن حل. ايش معناتها؟ يعني ديما لما يصير خلاف الراجل مباشره يسالك السؤال الشهير، ايه شو المطلوب تو؟ وتبدا المراه ما هيش حاجتها بشو مطلوب، وانما حاجتها انك تفهمني وانك تستوعبني وانك تحتويني وانك انت الظاهر لي اللي انت متعاطف معايا. ففي العرك المرأة تحب التعاطف والرجل يبحث عن الحلول. فانت يا راجل افهم مرتك ما حشاش بحل، وانت يا مرأة كي راجلك يعطيك حل راهو مش معناه هو يستهين بمشاعرك، وانما هذيك هي عقلته. نقطة اخرى مهمة في ادارة الخلاف، نلقاو في ادارة الخلاف انه الازواج ما يسمعوش بعضهم، وانما فقط يعني طرح متاع اتهامات، انت بيك انت عليك. الاولى ان نحن نقعد نسمع بعضنا ونفهم وجهات النظر متاع بعضنا بعيد عن الاتهام. النقطة الأخيرة اللي نحب نأكد عليها هي تراكم الخلافات الصغيرة أخطر من الخلاف الكبير. ركزوا معايا، فما الأزواج اللي هما يتعاركوا عركة برك، ولكن العركة هذيك هو يعيط هي تعيط، هو يكسر هي تكسر، وهو يجبد روحه جمعة وهي تجبد روحها 10 أيام. عركة واحدة لكن شوف شعملت. وفما أزواج لا، في النهار يمكن يتعاركوا عركتين ولا ثلاثة، ولكن عركات سوفت خفيفة. علميا العركات الخفيفة اللي في ساعة بعدها نتصالحوا أفضل بكثير من العركة برك في الشهر. يعني هذيك الخلافات البسيطة اللي في ساعة نتصالحوا من بعدها هي الصحية، لكن العركة الكبيرة اللي نوصلوا جيران تسمعنا والأهل يسمعنا هذيك العركة المدمرة. يعني نتعاركوا لكن نتعاركوا بشوية، هذه الخلاصة. وإذا تعاركنا ما نطولوش في العرك. أنا بيودي أنه ما نرقدوا في الليل إلا ما نكونوا متصالحين. ما يهمنيش أنا غالط هي غالطة، تعاركنا يلزمنا نحن

0: نبعده من عقلية كرامتي وأنا قدري ونطيح قدري. إذا باش نطلب منها سماح، لا سيدي، حتى أنت راجل وسيدي رجال كي تطلب منها السماح راك تزيد رجوليتك، وأنت يا أنثى يا عزيزة راك كيف تطيح من روحك شوية وكنت مش من راجلك وترضيه، راه مش معناه أنه هو بشي راسه يكبر، وإنما بالعكس هو يزيد يحترمك ويزيد يقدر مشاعرك الأنثوية. وبالتالي نتعاركوا ولكن بشوية، ونتعاركوا عركة صحية مزيانة تصالحنا وتقوي العلاقة. من بعد
1: اسأل المستشار.

0: هذه نجوم الليل واحنا في عز القايله كما يقولوها واختيارك انت مربت. مرحبا بكم معنا مربت ومحمد عزيز. نوصل معاكم الفقره طلعت ربحة. أقرب للميكرو يا عزيز باش تجاوب بس صحيح وتغزرونا للكاميرا وبالإجابات اللي باش تجينا على مجموعة من الأسئلة. شكون باش يقرأ الأسئلة؟ باهي هما الحقيقة اليوم ما مختلفين شوية الأسئلة، باش نعطيكم تصاور ومن خلال التصاور هذوما باش تطلعوا. يلا نبداو بالسؤال الأول توت سويت. يلا طلع المثل، فما 30 سيكوندة للتفكير، خليهم يركزوا وعطينا 30 سيكوندة. محمد حسوا حايلة معاكم، زيد فيكم في الوقت يا محمد يهديك، يتغشوا علينا الكوبلوات حبل في عقل في عقل. طلعته قول قول كنت طلعته قول شو قول
1: حبل الكذب قصير،
0: صوت عالي عاد هكا
1: حبل الكذب قصير،
0: حبل الكذب قصير، حبل الكذب قصير، حبل الكذب قصير. إجابة صحيحة، برافو يعطيك الصحة، هذه الكدولول زعما هذه تنجمها. يلا سؤال ثاني نمشي لسؤال موالي، يلا مع بعضنا نشوفوه ونكتشفوه مع بعضنا بالطبيعة اللي هو موجود على في الصورة. ما هو جمع كلمة نعناع 30 سيكوندا؟ يا بتاع النعناع يا منعنع 30 سيكوندا. محمد عطيهم عطيهم عطيهم عطيهم خلي فك، عطيونا اقتراحات. صوت عالي نعناع نعناع، لا مش نفس الواحد، زال عندك وقت اقترح جمع نعناع
1: ربطة
0: نعناع؟ ليه وهم ربطة عربية؟ شقول شقول شقول
1: نعانا
0: نعانا نعانا نعانا نعانا نعانا، والإجابة صحيحة. طيب تي ولا في الدار؟ كل ما جيت طيب كاستي اتذكر نعانا. آخر سؤال يلا نشوفهم بعضنا وإن شاء الله تجاوبوا عليه صحيحة. أحضر لهم 30 سيكوندة محمد، يلا خمن الاسم سهل عادي، طلعوا الاسم.
1: سنة سنة مين نبدأ
0: معنا؟ حسب رأيك أنت يمين ولا يسار؟ هو اسم بالعربي
1: سلمى.
2: سلم
1: سلمى
0: هو سلم
1: سلمى.
0: أي شنية سلم أنت يا عزيز؟
1: سلمى
0: سلمى سلمى سلمى
1: سلمى
0: إجابة صحيحة سلمى. شنية سلم مين جبتها سلم؟
1: لازلت تقولي مصدقة شو
0: مبروك عليكم فزتوا معنا، يعطيكم الصحة لاباس. ألف مبروك.
3: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يوتينا.

0: حسين وبرشا جو وبرشا ربوخ. اليوم اختيارات غنائية من عند ميرفت شخت عليهم يظهر لي عزيز ولاد هم اللي متعود بهم. أمورك واضحة لطفي جرمانة. وصلنا التوقيت ل 11:50 دقيقة ونصلوا معكم هكا التقريبا ختام المشوار وآخر فقرة معكم في برنامجنا. كيفاش كان الجو ساعة حتى لتو؟
1: والله محلية.
0: برشا ضحك
1: برشا ضحك
0: برشا تفدليك
1: بينا راحتنا الحقيقة.
0: ما لقيتوش قلق؟
1: لا جملة
0: الحقيقة. 10 على 10
1: نزيدوا نقعدوا
0: اقعدوا اقعدوا مرحبا بكم الإذاعة محلولة بالطبيعة وإن شاء الله ديما تنورونا وتجيو بحذنا. نوصلوا معاكم لختام المشوار وإحنا ديما نختموها ختامها مسك. قولي لي كيفاش؟
2: كيفاش؟
0: من خلال مجموعة من الرسائل جونا ميساجات في وسط الحصة باش نسمعوهم مع بعضنا توت سويت.
3: Vous avez reçu un message.
0: Message.
4: ميري يا غالية تعرفني إني نحبك برشا بنيتي. تعرف هذا ولا ما تعرفش؟ أنت تعرف.
5: لا نحبك أكثر يا مرفة.
4: ميسالش أمك تحبك أكثر مني ميسالش. نحب أقول لك عزيزتي إن شاء الله يا ربي حلها في وجهك وإن شاء الله ديما القدام وربي يكرمك باللي تحب عليه واكثر. نحب نقول لك زادة يا عزيز راك انت ولدي زادة ونحبك بارشة واذا كانك نهارك غلطت معاك سامحني فيها زادة ما ثم حتى مشكل وليدي كيبوك فهمتني. ربي يهنيكم وان شاء الله ديما القدام وربي يخليكم مك النوارة ويحلها في وجوهكم بالواسع يا ربي.
5: ونحبوكم تخيفور
4: تخيفور وبرشا وفيل فيل وماتش والكل على بعض.
0: ميساج.
5: بونجور عزيز نحب نقول لك اللي احنا نحبوك برشا برشا وانتي ولدنا اللي ما جبناش ونحب نقول لك سامحني سورتو سامحني سامحني كان اني نهار غلطت معاك سواء بكلمه خايبه وجيست خايبه سامحني نقول لك سامحني نطلب منك السماح. ونحب نقول المرفت مرفت ما نجمش مرفت راك مرفت ما نجمش نقول حتى كلمه مش ما نجمش كلام الدنيا الكل شويه في بنتي الله اللي نحيك عليا وربي هنيكم وقل لك ربي هنيكم وربي يسعدكم.
3: Vous avez reçu un message.
0: Message.
6: صباح الخير يا ميري. نحبك تعرفني انا نحبك على الاخر ونحب نراك في اعلى المراتب ونتمنى ان انت تحقق اي حاجه انت تحب عليها.
0: بيزو بيزو.
7: ميساج. عسلامة عزيز وينك يا بابا شنحوالك لباسة؟ أنا نحبك برشا برشا عزيز وإن شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله تكون في ظهري يا بابا وإن شاء الله يعطيك ما تتمنى في قلبك الكل يا ربي.
8: خويا الغالي حبيت نقول لك اللي انت اغلى ما عندي في الدنيا وربي يخليك لي ويحميك ويعطيك الصحه والراحه ويطول في عمرك وان شاء الله تكون سند في ظهري ونحبك برشا.

0: ديما نتفرج مع ماما وفما فيديوهات ديما تضحكني. احنا نحبوه نحبك.
1: برشا حب برشا حب. وسامحوني كان فما شكون عائلة تبارك الله كبيرة وانا درت عليهم وذوما اللي نجمت نجيبهم. اما الغزرة متاع عزيز يغزل يقول منين عرفتهم كيفاش وقتاش سوربريز
2: سوربريز بالحق. يعطيك الصحة
1: يعيشك. برشا دموع
2: برشا مربت
1: برشا فرحة. مش خليكم تتكلموا خطر الوقت اللي مازال باش تعبروا فيه انتم. توقعتها ساعة مربت ولا
3: توقعت الحقيقة؟ أنا مامي راه قالت لي كنتي أنا بعطيك كابتور مش بالي ما تجيبها وسوربريز وكل. يا أخي أنا قلت لها معناها كان باش تجيبك قلها لي أنا في بالي خاطر ما نجمش نتصنع معناها الرياكسيون باش تكون فيك.
1: يا أخي طلعت مش باش نجيبها.
3: قلت لها فوالا وقلت لها زاد تجيب حماتي معناتها معاك باش كومي ما تجيش معناها ترى مامي وكل وهي ما تجيش. دونك كلي ما توقعتش انه باش نسمع ميساجات. ما توقعت لي هما باش يجيو. توقعت لي هما باش يجيو ونفرح بهم معناتها. ما توقعتش ما توقعتش لي ميساج.
1: شنو رايك في الكلام اللي تقال؟ بكيتكم عايشتكم توا الحساب توا هزيتكم لفي اخر
2: هكا حاجه ميساج محلاه بالحق.
1: وقد ما حاولت نحصلك الصغرون شيء ما نجمتش
3: ما
1: نجمتش. قد ما حاولت بربشت بطرق الكل مازال صغير ان شاء الله ربي يفضله لكم. شو تقول لهم مرفت بكيت برشا انت تاثرت كي سمعت بوك سمعت امك اختك الصغيرات زاد هذوما ولاد خالاتك شنو تجاوبهم شنو تقول لهم؟
3: نحب نقول لهم بالحق اللي كلام الدنيا كل ما نجمتش يوصف معناها محبتي لهم. نحبهم برشا انا
1: متعوده راني متعوده باللحظات اللي هي نبكي فيها مع الضيوف. دونك نختموها ديما هكا بالدموع. خليك انت تتكلم عزيز اون اتوندون
2: خاطر احنا متعلقين برشا بعائلاتنا ديجا حد ما نحبوش نخرجوا على خاطر عائلاتنا ديجا فهمت. كي جانا الميساج هذا ما توقعناهاش عرفتك اللي جاتك حاجه تفرح عرفت خاصه في الوقت هذا.
1: الوالده قالت لك خليك ديما في ظهري كلمه قويه
2: كلمه ديما في ظهرها وان شاء الله يا رب يطول في اعمارهم يعطيهم وقت طيب
1: ربي يفضلهم لك
2: ان شاء الله يكونوا على قد المستوى معهم يا رب ان شاء الله.
1: مرفت
3: مامي وبابي واختي العائله الكل العائله الكل من نواحي الكل معناتها بحق نحبهم على الاخر معناها. كان
1: مش هما ما تنجمش تكون انت يا
3: نعم
1: كان مش هما ما تنجمش تكون انت
3: صحيح. انا بحق مامي بابي ضحاوا برشا على خاطري وتعبوا برشا وصحابي واخواتي وكل شيء في حياتي واختي زيدا كل شيء في حياتي بحق.
1: امك ما حبتش تتكلم اللول خلينا نقول احنا نحكي لك الكواليس. ما حبتش قالت لي ما نجمش ونحشم وهي مش نجمه شد روحها
2: هي راهي تحب التعبير هي جهه صعيبه.
1: وش بيها تطلب في السماح فسر لي ش عملت لهم
2: ولا عملت لي شيء الحقيقه
3: مامي ديما هكيك
1: امك ديما
2: هكيك حتى ما فما شيء ديما
3: ما تحب توجع حد ما تحبش
2: يمكن هي تقول اني وجعتوش بحاجه هو ما في معنى اما بالعكس جمله ما صار معها شيء
3: ديما تطلب خاطر ديما حتى مثلا في ماكله ولا حاجه يا سامحني الحم جاي شويه باغ
2: ديما سامحني
3: والله الله غالب جاي كذا باغ اكزومبل هذا ديما هيك كم تحب تظلم حد تحب تعدى على حد
2: نهار كامل مش مشاكل مع عائلاتنا الحقيقه.
1: الفقره هذه جمالها في انه تسمع وتكون سبونتاني ومش محضره وتكون معناها من غير رتوش هذه حاجه. والحاجه الثانيه الفقره هذه جمالها في انها توري قديشنا احنا حد شيء من غير عائلتنا. مع الكوبل اللي يبني في اسره هو بجود وقاعد يمشي خطوه هكا كما نقولوا كما البيبي اللي قاعد يتعلم في المشي في الحياة الزوجية ما نجمش يكون يمشي مشية صحيحة ويحط ساقيه بثبات على القاعة وعلى الأرض وعلى الحياة هذه بصعوبتها الكل إلا ما يكون وراه سند كبير اللي هو العائلة الأم والبو الحماة والحقيقة. وفي الوقت ما في عينيكم برشا كلام مش خليكم كلمة تقولوها ونختم المشوار. يلا مربت اختم قول اللي تحب.
3: نحب نشكر مامي وبابي واختي وراجلي والناس كل حبيبي عائله راجلي الناس الكل معناتها. ما خاصه نحب انا نشكر مامي وبابي على تعبهم عليا واللي خلوني نكون هكا واللي خلوني نكون طبيعتي هكا وخلوني نكون انا مرفت كما قالت مامي راك مرفت معناها كلمه هكا هاو
1: قالت لي كنت عاقله فيها صغيره من بعدها ولات
3: انا راني نحشم من خيالي قبل بحق راني نحشم من خيالي مش
1: بدلت
3: كنت انا وليت انا
1: وليت
3: خرجت انا كهو.
1: يلا خلينا نختموا معك انت عزيز.
2: نحب نشكر نسيبي عن فوزي تعلميا ميليسا نشكرك انت نشكر نرفت وخاصه زاد نحب نشكر امي نقول لها نحبك برشا ونشكر بابا وخويا زاد صدمني كيفاش بعث لي مساج نعرفوا حشيه وخاطر
1: نتقنيكم اليوم الحشابين الكل ما عادش يحشوا في برنامجنا
2: ونشكر الناس الكل وان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وان شاء الله يا ربي
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا نخليوا الكلمه ليك محمد بشي شاكيكو في تقديم النشره الاخباريه في منتصف النهار تحياتنا ليكم الكوبل اللي كنتوا معنا اليوم شكرا ليك محمد سيديا شكرا العليا شكرا للجميع في تامين بث الرقم زيدا شكرا ليك البنوتة وتحياتنا للجميع معكم مروة زيدي من قدام الميكرو تعطيكم موعد غدوة وإن شاء الله في بشائر صباح إلى اللقاء
4: إشهار مليون فيبر تي تي فيبر الكل فيبر اللعب الفرجة الخدمة فيبر العائلات للتجيونات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام
5: بكم مستمعين الكرام إلى ثاني نشرة الأخبار نقدمها من إذاعة المنستير
6: إذاعة المنستير صوت الذي يحق كبير
5: السلام عليكم عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم إلى العناوين المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعتبر أن الاضطرابات المسجلة في التزود بالماء الصالح وبالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب وجاويا بلدية صيادة تواصل هدم بناية السوق البلدي القديم في نشرتنا قراءة لأبرز المؤشرات التي رفعت من العزج التجاري كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر لا يرتقي هذا إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفير المياه المعدنية في السوق وأكد أيضا عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الإنتاج أو لدى تجار الجملة
7: منظمة التونسية لإرشاد المستهلك نحب نأكد وكونه تمش زيادة في الماء زيادة لبعض تجار التفصيل قاعدين يزيدوا فيها راهي ماهيش قانونية وبالتالي ندعو التجار التفصيل إلى عدم الزيادة في الماء نظرا للظرف الاستثنائي هذا قاعدين يعيشوا فيه مع أن نقص في التزود والتزويد ما ترتقيش إلى أزمة وبالتالي ندعو المستهلك إلى عدم تكثيف الشراءات نتاعه وعقلنة الشراءات نتاعه بشكل نجمه في فترة قليلة مع تقصيرة يتجاوزوا هالشكل هذا اللي نلقاه وهذا راجع أساسا كما أكثر بداية الأزمة من انقطاع التيار الكهربائي والتفاقم عبر لهفة معناتها تونسية خاف لهفة وذلك علاش ندعو إلى عقلنة الشراءات باش ما تتفاقمش أكثر ويكون وقت أقصر في تجاوز الإشكالات
5: تواصل بلدية صيادة من ولاية المنستير أشغال هدم بناية السوق البلدي القديم بعد إجراء الاختبارات من قبل مكتبي دراسات وتبعا لتوصيات اللجنة الجهوية لإزالة البناءات المتداعية للسقوط التي قضت بضرورة إخلاء البناية فورا وإزالتها نظرا لتداعيها للسقوط في أي لحظة وأوضح كاتب عام بلدية صيادة نبيل الحاج منصور أن قيمة صفقة أشغال إزالة السوق تقدر ب 78 ألف دينار
8: مشروع هدم بناية السوق القديم اللي هي تاريخ في صيادة من أول المشاريع الكبرى اللي تعملت في صيادة سنة 50 سنة بدأت تظهر فيه الملامح نتاع الانهيار والحالة البناية أصبحت تنظر بالخطر الحالة اللي وصل لها السوق هي قلة الاعتناء بالسقف عديد الاختبارات أقرت بوجوب غلق السوق وإخلاء أغلب المتسوقين للسوق وقع خروج منها نظرا ظهور الشقوق والانهيارات لبعض هذا الليقة متاع المحلات حتى بالنسبة للمحلات التجارية قعدت زوز محلات برك تنشط وتم رصد معتها ميزانية 75 ألف دينار لهدم هذا السوق لتوسيع فضاء السوق الأسبوعية ذلك للقطع مع ما ظهر الانتصاب في مفترق السوق الذي يربط بين الميناء وفي اتجاه طبلبة اتجاه المنستير وفي اتجاه قصر هلال نقل مستغلي السوق إلى هذا الفضاء سيكون متنفس وتوسع للسوق. فور انتهاء من هذا المشروع تقدمت فيه الأشغال بنسبة باهية، سيقع الشروع في تهيئة وتعبيد محيط السوق الجديد.
5: ونبقى دائما في أخبارنا الجهوية وإلى ولاية القيروان الآن، ومن أجل فك العزلة على المواطنين وتحسين البنية التحتية وتهيئة وصيانة بعض المسالك الفلاحية بمنطقة أولاد محمد وبير الحلول الحريرية التابعة لمعتمدية بوحجلة، إلى جانب صيانة مسلك بعمادة زعفرانة بعد إلغاء مشروع مركز تجميع المنتجات الفلاحية وتحويل الاعتمادات لإنجاز هذا المسلك. تفاصيل إضافية يقدمها عماد بدري رئيس مشروع التنمية المندمجة بمعتمديات القيروان الشمالية والجنوبية وبوحجلة وشراردة في تصريح للزميلة نادرة بالرجب.
9: بالنسبة للطرقات، عن المسلك الأول هو مسلك أولاد محمد تقريبا ميزانية 828 ألف دينار 4 كيلومتر، والمسلك الثاني هي بير الحلو الحرارية تقريبا 2 كيلومتر 680 مليون دينار، هما دخلوا في حيز الاستغلال ووقع الانتهاء منهم. عندنا مشروع في معتمدية القيروان الجنوبية يتمثل في مركز تجميع المنتجات الفلاحية، وقع يعني رصد الميزانية تقريبا 1.1 مليون دينار، لكن بعد المندوبية العامة المجهوية بس تصغير المشروع كلها يعني يوقع تمويلها بطلب من السلطة المحلية. نعود نذكر إلى المندوبية العامة المجهوية هي التنفيذ لإرادة الساكن المحلي. وقت وقع بداية أشغال ودراسات الجيوتقنية، السكان والسلطة المحلية ارتأت تعويض المشروع هذا، ربما هي يعني في تقديرها في ذلك الوقت أن المشروع ما عنده جدوى، والمندوبية العامة المجهوية يعني استجابت للطلب هذا وقع إلغاء المشروع وتحويل المشروع هذا إلى مسلك في نفس العماد هذه بعماد زعفرانة 3 كيلومتر تقريبا 900 ألف دينار.
5: نبقى دائما في الجهات، فقد انطلقت مساء مس فعاليات المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى في دورته 11، والتي تنطلقت من 14 وتتواصل إلى غاية 22 من الشهر الجاري. أكثر تفاصيل مع مدير المهرجان عبد الحكيم بالعيد.
10: الانطلاقة للمهرجان الصيفي مرايا الفنون الذي يتواصل إلى غاية يوم مهرجان، الأهداف متاعه منذ تأسيسه هو ثقافي بامتياز، يتميز على بقية المهرجانات الصيفية بالطابع الثقافي، هو خصوصية المهرجان، يعني الفن التشكيلي، المعرض الجماعي للفنون التشكيلية، الأمسية الشعرية القارة في كل سنة، هذا الثقافي. ايضا الندوات الفكريه، نعم ندوه فكريه يعني حول مستقبل العربيه بين لغات العالم، موضوع يطرق له اساتذه جميعين من الباحثين في اللغه العربيه. مهرجان ايضا يعطي القيمه لمثقفي ومبدعي القلعه في علاقه بالتكريم، عدد فقرات والعديد من العروض السينمائيه والمسرحيه والفنيه.
5: تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي 2026 لتتواصل إلى غاية يوم 19 أوت الجاري، وذلك عبر موقع التوجيه الجامعي، ويكون الإعلان عن النتائج يوم 4 من سبتمبر المقبل. وأوضحت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أن المترشح يتمتع بإعادة التوجيه وفقا لعدة أسباب، منها الاجتماعية والصحية، ويتم دراستها من قبل لجنة مختصة.
11: توجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعو، ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات، يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. فعنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاص فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5: نختم نشرتنا بالخبر الاقتصادي والمالي، فقد بلغ العجز التجاري إلى 14,957.6 مليون دينار، وذلك إلى موفى شهر جويلية 2026 مقابل 11904.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء. ويعود العجز المسجل في مجموعات مواد الطاقة كما يفسر أيضا العجز حسب بيانات المعهد للإحصاء بعجز المواد الأولية والنصف مصنعة. قراءة في الموضوع وفي هذه الأرقام مع الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أيمن عجينة.
12: الأرقام المتعلقة بالتجارة الخارجية في تونس تعطينا صورة متناقضة عن ارتفاع في الصادرات في تقريبا 9.9%، هو مؤشر إيجابي، لكن من جهة أخرى فما الواردات ارتفعت بوتيرة أكبر، وهو اللي فسر ارتفاع العجز التجاري إلى حوالي 15 مليار دينار. بطبيعة الحال الهيكل هذا العجز هو المهم، خاصة أن الجزء الأكبر منه مرتبط بالطاقة. ارتفع تقريبا العجز الطاقي حوالي 7.9 مليار دينار، وهذا يكشف استمرار تبعية الاقتصاد التونسي للخارج في مجال الطاقة، ويؤكد ضرورة أن نستثمر أكثر في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. في المقابل هناك ارتفاع الصادرات خاصة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات الفلاحية والغذائية، هذه نقطة إيجابية، لكن ارتفاع الصادرات في حد ذاته لا يكفي في بعض الأحيان، المهم هو مقدار القيمة المضافة التي تبقى داخل الاقتصاد التونسي. لذلك الانتقال تدريجيا من تصدير المنتجات الأساسية إلى منتجات أكثر تصنيعا وتكنولوجيا وقيمة مضافة هو الأهم في الاقتصاد التونسي، وبالتالي لدنا نتحدث حتى على نموذج الاقتصاد التونسي بصفة عامة. تراجع أيضا صادرات الفوسفات والنسيج يطرح الحقيقة سؤال كبير حول قدرة القطاعات التقليدية على الحفاظ على التنافسية، ويعني أن الاقتصاد التونسي حقيقة مطالب بتنويع قاعدة الصادرات وعدم الاعتماد فقط على القطاعات التقليدية.
5: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: منظمة إرشاد المستهلك تعتبر أن الاضطراب في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع، وتدعو تجار التفصيل إلى عدم الترفيع في الأسعار. ذكر الزرافي يلتقيكم بعد قليل مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة مع وقفة إخبارية موجزة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
13: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
14: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
15: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
16: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
15: كل نهار موعد للقاء.
16: كل نهار موعد للقاء. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
15: تبع الموجة.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا في مصافحة رياضية جديدة على موجة إذاعة المنسير. بداية بكرة القدم وأخبار الاتحاد الرياضي المنسيري. الاتحاد المنسير يلعب اليوم ودين امام المنتخب الاولمبي التونسي في ملعب بن جنيد بالمنسير. من المفروض مباراه تكون بدون حضور الجمهور، بدون حضور ايضا حتى الاعلام، لانه مدرب الاتحاد المنسير واكيد بالتنسيق مع مدرب المنتخب الوطني التونسي انيس بوجلبان يحبوا انه فما امور فنيه قاعده بتحضر للمرحله القادمه بالنسبه للاتحاد المنسير، افتتاح البطوله في مواجهه للامل الرياضي بحمصوصه. وبالنسبه للمنتخب الوطني التونسي انيس بوجلبان يحضر في مقابلات او المشاركه في لجو ميديترانيا أو الألعاب المتوسطية اللي بتصير في إيطاليا نهاية الشهر الحالي. الاتحاد المنسير اللي بيلعب أول مباراة ليه في مواجهة لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة، وهو التركيبة الكاملة للأمل الرياضي بحمام سوسة بالنسبة للإطار الفني بعد خروج محمد علي نفخة. بالنسبة للمدرب هو يوسف المويبي، أول تجربة ليه كمدرب أول رغم أنه مر بتجربة مدرب أول مع مستقبل مرسى في فترة سابقة، ثم كمساعد مدرب في أمل حمام سوسة أشرف حلاوة، مدرب حرس مرمى بيرم عبود، والمعد البدني هيثم بن عثمان. على إشارة بالنسبة لأمل حمصوصة سعي كبير من أجل إعداد أو تأهيل ملعب بوالي الحوار في حمصوصة لاحتضان مقابلات الرابطة المحترفة الأولى، ولجنة صلوحية ملعب بتزور ملعب بوالي الحوار يوم 18 أوت الجاري. انطلقت في احدى نزول مدينه سوسه الندوه الصحفيه للنجم الرياضي الساحلي لتقديم الاطار الفني الجديد بالنسبه للفريق الفرنسي براكوني وبقيه الاطار الفني، وايضا الحديث حول الانتدابات والمستجدات الاخيره اللي تهم فريق النجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله في مصافحتنا القادمه ناخذ جديد بالنسبه للندوه الصحفيه واهم تطورات او اهم الاشياء اللي جت في الندوه الصحفيه بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي. قبل ما نكملوا مع أندية الرابطة المحترفة الأولى نحكيوا على الشبيبة الرياضية القيروانية اللي تم تعيين الأستاذ محامي شكري الرحماني رئيس الهيئة التسييرية للشبيبة القيروانية بالنسبة للفترة المقبلة. تعرفوا الشبيبة القيروانية عندها نزاع ووصل النزاع لتأسيس المحكمة الرياضية من أجل يمكن الإشكاليات اللي تم بقاء الشبيبة الرياضية القيروانية في الرابطة المحترفة الأولى، موضوع للمتابعة. اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي سيدريك كبو يتعاقد مع القادسية الكويتي، متوسط ميدان دفاعي يلعب زوز مواسم مع النجم الرياضي الساحلي، عمره 24 سنة، وانتقل في صفقة انتقال حر لفريق القادسية الكويتي. المرحلة القادمة بتكون مهمة جدا في التحكيم التونسي تحت إشراف المشرف العام الجديد القديم على التحكيم التونسي ناجي أجويني، اللي تم البارح في بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم تم تعيينه كمشرف جديد للتحكيم. وأكيد نستناو القائمة النهائية متاع الإدارة الوطنية للتحكيم مثل لجنة التعيينات بالنسبة تعيينات الرئيسيين، تعيينات حكام المساعدين، أيضا المراقبين وغيره. مع الإشارة غدوة بتكون فما لجنة أو اجتماع بالنسبة للمنسقين العامين بعد المناظرة اللي عملتها الجامعة التونسية لكرة القدم. غدوة بيكون فما اختبار تقييمي وبيتم تحديد أسماء المنسقين العامين بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم في المرحلة القادمة. ايضا الاهتمام بيكون بكره السله في المرحله القادمه، النافذه الاخيره المؤهله لكاس العالم قطر 2027. منتخبنا الوطني التونسي بيكون موجود ان شاء الله في تركيا للاعداد للمرحله هذه من خلال اربع مقابلات وديه مع المنتخب القطري، ايضا الفريق التركي، المنتخب الفلسطيني، والمنتخب المصري. مواجهات اعداديه جيده جدا للمنتخب الوطني التونسي. تركيبه المنتخب فيها عمر عبيده، يوسف الضيف، محمد منفذ، بلال الجزيري، اسامه مرناوي، جوهر جوادي، زياد شنوفي، ياسين التوم، بالحسن الشيحي، فرس اللحياني، وسم الثاني احمد العدامي، بشير بن يحيى، مختار غيازه. في المقابل غاب فارس العشي بسبب الاصابه. منتخبنا باش يرجع لتونس وانطلاقا من يوم 27 اوت باش تبدا النافذه الاخيره في مواجهه خاصه لمنتخب الراس الاخضر والمنتخب الكاميروني ومنتخب جنوب السودان. هذو منتخبات قويه اللي ان شاء الله منتخبنا يتمكن من الفوز عليهم والمرور للمرحله النهائيه المؤهله لكاس العالم قطر 2027، وهي اول كاس عالم في كره السله تصير في بلد عربي. نقطتنا الرياضية وفات الموعد القادم على الرياضة كيف العادة العشية مع سنال برهومي في مصابحة جديدة وأكيد عدد من الاستضافات. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء السهر والسمر، أهلا بكم. تسهرون الليلة مع الفنان مرتضى الفتيتي ضمن مهرجان المنستير الدولي.

0: عرض تنشيطي للأطفال مع رياض النهدي عبودة شو ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري ببحجر.
1: تسهرون الليلة.
0: تسهرون الليلة مع الفنان اللبناني روني فتوش ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.

0: Jesus.
1: انت ذاك اللي غاضب؟ ما غضبتش بنتك تحرشوا بها؟
2: تسهرون الليلة.
3: سارت الاختتام ليلى لمهرجان ليالي المهدية الدولي مع الفنانة نبيها كراولي.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المسرح لهم موعد الليلة مع مسرحية أمباس لشريك التراجيدي بصفاقس ضمن المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى بمسرح الهواء الطلق بدار الثقافة.
0: تسهرون الليلة.
1: الليلة سهرة الاختتام لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية مع عازف الكمان الملحن وعضو في الفرقة الموسيقية الحاني يوري ريفيتش.
0: تسهرون الليلة.
1: مسرحية بسي لجعفر القاسمي الليلة ضمن مهرجان صفاقس الدولي.
2: باش نخطب واحدة أي سيدي مرة شجعوني لبخوتي قالوا لي برانو شجعوا فيا باش نخطب باش نخطب باش نخطب باش نخطب باش نخطب باش نخطب باش نخطب باش نخطب قلت له بابا بربي حاجتي لك الموضوع قال لي لحظة لحظة لحظة اقعد اقعد هاو يسرى عرفات يخطب يسرى عرفات يخطب وهو ثم راجل ينجم يخطب بعد ما خطب يسرى عرفات انا جاليكم.
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: حضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: خاطب هارون الرشيد أحد الشعراء بشأن المشيب فأنشد قائلا: حسرت عني القناع ظلوم، وتولت ودمعها مسجوم، أنكرت ما رأت برأسي فقالت: أمشيب أم لؤلؤ منظوم؟ قلت: شيب وليس عيبا، فأنت أنتا يستثيرها المهموم. واكتست لون مرطها ثم قالت: هكذا من توسدته الهموم. إن أمرا جنى عليك مشيب الرأس في جمعه لأمر عظيم. شد ما أنكرت تصرف دهر لم يداوم، وأي شيء يدوم. وللعرب في هذا المعنى أقوال كثيرة، وأذكر هنا على سبيل المناسبة أبياتا لشاعر آخر. الغانيات عهودهن إلى انصرام وانقضاب، من شاب شبن له المودة بالخديعة والكذاب. فانعم بهن وزند سنك في الشبيبة غير خاب، ما دمت في روق الصبا وغصونه الخضر الرطاب. فافخر بأيام الصبا واخلع عذارك في التصاب، واعط الشباب نصيبه ما دمت تعذر بالشباب. ويقول أبو دلفة لجارية له: تهزأت إذ رأت شيبي، فقلت لها: لا تهزئي، من يطل عمر به يشبي، فينا لكن وإن شيب بدا أرب، وليس في كن بعد الشيب من أرب. شيب الرجال لهم عز ومكرمة، وشيب كن لكن الذل فاكتئبي. أما الشاعر السراج الوراق فقد أجاد في لطف ورقة عندما أجاب مخاطبته وقد عيرته بالشيب، وقالت: يا سراج علاك شيب، فدع لجديده خلع العذار. فقلت لها: نهار بعد ليل، فما يدعوك أنت إلى النفار؟ فقالت: قد صدقت، وما سمعنا بأضيع من سراج في نهار. وكتب الأدب تزخر بأبيات جد جميلة في هذا السياق.
2: عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما

0: مثل وحكاية.
1: أكلت يوم أكل الثور الأسود. يضرب هذا مثلا للرجل فقد ناصره فلحقه الضيم من عدوه، وهو من أمثال كليلة، وأصله فيما ذكر صاحب كليلة أن الثورين أسود وأبيض كانا في بعض المروج، فكان الأسد إذا قصدهما تعاونا عليه فرداه، فخلى يوما بالثور الأبيض وقال له: إن خليتني فأكلت الأسود خلى لك مرعاك، وأعطيك عهدا ألا أضر بك، فخلاه والأسود فأكله، ثم عطف عليه فافترسه، فقال: إنما أكلت يوم أكل الثور الأسود. وتخاذل القوم فيما بينهم من أمارات شؤمهم ودلائل شقائهم. لما حضرت قيس بن عاصم الوفاة أحضر بنيه فقال لهم: ليأتني كل واحد منكم بعود، فاجتمع عنده عيدان فجمعها وشدها وقال: اكسروها، فلم يطيقوا ذلك، ثم فرقها فكسروها، فقال: هذا مثلكم في اجتماعكم وتفرقكم، ثم أنشد لنفسه قائلا: إن القداح إذا جمعنا فأمها بالكسر ذو حنق وبطش أيدي، عزت فلم تكسر، وإن هي بددت فالوهن والتكسير للمتبدد.
0: الخطأ والصواب.
1: يقولون: هذا أمر خطير، وهذا خطأ، والصواب: هذا أمر ينذر بالخطر أو شديد الخطر، لأن من المعاني اللغوية لكلمة خطير الرفعة والشرف والسمو، فنقول: رجل خطير، أي علي المقام رفيع الشأن، ومثلها خطورة بضم الخاء، فنقول: خطر الرجل خطورة، أي كان ذا منزلة رفيعة ومقام جليل. وتلك هي قطرة من بحر لغتنا الجميلة.
0: من شعر الحكمة.
1: إني ليمنعني من ظلم ذي رحمي لب أصيل غير ذي وصم، إن لان لنت، وإن دبت عقاربه ملأت كفيه من صفح ومن كرمي. لا تيأسن من أخ ولا بجانبه، وإن بدا لك منه سوء أخلاق، إن السماء ترجى وهي نازحة إذا ألحت بإرعاد وإبراق. ولا تقطع أخا لك عند ذنب، فإن الذنب يغفره الكريم، ولا تعجل على أحد بظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، وإن الرفق فيما قيل يمن، وإن الخرق في الأشياء شؤم، وخير الوصل ما داومت منه، وشر الوصل وصل لا يدوم. ولا تفحش وإن ملئت غيظا على أحد، فإن الفحش لؤم. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الدر الكامن. الدر الكامن، إعداد وتقديم البخاري بن صالح، مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تي تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. حصلت شركة سيونس كوربوريشن المتخصصة في تطوير واجهات الدماغ والحاسوب BCI على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية للأجهزة الطبية لطرح جهاز جديد يهدف إلى استعادة البصر لدى المرضى اللي فقدوه بسبب التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر. وأعلنت الشركة أن الجهاز متاحة اللي يحمل اسم بريما حصل أيضا على تصنيف خاص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهي خطوة تمهد لإخضاعه لمسار مراجعة سريع ما قد يسرع استخدامه في علاج نوعية نادرة من حالات العمى. ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض يؤدي إلى تلف الخلايا الحساسة للضوء في شبكة العين، ما يجعل القراءة والتعرف على الوجوه أمراً بالغ الصعوبة بحسب تقرير نشره موقع تيك كرانش. وبعد دراسة عدة تقنيات شافت سيونس كورب يبلغ سعر كل جهاز بريما مئات الآلاف من الدولارات، بينما تجرى حالياً مفاوضات مع شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية في أوروبا لتغطية تكاليف العلاج. وتستعد الشركة لبدء توفير الجهاز في ألمانيا، حيث أجريت التجارب السريرية مع إمكانية تنفيذ أول عملية تجارية خلال الشهر المقبل. وتخطط سيونس كوربوريشن لإطلاق نسخة أكثر تطوراً من الشريحة توفر جودة رؤية أعلى، إلى جانب تطوير النظارة المصاحبة للجهاز اللي تعتمد حالياً على حزمة بطارية خارجية. وتهدف الشركة مستقبلاً إلى تقديم نظارات مشابهة لنظارات الواقع المعزز من ميتا، مع الحفاظ على القدرة الحاسوبية العالية اللي يطلبها نظام بريما. وفي الوقت نفسه تتعاون الشركة مع مجموعة من الدكاترة ورؤساء أقسام جراحة الأعصاب في كليات الطب أمريكا لتطوير إجراءات التجارب السريرية الخاصة بمستشعر دماغي حيوي هجين يزرع مباشرة داخل الدماغ. نجاح بريما تجاريا يمثل أولوية قصوى للشركة، والإيرادات المتوقعة من المشروع هذية باش تكون المصدر الرئيسي لتمويل الأبحاث المستقبلية الخاصة بواجهات الدماغ والحاسوب، وهي التقنيات اللي ترهن عليها الشركة على المدى البعيد. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تي تيك مع ريم الهاني.
6: الواحدة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. في وقفتنا الموجزة مستمعينا الكرام، بيّنت دراسة أصدرها حديثاً المرصد التونسي المياه أن قطاع المياه المعبأة في تونس شهد تطوراً كبيراً على مستوى الاستهلاك، إذ بلغ معدل استهلاك الفرد الواحد للمياه المعدنية 225 لتر سنة 2020، وهو مؤشر مرتفع مقارنة بمعدل الاستهلاك العالمي للمياه المعدنية والذي قدر ب 40 لتر في السنة. قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياح إن الاضطرابات المسجلة حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر التي لا ترتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفير المياه المعدنية في السوق. أكد فتح الأبيض رئيس الاتحاد الجيوي الفلاحة والصيد البحري بزغوان أن الحرائق وارتفاع الحرارة التي شهدتها الولاية خلال الفترة الأخيرة ألحقت أضرارا بعدة أنشطة فلاحية، خاصة قطاع تربية النحل، حيث تعرضت خلايا وبيوت النحل إلى الاحتراق، إلى جانب خسائر فادحة في قطاع تربية الدواجن بسبب انقطاع التيار الكهربائي. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن طهران لم تقرر بعد استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات، وأوضح أن المحادثات المنفصلة مع عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز. ختاما، ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات مدينة غرناطة جنوبي إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذكرت حكومة المنطقة أن أضرارا لحقت بمنازل وسيارات دون تسجيل إصابات بشرية. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ரியாவா வசைப்
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
2: ماضي ساعة وخمسة دقائق، مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف لليوم السبت. نبدأ معكم إن شاء الله من توا حتى الماضي ثلاثة في ساعتنا الأولى. ضيف السبت باش يكون سيد وسام الطيف، العضو الجامعي لمكتب الجامعة التونسية لكرة القدم، باش يكون ضيفنا بعد لحظات للحديث على آخر تحضيرات العناصر الوطنية قبل المشاركة في الألعاب المتوسطية في تورونتو. اليوم فما مقابلة ودية مع الاتحاد الرياضي المونستيري وكإطار فني وكمكتب جامعي، حطوا اللمسات الأخيرة قبل المشاركة في الحدث المتوسطي. كذلك باش نحكيو معاه على انطلاق الموسم الجديد، مدى جاهزية النوادي، جديد الإدارة الوطنية للتحكيم، كيف كيف موضوع الساعات القليلة الفارطة، موضوع وملف شبيبة القيروان والاعتراض اللي عند التاس. هذوما أبرز المواضيع اللي إن شاء الله باش نترقوا لها بعد لحظات مع ضيفنا. وفي الجزء الثاني من برنامجنا كالعادة باش نسلطوا الضوء على تحذيرات النوادي، آخر أخبار الميركاتو والاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. بالنسبة لنوادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، توصلكم تحية كامل الفريق، محمد سيدية في الجانب التقني، شدوى مطيرة في الإخراج الرقمي، معكم سناء البرهومي، مرحبا بالجميع.

0: ضيف السبت.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي ذات المونستير. ضيف السبت في برنامج رياضة وصيف السيد وسام الطيف العضو المكتب الجامعي لكرة القدم. مرحبا بك سي وسام.
2: مرحبا سلام ومرحبا بكل مستمعي ذات المونستير.
1: جيتنا في اللوك جديد متاع الإذاعة في الاستوديو جديد. كيف شفت الأجواء؟ كيف شنو رأيك؟
2: الحمد لله استوديو رائع. احنا ديما نتابع في ذات المنسير دونك لوك هذا ان شاء الله والاقبال جديد والرقمنا الموجوده حاليا نشوفوا فيها ان شاء الله مش تعطي الفاعليه نتاعها وان شاء الله مش نراوي ذات المنسير تنافس الاذاعات مش تخرج من الجهويه نتاعها وان شاء الله تكون اذاعه على مستوى الوطن.
1: مرحبا بك ان شاء الله باش نحكي معك في العديد من المواضيع خاصه فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي وكمكتب جامعي موجودين اليوم فما مقابله وديه مع الاتحاد الرياضي المونستير واذا مش نحكي معك شويه على انطلاق الموسم الجديد بالنسبه لنوادي الرابطه المحترفه الاولى التحكيم المواضيع الحارقه اللي ممكن في الساعات هذه برشا نوادي تسال عليها سي وسام. في الاثناء زاد نرحب بالمحللين الفنيين للبرنامج نرحب بنيجي عاشور. مرحبا بك نيجي.
3: مرحبا بك. مرحبا بكافه الحضور وكل مستمعي ذات المونستير.
1: ونرحب كذلك بأنيس بن حسن. مرحبا أنيس.
4: مرحبا بك سناء ومرحبا بالحضور ومرحبا بكامل مستمعي ذات المونستير.
1: مش تمشي أنيس تبع بعد مباراة المنتخب الأولمبي والاتحاد المونستيري؟
4: إن شاء الله كان خلونا ندخل ويكلو.
1: سمعنا ويكلو. ممكن إذا يذولي اختيار من مدرب الاتحاد المونستيري ولا ممكن أنت تعطينا النصيحة يعني هي باش تكون أكثريتها تجريبية دونك مش باش تكون مفتوحة للجماهير.
2: هو الملعب ملعب تحضيرات المونستيري دونك احنا ماذا بينا يكون بالجمهور لأنه مقابلة فما معناتها ماذا بينا جماهير تحت المونستيري يجيوا يشاهدوا فريق مشاهدوا المنتخب الأولمبي خصوصا أنه فما ثلاثة من المنتخب الأولمبي هم من لاعبين تحضيرات المونستيري وإن شاء الله يكونوا حتى أساسيين وبالتالي ماذا بينا يكون الجمهور موجود إذا كان فما أستيوس وإذا كان مدرب يحب من غير جمهور ديما دونك تقعد معناتها الديسيزيون نتاعو.
1: بالنسبه للمنتخب الاولمبي لمست الاخيره مع المدرب انيس بوجلبان هذه مقابله الاخرانيه قبل السفر لايطاليا سي وسام.
2: ان شاء الله هذه المقابله الاخرانيه احنا في عملنا زوج تربصات من 3 ل 9 عملنا تربص في تونس العاصمه تخللتها 3 مقابلات وديه ضد مستقبل مرسى ضد تقادم سقيط الدائر وضد شبيبة العمرة. الحق داروا فيها أجواء طيبة. عملنا يومين راحة وبدينا في الستاج الثاني من يوم الأربعاء من يوم 12 إلى يوم 19 يوم السفر في مدينة سوسة.
1: نهار الأربعاء إن شاء الله.
2: إن شاء الله. السفر إن شاء الله نهار الأربعاء. بالتالي تخللها مباراة ودية اليوم إن شاء الله ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. إن شاء الله تكون اختتام المباراة الودية وبالتالي ان شاء الله تكون الفريق حاضر ان شاء الله للمنافسه ولتشريف تونس ولتشريف تونس ان شاء الله خلال الالعاب البحر المتوسط.
1: كمكتب جامعي كيفاش حضرتوا السفر خاطر في تورونتو وحتى بقيت الرياضيين من الجامعات متقلقين شويه انا في تورونتو ما فهمش ديفول ديريكت دونك العمليه تتمر بمراحل يعني مش سهله الحكايه.
2: صحيح ونعرفوا تورونتو هي مدينه في الجنوب الايطالي ما فيهاش مطار اخر مطار يبعد ساعه تنقل على الحافله وبالتالي احنا اخذنا الاجراءات اللازمه على بكري اقتطعنا التذاكر نتاعنا في الامس هيك جاتنا مراسله من وزاره الشباب والرياضه انه وقع معناتها تكبير الطائره هذه وقع تغيير الوقت نتاعها باش تهز كافه الوفد التونسي لانه فما عديد الرياضات لقاو اشكاليات الحق احنا ما خيرهمش خاطر بدينا على بكري لكن الحل توجد وبالتالي الخطط اللي مشتقلوا عليها معناتها خذت طائرة أكبر الحجم وبالتالي كيف الوقت مش تنقل السفر إن شاء الله مش كنا على الساعة 10 صباحا نوصلوا المدينة بانجيني على الساعة 6 وبعد نتنقلوا بساعة من الزمن على عن طريق الحافلة.
1: ظروف غادي متاع التدريبات متاع الملاعب كيفاش الأجواء؟
2: الحق احنا خذينا البروغرام وقاعدين نسقوا مع اللجنة الأولمبية الإيطالية عن طريق اللجنة الأولمبية التونسية اللي نحب نشكروها زادة اللي واقفة معنا واللي موفرت لنا كل شيء الحق. ظروف إن شاء الله لها ظروف طيبة بالتالي يقعد كان إن شاء الله نقدمه مردود جيد وان شاء الله نشرفوا رياض التونسيه.
1: نذكروا البرنامج نتاع المنتخب في الدور الاول، اول مباراه يوم 22 اوت ضد مقدونيا الشماليه 10 نتاع الليل، وثاني مقابله ضد المغرب 24 اوت 10:30 نتاع الصباح، وثالث مقابله ضد المنتخب التركي يوم 26 اوت في 10:30 نتاع الصباح. منافسين الحقيقه كي نقول المغرب ممكن في الفئه هذه عندها باع وذراع، عندها ما تقول تركيا مقدونيا الشماليه ما عنديش الحقيقه فكره عليها، ولكن تقعد تركيا كبطوله محترمه. دونك كيفاش تشوفوا ممكن حظوظنا وكمكتب جامعي شنو حطيتوا اهداف؟
2: ان شاء الله هو الفريق هذا قبل ما نبدا السنه هو فريق جديد، لانه مش الفريق اللي تحولنا به وقمنا به بالتربصات السابقه الكل، واللي حولنا به التورنوا تولونسون للنهائي فيه ان بون ويو الحق. لكن الفريق هذا متكون من لاعبين ينشطوا في البطوله التونسيه اساسا، لانه نعرفوا اللي مهجرني فيفا، وهذه الاشكاليه نفس الاشكاليه تعرض كافة المنتخبات، لكن ما فيها باس، هي ديجا فرصه لاكتشاف عديد اللاعبين الشبان الموهوبين في البطوله التونسيه. احنا كنا نتبع فيه من قبل، وديجا فما عديد اللاعبين هذوما كانوا معنا في تربصات سابقه، ما همش جدد علينا، صحيح ما شاركوش في الدوره الاخيره، لكن ما همش بعد على الجروب. هاك علاش عملنا 20 يوم تربصات باش المجموعه هذه تتكامل ويصير تكامل اوتوماتيزم مع بيناتها. ان شاء الله احنا عندنا قناعه انه الفريق ان شاء الله باختتام مباراه الوديه نتاع اليوم يحضر ويولي فريق متجانس. ان شاء الله احنا ماشيين الالعاب البحر المتوسط هذه باش ننافسوا وباش ان شاء الله نتحصلوا على ميداليه، احنا ما نمشيش في الشارك ولا المشارك ان شاء الله.
1: اكيد اشرت للنقطه وانه الوقت هذا ما كانش بالامكان للملاعبين المحترفين نظرا لالتزاماتهم مع فرقهم باش يكونوا حاضرين، وهذا شيء ينطبق على كل المنتخبات، وحسب ما تشوفوا انتم تعتبروها ممكن في صالح المنتخب باش يمشي ابعد ما يمكن في الدوره هذه.
2: احنا ما نجموش، هذا هو القانون، هذه هي الحاله اللي علينا، ما علينا كان انصدمت لها ونخدموا لرواحنا باش نتحصلوا على نتائج متميزه فقط.
1: ممكن ناخذ بعض الاراء الفنيه. انيس مثلا كيفاش ترى حظوظ المنتخب والعمل اللي كان بدا به انيس بوجلبين من مده الحقيقه من دوره طولون، وحتى في التصريح في النادي الصحفي الاخراني كان يلوج على الريتم، قال نحب ملاعبيه عندهم ريتم في ساقيهم، والتحذيرات كلها جت في الانتر سيزون ما فماش ماتشويت برشا، دونك حاول كما قال سي وسام حاولنا بالمقابلات الوديه ونبحثوا على الريتم والنسق.
4: صحيح سناء بون المنتخب هذا منذ نحكيوا حتى منذ قدوم أنيس بوجلبان ممكن الفترة الأولى ما كانتش على أحسن ما يرام، نحكي لك حتى على مستوى النتائج، نحكي وخاصة على مستوى المجموعة ككل، ممكن فترة كان فيها تعرف على المنتخب، تعرف على اللاعبين، فما لاعبين بصراحة جاءوا، نحكي على مزدوجي الجنسية جاءوا في فترة معينة كانت فما لاعبين تم ممكن الاعتماد عليهم، فما لاعبين ما كانوش في أحسن مستوياتهم، شوية وقت تخسر بصراحة في وقت معين، ولكن بعد وخاصة أن دورة طولون نجموا نبنيوا عليها. الدورة هذه منتخب التونسي كان من أحسن المنتخبات، عمل دورة ممتازة، ممكن المدرب بعد الدورة هذه ممكن حتى العقلية متاعه وحتى الفكرة متاعه تبدلت على المنتخب هذا، وري إلا فما إمكانيات تلجم تمشي لبعيد، وفما لاعبين بصراحة أقلموا، فما لاعبين تم اكتشافهم في الدورة هذه خاصة، ولكن جات كما قال سي وسام على اللاعبين إلا ما عندهمش حق يشاركوا، خاصة نحكيوا ما همش أيام فيفا، دونك المجموعة تبدلت بصراحه، ما نحكيوا احنا على الاساسيين نجم نقول لك فما 4-5 يظهر لي من دوري التورنو، نحكيوا ديما الريفرنس بتاعنا هي دوري التورنو، الا ما كانوا معنا اكثر اللاعبين اللي موجودين في القائمه ما كانوش اساسيين، وهذا بطبيعه موجود. نتصور اني فما حاجتين، هو ديما الهدف الاول والاخير هو الترشح للالعاب الاولمبيه، الا كانت تونس بعيده عليها منذ 2004 ولا ما نعرفش هذه
1: ممكن فما تصفيات نورمالمون،
4: فما تصفيات وخاصة ما نعرفش فما معلومة من الصحة ولا، إلا كانت دوري إفريقيا عندها 4 مقاعد ما نعرفش نقصت ولا لا سي وسام، خاطر سمعنا في بعض المواقع أن ولا زوز ونص، معناها زوز مقاعد ونص.
2: لا إفريقيا كانت عندها 3 مقاعد في الألعاب الأولمبية السابقة، في الألعاب الأولمبية هذه مش ولا زوز، لأنه العدد الجملي للفرق المشاركة في الذكور كانوا 16 فريق ترشحوا للألعاب الأولمبية على مستوى العالم، ولا 12 هكا علاش نقصت ولا في عوض 3 ولا زوز، ما هذا ماهوش سبب ما علينا كان نخدموا كان نحضروا فريق وان شاء الله انا معناتها نتميزوا. هو كي نقولوا احنا فريق اولمبي راهو صحيح، انا اوبجيكتيف الاولاني هو ترشح لاعب اولمبي، لكن فما اوبجيكتيف اخر ان نحضروا لاعبين لليكيب سن لليكيب سينيور المنتخب الاول، انه فما عدد اللاعبين اللي في السن هذه نعرفوها سن صعيبه، دونك لونكادرمون باش نحافظوا على اللاعبين هذوما ونوصلوهم للكابر ان شاء الله. دونك عمل كبير قاعدين نقوموا به، بدينا في العمل هذا من شهر اكتوبر 2025، بالتالي احنا الى حد الان عملنا المقابلات الدوليه، المقابلات الوديه الدوليه الى حد الان عملنا 12 مقابله ابار المقابلات اللي مع الانديه كثيره. دونك هنا عمل كبير كما قلت لك، بارمي لي زوبجيكتيف ان نوصلوا اللاعبين هذوما واللي حاطه بهم باش يوصلوا للسن في الكبر ان شاء الله.
1: نيجي عندك سؤال فيما يتعلق بالمنتخب،
3: هو كما كانوا يحكي هو بتاتر الاشكال الوحيد والستابيليتي في معناتها في الافكتيف، وهي تخلق برشا مشاكل في البلان تكنيك، خاطر نجم تلعب دوره بملاعبيه ومن بعد نرجع تو للملاعبين عندنا في تونس. يعني نقول ان شاء الله الدوره ذي معناتها ولا اللي ماشي في سيرو يعطيك النوايو صحيح، كسوا ما بين من بعد حتى كي يرجع الدوبل ناسيوناليتي على الاقل عندك افكتيف نتاعك واضح باش تخدم عليه لونك تامر كيما كان يحكي.
2: بس ناجي الغايبين مش كان دوبل ناسيوناليتي ولا ازدواجيه جنسيه، هم حتى اللاعبين المحترفين اللي نشأ نتاعهم في تونس كيما لوي تراي، كيما انس الخرداني، كيما من الله المحرزي، كيما عمر بن علي، ما تعدد اللاعبين اللي نشطوا في اللي هما المنشأ نتاعهم في البطوله التونسيه وبعد احترفوا، لان نعرفوا كيما قلت لكم هيش جورني فيفا. هذا ما يمنعش انه الفريق هذا فريق كومبيتيتيف، عندنا ثقه في ولادنا الكل وان شاء الله نمشيو لبعيد ان شاء الله.
1: نحكي توا على موضوع استعدادات النوادي لانطلاق الموسم الجديد كمكتب جامعي فيما يخص ممكن جاهزية النوادي، وخاصة المشكل المادي اللي تعلق بالحال أنهم تجاوزوا الإشكال هذايا وباش تعطيهم الإجازة للمشاركة في البطولة. إلى حد اللحظة هذه قداش فما من نادي مازال عنده المشكل هذايا؟
2: فما زوز فرق هما إلى حد الآن مازال عندهم مشكلة هذا، لكن عندنا ثقة وبالاتصالات معهم إن شاء الله مش يخلطوا يخلصوا الديون نتاعهم الكل. دونك هي نعرفوا هذايا الديون هذه ماهيش ديون مرتبطة بالموسم السابق، هي ديون مرتبطة بمواسم سابقة، مواسم من 2015 2016 حتى فما حتى اللي ما قبل، لكن هذه بادرة طيبة إنه الفرق هذه توصل تخلص ديون نتاعها، وبالتالي كيف نبداو عمليه سلاح على مستوى النوادي تبدا ازيرو، دونك تبدا الكلوب كل خالصين، خاطر ما نجموش احنا تخدم انت ولا جيره يسوي عمل انفستيسمون ويعرف اللي فما ديون ويعرف اللي الوضعيه الماليه ماهيش واضحه. صحيح من السنه الفارطه والسنه هذه صارت عب كبير للنوادي اللي نشكروهم، لكن هذا اللي خلى الاجور حتى نتاع اللاعبين قاعده تطيح، الاجور ولات معقوله، احنا ماذا بينا لاعبين ياخذوا اجور عاليه، لكن هذا ديما مرتبط بالميزانيات نتاع الانديه، ما يلزمناش احنا نعيشوا في فيرتواليتي، ايش معناتها؟ معناتها نخلصوا اكثر من الامكانيات نتاع النوادي اللي مالوريزمون طحنا فيها سابقا، وهي اللي خلاتنا توا الفرق هذه تعيش مشاكل كبيره. الحمد لله بعد السنه هذه ان شاء الله بعد الموسم هذايا الفرق نتاعنا مش تتنفس، وبالتالي تولي تخدم حسب الامكانيات نتاعها، وكل رئيس عارف الوضعيه الماليه للفريق وينجم تكون، بالتالي حتى نشوفوا انتخابات وفما ناس تقدم الانتخابات على مستوى النوادي، لأن شفنا أنه في المواسم السابقة ولات برشا موضة هي التسيرية هذه. علاش؟ على خاطر الوضعية المالية للفرق هي وضعية غامضة، وبالتالي الناس قاعدة تهرب. إن شاء الله أبارتير من الموسم القادم تصير معناتها نقلة على مستوى ترشحات للرؤساء للنوادي وعلى مستوى الحالة المالية للنوادي، وبالتالي تكون عملية سلاح وبناء على قاعدة صحيحة.
1: نجموش نعرفوا مزوز نوادي اللي حكيت عليهم،
2: نتحفظ عليهم،
1: سمعنا نادي البنزرت يا
2: كريم، هما معروفين اما نتحفظوا عليهم.
1: من هنا نهار 17 ان شاء الله ممكن هو اخر
2: إن شاء الله اخر اجل، لما كما قلت لكم ان شاء الله على قريب تصير الخلاص تاع الدائنين هذوما، وبالتالي تنطلق البطوله التونسيه بكامل الفرق نتاعها.
4: هو ما عندهاش علاقه سي وسام ما بين باش يشاركوا ياخذوا الاجازه باش يشاركوا في البطوله وبين منع من الانتداب، على كل حاجه واحده،
2: كل حاجه واحده بالطبيعه، لانك انت تنجم عندك اشكال قانوني مع لاعب والا دائن بصفه عامه، الدائن هذا ينجم يمنع من الانتداب والا كيف كي ولا يصب الدوسي هذا على مستوى لجنه منح الاجازه، وبالتالي ما يكونش الفريق المشاركه الا بعد الخلاص.
1: سي وسيم انا مازلت مكبشه شويه في الموضوع هذا، معناه متاكد حسب معطيات اللي عندك انه باش يتم حل الاشكال هذه بالنسبه لزوز نوادي هذه، لانه في صوره ما لا قدر الله ما نجمش يلقاو حلول باش يخلصوا الديون هذه، ومعناه يصعب انه باش تعطيهم الاجازه باش يشاركوا، نجموا معناه يتحرموا من المشاركه وتكون ممكن حاجه تاريخيه لزوز نوادي.
2: اذا كان ما قاش خلاص اوتوماتيكمون يتحرموا، وبالتالي فما عندهم مدة أخرى هما للاستئناف، لأنه فما لجنة استئناف على مستوى اللجنة هذه، وبالتالي وبعدها بعد ما لجنة الاستئناف تقرر عندها يكون القرار نهائي، نتعداو للديسيزيون اللي بعدها اللي هي اللي ان شاء الله ما نوصلوا لهاش. احنا كما قلت لك هذه تخمينات فقط سنه حتى تخمينات ما نحبش نحكيوها، لانه بالحق معناتها فرق كبيره هذه، وفرق واحنا ماذا بينا البطوله نتاعنا تكون بكافه الفرق نتاعها، ما نجمو كان يكونوا موجودين والبطوله تصير عندها بكافه الفرق نتاعها اليوم 16، لكن في صوره عدم الخلاص ما نجمو كان تطبقوا القانون هنا، قانون فوق الجميع.
1: حاجه جديده نحسوها يعني كبسه شويه للنوادي اللي هي يلزم الحقيقه تصفي وضعتها من حيث النادي،
2: هي مش كبسه اكثر منها الرجوع للواقع، لانه كما قلنا الانديه نتاعنا عاشت في فترات سابقه في وضعية غير واقعية، دي كونترا كبار برشا في آخر العام، الفرق هذه متخلص اللاعبين وتتعدى تعمل دي كونترا آخرين، وبالتالي صار ديون كبيرة، الدائنين كثار، والفرق ولا تتعيش كما قلنا معناتها ماهيش في حالة واقعية، معناتها لي كونترا اللي كانت واللي سالار اللي كانوا يتحطوا للاعبين أكثر من قدرة النوادي نتاعنا، معناتها حتى التنافس هنا أثرت حتى على التنافس بين الفرق. فهمت، وبالتالي يلزمنا نرجع للواقع بتاعنا، يلزم الفرق تصرف قد الفلوس نتاعها، وبالتالي تكون فما استابيليتي في الكلوب، تكون العلاقة ما بين الهيئة المديرة واللاعبين علاقة جيدة، وبالتالي هنا المدرب نجم يخدم فيها أفضلية، ونجم وقتها نبني كرة قدم على أساس صح.
1: أكيد في مصلحة النوادي باش تتنظم مستقبلا كما كنت تفسر.
3: والله أنا حبيت نسأل، فماش إمكانية باش يكون فما حل واقعي حتى بالقانون، باش الجمعيات خاطر توا كما كنت تحكي لي سي ان بروبليم تاع لي ماناجير اللي دخلوا السوق وقوا
2: مش لي ماناجير سي ناجي، لانه الماناجير هو وسيط، هو عنصر في اللعبه هذه،
3: حتى اللي مونبر في الاداره يعني مش فما حاجه ما فما جمعيات اللي عندها الامكانيات، فما رؤساء جمعيات لاباس عليهم، فما جمعيات كما كنت تحكي انت معناتها ايزون دي باسي لي ليميت نتاع نتاع نتاع اللوجيك نتاعنا، في ما نلقاوش حل نتاع اشلام معين اشل معين، راهو ما نجموش نفوتوا كذا في تونس بون، باش تقولي باش تقيد ليكيب الاخرين، ما خاطر فما حاجات ماهيش مقبوله، ما تسمع ساعات دي كونترا نتاع لاعب ما لعبش، تسمع السالير نتاعو
2: هذه ديما تقعد، راه كل رئيس جمعيه وكل هي مديره راهو يلزم عندها الحريه في العقود، في ابرام العقود، اما يلزم في الاخر يلزم العقود هذوما يقع الخلاص بتاعها في اخر الموسم.
3: إيه. هو اللي ينجم يصير اوتروموم، معناتها
2: هو الفرق يلزم في اخر الموسم يصير الخلاص،
4: وبالتالي هو سي وسام حتى نجي يقصد، فما بعض ساعات في بعض الاحيان مسؤول يعمل كونترا
3: ويخرج
4: وبعده يخرج ويخلي الجمعيه معناها ديون متراكمه صارت وفي وضعية حرجة إلا تخليها في بعض الأحيان أنها مهددة مش بتلعبش، معناها الاندثار الجمعية، هل هذا معقول كل واحد يعمل على كيفه ويخرج؟ دونك يلزم تكون فما على الأقل فما قوانين صارمة، فما حاجة يلزم تقيد المسؤول هذا خاطر مش على كيفه، فما حاجات جمعية
2: احنا كقوانين، القوانين الموجودة عندنا واللي يلزمنا تكون موجودة قاعدين نطبقوا فيها وقاعد النوادي تخلص، وبالتالي الفرق هذه تو حتى مسؤول يعرف روحه انه في اخر الموسم شكون فما محاسبه فما ديون يلزم تخلص، دونك من الجمشي صح دي كونترا بمبالغ خياليه ولا مبالغ تفوت قدره النادي، يقعد انه طريقه تسير النادي ما نجموش احنا زاد المسؤول في الاخر، فما محاسبه من قبل الاحبه، فما محاسبه من قبل السلطات الجهويه، من قبل كبارات النادي، هذه زاد احنا مش ندخلوا فيها، في الاخر كل فريق عنده هي مديره هي المخوله قانونيا باش تسير الفريق.
1: سي وسام الديون هذه فاش تتمثل معني حتى كاي فرصه باش نوضحها؟
2: اغلبيتها هي خلاص لاعبين وخلاص دائنين لفورنيسور اكسترا، هذوما هما الديون اساسا هما اللاعبين.
1: واضح. باش نحكي معك على ملف شبيبة القيروان، التاس وافقت على استعجال النظر في طلب شبيبة القيروان والجامعه مطالبه بالرد، شنو جديد في الملف هذا؟
2: والله هذه عند الملف عند اللجنة القانونية للجامعة التونسية لكرة القدم الأخيين المحامين، احنا نهار ثلاثة عندنا اجتماع، وإذا كان مكتب جامعي إذا كان فما حاجة، احنا شباب القيروان هي فريق يعز علينا فريق معناتها عنده مكانه متاعه. وبالتالي أي إنسان أي إنسان وأي فريق عنده مطالبات لدى جامعة التونسية كرة القدم ما نجمه كان إذا كان عنده حق ماذا بينا يخذ. هو حتى صار التساؤل هذا سابقا إذا كان شبيبة الخير وراد روح اللي مظلومة عنده حق باش تشتكي في الأخر إن شاء الله التاس إذا كان عنده حق.
1: هو النهار 3 هذيك هو نهار 18 اللي هو آخر أجل باش المكتب الجامعي يعطي الإجابة نتاعو للتاس يرجع على المراسلة هذيك.
2: الحق ما أنا ما عنديش الحق دراية كبيرة بالموضوع هذا مالوريزمون. كما قلت لك فما لجنة قانونية فما محامين في الجامعة التونسية كرة القدم هم اللي عندهم. تحب بعدكش نمدك بالمعطيات تفضل.
1: أكيد أكيد خاصة
2: ممكن خاطر حباش القراوني يتبع في الموضوع هذا ماذا بين عطيهم كان الموضوع صحيح وال...
1: ونجم توصل تطورات معناها حتى موعد انطلاق البطولة ممكن أتأكد لي ولا لا نجم راهو زاد يتأثر لأنه الحقيقة الموضوع مستعجل والتاس وافقت عليه وشبيبة هي نذكره تعترض على الترتيب النهائي وتعتبر راح ما نزلتش للرابطة الثانية والملف شافته أنه مازال بصدد الإجراء القضائي يعني شافته أنه مازال ما تحسمش فيه فبالتالي هي اعترضت وممكن عندها مؤيداتها وكمكتب جامعي زاد هو عنده زاد الحاجات اللي دفع عليها ويشوف زاد هو عنده زاد صحة نظر في الترتيب
2: النهائي. هو إشكال قانوني بحت كما قلت سيخ سناء وبالتالي معناتها هذا ما يتحل اللي في احنا توا شبيبة القيروان تواجه للتاس من حقها باش تواجه للتاس وبالتالي ننتظروا البت في القضيه هذه فقط بغير ما نخرج بالموضوع اكثر من انه اشكال قانوني اشكال قانوني
1: واضح. نحكي على جديد الاداره الوطنيه للتحكيم سينيجي جويني هو المشرف العام على قطاع التحكيم كمكتب جامعي ممكن الفتره اللي كانت مع سي جميل الحمودي قيمتها وشفتوا ممكن اشياء نجح فيها واشياء ممكن ما وفقش فيها الحاجه اللي تبحثوا عليها ولقيتوها اللي نجم تكون مع سينيجي جويني في المشروع نتاعو اللي شفتوه ودرستوه وخذيتوا القرار انه هو باش يكون رجل المرحله القادمه على الاداره الوطنيه للتحكيم.
2: سحس أنا هو كان فيه مكتب جامعي بالأمس
1: اجتماع
2: مكتب جامعي مكتب جامعي مكتمل الأوصاف
1: معناها دوسي هذي مهم أكيد
2: مكتب جامعي كان المكتب الجامعي هذايا اللورد دجور متاعه هو التحكيم وبالتالي تم استقبال السيد ناجي جويني. سي ناجي جويني تقدم شر معناتها عطانا البروجي متاعه المشروع التحكيمي متاعه شنية النقاز اللي راه هو موجودة شنية الحلول للنقاز هذية بالتالي اعطيناها الثقة متاعه الثقة متاعنا باش يبدأ يخدم في انتظار انه يكمل يعطينا كيف الديبارتمون متاع الإدارة الوطنية للتحكيم وبالتالي المصادق عليها ان شاء الله. هو وعدنا انه يوم الثلاثاء ان شاء الله يمدنا بها وبالتالي تقع المصادق على القائمات هذية. سينيجي جويني معناتها قام مقام التحكيم في تونس شخصية رياضية معروفة دونك احنا عاتين الثقة فيها وان شاء الله مش توصل التحكيم التونسي إلى بر الأمان. حكينا في الإمكانيات اللي شوفروها له بالحق هو سينيجي بيدو معناتها كي وريناه شنية النقلة شنية الإمكانيات المالية اللي حطيناها على ذمة الحكام في السنة ونصف اللي فات جاء استحسن هو هذا كيف كيف وعدناه باش حتى خلص تحكيم زاد نزيد نسرعوا فيه لأنه قعدت فما بقية يزمها معناتها فما بارتي من فما الموسم الرياضي 2025-2026 لم يتم الخلاص متاعه رغم أنه ذخينا أكثر من 6 مليارات حاليا لخلاص الحكام في السنة ونصف في السنة ونصف الفارطة. هذا مبلغ لم ما صارش أنه تدفع الحكام سابقا. قمنا بمنح أزياء للحكام خاصة مع مستشهر وبالتالي الحكم ما عادش يلوج على الزي متاعه في اللي بوتيك ولا في واحد معناته ولا زي رسمي لكافة الحكام. ما القريسة فما مزاد نقاس مع سينيجي قاعدين نحددوا فيهم وبالتالي إن شاء الله الناس كل يد في اليد باش نهضوا بالقطاع التحكيم هذا. سينيجي عنا ثقة فيه وإن شاء الله كيف كيف زاد نعطيه الثقة لكيفة الإطار اللي باش يخدمه معه إن شاء الله.
1: حتى على مستوى التقنيات متاع الفار المشاكل اللي صارت في الموسم الفارت باش يتم تجاوزها إن شاء الله في الموسم القادم.
2: هو من جملة اللي بوان اللي حكى عليها سينيجي هو مشكلة الفار وبالتالي مش يصير عمل كبير على مستوى الفار مش يصير عديد الملتقيات اللي ترحمنا مع تكوين مش يكون أجنبي مش يكون

0: والتجمع المراحل القادمة ممكن بالنسبة للمنتخب الأكبر.
1: أول تجمع مش يكون هو جورني فيفا متاع سبتمبر، مش يكون فيها زوز مباريات للترشيحية للكاس أفريقيا إن شاء الله. بالتالي معين شعباني المدرب الوطني قاعد يخدم حاليا، قاعد يعمل في دراسة كبيرة على مستوى اللاعبين، قاعد حتى يتنقل للخارج باش يصير التنسيق مع اللاعبين المزدوج واللاعبين المحترفين بصفة عامة، ينسق معهم. قاعد يوم قاعد إلى حد الآن كي نشوفه فيه يقوم بعمل كبير، مش يقوم بندوة صحفية، ما حب هو يحددها تاريخ الندوة الصحفية هذه حتى يتمكن من كافة الآليات بتاع المنتخب. وإن شاء الله نتمنى له، إن شاء الله نتمنى له معناتها التوفيق ونجاح.
2: كانت المفاجأة البطولة متاع كأس أفريقيا معناها في 27 2027، يقولي في جوان
1: في أواخر 2027 مش تكون بطولة كأس أفريقيا منتظرة، لأنه فما بطولة 27 وبطولة 28 وبعدها مش يكون كل أربع سنوات.
2: سامي حسب ممكن المواقع أنه تقدمت الفترة في جويليا، معنى خاطر هي كانت تظلي في آخر ديسمبر بعدها ولا تظلي في جويليا، ما نعرفش المعلومة الصحة ولا خاطر في برشا مواقع هبطوها. دونك لأنه خاطر فترة متاع التصفيات معناها فترة صغيرة برشا، معناها حتى المقابلات باش تكون إذا المعلومة الصحيحة باش تكون ورا بعضها وفي فترة صغيرة، وخاصة منتخبنا خرج نحبوا نكروا خرج من تجربة مش سهلة، تجربة صعيبة برشا بكل مكوناتها بعد ممكن اللعب في معنى كأس العالم. دونك لأنه معين كيفاش باش يتعامل، كيفاش باش يتصرف في الفترة هذه مع اللاعبين، لأنه باش يتم معناها تغيير كامل على مستوى المجموعة فما، وهذا ما نتصوروش خاطر بصراحة بالخبرة متاعه ما نتصورش أنه باش يعمل تغيير كامل وشامل، معناها ما يسهل ويزمو ممكن يربح برشا وقت معي.
1: هو الاستراتيجي هذا ما بيان سور يقعدوا ديما يلديبو من سيمون شعباني بالتنسيق مع المدير الفني الجامعة التونسية لكرة القدم، بالتنسيق كذلك مع المكتب الجامعي. أهم من هذا يلزم سي معين يدرس كيفة المقابلات السابقة للمنتخب، كيفة اللاعبين حتى اللي ما التحقوش بالمنتخب في كأس العالم ولا في المناسبات السابقة، وبالتالي كي وقت اللي نجم ياخذ الديسيزيون استراتيجيك هذوما يلزم ميتود قبل، وبالتالي قاعد يعمل في دراسة شاملة وإن شاء الله ما احنا عنا ثقة فيه. مدرب شاب، مدرب برمي لي زونتونور تونيزيان اللي هزوا عديد البطولات، عنده شخصية مع النجم، وكان إن شاء الله نعطيه الثقة الكاملة لي إن شاء الله باش ننهضوا بكرة القدم التونسية وباش نصلحوا الأخطاء اللي صارت في كأس العالم السابقة.
0: سي وسام، بالنسبة للنوادي متاع الرابطة الثالثة والرابطات الجهوية، أكيد ما تنجمش تعطينا بعض المواعيد حول الاجتماعات التنسيقية اللي تصير في بداية كل موسم؟ عندكش ممكن ملفات كمكتب جامعي باش تنظروا فيهم في الأيام القليلة القادمة مع انطلاقة الموسم؟
1: هو البطولات متاع الأندية الهاوية ديما عندهم رابطات اللي تشرف عليهم. المكتب الجامعي صحيح يعطي انطلاق البطولة اللي أبارتير من دوبي أكتوبر، دونك كيف البطولات الهواة باش تكون تبدا تنشط على بكري. حاجة مهمة السنة إنه يوم 30 أوت باش تكون من انطلاق بطولة الشبان للبطولة المحترفة على بكري إن شاء الله، باش الشبان هذوما يخوضوا عدد أكثر عدد من المباريات، وبالتالي تصير الفورماسيون على قواعد صحيحة. كيف كاس تونس للشبان السنة هذه إن شاء الله مش يكون موجود، وفما عديد الإصلاحات الحق اللي قاعد يقوم بها سي رضا الجدي المدير الفني الجديد، وإن شاء الله مش يقوم بندوة صحفية في القريب العاجل باش يبرز المشاريع والبروجي متاعه إن شاء الله القريب.
0: تقريبا هذو أهم المواضيع اللي حابين نسألك عليهم. آخر سؤال يتعلق بالعمل المكتب الجامعي، نعرفوا بعد المشاركة المخيبة في كأس العالم صار تململ شوية، فمن معناها أعضاء ما كانواش راضين وأعضاء معناها التزموا الصمت، نجم نقولوا أنه رجع التناسق والانسجام بالنسبة بين أعضاء المكتب الجامعي؟ كنت تحكينا كنتوا مجتمعين بكلكم على موضوع نتاع التحكيم، معناها طمنا أنت الأجواء داخل المكتب الجامعي؟
1: إن شاء الله الأجواء هي ديما فما نقاشات، فما هو المكتب الجامعي، إذا كان المكتب الجامعي نقوله الأمور الصحية أنه ولا الحالة الصحية أنه يكون المكتب الجامعي فيه نقاشات،
0: فيه اختلافات
1: بون ما نقولوش حتى اختلافات، مين نقاش هي مساله كره القدم التونسيه، لانه ما نحبوش احنا مكتب جامعي يكون فيه راي واحد. ماذا بينا انه فيه ديما تكون عدد الاراء الموجوده.

0: ده المكتب الجابي هذا يتميز انه فيه عديد الشخصيات الرياضية اللي المرموقة اللي خدمت كرة القدم التونسية سابقا، وبالتالي هي توا قاعدة تعمل في المكتب الجامعي هذا. صحيح صارت فما اخطاء، صارت مراجعات بعد كأس العالم هذه، صارت عديد الاجتماعات، وان شاء الله القرارات اللي خذيناها تكون لمصلحة كرة القدم التونسية.
1: واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سي وسام الطيف، ان شاء الله بقية عمل موفق ليك، وشكرا انك لبيت دعوتنا، يعطيك الصحة.
0: شكرا سناء، ان شاء الله ديما نكون على ذمتكم، وشكرا زاد السي انيس والسيناجي على الاسئله نتاعهم القائمه.
1: يعطيك الصحه. احنا مستمعينا بعد شويه باش نكملوا نواصلوا في رياضه وصيف، نحكيوا على تحذيرات النوادي، لنا عوده بعد قليل.

0: الفحص، الناظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم،
4: 28-000-666.
1: وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. على إثر الزيارة التي أداها أعضاء من المجلس الجهوي بزغوان إلى معتمدية صواف والتي شملت جملة من النقاط، تمت معاينة وضعية ضيعة فلاحية بمنطقة بنية وهي تابعة لديوان تربية الماشية في وضعية كارثية. تم على إثرها توجيه نداء إلى وزارة الفلاحة من أجل التدخل العاجل. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق تقديرات أولية للحسابات القومية الثلاثية والتي نشرها المعهد الوطني للإحصاء نهار اليوم. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 2026 تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور، أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريح. ختاما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
3: اللي يقول صيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: رياضة وصيف
3: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا دائما في رياضة وصيف. توقيتنا مضي ساعتين وتسعة دقائق، مواصلين معكم نفس الفريق، محمد سيدية في الإخراج التقني، شادو مطيرة في الإخراج الرقمي، معكم سناء البرومي، وأكيد معايا في التحليل الفني ناجي عاشور وأنيس بن حسن. نذكر كان حاضر معنا العضو الجامعي وسام طيفة. حكينا على المقابلة الودية بين المنتخب الأولمبي والاتحاد المونستيري، حكينا خاصة أن الإطار بالنسبة للمنتخب الأولمبي هو التحضير للألعاب المتوسطية في تورونتو قبل السفر إن شاء الله نهار 19 بالنسبة للمنتخب، وأول مقابلة ليه يوم 22 أوت ضد مقدونيا الشمالية، بعد باش يلعب ضد المغرب والمنتخب التركي. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. في الأثناء نواصل حديثنا على تحذيرات النوادي، نبدأ بالكالعادة بالاتحاد الرياضي المونستيري نيجي وونيس. مقابلة هي الأخيرة قبل البطولة، مقابلة حسب المعطيات اللي عنا معناها دون حضور الجمهور، ممكن تتبدل الوضعية من توا الوقت بريفي بين الأربعة ونص للمقابلة في ملعب بن جنيت، خاصة اللمسات الفنية بالنسبة للإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري اللي كشارع رياضي كمتابعين وجماهير خاصة بالنسبة للاتحاد المونستيري مازالوا يحبوا يشوفوا فريقهم في مقابلة تكون في مستوى فني محترم باش يزيدوا يحكموا على مدى جاهزية الفريق. ممكن الإطار الفني يشوف عكس ذلك، أنه يحب يزيد يركز أكثر فيما يخص الاختيارات الفنية متاعه، ويحب أكثر ممكن يخلي أنه المجال هذا ما يشوفوش الجمهور. دونك كانوا نجي يحب معناها يقعد في إطار مغلق، ما يعملش ضغط إضافي قبل انطلاقة البطولة. القرار هذا الحقيقة فيه وعلي، ممكن يحترمه أنه يحب شوية هدوء باش عنده اختياراته هو، وفما في المقابل يقول لك الجماهير مادام هو وثق من روحه علاش ما تلعبش بالجمهور. البريسيون هذيك بوزيتيف مع بداية موسم، والفريق فينالمون راه باش يقعد ديما الجمهور وراه، معناها يلزم الجانب هذا أنه المقابلة تلعب دون حضور جمهور زيد.
1: لي كونديسيون هما نتاع الكره في تونس انك تلعب ماتش بجمهور، دونك حتى لي بريباراتيف نتاعك في الاميكال لازم يكونوا بجمهور، كسوا دون في السونس الباهي ولا في السونس الخايب، لازم حضور تاع جمهور يعمل بريسيون ما يعملش، هذاك سافي بارتي من اللعبه. دونك انت يلزمك بالعكس، انت حتى كمدرب كستاف جديد من المستحسن تلعب مقابله بجمهور في المسير باش تعرف شنو الاجواء في الاتحاد، كسوا في التيران الكبير كسوا معناتها بالجماهير. وبالعكس انا نشوف اوكازيون باش ملاعبيه جدد يتحطوا في وضعية متاع مقابلة أدوميسيل، مقابلة في بلادك بجمهور، يتحط لي كونديسيون قبل ما تبدا الشامبيونات، معناتها مش مفهوم علاش ما كنا نتصور نحكي في الاوفن بكري، كنا نحكي واسكو سي ليكيب ناسيونال اللي طلبت ولا لا، طلع لا معناتها مش ليكيب ناسيونال اللي طلبت، ويكلو معناتها الويكلو من المستير معناتها مش
0: أكدنا هو ديجا
1: ديجا ويسي وسام قال لا مش من ليكيب ناسيونال، دونك المستير طلبت الويكلو. ما كان نتصور معناتها كانت بالجماهير أحسن حتى على مستوى المداخيل، حتى على مستوى الجماهير تحب تشوف جمعيتها آخر تطورت في الجمعية. دونك مش مفهوم علاش صراحة أني مانيش مقتنع بحكاية مقابلة آخر مقابلة ودية قبل بداية الموسم غير جمهور، ما نصورش أنه فما شكون باش يجي حتى ولو باش يتفرج عليك في الأخر، أنت عندك 90 دقيقة ما بينك وما بين أنوتر أنترونور، هذاك سافي بارتي من الخدمة متاعك، دونك باش تخبي تكتيك ولا ما تخبيش راه كل شيء مكشوف توا. دونك اللي حاجتك به والجاهزية تاع الفريق نتاعك وانت اللي خدمته في البريود هذه باش توظفوا وباش يتشافك سواء بالجماهير ولا بلاش. معناتها
0: واضح ناخذ درايك انت نيس في النقطه هذه
2: كيف كيف. بصراحه نفس الراي، خاطر المقابله الاخيره ممكن على كل المستويات، نحكيو مستوى الفني الرياضي، اللاعبين لازم يستانسوا بالجماهير، انت اول مقابله ضد حمام السوسه بالجماهير، ثاني حاجه انت بعد معناها في المقابله الجايه مع حمام السوسه يخي مش يشوفوك الفرق الأخرى، مش يشوفوك، مش تكون مقابلة متلفزة باش تكون فما جمهور، معناها هذه لغة باش تخبي الرسم التكتيكي ولا باش تخبي ممكن بعض ممكن اللاعبين كل باش يتشافوا، معناها اتباع بالمقابلات باش يتشافوا الناس كل توا في شوف المعطيات الجديدة في البطولة الجديدة، راهو كل فريق مكشوف على الآخر، معناها كل شيء واضح والأمور العكس، ولا هو مدربين مدرب يقابل مدرب كيفاش بيش يتصرف، كل مدرب كيفاش بيش يتصرف في المقابلة على المستوى المادي كيف كيف. رأو كان اليوم الاتحاد المونستيري كان بإمكانه أنه يدخل مداخيل كبيرة
0: كون ماتش قلع،
2: خاصة أنه تعرف الواش يدخل مداخيل كبيرة، خطر الأغرب الجماهير ما تعطش بتشوف فريق في بالك الاتحاد المونستيري ما عمل حتى مقابلة ودية في المونستير،
0: كل في التربص
2: كل في التربص
1: وإدارة جديدة
2: وإدارة جديدة وأول مقابلة باش يشوفوا فيها وباش يكتشفوا اللاعبين الجدد. يعني ما وبصراحة من مواسم النادرة في الاتحاد المنستيري إلى حد اللحظة كي تسأل أي واحد حتى يكون من متابعي الكبار للجمعية ما يعرفوش اللاعبين، ما زالوا ما يعرفوش خطر التمارين، ولو أنه بعض الجماهير حضرت بعض الحصص التمارينية ما كانتش واضحة الأمور. فما حاجة أخرى سنة
1: لا سمحني فما الموتيفاسيون متاع ثلاثة ملاعبين الموجودين في الإكيب ناسيونال
2: بالضبط
1: رايين بسباس والحرش واليعقوبي اللي ما يعرفوش دونك كانت أوكازيون كوسو سوا اللي كنت كامسي كجمهور بوقديدة يا رب دونك باش يشوفوه معناتها سورتو مع يعني الأكثرية نحكي على بوقديدة الوافد الجديد لك رايين بسباس اللي هو والحرش اللي هو واحد كي رايين بسباس أوكازيون باش احتمال يشوفوه في الكاش
0: سيارة حتى النغار. الحرش يلعب ساعات
1: الحرش يلعب شوف ناس سابقا
2: اساسي الحرش حتى ما اللاعبين كيجيو من
1: مريم بسباس اوكازيون باش حتى جمهور مستير اللي ما راشي ك ك ك كغارديان في الكاش في المستير اوكازيون باش يراه اوكازيون باش يشوفه في الكاش اي سي دي مريم بسباس اللي عندنا ولدنا او في الكاش في ماتش اوفيسيال يعطي حتى سيرينيتي حتى اكل كونفيونس نعبد ترتاح دونك ماتش ميكال هذا مجهول ابار لو كوتي تكنيك راهو كيما قال لو كوتي رياضي حتى الضغط راهو علاش تخمو في الضغط ديما في صوص نيجاتيف انا ما تخممش انت في ماتش اميكال وتعطي امبريسيون وتنحي عليك البريسيون تاع كسوا اداره جديده كسوا استاف جديد تلعب ماتش اميكال نتاعك في الاخر سي لي ديرني ماتش اميكال قبل الشامبيونان ابريتو في الاخر انت باش تاخذ الماتش في صالح بيره مش باش تبني عليه حوايج وتصلح مش معناتها ماهيش نهايه المطاف الماتش اميكال هذا بدايه تو باش تبدا تصلح أمورك على كل مستويات إداريين ملاعبية كل شيء يستافك شفيش ما فيش دونك سي أوكازيون باش تخدم للديبيو نتاع الشامبيونان مش العكس
0: واضح نحكي توا على المقابل اللي باش تكون ضد أمل حمام سوسة في الجولة الافتتاحية باش تكون فما لجنة نتاع معاينة صلاحية الملعب بالنسبة للبلدية تاع حمام سوسة والملعب تاع حمام سوسة اللي باش يحتضن المباراة باش يشوفوا كل التفاصيل تتعلق معناها بالملعب بحجرات الملابس وين باش تكون فما تقنية الفار المعدات التقنية للبث زادة كيف هذا الكل زادة معناها نستناو اللجنة هذه باش تعطي كونفيرماسيون وملعب حمام سوسة جاهز لاحتضان مباراة الافتتاحية ضد الاتحاد المنستيري نيس
2: هو صعيب شوية سنة خاصة فيما يخص الفار تقنية الفار ملعب حمام سوسة ما يستجيبش للشروط اللازمة والمواصفات اللازمة دونك نتصور أني باش يكون المقابلة باش تكون في ملعب سوسة ملعب أولمبي بسوسة شوف وكي تشوف أنت حتى على مستوى الرزنامة تشوف النجم الساحلي والحمام سوسة ما يتلقاوش ديما إذا النجم الساحلي يكون في ملعب سوسة حمام سوسة تكون خارج معناها تلعب خارج ميدانها العكس بالعكس دونك ظهر ممكن التوجه من الأول أنه حمام سوسة كما مثلا سقيت الدائر
1: والنادي
2: الصفاقسي معناها ديما بالمتخالف يلعبوا دونك نتصور المقابلة في سوسة ولو أني بحبيت نرجع شوية للاتحاد المنستيري
0: يعني بشي كمان نحكيو عليه سورتو في الإشواء تكنيك سورتو معناها مشكلة الهجوم اللي ما فهمش في اختيارات كبيرة بار يوسف العبدلي ممكن معناها شواء كونفيرمي ولكن فهمش برش اختيارات
2: هو يوسف العبدلي كونفيرمي ولكن هو مش في المجموعة معناها لسوء الحظ أنه يوسف العبدلي الوحيد النجم يكون كونفيرمي ولكن هو مش في المجموعة خاطر التو الاتحاد المنستيري الى حد هذه اللحظه ممنوع من الانتداب وعمليه انه الاتحاد المنستيري واللي عنده حق في الانتداب واللاعب يمشي يلعبوا ضعيفه جدا ولات خاطر اللي متى راهو البطوله الاسبوع القادم وقتاش ان شاء الله
0: احمد باسيده نجم يشارك
2: ما نجمش لاعبين الكل
0: باش نوضحوهم النقاط هذو
2: بالضبط لاعبين
0: خاطر في الوديات لعب اساسي وشارك ومعناه والناس كل تستنى فيه
2: برشا لاعبين منتدبين لعبوا اساسيين في الوديات ولكن مهمش يكونوا أساسيين في المقابلة الأولى إن شاء الله صير بصراحة حاجة غير منتظرة نقول واحنا خاطر إذا دخلت ممكن سلطة الإشراف إن شاء الله لما لا خاطر بصراحة ريناها دخلت قبل في فرق أخرى وحلت المشكلة إن شاء الله لما لا مع الاتحاد المنستيري يكون معناه تدخل حاسم باش على الأقل الاتحاد المنستيري يقدر خاطر الأمور مش أمور مالية الاتحاد المنستيري عمل كل الإجراءات التي يقتضي بها القانون ولكن الإشكالية في البنك
0: في الإجراءات اللي تاخذ وقت
2: بالضبط تاخذ وقت
0: حاجة خارجة على النطاق
2: يعني حاجة خارجة على النطاق ولكن شو أني العكس أني أقول فما حاجات أنت عندك فريق وتعرف روحك ممنوع من الانتداب إلى حد اللحظة راهو وعندك لاعبين تحت ذمتك راهم يكونوا يدربوا أنت باش تخلصهم يا أخي أنت كي تبعد لاعب يا أخي بالك شي ماكش تخلصه أنت تخلص فيه وحتى كي متخلصوش إيش كيبيك يخلص عادة أني على الأقل على الأقل اللاعبين ذوما نستفيد منهم في الوقت الحاضر. أنت عندك زوز مهاجمين اللي هما قد يقاول العبد اللي خارج القائمة وموش قاعدين يتدربوا مع المدرب لزيد ضيعت أنت استاج عند راه وثم تضيع الفترة هذه هل من معقول تقول لي مدرب هي مدرب عنده شوف ما تدخلش فيه في الاختيارات الفنية أما كاستراتيجية نادي راهو أني قاعد نخلص فيهم هذو ما عندهم عقود يلزمهم يتدربوا أني كان ما يتدربش مع المجموعة نجم مش كبير
0: مش كبير صحيح
2: مش كبير قل له هذه مش مو من مهام المدرب
1: القرار إداري ولا فني
2: فني فني 100%
1: حتى هو فني
2: في 100% والمدرب
1: معناتها عندك سبع لاعبين يترناو في صالة نتاع مشكلاسيون واحد مع مدرب واحد وما يهبطوش يترناو في التيران
2: ايه؟
1: واحتمال تعيط لهم شباب يلعبوا هما الماتش الاولاني
2: كيفاش تعيط لهم مدرب مش مستعرب بهم
1: اي تو اذا اذا اذا صار المنع من الانتداء
2: معناها هو احنا في المنع في الانتداء
1: ايه لو فرضنا احنا تو
2: نتواصل
1: ايه؟ لو فرضنا
2: ايه؟ هذه
1: إيه تواس كم معقول تو دونك تنسيق وانو ما فهمتش يعني دونك انا ما فهمتش الفكره ما فهمتش
2: شوف
1: هو شي ترينا وحدهم مهمش مع لي طرف فن
2: باي انا باش نقول لك حاجه برك شوف هو الهيئه التسييريه تو جات بصراحه في وقت
1: قصير هذاك متفاهمين فيها
2: ولكن في نفس الوقت فما اخطاء قاعد تتواصل سواء من الهيئه الاولى سواء من الهيئه الثانيه مع الاتحاد المونستيري مهما كان راهو سواء اني راهو شوف عندي أصدقاء من الهيئة هذه ومن الهيئة هذه ولكن كل حاجة في مكانها راهو الاتحاد المونستيري راهو فريق كبير راهو سنة سمعت حاجات صارت حتى من قبل ما نحكيه مش توا راهو أنه فما شخص وكيل لاعبين يحكي باسم الاتحاد المونستيري يحكي مع المعد البدني السابق ونجمو نحكيه معه التوا المعد البدني السابق وهو وصل المعلومة أنه يحكي أنه المشرف الأول لفريق الاتحاد المونستيري وهو اللي عنده قرارات في جبان لاعبين وفي جبان كل شيء هو اللي حكي مع المدربين وحكي حتى مع المعد هذا البدني الأول والثاني هل أنه باش يواصل ولا وين هيبة الفريق إيش دخل إيه ولا أعطيه صفة إيش معنى ها كي ما تعطيش صفة أنت شنو الصفة متاعه في الاتحاد المونستير قلونا كانوا هو المشرف الأول كانوا هو مدير رياضي قلونا أما أنه بلا صفة ويتحكم في كل أشياء راهو مش معقول يلزم وشوف الأيدي المرتعشة ما تعملش راهو النجاح راهو مش مده واضحين مش مده واضحين وكل واحد يتحمل مسؤوليته أنت كمسؤول يلزمك توقف النزيف هذا تجيل المسؤول هذا والمدرب ما عندوش حق عندك مسؤول أول للفريق تتعامل معه عندك رئيس فرع في الفريق تتعامل معه عندك شكون عين تتعامل معه أما يجيش تتعامل مع شخص ما عنده حتى صفة
0: في هاي تهيكل الهيئة المديرة الجديدة فما سيمونيل وشام
2: هو المسؤول الأول
0: على فرق كرة القدم
2: وسيمونيل وشام
0: مشرف عام على فرق كرة القدم
2: هو المسؤول الأول والأخير ما يزمش هذايا الوكيل اللاعبين وما عنده حتى دخل لا في جيبان لاعبين يتعامل هو شنو إذا أنت هو جاب ملاعبي كوكيل لاعبين من حقه يجيب لك ملاعبي وهذيك خدمته
0: أي.
2: وتشوف الملاعب هذه هل أنه بإمكانه نجاح ولا بالطبيعة بالاتفاق مع المدرب وتفهم المدرب أنه سوى هو سوى وكيل لاعبين أخرين كيف كيف أني مش فايدة في وكيل اللاعب فايدة في اللاعب في حد ذاته هل ينفع الاتحاد المونستيري أو ما ينفعش الاتحاد الرياضي المونستيري
0: أنت نسمي بيب تنبه للموضوع هذا وإلا بالنبه. عندك معطيات عهدة للمعد البدني اللي قالك شوف. معني عهدة على اللي قاله هو
2: شوف أني بش نقول لك حاجة أني عندي معطيات عهدة هذا صاره من أول الموسم حتى قبل بداية الموسم وكي جاء الاتحاد المونستيري بش يرجع للتمارين اللاعبين والا المعدين البدنيين الا كان الاتصال بهم كان من طرف الشخص هذا باما صيف فهموني ثم اني نزيدك انه ما نزيدوش نواصلوا في الخطا يلزم قصور خطا ما تقوليش انت رساله واضحه
0: رساله واضحه سيمونير الوشام المشرف العام على فرع كره القدم والرئيس الفرع عبد القادر اسطنبولي تتوجه لهم برساله
2: رساله واضحه وجلية ومش كاكا وإرجان كما يقولوا استعجالية سنة راهو يلزم إيقاف النزيف هذا ما عنده حتى حد إذا حطيت حد قلونا حط الناس كون مسؤولين
0: حتى النقاط على الحروف على كل هو من شأنه دخيل ولا قاعد يشوش ولا حكي باسم
1: قبل قبل بجمعة اللي تبدأ شامبيونال الإفكتيف تاع ميسي مش واضح ما بين اللي يلعب من اللي تانا على الاكستيريور وهو مصح مع الجمعية وبين اللي موجود ماك الافكتيف ما هوش محصور في 24 لاعب واضحين مش تبدا بيهم الشامبيونات ما معناتها كي تشوف ملاعبية صغار طلعوا من الاسبوار فما اللي قعد فما اللي ما قعدش فما اللي مصح مع جميع وما يترناش جمله مع ليكيب دونك الاشكاليات هذه بصراحه لازم في اقرب وقت تحل خاطر لازم وضوح التام عندك ليست نتاع 24 جوار مع 3 غارديان ولا 27 جوار هذوك مو المعقوله ما باش تقعد ليست محلوله وانت ماكش عارف روحك شكون اللي فيكتيف اللي باش تعمل عليه وقت يولي معناتها بصراحه ما فما حوايج مش
0: نشوفوا الماتش اليوم الودي ممكن نزيدوا نحكموا معناها الاختيارات نتاع الاطار الفني في ظل الوضعيه هذه نتاع المنع من الانتداب ما تنجمش تشارك راك المنتدبين اللي حضرت بهم في الطرابلس
1: كما قال انس
0: معناها هذه الحاجه التناقض
2: الكبير فما تناقض كبير
0: نشوفوا كيفاش باش يجبد من الريزيرف ملاعبيه معناها هو ديجا معناها ما حضروش معاه وقعدوا في المستير يحضر واحد مش نشوفوا اليوم ممكن الاختيار هذا اللي فيه تناقض كبير كيفاش باش يعملوا اليوم في المقابله
2: والمدرب هو يتحاسب من المقابله الاولى راهو المقابله الاولى باش يتحاسب كي ما نجمناش نفرجوا على المقابلات احنا الوديه على الاقل باش نفرجوا على المقابله الرسميه مباشره دونك سنة
0: مادام متشبث بحبها قوي كلو
2: حبها كلو
0: خلي المجال لانه واحد يقوله كما يحب قولك بالكش خويا ما نحبش نعمل ضغط انا مازلت وضعيتي مانيش عارف شكون مش اللاعب تيتولير في ظل
1: هي من مش
2: ما نشوف ناجي راهو
0: ما تعطيش رساله نتاع ارتياح ولا نتاع ثقه من
2: احنا جبدنا على سيموني الوشام اللي نحترموه برشا الشخص هذا وخدم قبل في الاتحاد المونستيري ونجح في فتره
0: ولا سعد القادر الاسطنبولي كلهم اكفاء استبشرنا بهم كل خير
2: شوف اني نقول راهو صحيح الموضوع مش سهل ولكن شوف الاراده وانك تخدم في الاتحاد المونستيري فريق كبير ما فماش هذا لا مجال إليه باش إنسان يجي من خارج أسوار الاتحاد المونستيري ما عنده حتى صفة ويكون الحاكم الناطق في الفريق الاتحاد المونستيري تحب تعطيه صفة فضل مرحبا به ولكن بدون صفة لا مجال إليه وحاجة أخرى راه موضوع متاع اللاعبين مستاهل برشا سنة خاطر فما برشا لاعبين جاءوا فما برشا لاعبين ما يعرفوش الوضعية متاعهم هذا الكل يزم يصير في وقت وجيز وجيز جدا باش على الأقل الجرن الأولى ولا الأولى والثانية خاصة في غياب اللاعبين المنتخب الأولمبي ما نحكي خاصة على الحرش
1: ثلاثة من لاعبين
2: فهمت معناها دونك يزم يلقاو حلول عاجلة في الوقت حاضر
0: به باش نكمل نواصلوا زاد حديثنا على النوادي باش نحكيوا على الفريق اللي باش يقابلوا الاتحاد المونستيري في الجوله الافتتاحيه اللي هو فريق امل حمام سوسه ما الذي يحدث في امل حمام سوسه خاصه بعد الحادثه اللي صارت مع رئيس النادي السيد عادل مرجين حادثه تتعلق باسباب ممكن تؤدي بفوضى وعنف تجاهه هو وطرد ملاعبيه من الفريق وكنا أشرنا في وقت سابق بأن سياسة النادي تمثلت في انتداب لاعبية ممكن عندهم خبرة حتى فوق 30 عام كي باش يجيك بالعمر هذيك باش يكون عندهم أنفخ كاركتير يعني عندهم شخصية مش باش يكونوا سوبل شوية باش يكونوا في طبيعتهم حادين شوية ممكن هذا يتعلق بالملاعبية اللي صارت معهم الإشكال بقدوم لاعب زيدا مخضرم وهو اللي هو غازي عبد الرزاق دونك الإشكال تأديبي وفي نفس الوقت زيدا خروج محمد علي نفخة يزيد يأكد ممكن أنه فما أزمة في فريق قام الحمام سوسة تتعلق بينه البستير يعني الأمور مشي هي ما حسيناش فما فريق معناها جو ستابل حاولت الهيئة ترمم الأمور وتعاقدت مع يوسف المويبي لقادة الفريق خلفا لمحمد علي نفخة كيفاش نجمو أنيس نحكموا على الوضعية دي متاع عمل حمام سوسة
2: والله يشوف اللي سمعنا برشا اخبار سنة تويترت الاخبار في تربص نتاع حمام سوسة في علاقة المدرب بالاي حمام بورقيبة في علاقة المدرب بالرئيس الجمعية علاقة رئيس الجمعية باللاعبين اللاعبين مع المدرب المدرب جاء في صف اللاعبين هذوما القدامى اللي كانوا موجودين من الاول مع حمام سوسة ثم مع اللاعب جاء شوف والله يشوف اني ما نتصورش فما حاجة صارت غير عادية خاطر رئيس الجمعية نورمالمون باش يجيب لاعب لازم يكون بالاتفاق مع المدرب خاصة يبدا مدرب مباشر انت باش على الاقل باش تشاورني معناها تجي تقول لي اللاعب هذا باش معناها يعاونك ولا المركز اللي ناقصك فيه لاعبين معناها فما حاجات لازم يكون فما تنسيق اتصالين مع هذا يظل ما صار السنة وهذه ممكن نقطة ممكن الخلاف الكبير مع انه بصراحة اللاعب كيف ما عندوش حق يتدخل كلاعب موجود في الفريق باش لاعب شي يجي ولا راه مش من مهامك ريتها السنه في بعض الاحيان كي تبدا الامور غير واضحه وكل واحد يعمل في دور الاخر معناه انت لاعب تاخذ في قرارات مسؤول ومسؤول تاخذ في قرارات مدرب الامور ما تمشيش راه
0: تولي فوضى
2: دونك تولي فوضى وهذا كلا صار فما فوضى كبيره في حمام سوسه يلزم ترجع الامور الى نصابها يلزم مدرب يكون مدرب في منصبه اللاعب يكون لاعب والمسؤول ولا رئيس جمعية عنده أمور لاهي بها
0: هو في بالي خاوش نجيك نيجي باش ناخذ رايك مهم برشا زاد باش نسمع رايك الملاعبيه هما الحبيب البريكي في البلاغ الرسمي اللي صدر عن أمل حمام سوسة انهاء علاقة تعاقدية مع اللاعبين الحبيب البريكي وخلدون منصور إلى جانب العدول عن نية تجديد عقد اللاعب محمد أمين تريتر كي تقول خلدون منصور ولا محمد أمين تريتر ولا حتى الحبيب البريكي هذوما من نوعية دي جوار كونفيرمي معناها لكن يبدو أن الطيار ما مرش
1: فما فما بروبليم دو كومونيكاسيون لكن اسكو تو قداش من عام حمام سوسه تحب ترجع للليك ا شوف معناتها بعد ما رجعت للليك ا شوف شنو صار من بشهر معناتها شوف التخطيط خاطر تو جماعه ترجع الرابطه المحترفه الاولى اذا ما تبدا تحضر باش ما تقعش في الاشكاليات اللي صارت عامه مثلا تطاوين لما تبدا مخر ولا تو كي ترجع حمام سوسه قبل بجمعه من الديبار نتاع الشامبيونان بعد من خدمه شهر واش مع محمد علي نفخ تغير لي طرف ما ديجا هذه الكونديسيون تكنيك هذه ديجا تعطيك مؤشر ان الشامبيون ديبار نتاع الشامبيون نتاعها مش باش يكون ديبار معناتها مو سهل انك باش تبدل حتى المويبي كمويبي شو باش تطلب منه معناتها في ظرف جمعه واللي هو كان يخدم اسيستون عندنا مع نفخ في النجم الذي الساحل دونك لهنا الشومباردمون هذا سو لو بلان تكنيك في الستاف راه عنده تاثير نتاعه معناتها على المجموعه مع الملاعبيه هذوما اللي هما سوا ديزون ظاهرين اللي هما ملاعبيه اللي كانت وراهم المشاكل ولا الملاعبيه اللي صار معاهم مشكل ديسيبلينير اسكو هما عندهم تاثير نتاعهم على الفيستير ولا ما عندهمش خاطر كل شيء يصير في جمعيه راهو جمعيه اذا ما تكونش عايشه كعائله وحدها ما يكونش كل شيء واضح راهو مشكل كبير راهو
0: الامور باش تتبادل توا مع ستاف جديد بالمناسبه هونتك ناخذ رايك فيه نيجي
1: ستاف جديد بربي شنو تطلب منه انت
0: فيه يوسف المويبي مدرب اول باش
1: يساعد
0: اشرف حلاوه مدرب للحراس بيرم عبود وهيثم بن عثمان مدرب الليق
1: تقريبا السول اللي قعد هو بيرم عبود دونك حتى على مستوى ستاف معناتها ما صارتش كونتينيتي حتى مع ستاف القديم اللي خدموا هنا في ليك 2 وطلع على اساس باش يقعد تو تبدل كل شيء دونك باش يقعد بصراحه ما تقعد ديما عايش في السبرين تاع الديكوفرت باش تبدا شامبيون رابطه محترفه الاولى وانت عندك في كمدرب عندك جمعه في ديك تدريب جمعه اش باش تعمل فيها جمعه هذيك وعندك باش كونتر متامستي اللي هو كاليبر الماتش مش سهل بالنسبه لحمام سوسه ولعبه دوميسيل وكما قال كانيس مش في بلادها زاد دونك بصراحه مشكل كبيره
0: واضح باش نعملوا فاصل موسيقي وبعد نرجعوا باش نكملوا نواصلوا على تحذيرات النوادي انا ما نحكيوا على النجم الساحلي النادي الافريقي مستقبل مرسى الملعب التونسي هذا كله اكيد ان شاء الله في النصف ساعه القادمه فاصل موسيقي وراجعين

0: صلب الدفاعية تقريبا مقبل حتى هدف كل المقابلات الودية اللي لعبهم. نجم نقولوا هذا ممكن لحد المقابلات الودية نذكر بهم ترجي جرجيس فاز عليه 2-0 النجم الساحلي، فاز 2-0 على أمل حمام سوسة، ومرتين لعب ضد الأولمبي البيجي فاز 2-0 وتعادل 0-0. معناها نجم نقولوا أنه مؤشرات ممكن إيجابية على المستوى الدفاعي خلال فترة التحضيرات تبين التوجه متاع هذا المدرب كريستيان براكوني.
1: صحيح الوديات تعطيك فكرة أولية على أولا الرصيد البشري، ولو أنه الرصيد البشري قاعد يتغير في بعض الأحيان، نحكي مثلا رجوع كشريدة على الجهة اليمنى هو نعتبره حل من الحلول، خاطر بصراحة النجم الساحلي ما عندوش ظهير أيمن بمستوى كبير، ولو أنه تم في المدة هذه ممكن الأسبوع هذا معناها تصحيح لبعض اللاعبين تاع النخبة، يظل 5 لاعبين جدد التحقوا بالمجموعة، ولكن لاعب شاب صعيب استعطيه خاصة بداية الموسم مع المقابلة الأولى اللي هي مقابلة كلاسيكو ضد الترجي، دونك صعيب يكون لاعب شاب أول مقابلة ليه تكون مقابلة هذه، دونك رجوع وجه كشريدة اللي بالمناسبة شوف طريقة العيش متاع اللعبة ذاته طريقة التحضيرات هي اللي خلاته حتى كرجع مش بعيد على المستوى البدني وقريب برشا على المستوى البدني ونجم يكون أساسي في المقابلة الأولى. على الجهة اليسرى النجم الساحلي كما قلنا الأسبوع الفارط انت دب عزمي غومة ومشكلة الظهير الأيسر بصراحة نحيت ولا لعب ذا قادر أنه يأمن الجهة هذه، ممكن شكون اللاعب اللي بش يكون في محور الدفاع مع دكدوك، برشا لاعبين تم معنا تجربتهم، ولو أنه دفاعيا الفريق نحكيه كمجموعة كولكتيف مو قاعد يتحسن برشا مع المدرب هذا اللي يخدم برشا على المستوى الدفاعي على مستوى التغطية على مستوى التصرف في المقابلات. نحكيه وسط ميدان اللي هو ممكن نقطة قوة النجم الساحلي الموسم هذا بصراحة على المستوى الرصيد البشري الموجود عند النجم الساحلي نقطة قوة كبيرة هي وسط الميدان، نحكيه على لاعبين معنا خاصة لاعب كيتا ذا لاعب ممتاز جدا سناء وذكروا الاسم هذا كيتا مصافات كبيرة برشا لاعب ارتكاز سنتينيل يلعب محور دفاع أمام المدافعين عنده كنيات رهيبة مع لاعب ترجي جرجيس الأجنبي لجيل النجم الساحلي مع أوتشي كيف كيف فما برشا حلول في وسط الميدان وهذه ممكن نقاط القوة مع محمد الهادي إسلام لاعب صغير في السن مع ممكن مفاجأة اللاعبين شبان اللي أعتبروا من أفضل اللاعبين في النجم الساحلي ريان قارة لاعب ممتاز عنده إمكانيات طيبة ممكن 2009 اللاعب هذا عنده إمكانيات كبيرة كيف كيف أنس العثماني عنده إمكانيات ممتازة ولاعب المنتخب الوطني للأصاغر سابقا مع رجوع ممكن عنان اللي عنده إمكانيات مع أسامة عبيد معنا فما تخمة متاع لاعبين في منطقة الوسط. ممكن النجم الساحلي عنده مشاكل على المستوى الهجومي المشاكل خاصة المهاجم اللي بش يكون موجود أساسي شكون على مستوى الأروقة كيف كيف فما بعض ممكن معناها ما ممكن اللاعب الوحيد اللي توا أساسي وهو لاعب اللي جاي من ترجي جرجيس لاعب بونسيت والاسم يلعب على الجهة اليسرى لاعب موسم بوضيافي
0: أشرف بوضيافي
1: بالضبط أشرف بوضيافي لاعب عنده إمكانيات ممتازة قاعد خاصة في فترة التحضيرات عمل مقابلات ودية على أعلى مستوى مشكلة في الجهة اليمنى شكون مازال معنا لاعب ما ظهرش في التشكيلة وكيف كيف على مستوى الهجومي ولو أنه في المجمل النجم الساحلي نتصوره مع المدرب هذا قاعد يكون في طريق الصحيح أفضل من المواسم السابقة على مستوى التحضيرات.
0: هو في الندوة الصحفية أكد أنه جاء من أجل مشروع رياضي باش يواجه فريقه السابق الترجي الرياضي في الجولة الافتتاحية قال أنا ندافع على اللون فريق جديد الأحمر والأبيض النجم الرياضي الساحلي وتم تأكيد رفع المنع الانتداب رسميا بالنسبة للنجم الساحلي حسب الناطق الرسمي مروان تفيحة. ممكن هذو من أبرز النقاط اللي صاروا في الندوة الصحفية. نحكي على الترجي الرياضي التونسي لحقق صفقات وانتدابات آخرها اللاعب لوكاس ريبيرو عقد بثلاث سنوات نيجي ذا ملاعبي معناها تم الحديث عليه على قيمة الفنية وانتظر منه أشياء كثيرة كيف كيف موضوع يوسف البليلي موضوع الحقيقة قاعد يخو في أبعاد أخرى نظرا فما إشكال قانوني مع مولودية الجزائر هل أمضى للفريق هذا وفي نفس الوقت أمضى للترجي الرياضي التونسي حسب تصريحاته هو وتصريحات المحيطين به وأنه ما أمضاش وعقد المولودية غير صحيح والمولودية تتخارج ببلاغ وتقول له العقد صحيح وعمل الحقيقة بوليميك كبيره.

0: خلال الصيف كامل هو باش يصحح في الترجمه
1: ديما بوليميكو
0: وجبد بالمسؤولين دونك موضوع هذا طويل وعريض نتاع
1: لو سوبيل ا لو بون كوتي نتاعو تكنيك اللي هو ملاعب دو كاليتي وعنده البوان نتاعو لكن يقعد ما خارج التيران ديما عنده اشكاليات. ترجع التونسي معناتها بصراحه عمل انتدابات قيمه معناتها عرف روحه معناتها قادم على تشامبيونز ليغ اللي هي ديما بالنسبه لي هو الاوبجيكتيف. دونك روبيرو كاليتي تكنيك ممتازه معناتها كان معناتها في الاتحاد الليبي وكان باش يجي ما يجيش دونك ملاعبين من التيران قوت روحها سو لو بلان كسوا في ريكوبيراسيون كسوا فاز داتاك نفس الشيء. دونك كترجع التونسي بصراحه حسب الاسماء اللي موجوده وحسب حتى اللي شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم الملاعبيه في الحضور الجماهيري حتى في التدريبات معناتها فريق اللي قاعد معناتها يقدم وقاعد معناتها يعرف معناتها بتتر شكري الوعر وما تبعاه معناتها في الاداره الفنيه للترجي التونسي حتى كما نقولوا احنا معناتها الكل في الكل معناتها ماديا باش يعملوا فريق قوي كسوا فنيا ينجم كسوا في الشامبيون تاع تونس كسوا حتى اللي هم هو بالنسبه لهم هو الافريقي. دونك تقعد ديما معناتها المقابله الاولانيه كما قال انيس مع النجم هذه الساعه شكون هي المقابله اللي بتعطيك الوجه نتاع الترجي التونسي رغم اللي هي اول مقابله دونك مازال معناتها مش 100% لكن من حسن حظ الترجي اللي هي ادوميسيل معناتها يلعب في تونس دونك بجماهيره دونك فرصه اللي هو كسوا المنتدى بين جدد باش يكونوا حاضرين. دونك الترجي التونسي عودنا ديما بالانتدابات نتاعو ان شاء الله رغم اللي العوام الاخرانية الانتدابات ديما كانت فيها وعليها لاعب اثنين يصدق والبقية معناتها ما كانوش في مستوى. تحس التشكيلة هذه نتاع سنين معناتها لي ريكروتمون يسون فيزي
0: هذا الشكل الواعر هو اللي توا اشرف عليه.
1: دونك يقعد ديما الرياليتي نتاع التيران اللي باش توري الناس كاللاعبية ديما في مستوى اللي تم معناتها كي تشوف اعلاميا ومعناتها وش صار عليهم اللاعبية ديما ان شاء الله في التيران يوريونا معناتها الكاليتي التكنيك نتاعهم.
0: ناخو رايك سيد انت نيس سورتو لوكاس ريبيرو لاعب البرازيل اللي تحكي عليه هو جناح وزي يلعب زدك خطة مهاجم
2: صانع العاب
0: بالضبط
2: جناح ايمن وصانع العاب. بون ترجي ممكن معناها على مستوى الانتدابات نقولوا من اقوى الميركاتوات اللي عملتها في التاريخ بصراحه حتى على المستوى المادي راه مستوى كبير ولو انه المره هذه ترجي فما توازن ما بين المبالغ اللي دفعتهم ترجي في الدرجة الأولى والمبالغ اللي أخذتهم خاصة من بيع توغاي استثمرت فيه أعتبر الترجي الرياضي التونسي. ولكن بون الأماكن واضحة ترجي تحب تلعب شامبيونز ليج وتحب تمشي بعيد في شامبيونز ليج دونك يلزم اللاعبين على أعلى مستوى. بصراحة اللاعبين توا في السوق في تونس صراحة شحيحة وشحيحة جدا فماش اللاعبين القادرين أن يمشيوا بالترجي البعيد هذاك علاش مشي للسوق الخارجية الترجي وفما لاعبين بحد ذاتهم معناه وما نساوش أيضا أوريبيرو فما لاعب آخر راهو محكينا شي برشا اللي هو عماد فرج.
1: أيوة عماد فرج
2: سيئ عماد فرج لاعب هذا راهو فنيا ممتاز جدا خاصة واحد ضد واحد معناه لاعب عنده إمكانيات ممتازة. شوف البلايلي هل أنه الانتداب متاعه صحيح ولا هذا باش نشوفوه في المقابلات. ولو أنه أني عندي لاعب موسم كامل بريسك ملعبش لاعب خارج من عملية على مستوى الأربطة المتقاطعة يعني. صحيح نعرفه مستوى كبير متاع البلايلي ونعرفه فنين كيف ده حاضر البلايلي من أحسن لاعبين بصراحة ولا خلقتهم متزاير يعني يقول ديما لاعب عنده إمكانيات رهيبة. ولكن هل أنه البلايلي في الوقت الحاضر بش يكون حل من الحلول في الترجي؟ نحكيو على المستوى القريب راهو انت باش تلعب الشامبيونز ليغ تبدا بيها معنا توا نتصور اني ماهوش الملاعبي الا في حسب نظريه الا باش يكون يعاوني برشا فني ولو انه المشاكل توا خاصه ما بين المديه والترجي اللي هما دوز فرق كبار وبصراحه ما كانش داعي للوصول للحاجات هذوما معناها ما نعرفش شكون عمل صح قبل خاطر ما عادش تفهم شيء توا انت معناها خاصه بعد تصريح بول بليلي زاد عقد الامور قال ولدي ما صححش قال ولدي بالضبط سمعت التصريح قال ولدي ما صححش وبينما كتشوف انت فريق مولدية يحكي اللي هو صحح وفريق كبير كما المولدية يعني بلاقي ما هكا مش بالسهرة إذا ما طلع ما صححش راه مشكلة كبيرة.
0: ويوسف البليلي هو عبر عن رغبته يكون في التراجي زاد
2: شوف يعني هو عبر عن احنا تو امور قانونية ما نجموش نفهموا فيها ولكن انت هو عبر هي ما عندي عبرت عن رغبتك باش تكون في الترجي ايش بك صحاك مع المولديه
0: معناها ما تقدرش معناها علاش مش ملول علاش مش ملول
1: يا اخي كي استنى هو في الريونيون ما جاش معناتها اي
0: مش مره مش زين
2: معناها شوف الامور ما ولا انه الترجي في باله لو صح في المولديه ولا هذو مره برشا حاجات ولو اني معناها ناكد ان الترجي نتصورها في بلاش وتصور اللاعب الوحيد هو ممكن الشخص الوحيد إلا في باله أنه معناها صح بعصوص هو البليلي الوحيد معناها كي تشوف خطر التصريحات وتشوف المواقف يظهر أنه البليلي وبوهم الوحيدين إلا في باله ولو أنه بوه سناء عمل تصريح تو معناها يظهر البارح قال معناها قال له على يوسف اللي هو ما صححش هذا معناها للمتابعة ومعناها ملف شائك خطر شوف في كل الحالات في كل الحالات وأني حتى سمعت الأستاذ علي عباس معناها أحكيه في الموضوع معناها اللاعب كي صح في زوز فرق راه هو باش يتعاقب حتى الفريق يقول لك معناها اللاعب عنده حق وين يحب يمشي للفريق مهما كان الفريق معناها الا باش يمشي له باش يطلب الورقه الصفراء كي باش يطلب مثلا المولديه الورقه الصفراء باش اوتوماتيكمون باش يتعاقب اللاعب وهذه راه لسوء الحظ لاعب في القيمه ذيك ما يعرفش يحدد مستقبله ما يعرفش يتصرف ديما معرضه للعقوبات وديجا في الوقت معناها الحاضر كان في عقوبه سنه وتو تم
0: تبرئته
2: من العقوبه دونك
1: هذيك مشكلته
2: العقوبه نتاع زوج مواسم اللي كانت قبل ما يجي الترجي
1: مش فنيه مشكلته اكسترا سبورتيف
2: ولو انه الترجي بصراحه على المستوى الهجومي أخذيه ما يلزم باش ياخذوا نشوفوا احنا خاصه على مستوى حتى على مستوى قلب الهجوم راهو نحكيوا عادل بالطيب نحكيوا على دانو هو موجود نحكيوا وسط الميدان
1: لكن هم يقول لك عمناه المحيطين بالترجي والناس اللي تبع الترجي يقول لك وقت اللي تضرب البلايلي الترجي وقفت
2: اي ولكن انت
1: هذاك علاش قعدوا هذاك علاش قعدوا حبوا يرجعوا يقول لك هذاك عنده البوانتا
2: إيه ولكن ناجي ما نقعدش اني معمل على لاعب العكس اني إيه. الترجي انه عمناول كانت معمل على لاعب واحد المره هذه عرفت الخطا جابت برشا لاعبين في كل المراكز الهجوميه راهو حتى على مستوى وسط الميدان راهو وسط الميدان الترجي راهو مهم جدا على مستوى اللاعبين توا التوليفه وطريقه اللعب هذو مش نشوفوهم مدرب راهو مش ساهر راهو كيبدا برشا نجوم راهو كيبداو برشا نجوم شكون باش تلاعب شكون باش تخلي كيفاش باش توظف اللاعبين هذوما
1: وحتى
2: الديسبوزيتيف اللي باش تلعب به
1: ليتا فيزيك نتاعو ما بداش ستاج وكمل ولا بدا معاهم دونك حتى حضوره في التدريبات كان حضوره متقطع معناتها نهارين ثلاثة ايام يمشي يرجع دونك كونتينيتي في الترافاي فيزيك باش يكون هو توب بعد الضربه نتاعو ما كانش حاضر معناتها اسكو هو باش يكون لك حاضر للشامبيونان اني قلت بتاتر ترجي التونسي اذا الملاعب صح معاه الشانس الاخيره بالنسبه لي هي
0: قد يكون فيها مجازفه
1: يقول لك كان كيمشي يعاوني سينو يمشي على روحه
2: المشكله الوحيده في اللاعبين هي الظهير الايسر الى حد الان ما مارينيت ظهير ايسر في مستوى الترجي ممكن خاصه بعد خروج
1: بن حميد
0: به نحكي عن الفريق بعد شوية زادة في الخامسة باش يلعب مقابلة ودي ضد اتحاد العاصمة الجزائر الفريق مازال كيصحح المدافع سيمبارا لمدة زوز مواسم وفما مدافع آخر على الخط اللي هو مدافع سنغالي مامادو كيتا تحت 20 عام معناه تحت الصفة الحد الأدنى القانوني تحت الكوتا بالضبط معناه نجم يكون معناه يصنفوه مع الشباب
2: قبل 21 سنة
0: بالضبط دونك فما برشا لهنا يقول لك يبدو أن الإطار الفني الاختيارات نتاع تيديب مرياح ومش يكون معاه ياسين بوعبيد غير مطمئن لازم يلقى ملعبية قادرة مع الرهانات القادمة البطولة ولا ربط الأبطال ملعبية تهني تكون عندك اختيارات أكثر خاصة في الجانب الدفاعي ممكن هذا يتفسر بأنه توقع ديني لوجو على مدافع ثاني
2: هو النادي الإفريقي ساعة المستوى الدفاعي نقصله برشا لاعبين على الموسم الماضي نحكيه على بن عبده نحكيو على الشريف ونحكيو قبلهم على
1: والسيلي
2: نحكيو حتى على محور نحكيو حتى اللاعب الليبي
0: علي يوسف
2: دونك ثلاثه لاعبين تخرجهم بين موسم نحكيو حتى في المحور دونك لازمك تعوضهم ممكن التعويض الاول كان مع لاعب عنده خبره اللي هو ياسين مرياح شكون باش يلعب معاه ياسين بوعبيد الموسم الماضي ما لعبش برشا صراحة
0: ديما عنده مشاكل ديما حتى كي بدا يلعب ركبته ديما تلقاها مشدودة وديما أقل كونتاكت ولا أقل معنى إفور فيزيك ديما تقلق
2: وزيد ما ينجمش يلعب كما قلت أنت موسم كامل على نفس النسق دونك الحلول لازم مدافع نادي الفريق قاعد يلوجوا على المدافع طال الانتظار ولكن جابوا مدافع مالي حسب ممكن المعطيات الاولى اللي هو مدافع عنده قيمه، لعب في الشامبيونز ليج، عنده مقابلات مع بيترو اتلتيكو لانغولي، هو لاعب مالي كيف كيف. ايضا يلوجوا لاعب اخر باش يكون معوض مع ياسين بوعبيد. الاشكاليه نتاع النادي الافريقي في الوقت الحاضر حسب نظري ظهير ايسر مع حسام بن علي، خاطر حسام بن علي
1: ديما مصاب
2: كيف كيف، مصاب
0: عنده نفس المشكله، دونك
1: ما تنجمش تعمل كان على اسامه فرج
2: بالضبط،
1: دونك واللي كان تروزيام نتاعهم ما عندوش دو ماتش في
2: سيزون
1: تعدات.
2: لاعب ويلي قاعد يتم الاعتماد عليه، ولكن اني حسب نظري خاصه في البطوله تلعب زوج مدافعين معناها محور اجنبي وظهير ايسر اجنبي برشا، معناها تخسر برشا لاعبين في وسط الميدان. نادي افريقي واضح انه على الاقل في وسط الميدان فما استقرار، معناها بوجود خان وسيدو خان، وبوجود ايضا الشريمي لاعب الليبي، والحرسي اللي هما الثلاثي الاساسي،
1: والصادق محمود
2: او الصادق محمود، هذوما اللاعبين الاساسيين. ممكن ماهر الكنزاري تم معنا المواصل على نفس التركيبة،
0: صادق محمود مع المنتخب الأولمبي،
2: ولكن هذوما الثلاثي الأساسي الأقرب للعب. كيف كيف على مستوى الأروقة فما ممكن فما شوية تنافس ما بين الشيخاوي وكيزومبي عليمين على اليسار، نقاو الخضراوي، نقاو آيت مالك، معنا فما حلول. ولو أنه مازال نادي إفريقي مشكلته في المهاجم الصريح
0: الكاميروني،
2: جابوا الكاميروني، ولكن الكاميروني مازال ممكن ما تأقلمش، مازال ما عطاش برشا إضافة. هو توفر حتى في المقابلات الأخيرة الكل قاعد يلعب قديدة أساسي، ممكن في انتظار تأقلم الكاميروني، أو يقولوا فما لاعب أجنبي جاي في الثنية. خطر شوف نحبوا ننكروا شوات في الموسم الماضي كان عاطي حلول في العمق كبيرة للنادي الإفريقي، وأكثر الأهداف للنادي الإفريقي بالإحصائيات كانت في العمق، معناها خلى مكان. دونك يزم يكون فما مهاجم على الأقل في قيمة النادي الإفريقي وقيمة الشامبيونز ليغ اللي باش يلعب فيها، وخاصة أنه مقابلات النادي الإفريقي منذ البداية باش تكون صعيبة، ما هي سهلة، مقابلات في مستوى كبير.
0: صحيح، هذا مقابلات ودية مستقبل مرسى باش يلعب ضد الملعب التونسي، عماد بنونس مع مستقبل المرسى والمدرب البرتغالي بتاع الملعب التونسي، زادا بروفا بيه الزوز فرق، ما عرفش عندكم شكلي مع الملعب التونسي وال
1: هاي المرسى أسهل. تحس توا التحضيرات تاع المرسى تقعد ديما دي بارتاشون بنا، خاطر مش مربوط ديما صحيح الوديات يعطيوك الفكره، عملت وديات محترمه المرسى معناتها كي تشوف
0: الافكتيف نتاع المرسى
1: والله سنة. حتى الافكتيف نتاعها مش خايب صراحه،
0: المليخ هادئ وجو نتاع خدمه باهي،
1: ووقت اللي يخدم هو حتى عماد بيونس وقت اللي يخدم في ايكيب سون بريسيون معناتها ينجم يعطيك البلوس كيما صار مع المتلاوي. نعم تحسوا الكاليتي الجوار اللي موجوده معناتها عنده كلكو بوست جابهم كايكيب بور لانستون عطى امبريسيون باهي في ليزاميكو، ان شاء الله توصل في معناتها في ليزوفيسيو.
0: وعلى ذكر المتلوي كانت هبطت بالي قالت على الصعوبات اي مش باش تشارك، على الاقل انا بدينا نفهموا مكزوز نوادي كانت تبعتونا من الاول حكينا مع السيد وسام الطيف قال فما زوز نوادي مازالوا ما تحصلوش على الاجازه نتاع المشاركه في البطوله حسب المعطيات اللي عنا، قلنا النادي البنزرتي هو ما حبش الحقيقه يقول، وممكن يكون نجم المتلوي، معناها هذا تخمينات
1: غير بالماديات مشكل كبير برشا،
0: صحيح اللي يعاني من ظروف صعبه نجم المتلوي. في الوقت اللي قعد جوست باش ناخذوا تعليقكم على بعض الخبيرات بصفه برقيه، لؤي تراعي في الوحده الاماراتي ذي عندك انت يانيس، لؤي تراعي
2: نادي صفاقسي،
0: هو فما تنافس بين نادي صفاقسي والفريق الاماراتي،
2: هو في الوحده الاماراتي موجود تو في الوحده الاماراتي يلعب على الوحده الاماراتي، نادي صفاقسي اخذته على مده
0: انا فهمت بالعكس
2: عاره بموسم. لؤي لاعب ممتاز، الاختيار يقعد لي هو، ولو اني كانت لي مفاجاه شويه، ما مش معناها نادي صفاقسي فريق كبير، ولكن لؤي معناها نعرف اني استراتيجيه نتاعو كانت انه باش يكون خارج الحدود، ولما لا من الامارات باش يمشي ممكن للفريق الاوروبي، ممكن نقص المشاركات خلاته يلوج على فريق انه باش يبرز امكانياته. نادي صفاقسي يعطيه الصحه كي قاعده تلوج على اللاعبين اللي نجم يفيدوها خاصه على مستوى وسط الميدان، موسم مع حقيه الشراء سنه اعتبروا معناها ممكن معناها اختيار مهم للنادي الصفاقسي اكثر منه من اللاعب.
1: لوج على كومبيتيسيون، لوج باش يلعب، انا مش قاعد يلعب برشا كي يقول لك اني خرجت البره من الحدود، صحيح شوا فيه وعليه في الكوتي فلوس هذاك الكوتي ماديات هذاك موضوع، لكن الكوتي تكنيك ما يلزموش الملاعب ما يلزموش يرقد، لانه عنده بوتونسييل سورتو هو كان ايكيب اولمبيك دونك باش يقعد ديما فكريت ماذاك يلزم يلعب
0: لا بروف رجع البطوله التونسيه
1: رجع البطوله التونسيه مع فريق فني اللي نجم يساعده برشا
2: شوف هما نقطه فما ناس تقول لك شبيه لؤي ما لعبش خاطر لؤي راهو لاعب تونسي سمعناه معناه عنده معناه لاعب
1: ترونجي
2: في الوحده معناه وقعد يلعب مع المنتخب الاولمبي واش تصيح باش يقعد يلعب مع المنتخب الاولمبي خاطر كان تم ممكن تغيير جنسيته الرياضيه غيره قاعد يلعب في الوحده خاطر يولي لاعب تونسي يولي لاعب
0: اماراتي
2: ولكن هو قعد متثبت بالفريق الاولمبي وهذا خلاه ممكن باش يكون معناها ديما لاعب اجنبي وفرصه المشاركه ولا قليله
0: بنكمل معك نيجي باش تولي تبع الدوري التركي بوصول محمد صالح معاني ترابزون سبور تركي واليوم فما ثنائي تونسي مرتضى بن ونيس وادم عروس باش يكونوا في مواجهه فريق محمد صالح
1: تحضر برشا فلوس صراحه تشوف التقديم تشوف تسمع معناتا حتى من الصفقه نتاع محمد صالح ريان كوب باللي ما يوم معناتا خلصت لوكاكو كيف
0: حتى السوبر الاسباني باش يجيبوه تركيا ما عادش في السعوديه
1: لوكاكو مشي البطوله التركيه دونك فما توجه فما توجه في جيبو
0: من اعلى هرم السلطه كيف
2: في سيمان موجود في غلطة سراي
1: دونك اخذوا شويه التوجه نتاع السعودي جيبوا شويه لي ستار باش تكبر شويه الشامبيونات تكبر المداخيل الجمهور التركي معروف معناتها يحب برشا الكوره دونك كي يجيو الاسماء هذوما اي سورتو لاريفي نتاع محمد صلاح راه عملت معناتها عملت قفزه نوعيه معناتها هو الاختيارات نتاعو الناس الكل كانت شوكي يقول لك علاش مشي البطوله التركيه هو مشي الفريق باش يلعب ليغ دي شامبيون ما يحبش يقعد في البطوله الانجليزيه في فرق ما تلعبش دوري ليغ دي شامبيون دونك تجربه بصراحه
0: باش يكون ما فلت حتى شيء يعني استبع الدوريات الكل باش يحط عينه على
2: هي مفاجاه انه مشي للفريق هذا خاطر انت كي تشوف هي بلده صغيره معناها تشوف معناها حتى عدد سكانها عدد جماهيرها مشكل الفريق الكبير مش في فريق كبير ولو انه كمل ثالث راهو الموسم الماضي وباش يلعب في التصفيات تاع اليروليغ بون التوجه نتاعو ولو انه كان معناها خاصه البدايه كانت ممتازه اش معناها معناها خاصه فرحه كبيره كانت من الجماهير الكل نتاع تركيا
0: راهو استقبال كبير في
2: العالمي نتصور محمد صلاح ديما وفي لعاداته يحب ينجح على كل المستويات ويكمل مسيرته على افضل ما يكون
0: يعطيك الصحة نسمة نحسن شكرا لك نيجي عاشور محلين فنيين لبرنامج رياضة وصيف في الختام تحية كامل للفريق محمد السيدية باش يخوض عليه المشعل أيمن الشابي شدوى مطيرة في الإخراج الرقمي منير بوعطي في التنسيق كانت معكم سناء البرهومي بعد شوية يكون وعدكم مع برنامج الرباعي عين العقل متابعة طيبة على موجة إذاعة المونستير أجمل تحياتي وإلى اللقاء
3: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
4: 97.3

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 و2000 وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. وأظهرت البيانات التي تأخذ في الاعتبار تأثير التغيرات الموسمية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.4% خلال الثلث الثاني من السنة الحالية مقارنة بالثلث الأول، ليبلغ بذلك النمو الاقتصادي خلال السداسي الأول من سنة 26-2000 نسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كما تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% مقارنة بالمئة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلاثي الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم. وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثي الثاني أكثر من 622,000 شخص مقابل 641,000 خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 19.3 ألف عاطل عن العمل. تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي على أن تتواصل إلى غاية يوم 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 من أوت الجاري عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع. وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر القادم. يتواصل الوضع الجوي ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مع أمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا المناطق الشرقية وتكون أحيانا غزيرة، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا خاصة بولاية باجة وسليانة الكاف زغوان القيروان سيدي بوزيد صفاقس، وتصل محليا إلى 60 مليمتر بالقصرين وجهة الساحل مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. تبع الموجة
3: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
2: طبع الموجة،
3: موعد مع المتعة والإفادة
2: طبع الموجة
3: على موجات إذاعة

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. حبيت نعطي بعض النصائح فيما يخص المرضى اللي زرقوا في الأنسولين، مرضى السكر اللي زرقوا في الأنسولين. فما زوز حالات المرضى اللي زرقوا في الأنسولين بالدبوس البلار، هذه يلزمها ديما تتحط في الثلاجة بعيد عن منطقة التجميد. نزرقوا في صيف ولا شتاء نزرقوا نعود نحطوها في الثلاجة. إذا كان سافرنا ولا مشينا بلاصة بعيدة نحطوها في ترموس، وإلا في ساك إزوتير، وإلا في غلاسيير، ونحطوا معها الثلج. الحالة الثانية اللي هي ستيلوات. المريض إذا كان يزرق بالستيلو، الستيلو اللي يزرق به هذاك يحطه في الغرفة متاعه إذا كان ما فاتتش درجة حرارة الغرفة 25 درجة. بالطبيعة بعيد عن الشباك، بعيد عن درجة الحرارة العالية. إذا كان فتنا 25 درجة في الصيف نحطوها في الثلاجة ونكي كنكونوا مطمئنين. إذا كان سافرنا كيف كيف نحطوها في ساك إيزوتيرم وإلا غلاسيير وإلا ترموس مع شوية ثلج. مع تحيات الدكتور حنان صيادي.
1: دقيقة صحة.

En la cal. عين العقل مع عواطف جبالي، عين العقل مع شمس الدين هلال، عين العقل مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: ماضي 3 و6 دقائق على موجة إذاعة المونستير. مساء الفل، مساء الورد. إيمانويل كانت برشا ناس تعرفه، فيلسوف الألماني الشهير، يقول ما دمت ما زلت تشارك الأفكار متاعك مع المجموعة العامة فأنت لم تسلب حريتك. يعني أنت الحرية متاعك موجودة، محافظين عليها مادام أنت تشارك الأفكار متاعك مع المجموعة. هذا علاش نحن اليوم نشاركوكم أفكارنا، وندعوكم أنكم زادة تشاركونا الأفكار متاعكم، سواء كان على صفحة الإذاعة تابعونا، وبالطبيعة المواضيع متاعنا كما العادة هي مواضيع الأسبوع الأبرز، نجم نقول ربما هي كلها أكيد تمسكم عن قرب ونتصور باش تتفاعلوا معها. مرحبا بكم في عين العقل شمس الدين، مساء النور. مرحبا،
1: مساء الفل والياسمين، تحياتي لكم جميعا، الأيمن الشابي، كل السادة المستمعين والمستمعات، وتمنياتي القلبية لزميلنا روف غديرة بالشفاء العاجل والعودة لعائلته ولأحبابه ولكل أصدقائه ولعمله قريبا بإذن الله.
0: امين، ربي يشفيه ان شاء الله ويعافيه ويرجع لنا ان شاء الله في صحه جيده. حاتم، مساء النور.
2: مرحبا عواطف، مرحبا شمس الدين، مرحبا هذيلي، وينك هذيلي؟ لاباس
3: صحه لاباس
1: امامك
2: وبشر الحمد لله لاباس.
3: عندي عندي ماء في الدار الحمد لله لاباس.
0: عندك ماء في الدار
3: محفوظ عليك، رجع لك الماء وحدك.
1: على ذكر الماء، انت طلعت قدامي انا ترى المستقبل، لانه ماني قلت لك عن الماء في الرباط، فجيراني لاموني على خاطر قالوا لي
3: بعد سمعوك جمعت الصينيه تقص عليك.
1: لا، على الماء، على الماء البابس.
3: اي
1: معلم البابس،
0: هو ما عندوش ماء مسبله،
1: كنت لقيت شريط فهمتش من نهارتها وانا بدون. الحمد لله انا سالت الذكاء الاصطناعي
3: بدون ماء، مش بدون ماء،
1: عملت اجراءاتي الخاصه. لا مانيش كويتي انا، تونسي. لا تنزع جنسيتي.
0: من نهارتها هو يدور بالبيدن نتاع الماء.
1: لا لا لا، سالت الذكاء الاصطناعي
0: ايش قال لك؟
1: ماء السونات وقطر فيها بالسياسه جفال، خليه يستنى 24 ساعه ونشرب خير من موت عطش.
3: عطيني ستيكه ماء شمس، هذا باهي
0: ينجح. ماء شمس
3: ماشي شمس، هي وكنت عاد تحلل فيه وتعمل فيه.
0: هذي اللي خذوك على الطاير.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكل الفريق الجمعيه كيك، هذيك هي المحبه، هذيك هي التلقائيه نتاع الجروب. كيف كيف نحب نمسي على كل الساده المستمعين والمتابعين لاذاعه المنستير وبرنامج على الاقل كالعاده اربع سوايع باش تعداو خفيف نظاف بقياده النمبر 1 ايمن الشابي، اللي فرحانين برشا بالعوده نتاعو معنا اليوم.
0: اي علينا سلامتو، هاكا مشى بحر ورجع لكم اون فور. الرياضه توا في الصيف هي التبحيره، صح عليك يا ايمن.
3: اليوم التبحيرة تتكلف،
0: تتكلف تو نحكيو بعد شوية قداش تتكلف التبحيرة هذه. في موضوعنا اليوم، الموضوع الرئيسي هذيلي الشواطئ واستغلال الشواطئ للأنشطة التجارية، وتشوف التكلفة بالحق متاع المواطنين اللي يتكبدوها باش يتفرهدوا ويقعدوا. مرحبا بيك يا أيمن، نورتنا، مرحبا بيك. اليوم برشا مواضيع، أولها كما العادة فقرة بين، لا مش بين، عين على تونس
3: على العالم،
0: الاثنين بهذو مزوز اليوم ان شاء الله. باش نبداو، باش نبداو باخبار الناس الكل الجمعه هذه تبعته، تقول في الظاهر اللي هو حاجه ما تهمنيش، لكن تو نلقاوها تو تشوف كيفاش تهمنا برشا. نهار 11 اوت كريستيانو رونالدو احتفل بزواجه، تو يعطيكم هذه لي اوجه الشبه بين تونس وبين بلغاريا هكا. ونكتب
3: الملياردير، الملياردير كريستيانو رونالدو في البرتغال.
0: في البرتغال صح، يعطيك الصحه. حاتم، اليوم باش احكي لكم على الاجراء الجديد اللي بداته اوروبا واللي فرضته تدريجيا، ولا باش تفرضه تدريجيا، والخاص بالتعامل مع مواد التغليف ونفاياتها، وهذا زاده يهم تونس. تو بعد شويه تاخذوا التفاصيل مع حاتم. شمس الدين اليوم وكيما العاده يطير بينا، اليوم باش احكي لنا على حامله الطائرات وحركه الحركه البحريه في العالم، وتشوفوا التاثيرات الكبيره.
2: خوفتني شمس بالحامله تاع الطائرات دي.
1: الاخطر تتابعوا سيد المستمعين، لانه احنا في عين العالم اهدافنا كيفاش نجموا نقراوا الخبر، لأنه ديما نسمع أخبار. صحيح. وكذلك باش تشوفوا مهما كان الخبر عنده علاقة بينا.
0: صحيح.
1: على خاطر في الأخر تتبعوا اللي يقعدوا يسمعونا، اللي تويك المشكلة حاملات الطائرات هذه ستؤدي أو أدت من الآن إلى نقص مستقبلي واضح في الحبوب.
0: أيوة،
1: ويلزم تو الدولة ترد بالها في الاقتناء، في معنى الاحتكار، والمواطن يقرأ حسابه ويتذكر خوزة يحب. أيوة. يعني عنده قدرة مالية تو باش يمشي يجري ويشري، فكله مربوط ببعض.
3: على الصف الجاي معناتها على السميدة
2: على الحبوب.
0: أيوة. بعد بعد الشعير هذيلي ربي يستر.
1: طيب صف كوني، صف كوني هذيلي، مما خلى زيلينسكي يكلم عبد الفتاح السيسي، يعني باش تفهم باش يقول له قمحك ما فماش
0: تفهم من القرية أو العالم.
1: العالم قرية حولوه إلى قرية عند السنوات.
0: يعطيك الصح. هذه في فقرة عين على العالم وعلى تونس. بين العين والعقل اليوم كما العادة يتصدر دائما الاهتمامات نتاعنا في عين العقل هو الاحتجاجات على انقطاع الماء الصالح للشرب، وأيضا هذا يتزامن مع أزمة ونقص في المياه المعدنية والمياه المعلبة. إضافة إلى ذلك باش نحكيو في زوز مواضيع مهمة برشا الجمعة هذه شغلة الرأي العام. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يدعو إلى مراجعة بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية باش يزيد يضمن حرية المرأة وحقوق المرأة خاصة في إطار أنه اليوم ثم بعض ربما ثغرات اللي قاعدين منها هي نسجلوا في تجاوزات كان صحة العبارة في القوانين متاعنا. هذا تنحكيه في بعد شوية. وأيضا باش نحكيه على خبر البارح نس كل سمعته تسمية أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهذه من الأحداث بين الظفرين الهامة جدا أو المهمة جدا اللي تونس قاعدة تستنى فيها سنوات. هل هذا ينجم يكون بداية لاستكمال بقية أو تأسيس بقية المؤسسات الدستورية ولا لا؟ هذا اللي باش نحكيو فيه إن شاء الله بعد شوية. أعطيتكم فكرة عامة فقط، تقعدوا معنا تنجموا تشاركونا الحوار على أي موضوع من مواضيع يهمكم عن طريق بطبيعة الفيسبوك، وكما العادة زادة يهدي لي ما ننساوش
3: ربحوا الجوائز حاضرين معنا. ما عليكم كان جاوبون على سؤالنا لليوم، وقتاش تم الإعلان على مجلة الأحوال الشخصية؟ ثلاثة احتمالات 56 57 58. الإجابة الصحيحة وبعد عملية القرعة تنجم تربح صاحبها جائزة مالية قيمتها 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير، وحظ موفق للجميع.
0: الناس شمس اللي ماش بشترانا ربما على اليوتيوب أو على الفيسبوك، ثم الناس ربما يتعذر عليهم هذايا وربما لأسباب تقنية في بعض الحالات ما نجموش نعديوهم مباشر، ينجم متابعونا على ترواد بالفي
1: نقطة راديو منستير نقطة تيان.
0: شكرا لك.
1: في كل بلاصة في الكون.
0: يعطيكم الصحة. إذن ترواد بالفي نقطة راديو منستير نقطة تيان. الكلمة المايسترو.

0: مرحبا بكم انتم في الاستماع الى عين عقل. باش نبداو فقرتنا الاولى اكيد تعودتوا بها وعنوانها
1: العين على العالم.
0: عين على العالم. الخبر الاول اللي اختاروا لهذيلي الاسبوع هذايا هو زواج كريستيانو رونالدو نهار 11 اوت. سي رونالدو وجورجينا اخيرا عقد القران نتاعهم اخيرا, لانه برشا ناس تقريبا عندهم سنوات يستنيوا في عقد القران. المراسم كما قال هذيلي في المقدمه كانت في البرتغال بحضور ابنائهم وافراد من العائله والمقربين. رغم انه رونالدو من اغنى اغنياء العالم او اثرياء العالم, لكن العرس كان بسيط, اكتفى بالعائله المقربه والاصدقاء. علاش زعما هذيلي؟ خلوك لك انت التفسير.
2: تفضل. هو سهله برشا. عيني اليوم بالحقيقه مشيت لبلاصه بعيده في مدينه كاشكياش الساحليه القريبه من العاصمه البرتغاليه لشبونه. الاسبوع هذا نهار 11 اوت تحديدا اهم القنوات والمواقع الاخباريه حول العالم خذوا الخبر هذا للانسان الاكثر متابعه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الكوكب والاكثر شهره, اللي هو سي كريستيانو رونالدو, افضل واحد من افضل وامهر اللاعبين في تاريخ كره القدم. يسجل الهدف اللي استناه سنين, واخيرا يتزوج بعد قصه حب طويله من جورجينيا رودريغيز. جورجينيا وما ادراك يا حاتم من هي جورجينيا. خبر هذا ما كانش عادي في مختلف وسائل الاعلام نظرا للشعبيه الكبيره للاسطوره البرتغال كريستيانو على واللي اعلن الخبر بطريقه بسيطه لمتابعيه من خلال صوره على صفحته الرسميه على انستغرام, تصويره لابس فيها هو ومرته الخوصه, حاجه عاديه. التصويره اللي عملت اكثر من 31 مليون قلب, 1,200,000 تعليق, واكثر من 3 ملايين بارتاج. يقول قال إيه شنو فيه الأخبار باش يعمل الضجة الإعلامية هذه الكل والعالم كل يهتري به. كريستيانو رونالدو كما قلت هو من أثرى أثرياء العالم, فالثروة متاعه تفوق المليار دولار. العقبة لك يا شمس. السيد عمل كتبين صديق عادي حضروا فيه 4 من الناس العائلة المقربة أكهو, حافل زفاف بعيد عن الأضواء والإعلام. السيد اللي العالم الكل يبدأ يستنى في ماتشواته باش يتمتع بالكرة اختار أنه أهم مقابلة في حياته يلعبها ما غير جمهور. البارح رجع يترينا في السعودية ومع جمعيته النصر بدأ يحضر للموسم الجديد. الخلاصة ربي هنين وربي فرحه. نرجع بكم لتونس, خاطر في بلادنا منذ سنوات ولت عنا مشكلة حقيقية هي ارتفاع تكاليف العرس, واللي نلقاو فيها أكثر من 50% هي حاجات ينجموا أزواج المستقبل يستغنوا عليها. كي نسمع أنه حسب أرقام منظمة الإرشاد المستهلك فإنه كلفة العرس اليوم ما تقلش عن 55 مليون, هذا اعتمادا على مبدأ التقشف, معناها اللازم في اللازم. خاتم الخطوبة 6 جرامات ذهب قول زوزملين, صياغة المرأة العروسة 14 جرام 6 ملاي, وعلى خاطر هي فرحة العمر لازم نعمل بنتي كما بنات خالتها عرس بالزازة 8 ملايين صالة, 4 ملايين بالنسبة للفرقة, 4 ملايين حجامة, الحجامة متاعها 4 ملايين ما فهمتش كيفاش, 4 ملايين بين حلو وشوية سالي, ونزيدوا عليهم 6 ملايين متاع الطعمة باش تفرح بالناس وتفطر وتعشي.
0: اي ميله.
2: ومع ذا كل الدار لازمها شويه مبل والكتروميناجي, قول يتكلفوا في 20 مليون. معناتها ارقام صعيبه وصعيبه برشا, وربي هني الناس الكل. من الاخر يا حاتم, تونس العرس يفرح العائله ليله, اما الفرحه الكبيره في البنك تدوم سنين, وربي هني الجميع.
3: وي
0: يعطيك الصحة يا ذي اللي مثل ما زوز قاعدين معانا. صحيح مش يغادرونا, أحرم عليك أولها ملي قاعدة
2: مقابلنا هذاك من رجال الأعمال اللي لبسنا عليها.
0: ديت لهم بال 55 مليون وال 6 ملايين وال 6, وانت تفكر وتفكر.
3: نحسب قاعد نحسب في 4 ملايين الحجامة قداش قداش نقعد,
0: 4 ملايين الحجامة
3: حجامة العروسة 4 ملايين, قاعد نحسب فيها قداش نقعد يعني بالشعر هذا قداش نقعد من حجم قداش يحجموا لي هذا 4 ملايين.
4: الزوز اللي معنا اللي قابلنا هو أيمن الشابي الخطيب إن شاء الله عريس المستقبل
2: إن شاء الله ربي يهنيه,
4: والثاني معروض للتعارف
2: معروض للتعارف عاملينه اسمه
4: رجاء بعض التخفيضات
2: خلينا في الحبحات
4: ان شاء الله.
0: اليوم السؤال كما قلت لذيلي ويعطيك الصحة, حطيت الأصبع على الدي, وخاصة نحن في موسم الأعراس رو والناس الكل مشوية ما المصاريف هذية, لكن نحب نقول
3: 267 مرة
0: قاعد يحسبوا مسكين
3: من 4 ملايين
2: عرفت قاعد عازب
0: قاعد ارتاح ارتاح. فاليوم بالحق هذيلي الناس قاعدة تعاني من المصاريف المجحفة. بالمقابل مش ما ننسيوش ثم كوبلويت ما شاء الله عليهم اختاروا ثنية الأخرى
2: صحيح,
0: ومشيوا للبساطة والفايدة في الهناية كما يقولون نحن, فعملوا ليلة كتبوا زيقهم في البلدية وربحوا على رواحهم بأقل المصاريف. فإذا كان نحن حبينا راهو نجم، مش مهم أن نتبعوا المجتمع أو العادة أو القبيلة بين ظفرين اللي نحن ما زلنا مواصلين فيها، أو أنه نكونوا ربما على قدر هما شنو توقعاتهم منا، خاطر وليت كانها استعراض هي. كما قلت أنت بنت عمي وبنت خالي وهذا شنو عمل هذا يزيد عليه،
2: هو الحقيقة ونعمل اللي يحبوا نحن. أغلبية الكوبلوات على أول ما يتعرفوا مش عم كتبين صداق، طرف الفلوس هذوك مخبيوهم نمشيو نعملوا فايج دونس مزيان شهر عسل، نمشيو ندوروا العالم وعندهم احلام مزيان. دخلت العائلات، بنت خالتك جابت زازا، ولد عمتك جاب ما عرف شنو شيبه،
0: وهذه فرحتك مره في العمر.
2: ونحب صاله كبيره ونحب، واخوها الاخر ما غادي يتدخلوا، امهم تدخل مشي راه الاخر، تولي الامور المفاهمه اللي كانت ما بين المخطوبين فقط تجاز، تولي امور عائليه. وقت تولي ضغوط كبيره برشا نتاع مصاريف، وفوق هذا الكل راهي الدنيا غلات في تونس بشكل كبير. معناتها بالنسبه للعرايس، وسمعنا احنا بعض المشاريع لتشجيع معناتها المخطوبين باش يتعرسوا ويزوجوا حتى بقروض ميسره.
3: أما الزواج الجماعي وهذاك الزواج الجماعي ذولي الحل الوحيد يولي
2: ضد الحقيقة، ضد يكون فهناك حفل بالنسبة للزواج الجماعي. علاش أي كوب ينجموا يعملوا ليلتهم الخاصة بهم ويفرحوا بأقل التكاليف، ويكون هناك حفلة دعم للدولة. علاش لا
3: حسب ما حكيت أنت هذي اللي تصور العائلات يخليه، يعني الكوب اللي يخليه يعني يرسم أحلام كيم يحب هو، كيم يحب يعرس هو، وإلا
2: فما عائلات مشكورة تعاون وماشي مع
3: ديما العائلات هي اللي تقعد الريفيرنس.
2: نقول لك هذيك حياتهم هما، هما باش يكملوا مع بعضهم ما يتدخلوش، يعطيهم الصحه. ونعرف بالحق معناتها برشا ناس كيما كيك تخمم يقول لك هذيك حياتهم وان شاء الله يكملوا وربي يسترهم وربي
3: يعاونهم. بالعكس يعني
2: اما توا فما حاجه اخرى اللي هي ولا تدخل في تكاليف العرس، فما العرس بلوشي. كيفاش عرس بلوشي؟ تليفون وزوز ثلاثة من الناس معروفين على انستغرام تيك توك، ويعمل إشهار للفضاء الفلاني والفرقة الفلانية واللي تعمل لحلو الفلاني، ما يصرف شيء.
0: أي أما هذا مش متاح للناس الكل،
2: أما اللي يتفرج يشوف كالثخامة ذيك الكل
3: يقول نعمل
2: كيف
0: بالضبط ويتأثر بهذا وقتي هو بلوشي كما قلت أنت.
2: أي هو بلوشي.
0: هنا سؤال ربما اللي هو أعمق شوية نجم نقول هذيلي، نحن نبحث على القيمة، على معنى أسرة، تكوين أسرة، نجاح فيها الأسرة هذية، أنه غدوة باش نعملوا ليدات، أنه باش نأسوا أسرة جديدة فيها المجتمع هذية زي ما تكون صالحة، نبنيوها من اللول مش على الديون ومش على الإشكاليات وعلى المشاكل وعلى غيره، ونبدأوها من اللول. نحن معناها زوز متفاهمين أنه باش نمشيوا في ثنية تكون معناها من غير حتى عوائق، مش من اول نهار نبدا نخمم باش نخلص ثمانية ساعة حتى كسوه العرس ما يخمم غدوه باش يخلصها معني. فنحن اذا كان نحبوا نتحروا من كل هذا والصاله والصاغه وغيره وغيره وغيره، فاليوم نفكروا في المعنى. انت علاش تحب تعرس؟ اسال روحك علاش تحب تعرس؟ اسكو تحب تعرس باش توري اللي انت عندك ولابس عليك وفي مقدورك، هاو كريستيانو رونالدو اكثرش من اللي في مقدوره،
2: معناتها اكثر من مليار دولار. كي حب يعرس حب يعمل حاجه راسه وراس مرته وصغيراته والعائله
3: العقليه اخرى هذيك.
0: نحن بالضبط هذا هو عقلية. هو لهنا يلزم الخدمه على العقليه وعلى انت شنو الغايه والهدف نتاعك من هالمؤسسه هذه اللي باش تدخل فيها وما الزواج هذا. اذا كنت بحثت على القيمه راهو تزول كل الاشياء الاخرى اللي المجتمع فرضها، وسائل التواصل الاجتماعي كما قلت انت فرضتها والعادات والتقاليد وهذا هو. يعطيك الصحه هذيلي، هذا كان الموضوع الاول. بعد شويه باش نمشيو مع حاتم ونحكيو زاده على موضوع يهمنا اكيد وعنده انعكاسات على تونس. اقعدوا معنا.

0: مواصلين معكم ديما في عين العقل وفي فقرتنا الأولى عين على تونس وعلى العالم. الخبر الثاني اختاره حاتم. الخبر يقول من 12 أوت الجاري دخلت اللائحة الأوروبية الجديدة للتغليف ونفايات التغليف بي بي دبليو في ار تقريبا هكا حيز التطبيق به. الاتحاد الأوروبي أعلن منذ مدة أنه يمشي تدريجيا نحو تقليص النفايات وتحسين تصميم التغليف وضمان القابلية متاعه باش يعاودوا يدوروه من جديد. هذا هي بالطبيعة باش يكون عنده انعكاس على تونس بما أنها هي شريك تجاري كبير هكا ولا أوروبا.
1: صحيح هذا هو خبر يشترك مع خبر هذيلي هو في المعنى الاقتصادي للموضوع. كما قلت أنت بأكثر تفاصيل ونزيد نبسطوها أكثر هو اللومبالاج. ما نعرفه إحنا عنا برشة شركات مصدرة وعنا الاتحاد الأوروبي شريك يعني إحنا شركاء في الاتحاد مع الاتحاد الأوروبي في بعض المواد اللي نصدر ونعمل لها اللومبالاج. الاتحاد الأوروبي ماشي في منطق إنه اللومبالاج يجب يكون الاقتصاد الدائري يعني كل ما هو أومبالاج يجب عنده مقاييس ومعايير انه يلزم تكون موجوده. بحلول سنه 2030 باش يولي التغليف اللي هو كما ذكرنا الاختصار اللي هو البي بي دبليو في ار وهو لائحه نتاع تخص التغليف ونفايات التغليف لومبالاج بصفه يعني عامه.
0: نعم.
1: 2030 باش يولي التغليف يستجيب لمعايير اكثر صرامه خاصه في التصميم في التركيبه وفي امكانيه اعاده التدوير. بالنسبه لتونس الموضوع مهم برشا خاطر اللائحة هذه باش تخص الشركات الأوروبية مش كان الشركات الأوروبية كذلك زاد الشركات اللي تصدر للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية باش تشمل المنتوجات اللي جاية من الاتحاد يعني من خارج الاتحاد الأوروبي. بالتالي المؤسسات التونسية باش تكون مطالبة بتوفير معلومات دقيقة على التغليف النوع نتاعو الوزن نتاعو المكونات نتاع التغليف كيفاش تعملت ومدى قابليته لإعادة التدوير يعني كاقتصاد يكون يعني دائري كما هما يسعى في الاتحاد وفي الدول الأوروبية. وهذا ينجم يخلق تحديات جديدة على المؤسسات التونسية خاصة منها الصغرى والمتوسطة. المؤسسة هذه يلزمها باش تكون فما كلفة إضافية خاطر مش كما كنت تخدم بنوعية مش تفرض عليك نوعية. الكلفة هذه باش تكون خاصة على المواد وعلى تصميم التغليف ومش تطلب منك مراجعة بعض العقود مع الحرفاء الأوروبيين وهذا يمكن يخليك تخسر أسواق جديدة وخليك تدخل في منافسة خاصة إذا كان الشركات هذه شركات التونسية بالأساس ما تجريش اللائحة هذه يلزمها تجريها في أقرب فرصة معينة وما تتبطئش خاطر إذا كانت تتبطأ فما منافسة كبيرة. نعرفوا إحنا الاتحاد الأوروبي نفسه في دول من الاتحاد الأوروبي مش سهل يعني تغلبك الدول الأخرى يلزمك أنت من توا تخدم على التحدي هذا باش توصل تكون على الأقل أنت جاهز لللائحة هذه. هذا هو الخبر بصفة عامة.
0: يعطيك الصحة يعني اليوم كل مؤسسة تونسية تصدر مثلا خلوف في زيت الزيتون مواد غذائية
1: تمور غير معروفة معنا
0: لازم تحضر روحها انه راهو صحيح المضمون مهم برشا اللي هو المادة في حد ذاتها والمنتوج في حد ذاته لكن زاد اليوم من معايير ربما النفاذ للسوق الأوروبية او من شروطه انك يكون الغلاف البراني او الامبلاج نتاع المنتوج هذايا يراعي المواصفات اللي هما حطوها
1: ومفيد للبيئه مش مضر بالبيئه باعتبار ان الاتحاد الاوروبي واوروبا بصفه عامه قاعده تمشي للاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري هذا اللي يقوم على البيئه والمحافظه على البيئه والتدوير وكل ما هو.
0: لكن اليوم هل ترى تونس مستعدة لهذا؟
1: هذا هو السؤال مستعدة ولا لا؟
0: مؤسستنا قاعدة تخدم على هذا وإلا لا؟
1: وإلا في بالها حتى باللائحة هذه الجديدة اللي
0: هي في بالها
1: للأمانة هي بدأت تدريجيا يعني ماهوش فرض نقولوا احنا مبدئي الآن يعني تدريجي كل مرة على
0: لكن
1: حاجة.
0: هذا كما قلت أنت حاتم باش يحط المؤسسات نتاعنا في منافسة مع مؤسسات أخرى
1: أكيد.
0: لأنه باش تولي الأولوية للناس اللي مراعية ربما أو الشروط هذية ملتزمة بها هكا ولا
1: مش تخلق منافسة كبيرة خاصة نحن المنافسة شنو احنا قاعدين ننافسوا باش بالزيت وبالتمور إذا كان ما تكونش فيهم بلاج يستجيب للائحة هذه اللي عملها الاتحاد الأوروبي يعني مش تولي فما صعوبات في
2: التسويق
1: وتعرف اللي احنا بطبيعتنا قاعدين نلقاو في صعوبات رغم اهميه التمور ورغم اهميه الزيوت اللي قاعده تتصدر لكن باش يولي حتى اللومبالاج عنده قيمه نعرفش هذا صعبوها علينا وإن سهلوها.
2: عندي ملاحظة برك أنت قلت لك نتصور في بالك دخلت تول الموقع الرسمي للمركز الفني للتعبة والتغليف باكتيك اللي هو منضوي تحت وزارة الصناعة والطاقة والمناش الموقع الرسمي فما مجموعة من الخدمات منها المستجدات. آخر أخبار متعلق في مجال التعبة والتغليف وقتاش يرجع حسب رأيكم؟ أعطيكم احتمالات 2020 21 ولا 22 قال لي
0: ليه عاد
2: عام 2020 آخر أخبار
0: 2020
2: 6 أوت 2020
0: 6 سنوات التالي معناها
1: ما شاء الله محين معناها
2: بالبيب معناها موقع ماهوش محين لا فما لا شروط نتاع الاتحاد الأوروبي لا كيفاش يعملوا ولا حتى شيء معناتها
0: لا وإني بكل ثقة قلت نتصورهم في بالهم
2: أي في بالهم
0: هو الموقع
2: موقع غير
0: لكن هذا ما يمنعش انه المؤسسات هذيلي تنجم تكون في بالها لانه اصحاب المؤسسات خاصه المصدره قاعدين يتبعوا في كل ما تشكون
2: شي عاين شي عاين التغليف والتعبئه هو المركز الفني للتعبئه والتغليف
0: والدولوي
1: اللي هي بالطبيعه
0: عندنا
1: نتاع المصدرين عندنا غرفه وحاجه هيك غرفه
0: للمصدرين نعم حتى ولو انت على درايه بالموضوع فكما قال هذيلي دولتك خاصه الوزاره وزاره الاشراف يلزمها تكون عندها علم بالموضوع هذايا وتخدم عليه اذا كان السيت مش محين من 2020 ف خليه لهم الناس اللي تسمع فينا
1: موضوع اخر دعوات انت تحكي
0: خليه لهم يكملوا النقاش نتاعهم مازلنا مواصلين معكم بعد شويه باش نمشيو كيفاش شمس؟
1: حسيتو مهمكش الموضوع
0: شمس دي
2: مش مهمش خاد نكتب الشغل
1: يكتب
0: نسمعك ميلا
1: تعصفت عليك
0: نسمعك يا شمس كل أذان صاغية
3: نحب نذكر اللي رأي نقول فيه لأنه برنامجنا برنامج رأي وتعليق لا يمثل لا المؤسسة ولا يمثل فقط إلا من يقوله
0: أكيد
3: تعليقا على مصيبة هذه المواقع التي تعيش في دنيا أخرى وللأسف حتى مواقع ننتمي إليها ما زالت تحكي على رمضان وفيها وجوه أخرى معناها ما يلوم الشهادة على ذاك أساسها أنه عندما يأتي الوزير يتفق أو المدير يتفق مع شركة انترنت تنشئ له موقع يجي اللي بعده يقول اللي قبلي ما فاهم شيء شركة هذه خير ويعمل الثاني والثالث الأغرب هذه اللي تجب تلقى زوج ثلاثة مواقع لنفس المؤسسة وأهم خبر عندهم
0: وكل طلب موقع تدخله تضيع
3: لأنه أهم خبر هو طلب عروض وعرض طلب عمل
0: أي بالضبط
3: فما
0: بالضبط.
3: حتى معلومة أخرى صحيح. تخص هذا الموضوع
0: صحيح
1: ساعات حتى رقم الهاتف غير متاح حتى على الموقع
3: هذا تعليقا على ما قالوا الهذيلي لأننا نعيش أزمة كما هذه في عالم يفترض ورقما ونحطه في المليارات وكل مؤسسات فيها مهندسي إعلامية وفيها
0: ويخلصوا
3: ما لا
0: قاعدين يخدموا
3: وعندهم بريمات أكثر من غيره
0: صحيح.
3: أما باش نمشيوا لموضوع مهم جدا أنا نعتقد اللي مش حاضر الاتحاد الأوروبي صحيح

0: خطر ما عندناش مبيدات خطيرة ثقيلة.
1: صحيح.
0: يعني نحبوا نستحفظوا على حاجة نستحفظوا ما نعطيوش السادة الولايات والمسؤولين والوزراء ما تعطيش مشاريع صناعية ملوثة في أراضي عندها آلاف سنين بيئية. طال زمان أو قصرة غدوة باش يجيوا يقرقوا باش ياخذوا تمرك الطبيعي وزيتك الطبيعي وغيره. هم اللي مش حاضرين، هم يغيروا القواعد كما شاءوا باش يبيعونا معامل. وتنذكرك الشركات اللي باش تتعمل باش نعملوا المعامل الجديدة نتاع الامبلاج جديد. وأرجوك ثبت شكون هو اللي عمل المعمل وشكون شريكه الأوروبي. بقوسين أنا متأكد ما يخرجش من 3-4 من الناس وعائلات. وشكرا.
1: كل المجالات هذيك هي، يعطيك الصحة. به هذايا رأي شمس، انتم رأيكم تنجموا تسجلوا سواء كان على صفحة الإذاعة وإلا تتناقشوه ما بيناتكم، وهذا هو الغاية والهدف من فتح مثل هذه المواضيع. نعاود نذكر أنه راهو عنا مسابقة يهذيلي، وسؤال متاحة سهل برش.
2: متى تم الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية؟ معناتها واحدة من أهم المشاريع الرائدة في تاريخ بناء الدولة الحديثة. وقتاش؟ هي 3 شهور نحتفلوا بها كلام كما احتفلوا سائر التونسيين. أما في معها ظهرت وتم الإعلان عليها 56-57-58. الإجابة صحيحة من خلال التعليق على هاتي التدوين على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة من الجزيرة. تنجم تربحك جائزتنا المالية قيمتها 100 دينار.

0: مواصلين معكم محليهم الأغاني متاعنا التونسية القديمة والأصيلة هذي لي وأيمن هكا كل مرة يتحفونا بالحويجات هذوما في يعطيهم الصحة يرجعون الذكرى القديم وخاصة الصغر متاعنا أنتوا مجلد صغار
1: وهو كذلك
0: ما شو تحب تقول ما يمسيش نحسب روحي نسمعش مواصلين معكم ديما في نفس الركن عين على العالم الآن شمس الدين باش يحكي لكم على حاملة الطائرات وكما تعرفوا الناس لكل حاملة الطائرات مش مجرد سفينة كبيرة هي في العلاقات الدولية رسالة سياسية قبل ما تكون منصة عسكرية وتو التفاصيل يزيد وضحها من الشمس
1: دليل ذلك عواطف لحاملة الطائرات إبراهيم لينكولن مش نحث عليها هي اللي كان ظهر عليها جورج بوش الابن وراه ميشن أكومبليت يعني تم تنفيذ المهمة لإعلان الانتصار في العراق هي بيتها
0: أيوة.
1: إبراهيم لينكولن
0: شارك الرمزية معني
1: باش نعرف قيمتها 40 سنة هي من أضخم حاملات الطائرات في العالم لكن كيفاش جاء خبر اختياري لهذا الموضوع لأنه احنا نتبع طول الأسبوع باش نختاروا خبر عنده قيمة وتجاوزا للتقنيات الإخبارية لأنه فما فلوت فما برشة معلومات لكن الرواية مفقودة فوجئنا أولا بخبر كلش نختاره أنه تم إعلان بعد شهر قد ألي دونالد ترامب أعلم قبل دقائق من صعوده على طائرته مغادرا تركيا اللي سيتم استهداف هذه الطائرة بصاروخ محمول هم متأكدين من تسريبه من قبل الإيرانيين إلى العاصمة أنقرة دونالد ترامب طلع على الطائرة وقام بتحية الناس وألقى كلمته ثم جاءت الشاحنة المخصصة بالأكل والشرب اللي عندها كونتينر تطلع في قلب الطائرة طلعت الكونتينر وهبط دونالد ترامب في وسطها بين الأكل وتم إقلاعه على طائرة أخرى الخبر اللي هنا كنتش نختاره على خاطر عواطف هو خلى غاديك كل الصحفيين وأهم القياديين في الدولة الأمريكية بما فيه وزير خارجية إلا أن شد انتباهي مجموعة من الصحفيين الكبار نتبعهم على ديسكورد وقالوا هذا الخبر تم تسريبه على خطورته لتغطية خبر آخر
0: أيوة
1: خاطر تخل الإعلام الأمريكي في كيفاش أنت متأكد اللي سيتم ضرب إير فورس وان وتخلي فيها هؤلاء الصحفيين اللي معروف بكرهه ليهم وتخلي وزير خارجيتك وتهز وزير دفاعك إلى آخر ذلك ثم ظهر الخبر بعد يومين بمظاهرات لمئات العائلات أمام وزارة الدفاع وبظهور عضو في الكونغرس اللي هو يعود إلى ولاية معظم سكانها جنود مارينز باش يقول اللي البارح وأول البارح فما جنود مارينز ألقوا أنفسهم في البحر باش ينتحروا وبعد ما ألقوا بأنفسهم تم تفطن لهم وإغاثتهم وإرسالهم إلى أمريكا لأنهم نفسيا ما عادش قادرين فأصبح الحل لكل واحد من 5000 اللي يحبوا يخرجوا من الجحيم اللي باش نوصفه لكم باش يروح يرمي روحه في البحر وهدد وفعل ذلك أرسل ذو صحف أمريكية متناقضة نص هذا الموضوع اللي باش نقول تفاصيله اللي في الرسائل النادرة ما بين 5000 وما بين أهاليهم ورد من هذا الكلام لا وجود لأي غلال لا وجود لأي طعام لا وجود لصابون لا وجود لمعجون أسنان غرف الراحة غير قابلة للتعامل البشري الأكل متكون من بعض من الأشياء المرحية التي لا نفهم ما هي طابعة وكأنه أو شريحة طيب شوفوها الناس اللي تبعنا على الفيديو شريحة كأنها أسفل حذاء قيل أنها لحم مضغوط مصنع كان هذا الوضع الأساسي ثم يزيد مواطن آخر اللي يرشرهم هذا كله المنشور من قبل عضو الكونغرس يقول فيه اللي ضابط سامي بعث لزوجته يقول لها أتمنى أن لا أستيقظ غدا ويوصيها بعدها على أبنائه إلى آخر ذلك الأهم رسالة أخرى يتحدث فيها جندي لزوجته على أضرار على سطح الإقلاع والنزول للطائرة الأمريكان بعدها قالوا هذه الأضرار نتيجة العمل 9 أشهر دون انقطاع والبعض الآخر يقول إصابات إيرانية الولايات المتحدة الأمريكية الجيش ملول كذب كل هذه الأقوال بعد في أقل من 48 ساعة يوم يعمل يقوم بإعلان سحبها وإعادتها للمواني للإصلاح ولراحة الجنود اللي عملوا منذ 9 أشهر. هنا أنا تذكرت في عهد الرسول وعهد عمر بن الخطاب نعرفوا قداش الجندي نجم يعيش في القتال وقتاش يزم يرجع. يبدو في 2026 الأمريكان تو بدأوا يقولوا قداش تقاد قدرة الإنسان على
0: الصمود
1: بالضبط.
0: نعم الوضع هذا. نعم
1: المهم اللي باش نعوضوها تو احنا هذه حاملة الطائرات المهمة. جبنا جورج واشنطن حامل طائرات أخرى بالضبط اللي هي كانت مقابلة روسيا في حماية لليابان.
0: أيوة
1: باش نتبع. برافو عليك حاتم. بمجرد سحب هذه حاملة الطائرات أشياء أقل من 24 ساعة فلاديمير بوتين في زيارة أولى من 21 سنة لرئيس لدولة تلك المنطقة هي جزر محاذية لليابان لاصقة في اليابان وتابعة روسيا يمشي يزورها فلاديمير بوتين أكثر من هكا يعدي نصف اليوم كأنه سائح يأكل الكافيار ويشوف في المواطنين والسباحة إلى آخر ذلك ثم يظهر بزي عسكري ويقول بحري ويقول لقادة البحرية أنا وإنتم مطالبين باش نحميوا دولتنا من هجومات قادمة علينا وحادثة الآن وهي حرب لكنه استعمل كلمة الأوبراسيون سبيسيال يعني المهمة العملية الخاصة.
0: نعم.
1: اليابان نتيجة ذلك اعتبرت اللي هذايا حطت روسيا في الدول المعادية مباشرة
2: استفزازي
1: أي وجزر هذيلي
2: طالب بها اليابان
1: لكن خذتها في وقت كانت الحرب العالمية الثانية في 45 بعد
2: هي روسيا وقتها استغلت وقت القنابل الذرية اللي سقطت على اليابان وخذت الجزر دي وافتكتها رغم أنه المؤكد تاريخيا وجغرافيا هم تابعين اليابان
1: لأنه وقت اللي دخلوا في الحرب العالمية روسيا ما كانش معلنة الحرب على اليابان وكان الرئيس الأمريكي اقترح على ستالين أن يجازيه مقابل دخوله في الحرب ضد اليابان بهذه الجزر يعني جزر هدية من عام 45. شكون يردته؟ يرد زيلينسكي بقصف قطاع بحرية في تلك المنطقة وإن كان بوتين وترد عليه روسيا بقصف مش قطاع بحرية هذه المرة حاملات قمح للتصدير تابعة لأوكرانيا وترد أوكرانيا بقصف حاملات القمح التابعة إلى روسيا. هنا وصلنا رجعنا لمصر وتونس ولكل من يصدر الدقلة وغيرها والبطيخ والشمام وما عندوش قمح وشيره.
0: يعطيك الصحة. معناها كيف تتحرك حاملات الطائرات هذية تتحرك معها أسعار النفط تتحرك معها الحبوب تتحرك معها كل شيء الطاقة كل ما يمكن يمسنا نحن اللي نحن رايحين بعاد برشا على روسيا وعلى اليابان
1: واللي نحب ننبه به سيد المستمعين شكون يقول الخبر أحيانا كثيرة خبر يخفي خبر
0: صحيح.
1: إنه يبدأ خبر خطير بأنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلى صحفيه ومسؤوليه ومشى منع روحه دون التلفت ليهم مش هذه ديمقراطية.
0: أيوة.
1: هذا ذكاء إعلامي لإخفاء كارثة إعلامية ستصدر قريبا وهي ما حدثكم عليه. ثم احنا نحكيه على البروكسي حزب الله تابع درشكون ودرشكون بمجرد اللي الرئيس الروسي عمل تحرك اللي رد زيلينسكي اللي ردت أوكرانيا والنتيجة كما قلنا جات في القمح العالم.
0: أيوة.
1: ومن هنا العولمة كذبة يا عواطف.
0: صحيح.
1: علينا أن نزرع ما نأكل وعلينا أن نصنع دواءنا
0: كل يوم نتأكدوا من هذا.
1: احنا مغرومين بالدستور وبالفصل 5 وبدرا شنو لا القمح والشعير والكرامة
0: والزيتون والزيت
1: لأنه إنسان معمل على غيره يجري طول عمره وراء العملة الصعبة باش يشري حوايج سهلة كان ينتجها هو بالجودة اللي ترضيه
2: هم يحبوك تعيش تحت التبعية ذيك الاقتصادية والغذائية وأنك ديما والتكنولوجية راهو لنا أغلب دول العالم خاصة عاد دول العالم الثالث معناتها عايشين تحت وضع تبعية كبيرة برشا ومع فماش ذلك الاستقلال نجم نقوله التام جراء فما شركات نجم نقوله عبر قطرية موجودة
1: وانت دارس تاريخ زاد هذه اللي قصدته في تقديم الأخبار الثلاث والأربع المترابطة اليوم مش كان الخبر ولا متاح لكن هما تحكي على هما الله أعلم شكونهم. هذا المايسترو اللي راو كان ظهره والراية ده فقد تحرك الفرقة، صنعوا ما يسمى بالإكسس فلوت، يعني في عوض باش انت تشوف المعلومة أنا بعث لك مليار معلومة مع عشرة المعلومة ثم طلعونا بحاجة أخرى اسمها الرأي والرأي الآخر معاش الحقيقة ها أعملوا جدال ونبدأ نقدم لك في الأخبار وقال شنو أنا عندي المبادئ والأسئلة الخمسة تحب مع وطف. لكن في الحقيقة الأحداث هي رواية متتالية وكأنها كرة تضرب في كرة كما البيار الأمريكي. فلزم أعلامنا مهما كان الإخباري وغيره يكشف للناس ما يحدث. وسابقا كانت فقرة الأخبار القصيرة سيك في الوفيات في إعلانات الكراء والبيع هي اللي كان فيها الخمسة أسئلة ماذا ومتى وكيف تلقى كراء كذا متفقين، ولكن باقي الصحف كان مقالات رأي وتحليل باش المواطن يشوف ويرى التفاصيل. اليوم عنا طاقات رهيبة عواطف جنبنا حاتم زملائنا في قسم الأخبار وزملائنا أخرين قادرين على تقديم رؤية كاملة للمواطن ماذا يحدث في هرمز، ما هي الأشياء اللي نراها واللي نراها. لا نحب خليهم تقنيين فنيين عبيد الأسئلة الخمسة والأجوبة عليها وكأنهم يعلنون على كراء منزل في مكان الفلاني سعره كذا. لا هذه التقنية
0: هذا مختلف اللي تحكي فيه أنت. هذا شمس نوع آخر من الأعلام والصحافة. الأسئلة الخمسة هذه إخبارية.
1: يعني قلت لك
0: إخبارية. يعني تقدم الأخبار وإذا من حق المواطن يسمع الأخبار.
1: لا لا الخبر إذا يكون مقطعا على غيره غير متتالي عواطف.
0: هذاك في الأخبار.
1: أو بعد أنا ما هو هيك يفترض الأخبار هي عليها تعليق
0: وتوضيح. ثم بعد هذا تنجم تتوسع أنك تحلل.
1: قلت لك اليوم حتى القنوات العربية اللي عاملة التوسع والتحلل. ماش تعلم في توسع وتحلل ماش تجيب في الفهم في الأمر وتقول له أيوه الفهم يا الفقيه الدستوري
0: نعم
1: بالضبط نعمل الرأي والرأي الآخر باش نعوم السمكة باش معناها
2: تقسيم الأدوار
1: وما يفهم الدور وما يفهم المواطن شيئا من شيء
0: يتشتت من كثرة الأخبار.
1: وهذا ماهوش كان في الأخبار هذا حتى في دروس التاريخ قريه الدولة الحصية وبعدها تهزوا للحضارة الفرعونية وبعدها ترجعوا للدولة الأغلبية فهو ما فهم حد شيء. في حين هي في الحقيقة لو كان قدمت المسألة للإنسان حكاية هذا موضوع كذلك لفهمها واتعظ منها وعرف كيف يأخذ قراره اليوم وعرف من هو.
0: وهذا من النقاط المهمة اللي المجلس الأعلى للتربية والتعليم يزمو يخدم عليها اليوم لأنه يزمو يحط خطة واضحة المعالم لكل البرامج اللي قاعدة تعطى للصغيرات سواء كان في التاريخ أو في الجغرافيا أو في غيره يكون فيها ترابط تكون فيها قصة باش الصغير غدوة كيف يكبر يفهم وينجم يحلل ما يكونش كما قلت أنت مشتت الأفكار اليوم يقرأ في الدولة الحفصية وغدوة يقرأ على أرطغرل سامحني بالكلمة ويلقاها في التلفزة فهو هكا معاش ينجم يربط الخيوط وينجم يضيع.
1: لكن عندي بشرة أنت... نقول لهم بكل فقرة
0: أما تو نحكيو في هذاك نحكيو في المجلس الأعلى للتربية من أهم النقاط ربما المطروحة اليوم أمامنا. نشكركم برشا يعطيك الصحة يا شمس دي ما تخرج فينا معناها بعض الأسئلة المهمة واللي تخلي الناس بالطبيعة أنها تزيد زادة هي تتناقش وتتحاور حولها. هذا ما يمنعش راهو الخبر السيك اللي يقول عليه شمس يزم يكون فيه الأسئلة الخمسة لأنه الناس كيف تسمع تقول لهم الماقص يقول لك بربي
1: متفقين
0: وين ماقص فيه وخلا بلاسة مش كون اللي قصه
1: برافو عليك
0: هذا راهو مهم راهو يا شمس
1: معاك أما كما يكونش بعده
0: علاش تقصر
1: ونحن على عين المكان ومع العامل الفلاني اللي قاعد يصلح اشبيك ما بديتش تصلح على خاطر الكهرباء ما جبتليش الفيس فهمتني
0: هذا عين العقل
1: وهذا الرأي
0: والتعليق مواصلنا معكم إن شاء الله بعد الأربع بشي قدمنا لهذه عزيز موجز لأهم الأنباء نواصلوا معكم في فقرة موالية اللي هي استنستوا بها نتصور ومهمة برشا زادة وبش تضوي على برشا مواضيع من بينهم المجلس الأعلى للتربية والتعليم من بينهم تعديل اللي مطالبين به في مجلة الأحوال الشخصية وأيضا أزمة الماء. اقعدوا معنا هذا الكل بعد الأربع إن شاء الله.
3: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: 95.7

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: ومن إذاعة منيسير مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلث الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية وفق التقديرات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. كما تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من سنة 26 و2000 مقابل 15% خلال الثلث الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكترونية اليوم دائما. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم المالية انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء البريد أو البريدية أو البنكية ابتداء من ظهر اليوم. وتأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المنتفعين وتجنيبهم الاكتظاظ أمام مكاتب البريد، مما يتيح لهم النفاذ إلى مستحقاتهم المالية بشكل أسرع وعلى مدار الساعة عبر الشبكة الوطنية للموزعات الآلية. كشفت الأرقام الرسمية أن الحرائق المسجلة منذ بداية ماي وإلى غاية 23 من جويليا المنقضي أتت على حوالي 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. وقد انطلقت الفرق الفنية المشتركة بين هيكل الإدارة العامة للغابات والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في المعاينات الميدانية للقيام بتقييم شامل لأثار هذه الحرائق. وقد تركزت أهداف هذه المعاينات على حصر الأضرار والخسائر التي لحقت بالمنظومة الغابية والبيئية بالمناطق من أجل وضع برنامج للتدخل وخطة عمل ميدانية لتهيئة وتنظيف المساحات المتضررة ورسم الاستراتيجية الأنسب لاستعادة المنظومة الغابية. أعلنت جمعية تونس للسلام المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 2026 تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور عفى الله الجميع، أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريحة. وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان قد احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور، تليها ولاية تونس في المرتبة الثانية. وقد شددت الجمعية على أن هذه الأرقام تستوجب مزيدا من اليقظة والتدخلات الوقائية خاصة في الولايات التي تسجل أعلى حصيلة من الضحايا بهدف الحد من نزيف الطرقات وحماية الأرواح. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: إن لا كل
5: عين العقل مع عواطف جبالي،
4: عين العقل
5: مع شمس الدين هلال.

0: مواصلين معكم في فقرة بين العين والعقل. يعطيكم الصحة الكل اللي قاعدين تشاركوا معنا في المسابقة متاعنا اليوم اللي جايزتها 100 دينار من إذاعة المنستير. واللي نعاود نذكر الناس اللي الآن التحقت بنا في الاستماع، راكم تسمعوا في برنامجكم عين العقل والمسابقة اليوم، شنو موضوع
1: سؤالنا ساهل برشا في إطار الاحتفاء بعيد المرأة. شرى كل عام المرأة التونسية حية بألف خير العاملة والمهندسة وربة البيت وين ما يوصلهم صوت إذاعة المنستير، رانا نحبوكم وبلاش بيكم رانا من نسويو شيء الحقيقة.
2: سهلوا لهم شوية، سهلوا لهم شوية سؤال.
1: ربي فضلهم وربي خليهم نساء تونس الكل بالحق، هما شريك رسمي في بناء هذه الدولة وراهو يسحقوا الحقوق نتاعهم ماهيش مزية. وأثبتت أنه المرأة المسؤولة كتحطها في أي مجال تبدع، كتوفر لها الظروف الكل ربي يخليهم نساء تونس الكل. سؤالنا سهل، في أما عام تم الإعلان على مجلة الأحوال الشخصية، المجلة هذه الرائدة في مجال حقوق المرأة على مستوى العالم واللي أقرها زعيم الراحل حبيب الجيب الله يرحمه 56 57 وإلى 58. هي تفعلت في عام آخر، أما وقتاش تم الإعلان عليها؟ خاطر تبارك الله مستمعينا ما شاء الله عليهم متابعين ومواكبين وعندهم المعطيات والمعلومات
0: ما شاء الله عليهم، ثم شيء إجابات صحيحة
1: خاطر يسمع في إذاعة المنستير هكا أما تبارك الله عليهم معناتها فما إجابات صحيحة. الاحتمالات 56 57. سؤالنا كما يقول وقتاش تم الإعلان عليها، وقت مش وقتاش تم تفعيل القوانين الموجودة فيها.
2: أيوة. ذكرى قداش سنة؟
1: نعم
2: سهلوا لهم سنة ذكرى قداش؟
1: ما نعرفش، ما نقولش ذكرى سهل.
0: 70 سنة من إصدار مجلة الأحوال الشخصية، هاكا قربناكم ما أكثرش من هكا.
2: سهلنا
0: إن شاء الله، مبروك علي باش ياخذ 100 دينار. إذا تنجموا هاكا تحت الصفحة، هاكا فما سؤال في صفحة الإذاعة تلقاوه وبالطبيعة تجاوبوا تحت السؤال هذاك. توا باش نمشيو لفقرتنا الموالية
3: بين العين والعقل.
0: بين العين والعقل كما تعودتوا نقرأ الخبر بالعين ونحاولوا بعقلنا نفسروه ونحلوه. ثلاثة مواضيع اخترنا اليوم، ثلاثة عناوين كبرى. أزمة الماء متواصلة منذ أسابيع مع شكاوى المواطنين اللي كل يوم ترتفع زدهية وأصواتهم تعلى من الاضطرابات والانقطاعات المتكررة اللي تفرضها علينا السونات. بالطبيعة تتعمق الأزمة هذه مع رحلة البحث عن المياه المعدنية والمعلبة اللي مفقودة من السوق. هذا موضوع الأول متاعنا. موضوعنا الثاني باش يكون في عيد المرأة، وكما قال هذيلي كل عام ونساء تونس بألف خير والرجال تونس بألف خير، وكما قال هذيلي راهو نحن نكملوا بعضنا. هذه حكاية المساواة وكذا الحقيقة عندي فيها رأي، نحن نكملوا بعضنا. ومحليها كي تبدأ أنت في دارك أنت ومرتك، أنت تقوم بأدوار وزوجتك تقوم بأدوار، اللي يثقل عليك يخف عليها واللي يثقل عليها يخف عليك، وهذيك هي الدنيا. ربي فضلنا نس كل بعضنا. تحية الكل زاد أبو زوج وابن وأخ وحبيب ورفيق، وربي فضلكم الكل زاد رجال تونس. في عيد المرأة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يقول آن الأوان لمراجعة بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية لمزيد ضمان حقوق المرأة وحمايتها من الثغرات القانونية. ورئيسة الاتحاد تحديدا تدعو النيابة العمومية إلى التثبت من عقود الزواج أمام استفحال تقول هي ظاهرة الزواج العرفي. هذا موضوعنا الثاني طبعا شوية نرجعه. المجلس الأعلى للتربية والتعليم مؤسسة دستورية بصدد التشكل، البارح تم نشر تسمية أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم بالرائد الرسمي. تم تحفظات على بعض الأسماء، لكن السؤال المطروح هل استكمال مؤسسة دستورية واحدة يعني أن نسيره في اتجاه استكمال البناء المؤسساتي كاملا؟ والمهم هذي اللي باش نحاولوا نحكي فيه بعد شوية. هات نبدأ بموضوعنا الأول
3: بالعين وبالعقل.
0: بالعين وبالعقل سي شمس الدين وسي حاتم وسي الهذيلي، 608 تبليغ في جويليا، 549 منها انقطاعات واضطرابات في التوزيع. الاحتجاجات ارتفعت من 23 في جوان إلى 34 في شهر جويليا. كل عام تقريبا السنوات الأخيرة هذه نفس الحكاية، الماء يتقطع، المواطن يشري الماء يتكبد كلفة إضافية، يطلب منه أنه يقتصد ويصبر ويتحمل. قاعد يصبر وقاعد يتحمل مسكين في الماء، يحل السبالة ما يلقاوش، يقول خان نجيب شوية ماء معدني يخرج البرة
1: ما يلقاهوش
0: ما يلقاهوش.
1: الحقيقة احنا عنا مشكلة متاع أزمة، هي أزمة كبيرة برشا، ممكن حتى أزمة أخلاقية، على خاطر نشوفوا بالأرقام متاع فرق المراقبة الاقتصادية تم ضبط معناتها عديد الإخلالات متاع أنه الاحتكار متاع المضاربة بعدد كبير برشا من علب المياه، واللي تجاوزت حتى نقرأوا 200 ألف معناتها قارورة تم ضبطها خلال هذا الأسبوع. رقم كبير، لأن راه فما الجشع متاع بعض الناس الله يهديهم أنه يستغلوا الأزمة هذه باش يغليوا، راه فما أسوام غالية ما نجمهاش معناتها الأسرة التونسية الكل، أنك أسوام قاعدة ترتفع ب 30% وصلت معناتها دبوسة الماء وما تلقاهاش ومفقودة، وإلا باش تاخذ الماء لازم تاخذ معها حاجة أخرى ولا
0: بيع مشروط،
1: معناتها حاجات ما نفهموش علاش يستغلوا الأزمات.
4: تحب الأرقام هذا يعجبني برشا فيك. قداش عنا من مراقب عايش خويا في جمهورية فيها 12 مليون بخلاف زوارها؟
1: عنا نقص حاد لوجستي وبشري على مستوى
4: الاختصاصية هذه. كل من هو حامل ضابطة عدلية في البلاد التونسية عليه أن يتحول إلى مراقب
2: في وقت الأزمات.
4: شنو هذا؟ يعني يفترض الدخول على هذه وين يخبيه في الماء إلى آخر ذلك، لأنه فرصة شديدة يدخل فيها الحرس وش كل من هو مخول له عنده ضابطة عدلية. مش هال 400 اللي في جمهورية كيك 400 منهم 200 يدولي على الأرض، غير عادي. ثم فما أسئلة أخرى خطيرة زادة، شنو اللي يقع بخلاف هالفوف عام تاع المالي في السناد خطير في مواد خطيرة؟ شنو اللي خلانا فجأة فماش ماء؟ فما معمل سكر؟
1: لا ما فماش، هو صار اضطراب على مستوى الكهرباء وقت
0: انقطاع الكهرباء. ربطوا بالكهرباء
1: صحيح، هما ربطوا قالوا الانتاج ما عادش فما برودكسيون من المعامل
0: بعض الوحدات
1: اللي هي ما عادش.
4: قداش معك؟ برافو عليك، انا حبيت نوصلك للنقطه هذه. هالاضطراب للكهرباء هذا قداش دام؟ 10 ايام 15 يوم
1: هكاك.
4: بارك الله فيك، مش عندنا مخزون استراتيجي بشهرين وثلاثه شهور من المياه؟
1: صحيح، وتم
4: كيف لم يتم سحبه بالسرعه المطلوبه
0: يغطيوا به النقص الموجود؟
4: يغطيوا به النقص ده وسائلنا غير
1: تم استنزافه حسب المصادر، تم استنزافه
4: ما يعني سابقا
1: تفضل
4: يعني سابقا يهدي. لو كان جات فما شفافيه اللي مطالب بها وطالب بها الناس كل يبدا واضحين وعارفين. يا اخويا قل لي المعامل فاش قاعده تصنع، قداش نسبتك؟ انا بحثت طويلا من اللي بعث لنا عواطف
0: في هذا الموضوع،
4: هل هو إنتاج يوازي سنة الفارطة أم لا يوازي سنة الفارطة؟
2: هو اللي نعرفوه يا شمس بالأرقام زادة إنه اللي تنتج الصونات يعني في نهار
4: مش نحكي على الصونات،
2: نحكي على 31 وحدة معلب تنتج في 7 أشهر، الوحدة 31 وحدة
0: كمية الماء يقصد
2: في كمية الماء
4: سوناد ولا
2: لا؟ سوناد تنتج أكثر من الوحدات بكثير كثير زاد.
4: أنا أتحدث على المياه المعلبة اللي كانت تعتبر تعتبر ثروة وطنية موازية للبترول. بمعنى سابقا كنت تلقى عين في أرضك ما كنتش نجم تعمل ماركة اسمها حاتمكم، ما كانش ممكن، كان تمشي مباشرة للديوان الوطني للمياه المعدنية.
1: صحيح.
4: والدولة التونسية هي اللي تنتج هذا الماء بمواصفاته وتوزعه. فجأة دخلنا في الخصخصة، دخلنا بعناهم الكل بدون استثناء، وليت يتم السحب أكثر من قدرات العيون، دبابس يتكتب عليها مواصفات معينة متاع ماء صفر كذاك، وبعض الناس تتحدث بعد سنوات يشطبوها فقط ما يحطوا الناس المعدنية الجديد. هل هو قطاع استراتيجي ساعة قطاع المياه ذي المعدنية؟ خطروا بقداش يشري فيه؟
0: قداش
4: من فرنك الطن يشري فيه؟ وبقداش يوصل للمواطن بدينار ليترة؟
0: حسب المعطيات يشري بثمانين فرنك لتر ويبيع فيها بستمية لثمانية مية.
4: لأن المعطيات هذه أنا أشكك فيها عواطفه، ويشري بالمليمات المتر كوب.
1: هو يقول لك
4: يتحدثوا على تكلفة الإنتاج،
1: تكلفة
4: 80 فرنك. نعم. يتحدثوا على تكلفة الإنتاج.
1: والتعليب هي النسبة الأكبر في قيمة قارورة الماء.
0: يقولوا هكا، ولو أنه المواصفات متاع الدبوسة والقارورة هذيك حسب المختصين راهي ما في ضارة، يعني مش مواصفات عالية اللي تحفظ الماء ولا تحفظ لك صحتك.
4: يعني هو قطاع استراتيجي للغاية.
0: أي.
4: وقداش من معمل يربح منه الدولة؟ تمسكه تعلبوا
0: هذا تحت أنظار ديوان المياه المعدنية.
4: أي يرجع ديوان كما كان، ترجع المياه المعدنية ثروة وطنية. كيما المواطن يلقى بترول في أرضه، تجي دولة تقول هذا ملك الشعب، كيما إنسان يلقى مياه معدنية هذا ملك الشعب. جيت الدولة التونسية تعلبه في دبابس باللار قابلة لإعادة التدوير. لا ينقل إلا ليلا كيما قوانين لنقل أشياء أخرى باش ما تصيبوش أشعة الشمس، ويوزع بتوزيع وكأنه دخان أو ما شابه ذلك.
0: يعني أنت مع تأميم
4: كل المواطن،
0: مع تأميم الثروة المائية،
4: مع تنفيذ الضوابط الحقيقية. إيش معناها ثروة وطنية وإيش معناها ملك دولة وملك شعب
2: لكل حق
4: هذا الماء؟ وفلتعلم هي اللي فما ناس زاد عندها عيون غير معلنة،
0: صحيح صحيح
4: موجودة للاستعمال الخاص والتوزيعات خاصة. وفما ناس خرين الله يكثر خير منها، مش كنا سيئين. وفما ناس خرين صدقة جارية في برشة مناطق الجمهورية التونسية اكتشف عنده عين يعمل يوظب لها باش الناس تجي تعبي إلى آخر ذلك. اللي يسيئني اللي في بعض المناطق في الشمال الغربي أنا شفت بعيني يولي فما ناس ينظموا وقوف السيارات إلى التعب أمتاعك تسبقت فلان على فلان خاطر الناس بالصف الشديد. لكن نرجع النقطتين، فما هذا القطاع هو قطاع خاص تحكم فيه الخواص ولا قطاع استراتيجي
0: تحكم فيه الدولة؟
4: وهذا الماء المعدني هل هو ملك عام أم ملك خاص؟ والقطاع والحاجة الأهم، هل في المشاكل نقعد اللوج وقداش عنا من ضابط حالة مدنية وقداش عنا من كذا، وإلا كل قدرات الدولة تتوجه إلى إنهاء هذا الإشكال؟ كان يلزم الراوي الجيش الوطني كيما تدخل في الخميرة بيديه وهو فتاش فوق روس هذا الشعب لأنه وقف معه دائما، هو اللي يوسع لنا في المياه ويوصل القوارير. وما راوش حكاية الغريبة هذه،
1: احنا شفنا فيديوهات متاع ازدحام قدام بعض المراكز
4: مهينة
1: غير آدمية ووصلت حتى للعنف وتبادل العنف على الصف وقداش تاخو وقداش لنا له المسكرة لازم نجوزوها. راحوا قبل نفكر روح نشرب مع حل الحنفية شيشمة ونشرب مسبالة عادي مع... علاش انت كدولة، انت دورة كدولة اليوم توفر ظروف انه الماء متاع السبالة ويرجع يتشرب عادي؟
4: وقت اللي كانت الدولة هي اللي مطالبة باش توصل لك الماء المعدني سابقا قبل ما نحروا في الألفيات، يظلي في الألفية الثانية يعني حضرت أنا في الصفقتين تم إلغائهم في قربص للبيع، وكنت مع أحد العرب يحب يشري ونعرف وش كنت اللي يحب يلوج شركة وش كنت باع وش كنت خذها من شركة الماء. وقت اللي كانت الدولة هي المطالبة باش توصلت لك الماء، فهي باش أنت ما تعمل الضغط على المياه المعدنية كنا عاملين من السياح والمرضى كانت توصل لك في ماء طبيعي جيد للشيشمة.
1: صحيح
4: ولا في كل دول العالم وقت اللي نعمل سوق خاص يبيع في الماء المعدني يضرب ماء الحنفية
0: بالطبيعة
4: مهما كانت الظروف.
0: أكيد.
4: شوف إذا تحب
0: ومش يضرب كل ماء الحنفية يضرب لك زاد القاعدة المائية متاعك خاطر أنت شكون قاعد يراقب فيهم قداش يجبدوا في الماء.
4: فليعذرني زاد الإخوة اللي ضميرهم فوق تاج على روسهم من أصحاب مؤسسات التصوير، تحب سكانير يوقف في سبيطار حط بجنبه مؤسسة خاصة
0: هذا هو
4: كقاعدة عام، فما ناس خاطيها لكن كقاعدة عامة أصلاً وليت تلقى أصلاً المكتوب ورقة وين تمشي على خاطر سكانر عاد معلقة.
0: أي بالضبط هو تول هنا شمس هنا ديما السؤال اللي يطرح في كل أزمة شكون المستفيد من تواصلها، خاصة إذا كانت تتواصل كيما الوضعية اللي نحن فيها اليوم، شكون المستفيد من أنه تتواصل عملية هذية أنه ثمن قطاعات ولا غياب الماء مسبيلة كيما قلنا نحن؟ فالمستفيد هو واضح،
4: هذا هو سؤالك هزنا شنية الأزمة الجاية على خاطر احنا شفنا في 2012 قبل سقوط حكم مرسي كيف شقت الحكايه هذه في مصر لانه بعد شوي يصف على النفط على البترول وعلى كذا
0: وعلى هذا اللي خايفين منه،
4: هذا اللي قلقني. هذا علاش انا اقول مسائل راهي ماش بسيطه وتعتبر
0: حاجه
4: لا توري قوت الدوله
0: اي
4: وتطمن في كل القطاعات وتعاقب كل ما يخرج اشاعات خطيره كل من يخرج حاجه خطيره ما كاذبه ويكون مسؤول او غير مسؤول. اللي تحب فصل 54 عدي على دفع المواطنين على قتل بعضهم بعضا على خاطر المشاهد اللي نشوفوا فيها باش الناس تاخذ دبوسه ماء خطيره للغايه يا عواطف.
0: وخليني نفهم منك خاطر مهم برشا النقطه دي، في برج الراس صارت احداث في المهديه صارت احداث نتاع شغب، نحن ضد بطبيعه كل الاشكال هذه نتاع شغب مشاو شعلوا عجالي وحرقوا وكذا، هما مجموعه من الصغار شنو الغايه نتاعهم او الهدف نتاعهم؟ انهم يلفتوا الانتباه لانه المنطقه نتاعهم عندهم توا ايامات، انت تصور روحك جمعه ولا جمعتين ما عندكش ماء
4: والدوله عطاتهم 100 ساعه ونص
0: فالدوله صحيت فالدوله مش بخلاف ساعه ونص لموهم الكل وعدوهم تآمر على امن الدوله فلولا الطف الله هم توا روحوا بهم وخرجوا. لكن انت سامحني عندك حق انك تحاسب الناس اللي تجي تحرق او ربما تعمل اضرار ولو انهم هما يحبوا يوصلوا صوتهم
4: عدي بالجريمه اللي ارتكبها
0: يعطيك الصحه ايه. لكن عندك شي حق انك تحاسب الناس اللي قاعده تسكر علينا في الماء؟ شكون تحاسب؟
4: شوف
0: انت نجمت تجري باش تهزك الصغار
4: عندي الحق وعندي الامكانيات القانونيه للمتابعه
0: مارينا حد
4: تحاسب هذا هو لو كان السادة وكلاء الجمهوريه حط قطاع في خطر حط 70% منه تحت الاستماع والذكاء الاصطناعي تقول لك شكون اللي كلم وقال له قص
0: وقت لي أعلى سلطة
4: في لحظات سقوط أوطان وإن شاء الله في الفقرة الجاية تحدث فيها أنت على موضوع مهم اللي هو التربية والتعليم نرجع نعطيك رأي في هالجيل هذا الغريب اللي موش كان في تونس شفناه في المغرب هو يمشي لسبتة فما جيل زاد هذا اللي يزلنا نعرفه كيفاش نتعامله معاه مسؤوليتنا اللي يوصل فيه هو بأبسط الأشياء بعشرة باكوات حرابش وبشوية فلوس يعمل ماذا نريد هذا جيل مسؤوليتنا يا عاطف لكنه موش أزمة دولة واحدة اللي أنا قاعد مقلقني باش حتى كي تبحث في محيطك تلقى هي الشغب في فرنسا الشغب في تونس الشغب في مصر في هو ما عندوش حتى قيمة ما يخافش وكأنه في لعبة بلاي ستيشن حتى وقت اللي تطلق في الرصاص هم لا يرهبون
0: هذا على مهموش لكن نرجع لتحميل المسؤوليات
4: لا لازمة
0: لازمة تحميل المسؤولية ترى إذا كان ما ثمش محاسبة ما فيش إصلاح
4: سوار فارت حدثتك في مصر كيف زوز من الناس بعثوا ميساجات باش قالوا مال نيل في حاجة خطيرة وقاتلة
0: نعم
4: فوقعت أزمة خطيرة في الماء أنا كنت حاضر غديك في ساعات قليلة شفناهم في التلفزة فمن ضد هذا باش ويبدو عليهم أثار اللي هم ما كانوش في دعا باش وحكاوا كيفاش وقالوا مؤسستنا احنا نحتاج ودولتنا راهي كانت تعمل هكا نحتاج اللي تعاقب الرؤوف اليوم تخلنا تحت سريت
0: مش فاهمين شيء
4: وري الابني هذاك نحب نربيه من يخطأ يعاقب
0: يعطيك الصح
4: ومن يتآمر ضد التونسيين هاي عديناه بالجرم الصحيح في معادلة عادلة في محاكمة عادلة واخذ جزائه
0: وكون عبر لغيره
4: لكن كي يبدأ متربي هو يشوف حتى حد ما
0: يتحاسب
4: بالضبط ويشوف جاره مروح بدبر كميون هو ما يبيعش ما ويدور على الجيران ويبيع فيه ودبر فلوس يقابله في الليل يقول له هني فهمت فلان جاب لي الكاميون وكذا ايش يقول حتى انا نعمل كيف
0: بالضبط يعني وهذا اللي قاعد يصير هذا كيفاش نحلوا البيبان احنا للفساد هذا كيفاش نحلوا البيبان الفساد فاليوم انت اذا كان اعلى هرم السلطه يقول لك راهو مش معقول انك تقص الماء او تقص الضوء على المواطنين فشكون قاعد يقص
4: على هرم السلطه انا حاب نذكره بالكلام اللي قالوا فرانسوا ميتيران في آخر حواراته مع تيافا فرانس دو قالوا له ما هي السياسة قال السعي إلى السلطة وقالوا له ما هي السلطة مسيو البريزيدان كان بيبيديا وكريستيانو كرانتا ذكرها اللحظة هذه قال نومي قام بيبيديا قالوا ادي نومي احنا محتاجين إلى التعيين الجيد وعزل المتهاون وأكثر من هكا معاقبة المتآمر اللي يكلم خدامته يقول لهم زايد وبرا روحوا وغدوا أرجعوا
5: متآمر
4: واللي يعطي نفس المقاول باش يصلح لنا 20 بلاصة واحنا حشتتنا ب50 مقاول للعشرين بلاصة متآمر
0: واللي تحطوا على رأس
4: حتى لكان يقول خاطين
0: واللي تحطوا على رأس مؤسسة كبيرة
4: دور
0: بلاد كاملة سنوات ويفشل فيزمو يتبدل
4: أكيد
0: ويزمو يتعاقد
4: أكيد
0: هذا هو
4: ماله
2: عودت وفي هذا الكل احنا توان فتلا كما يقول احنا توان عانيو في ازمه نتاع ما
0: نحب نصلحوا قادم
2: نحب نصلحوا صحيح
0: ما لازمناش نقولوا
2: بالنسبه لي كمواطن على غالب صار هاكا سنستني تو على الماء قاسيني
0: لا مازمكش تستانس
2: وقتاش مش يشوف
0: لازمكش
5: تستانس بالماء تستانس من المقصوص
2: وتستانس بالمقصوص الازمه اسكو مش تشوفها في الصيف كهو اسكو مربوطه بالمحطه
0: شكون يجاوبنا
2: هذا هو ما
4: نعرفش وقتاش لا هكاك عندنا شوفها كانت مدينه صفاقس من اكثر المدن اللي تعاني هي وجنوب التونسي من قطاعات الماء على طول السنه من اللي خدمت لها محطه التحليه اطلب وسل لا ما في في مليون في خلينا نكمل قاعد ما انت في مليون ساكن
0: ايوه
4: لا ان مانيش باش نتعود واحنا على نقص دواء ونقص كذا تبالك التطبيع لا
2: التطبيع لا هو هذاك هي استراتيجي يحب يردك تتعود على الحكايه
4: التطبيع لا لكن زاد احيانا نجي لاشياء تولي انا ما نحبش هذا المنطق لاني وليدك وكاني ديما ننظر به احيانا فما فرص في بالك فمن الناس اللي مركبه اجهزه تصفية الماء والديستيلاسيون تاع الماء اللي بين 400 و500 دينار، عنده شيشمة صغيرة تدخل المواطن تلقى عنده شيشمة صغيرة بجنب الشيشمة الكبيرة اللي عمره ما يشري باب سماء، باش هما الوحيدين مش حاسين بحد شيء. كان بقطع ماء سونيت،
0: اذا كان لقاو الماء
4: كان بقطع ماء
2: سونيت، كان موجود الماء
4: حدث فيه كان بقطع ماء سونيت. احنا فما حلول راهي شقاء المواطنين كما قاوا في العراق ولا في لبنان وما نحبوش نوصلوا لها، لانه ما يتم الصرف ليه للمجموعة العامة أفضل من أنه كل فرد يلقى حل. أنا دخلت إذاعة المستير لقيتها كلها مبردة تكييف سنترال، تكييف واحد اليوم، ولا في كل زاوية واحد ينفخ سخون من هنا وبارد منه، في حين هو سنترال يفترض في تدخل المسجد مش 20 مكيف صغير ينفخه، يفترض واحد برك. فأحنا يا سي حاتم إما قدام كل مواطن بش يعمل باشا أوه فوق داره وعتحس بشي، وإلا يركب في بطاريات في داره، وإلا الدولة الواحدة لنرجع لها تلقى لنا حلول أرخص وأعدل للجميع.
0: يعطيك الصحة.
4: فنفس الفلوس رغم بش يتصرفوا، قل للناس أعملوا لي 20 دينار باش مرة واحدة باش نصلح الماء، تقول لك مرحبا، لأنه العباد ساعات نعملوا 1% وكذا فيما لا يقبله الناس. يا
0: نعم.
4: أما كان تظهر تخرج التوانسة اليوم راهو شعب طيب،
2: اي اخرج
4: معنا ازمه والتكلفه هي كذا واعطيونا كذا تو نوفروا البنيه التحتيه الفلانيه، وعين المسؤول الجيد وعاقب من يقوم بعمليات القطع العمد.
0: هذا هو بيت
4: العمد على خاطر انا من ملاحظه مستمعينا وانا نحكيه هكا يتحسن الماء في بعض المناطق
1: ان شاء الله يتحسن.
4: ايوه وكيت روح
1: ما زيدش يتقص.
4: لا لا انت كي روحنا السبت كي
0: تخدموا
4: لاحظت في حين كي جينا نخدمه وقلنا خي وين نقعدوا في الاذاعه نتكلموا يرجع الماء، غريبه ولا مش غريبه؟ انا وياك في نفس المدينه بوت الذي كفر.
0: واذا ما نحبوش نعاود ناكد، لا للتطبيع مع الوضع هذايا، لا للحلول الفرديه والخلاص الفردي، راهو كلنا المجموعه كلها يلزمها تتنقض مع بعض. كلنا فرد سفينه ويلزمنا كلنا ننجو مع بعضنا او ننجو مع بعضنا. بعد شويه باش نمشيو للمجلس الاعلى للتربيه والتعليم وقدم معنا.
4: لاحظت
6: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
7: 104.7

5:45 على موجة إذاعة المنستير، مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج عين العقل. نحن في فقرتنا الثانية بين العين والعقل. خبرنا الثاني هو اليوم بعد ما حكينا على الماء والمواد المعلبة والإشكاليات الكل، باش نمشي والموضوع الحقيقة راهو أولوية، عنا سنوات في الانتظار لكن إن شاء الله يقع التفعيل قريب. البارح تم الإعلان عن الأسماء إذا كان صحت العبارة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. طبعا المفروض المجلس هذا باش يكون بوصلة وطنية للتعليم، باش يشخص، باش يحاول أنه يضع طبعا الإصلاحات الكبرى اللي نحن ننتظر فيها عنا سنوات، وباش يقدم رؤية إن شاء الله تكون عامة ما تتغيرش حسب الوزير وحسب الحكومة، تكون الرؤية هذه واضحة والناس الكل تعرف وليداتها شنو باش تقرا وين باش توصل في النهاية. هذا اللي كنا نستناو فيه عنا مدة، لكن السؤال اليوم علاش استنينا برشا الوقت هذا الكل، وين بقيت المؤسسات وأبرزها المحكمة الدستورية اللي دورها مراقبة دستورية القوانين. التأخير المؤسسات فقط حبيت نقول كلمة أنه هو راهو ينعكس على المواطن، المواطن يحس به في حياته اليومية. تلميذ يواصل يقرأ في منظومة تحتاج الإصلاح، وهذا عنا سنوات الأولياء يطالبوا بالتدخل باش ينقصوا على كاهل التلميذ هاك الأعباء متاع المنظومة الدراسية بين ظفرين الفاشلة واللي أثبتت الفشل متاعها. شاب يتخرج من غير مهارات مطلوبة، عائلة تخلص أكثر ما يلزم من الدروس الخصوصية ومضطرة لهذا موش اختيار، مؤسسة اقتصادية تلقى صعوبة باش تلقى كفاءات اللي تبحث عليها، قطاعات أخرى كيف تتمس. التأخير يعني

0: تعطيل، يعني مشروع يستنى يعني مشكل صغير وقاعد يكبر مع الأيامات والكلفة متاعد قاعدين ندفعوا فيها المجموعة الكل. المسؤولية إذن واضحة، إذا كان المؤسسات المنصوص عليها دستوريا ما تمش استكمالها اليوم راهو قاعدين مش نزيدوا نتعطلوا أكثر، لكن ميسيلش هذه خطوة بدينا فيها إن شاء الله تتفاعل مع أعلان ربما دخول المجلس الأعلى للتربية والتعليم حيز العمل إذا كان صحة العبارة السنة 2026-2027. بذا بي نسمع رأيكم في الموضوع.
1: هو زادة تحدد له جلسة 17 أوت، يظل جلسة تحدد حتى أنه يعقد أولى جلساته. الجدل اللي الموضوع ذا يعواط في الجدل اللي توصار عليه كله على الكاتب العام المجلس الأعلى،
0: ردة الفعل الأولى كانت مع الكاتب العام اللي هو كان قبل،
1: كانت وبدأت هي الكل
0: اللي هو كان وزير،
1: كان وزير التربية قبل
2: نعم، أما تابع للاتحاد العام التونسي للشغل،
1: وتابع للاتحاد العام التونسي للشغل، وصار عليه جدل
0: محمد
1: كبير.
0: علي البغديري،
1: البغديري سي محمد علي البغديري هو كان الوزير. وما ننساوش أنه برشا اللي استغربوا من كيفاش تم إعفائه
0: أيوة.
1: ثم إعادة تسميته في على المجلس الأعلى للتربية والتعليم كاتب عام، وكاتب عام حسب بحثي برتبة وزير، ما عرفش يمكن حتى شمس تو يصلحني إذا كان أنا غلط، برتبة وزير. الملاحظات الكل قلت لك جت على الوزير الأسبق وعلى الكاتب العام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. ما ننساوش راهو علاش حتى نرجعوا بالتوالي، ممكن الناس نسيت، نرجعوا بالتوالي أن الوزير هو راهو اللي يخدم الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم، وهو اللي تعمل السونداج، كنت أتذكر عواطف تعمل السونداج على 5 أسئلة يظهر لي
0: شاركوا فيها الأولياء
1: والناس الكل، وتعملت يعني نتائج الدراسة هذه، وتعمل حتى التقرير جاهز للتنفيذ، ولكنه التقرير هذي التوى ما ظهرش للعموم،
0: ما اطلعش عليه،
1: ما اطلع عليه حتى حد بما فهم حتى الصحفيين والإعلاميين، ما إعلاميين ما تمش يعني تعملت الدراسة وتعملت التقرير وتحط على الذمة إلى أن يجي المجلس الأعلى للتربية والتعليم. إن شاء الله بشي أسكو بشي يطبق يعني التقرير هذاك بما جاء فيه
0: النتائج نتاعو،
1: النتائج نتاعو أو بشي يعاود يخدم بطريقة أخرى. وفما جدل آخر، أنت قلت الجدل كل على الوزير، يعني حسب الإعلام كل جاي على الوزير، بدأت تول يعني جدل على الأعضاء الأخرين. شد انتباهي فما تدوينة للنائبة في البرلمان، النائبة هذه ألفة مرواني اللي تحدثت، قالت يعني عملت هي كل قراءة للقائمة انت الأعضاء، قالت ولا يعني ولا واحد في الاختصاص باش يقوم يعني بالمهمة هذه، وجبدت الاختصاصات الكل، العواطف، جبدت علوم النفس، أعطت الأسامي الكل، وتسائلت قالت وينهم هذوما في المجلس يعني الأعلى للتربية والتعليم.
2: هو الحقيقة إشكالية راها زايدة، خاطر المجلس الأعلى للتربية والتعليم صحيح هو شنو جاء، جاء كمنظومة نجم نقوله منظومة كاملة باش تحدد حاضر مستقبل البلاد، لازم تكون مبنية على رؤية شاملة، إصلاحات حقيقية لحماية المدرسة العمومية. أما مهما باش يكونوا الأسماء، إذا ما عندكش ثلاثة حاجات، أهم نقطة بالنسبة لي أنه المدرسة العمومية لازم تحميها، كيفاش باش تحميها؟ أنه التلامذة الصغيرات لازمهم يقرأوا على الأقل في العامين الأولانيين، يقرأوا حب البلاد، الكوت كما يحكي، كيفاش تشق الكياس، كيفاش تتعلم الأخلاق والتربية، تحترم غيرك، أنك تقدر المحيط متاعك، تعمل أنشطة فلاحية مش تعرف قيمة الفلاحة متاعك، تعمل أنشطة يدوية، وتعلمه أنه يحب بلاده. هذوما العاملين إذا ما جاوش بالفكرة هذه بالنسبة لي ما هوش بش ينجح، على خاطر فما إشكالية كبيرة برشا عنا تنحكيو على الجيل المستقبل كل شيء. عدم الانتماء، انك اليوم سنة نحن حكاية هذه اعداد ومتميز وشادة ونهبط ودي في الفيسبوك وما عارش شنو، لا لازمك تعلم ولدك من اللي هو يدخل توا نحكيو على 5 أو 6 سنين يتعلم يحترم غيره، يقدر، يتعلم الكياس كيفاش شق الكياس، يتعلم كيفاش يحترم مدرسته، يحب بلاده.
0: يعني نبدأ بالقواعد الأساسية للصغيرات قبل الدراسة قبل
2: المناهج وقبل الساكذية 200 ألف يصرف عليه أدوات مدرسية، يصرف عليه 600 دينار.
0: أنت دخلت في التفاصيل هذه، ما أنت قاعد تخدم، قاعد تعطي في رؤيتك للعمل متاع المجلس غدوة.
2: أسماء ما تعنينيش، أعطيني شنو الفكرة الأولانية كان باش تبني من الأول أنت، واني نعمة أنك تبني من الأول، تبني من الأول، تعاود تربي صغيرك على باش يحب بلاده ويحترم غيره.
0: شكون باش يبني البنية الصحيحة؟ يلزم مقاولة صحيح ويلزم بنية صحيحة هكا ولا؟ بكري حاتم أشار للتدوينة متاع نائبة مجلس الشعب، وبش نقرأ لكم منها شوية، ربما أنت حاتم مش قدامك هاي أمامي. هنيئا لمن تم تعيينهم بالمجلس الأعلى للتربية، لكن ما يؤسفني أنني لم أجد من بينهم لا مختصين في علوم التربية أو علم اجتماع التربية أو علم نفس التربية أو علم نفس الطفل أو علم نفس المراهق، ولا خبراء في البيداغوجيا ولا في هندسة النظم ولا حتى في الذكاء الاصطناعي. لم أجد من بينهم من شارك حتى ولو بإصدار واحد يخص الشأن التربوي عامة، لا مسألة الإصلاح وهي جوهر عملية التعيين ولا غيره. كنت أنتظر أسماء عديدة مثل أستاذ مراد البهلول دكتور الدولة في علوم التربية والخبير في المناهج وعلوم التربية والباحث المتخصص في البيداغوجيا الفريقية وتطبيقها في المدرسة التونسية، أو المتفقد العام الخبير في التربية الأستاذ إبراهيم بن صالح وهو الكفاءة الوطنية في البيداغوجيا، أو الأستاذ المختص في علم النفس المعرفي عبد المجيد بن ناصر، أو الدكتور في علوم التربية مصدق جليدي القامة العلمية في مجاله وصاحب الفضل في مؤلفاته والتي من أهمها أفكار جديدة في التربية وعلومها، دراسات في التربية الأصيلة، المشروع الإصلاحي وتربية المستقبل. بصفة عامة أسماء عديدة أظنها أحق بهذا التعيين لأنه لي ثقة كبيرة في قدرتها على الإصلاح، ومع ذلك هنيئا مجددا وربي يوفق الجميع. هذه ألفة المرواني اللي عضو مجلس الكلام اللي قالته الكل باش نبنيو عليه إنه اليوم الكفاءات التونسية في كل المجالات
2: مغيبة معناتها.
0: هذا اللي فهمت.
2: شكون عين بغديري؟ سي البغديري شكون عين؟
0: شكون اللي يرشح في الأسماء؟
2: هو نكرة غير معناها اللي تعينوا الكل هذوما ما عندهم حتى شهادة فاهمين شيء.
0: لا ما عندهمش الاختصاصات المذكورة.
2: هذا السؤال. هل يدير مستشفى جامعي كبير طبيب أم متصرف أول؟
3: متصرف أول.
2: ما ريتشي تو
3: كيف يعني مدير موارد ماليه تقصد او موارد
2: اداريه؟ نعملوا مجلس هل نحطوا فيه تقنين تعليم ولا واضعي سياسات كبرى كما يحكي الهذيلي؟
0: حسب رايي واضعي سياسات كبرى
2: بالضبط. فواضعي سياسات الكبرى ما هوش هو الطبيب الجراح، قد انت تجيب مؤرخ عظيم صاحب رؤيه وكتابات ان شاء الله يكونوا. ما انا ما عنديش فكره على الاخرين حاولوا نفهم واحد اللي يحكي فيه الهذيلي.
3: فما الدور الاستشاري ما ننساوش
2: الدور الاستشاري. شوف باش ننساو الناس. لا لا لا ماني انا متاكد يمكن انا الوحيد لهنا اللي دخلت عمرت الاستشاره الوطنيه للتربيه والتعليم.
0: لا حتى انا عمرت.
2: ما برافو عليك. احنا اولى باش ندخلوا المجلس.
3: ما احنا الاولى
2: فهمني. هذوما جايين لازمهم يكونوا تقنيين باش ينفذوا اللي طلبوا الشعب التونسي. كان شي ذلك تلك الليالي انا سهرتها وانا نكتب وغيري
0: صحيح.
2: وتوانسة تفكر وتسأل نمشي القهوة انا معني صغارة نسأل شنية المشاكل وشنو فم وكذا، لاني نعرف اليوم لن يقوموا بجهد فتح الموقع والكتابة. وكتبت في الاستشارة وكي قامت ناس شكت حتى في ارقام منهم زملاء في على صفحات فيسبوك اعلاميين كبار انا اشك، وانا قلت له من شك، انا رديت عليه قلت له من شكش أنا وفلان وفلان وفلتانة عمرنا.
0: نعم صحيح.
2: لا خطر مش نوصل رأيي أنا باش غدوة من ليش محجوش ماك ما قلتش ماك ما جاوبتش. النقاط الأساسية اللي تحدث عليها الهذيلي هو اللي تكتبت عند الناس. الولد يخرج عمره ما زار موقع تاريخي، ما زعام كان في أول أحد من كل كذا تدخل مجانا، تدخل مجانا موقع تاريخي وما تلقاش كوني فسلك شنية الحجرة وشنية كذا، تلقاه مهتم بالساعة لا تلقاه لا وتلقاه لا لا ما تلقى كثير شي مجموعة سياحية تلقى شكوني فسر لهم في دول أخرى تلقى صفوف طويلة لتلامذة المدارس لأنه يعدي عليها امتحان ويخو عليها. ما هذيكش معناها الوطنية. الوطنية أنه يزور ستيج ويشوف الناس التعب ويشوف المعمل. يعني اللي نحبه حضاريا كيفاش تبني أمة
3: صحيح.
2: كيفاش تبني شعب عنده هدف
0: وعندك دول نموذج في هذا.
2: بارك الله في
0: نجم تستعين راو بالخبرة متاعها
3: فما فينلندا
0: والدول مش تبني مصفر.
2: والدول هذه سبحان الله معظمها غربية وفي المناطق الباردة ومعظمها تعتمد عواطف على النماذج وكأنها اشتراكية بمعنى هم مازالوا ذو الشباب تجي الدولة تعطيهم دار ملك وتقول له خلص على 35 سنة وعرس في عقلك وتعمل لهم قاعات للأفراح متاع البلدية ساعات ياخذوها مجانا إذا على الضغط في نفس الدول هذه وولده يمشي للروضة الأقرب للمنزل اللي هي تابعة البلدية ويمشي للمدرسة الأقرب بخاطرها هي أفضل واحدة لأنها قريبة لداره ما فماش مدرسة أخرى خير منها. احنا اليوم نظامنا التربوي يصنع شعبان ميركبوش على نفس وسيلة النقل باش يمشي يقرا ما يدخلوش نفس المعهد ما عنده حتى في الألوان مختلف
0: صحيح.
2: إذا ما عندنا العمومية تدهن أبيض وأزرق ما هكا بايشي. فأنا نسألكم شوفوا أي مدرسة خاصة أو مهما كان نوعها
0: كل الألوان الممهجة
2: إلا وخالفت هذا وهو إذا قصد فيدخل من روضة لين يتخرج ويخرج مواطن آخر. هم يعتقدون يكون علينا مديرين عامين ومديرين بنوك والباقي رعاة
0: لا يا شمس،
4: هما الطبقة اللي تعملها
0: هكذا
2: تلقى الطريقة الأسهل باش يوصل ولدي وياخذ المناصب.
0: لا وثم فكرة أخرى إني نصنع فيه الخارج
4: للتصدير. تعتقد ما هو ما عندنا تجربتين عاد عندنا أول بكالوريا عشنا أول بكالوريا لأول جيل اللي دخلوا بنا عليه من سنة أولى ابتدائي إلى التخرج إلى البكالوريا
3: التعليم الأساسي منظومة التعليم الأساسي
4: إلى البكالوريا. لا إلى البكالوريا في الخاص. ووقتها كان تتذكر السيد الوزير محترم قرر وأمضى باش يعمل لهم امتحان خاص بهم، تذكروا ولا امتحان في النفيام وفي السيزيام وفي الباك خاص بالمدارس الخاصة. وبعدها جاء وزير بالنظام السابق يقولوا عليه والحمد لله ألغى هذا القرار وقال هذه مناظرة وطنية والناس كلها تعدي كيف قررته كيما حبيته نفس الامتحان. وأدعوكم إلى النظر في النتائج فاتوش 10% يا عيش
0: صحة.
4: وأولاد العمومي هذوك ما كل يمشي على الكار وعلى سقيه وكل هما اللي كانت النسبة متاعهم العالية
0: ولسنة
4: متفقين نعم. لكن جات في البداية حملة كبيرة للعودة للمدرسة العمومية
0: صحيح.
4: لا شفنا كل كانوا يدفعوا آلاف الدينارات دفعوا عشرات الدينارات لتحسين المعهد العمومي، لا شفنا معناها تكاسل ولا شفنا استغلال مجتمعي إعلامي. هذا إيش معنى المجلس خدمة المجلس هي هذه باش تصطف وراء هذا المكسب اللي أثبت لأول مرة أنه مهما دفعت المال قد يكون سببا في أنه ابنك ديما جيلول لكنه ما حصل شيء من العلم. اليوم خاصة نحن داخلين على تكنولوجيا جديدة كي قالت السيدة النائبة حثت على الذكاء الصناعي، هذه نقطة مهمة
0: صحيح.
4: لكن يحط السياسات العامة موش الخبير المختص بعد باش تولي اللجان إن شاء الله كل الأسامي اللي قلتهم هذوما هما أسامي ترشح
0: أي. نحن مع حتى شمس انه تكون فما لجنه استشاريه موسعه.
4: لا ما احنا عايشين في الميدان احيانا باش ما نسميش سمين
0: نستعينوا بهم
4: اسمحني اذا ما نحبكش تولي مدير اذاعه مستير خرجي شعري انت مدير اذاعه مستير فهذا يسمى حرق الاسماء
2: صحيح.
4: فانا كل ما اخاف كل ما اخاف انا اللي الاسامي هذه كانت مقترحه باش تكون مديرين قطاعيين مستقبليين. اليوم كي تحطهم هما تحط العربة أمام الحصان والحصان أمام العربة، يعني كنت تعمل الكلام هذا يولي المسؤولين المعينين يراوا اللي تم ضربهم بالأسامي الأخرى فيمشي لوجه على اسم ثالث. لازم تكون إن شاء الله يعتبر هذه التدوينة وغيرها من الاقتراحات هي اقتراحات لناس نزكيهم باش يتم اختيارهم في أماكن مفصلية تنفيذية على خاطر هذا رأس الجهاز. المهم هو
0: وهذا اللي باش يكتب غدوه المستقبل نتاع اولادنا خاطر
4: متفقين. لا ان شاء الله فهمت فكرتي.
0: لا واضح
4: ما ترشح ليش اسامي باش يولي وكانهم الاسامي هذوكم خير من اللي عينتوهم فاللي يولي قاعد على الكرسي هذي خير مني
2: يستناو فيه
4: ما لا ما نحطوش كذا ما تعطيش هو
0: تم اقصائهم
4: فهذا هو المقصود. لازمنا ما شاء الله باش نعملوا. انا تمنيت الاسامي ذي تذكر قبل وين المجلس إليكم هذه الاقتراحات باش ما ندخلوش في محاصصة.
0: ربما
4: المهم راهو
0: ذكرت
4: المهم كلمة قالها مش رتبة وزير ورتبة الأهم يا حاتم يلزم منذوما حاسين اليوم مستقبل دولة في ديه
0: بالضبط
4: ويفهموا اللي مش لازم يكون برتبة وزير حتى كي حطوه مدير عام للتكنولوجيات في التربية أو أي منصب مدام يرى فيه إمكانية حقيقية للتغيير والإصلاح فليفعل.
3: ثم سؤال حتى مش نكمله هو ديما اللي جبدتني في الموضوع هذا وقلتها بكري شوية هو الدور الاستشاري. خلينا نسأل مدى يعني استقلالية الهيكل هذا أو المؤسسة هذه المؤسسة الدستورية مركزين على أنه دورها استشاري.
2: هي طابع استشاري.
4: فسروا لي شنو الاستقلالية. أنا ما فهمتاش راني من ثورة هي لا نحب حاجة فسروا لي استقلالية من اللي جت ثورة وأنا مجنون في معنى الاستقلالية ما فهمتوش احنا دولة واحدة احنا
3: مش عاد نستقل. انت كي حنعني الاستقلالية كيفاش راه يعني اذا كان انت عينتني على مؤسسة اني من حقي باش نقول هذا ما يتعداش ما يمشيش دي استقلالية انه هذا ما يمشيش.
2: نعطيك
3: لزرقيمو عرفتي هو اللي مسميه نحاول نقنعك نقول لك ان الفقر هذه ما تمشيش.
4: ايمانويل ماكرون يعين فابيوس بايشي رئيس المجلس الدستوري الفرنساوي اما استقل على الورق مكتوب استقلالية رانا لنا عقول شكون سماه
2: هو باش يكون حسب
4: فهمني فهمني نكتب لك الاستقلالية الغدوة الصباح وصح مادام انا اللي نسميك
0: راك باش تنفذ
4: اولين الاستقلاليه الكلمه وعملناها في البنك المركزي زاد دخلتنا في حيط. رحنا دوله واحده ما نقول استقلالية وزارة الدفاع
3: واستقلالية
4: مش فاهمني مش كلمة استقلالية هي كلمة والله كيما البنية التحتية
0: يعني
4: حب يقول
0: إذا كانت وضعت خطة فهي يجب أن تنفذ حسب رأي الحاكم.
4: شوف في الدول كلها في الدستور الفرنسي
0: نعم.
4: من هو من يحرص على تنفيذ الدستور في فرنسا؟ رئيس الجمهورية. هل تصدق هذا؟ وفي تونس رئيس الجمهورية. بعد أنت بتجي تعمل له مجالس مستقلالية وفي الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الجمهورية والكونغرس.
0: صحيح.
4: فاحنا مسألة ما نحبه على التطبيق على الأرض. يزيني من شعارات وين مشيت كذا وين أعطيونا أشياء تشتغل. يزيونا من التلاعب بأبنائنا.
0: يزينا من التجارب في أبنائنا. كل مرة تجربة. كل مرة تجربة.
4: كل مرة رشلنا. بوزير ولا مسؤول ولا مشاو عداو عام في الدولة الفلانية بشي يروحونا بخبرة. عنا خبرات وبنينا الدولة الوطنية بالعلي بالعمومي. بأفكار نحن التونسية بواقعنا يا عواطف.
0: نرجع من الأفكارنا للمادة الشخمة كما قلت أنت.
4: فالمجلس هذا يزم يفهم الأولاد ما يزمكش تحطهم في كار زينة وعزيزة. وكأنهم أكثر من سردينة وبعد توصلهم للقسم وتقول ويفهم الدرس.
0: الحديث فيه برشا ما يتقال. مجلس الأعلى للتربية والتعليم هذا أكيد باش نرجع له في حصص قادمة لأنه من المواضيع المهمة جدا جدا جدا. لكن تو عنا وقت للإجابة عن الأسئلة الخمسة يا شمس.
4: متى أين وكيف ولماذا شنية الأخرى
3: وكيف
4: نقلت كيف
0: من
3: ما كان زمان المعلومة والشخص والكمان
0: لماذا وكيف عندك سؤال اخوين نرجع بعد الاخبار باش نحكيو المره هذه المره هذه باش نحكيو لكم على الزواج العرفي اللي سيده راضيه جريبي قالت انه هذايا اليوم في تونس انتشار النار في الهشيم ويلزم نعذبوا له حد. طبعا شويه نرجع
5: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
6: 97.3

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من مساء اليوم السبت 15 أوت. هذا ويأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقابل 15% خلال الثلاثي الأول وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم. وقد بلغ عدد العاطلين خلال الثلاثي الثاني 622,000 شخص مقابل 641,000 خلال الثلاثي الأول، أي بانخفاض قدره 19,000 عاطل. هذا وقد سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية هذا العام تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفرت عن 810 ضحايا قتلى وأكثر من 3700 جريح. المعطيات تقول أن ولاية القيروان هي في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا بتسجيلها 67 قتيلا، تليها ولاية العاصمة تونس في المرتبة الثانية بتسجيل 64 قتيلا. أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة أن عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قد تكون في بعض الأحيان غزيرة مع إمكانية هبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية تدريجيا الجهات الغربية للشمال والوسط ثم المناطق الساحلية للبلاد محليا، وستكون الأمطار بين 20 و40 ملم خاصة في ولاية شمال الغرب والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. هذا وحسب نشر محينة صادرة مساء اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 26 و30 درجة، وستكون الطقس في هذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية مع بعض الأمطار وسحب عابرة على مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون مع نشرة مفصلة في الساعة السادسة مساء. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: في الصيف بكل نلوجوا على تنفيسه وكل حد كيفاش يعدي وقته.
1: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
0: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة.

0: en la cal.
1: عين العقل. عين العقل مع عواطف جبالي. عين العقل. مع شمس الدين هلال. عين العقل. مع لهذيل الفتني وحاتم بن حوش.

0: الخمسة درجين رجعنا لكم في عين العقل. شمس الدين حاتم ولذيلي مرحبا بكم عواطف معكم إن شاء الله حتى للسبعة. كيفاش تعدى الوقت وفيسا فيسا؟
1: لا لا باش تعدى فيسا فيسا. خاصة نحب نشكر برشا السادة المستمعين اللي يتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. شكرا جزيلا. نص المسابقة موجودة، تدوينة موجودة، تجاوبونا من خلال تعليقاتكم على سؤالنا لليوم. في أي سنة تم الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية؟ الإجابة صحيحة تنجم تخليك تفوز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة المنسير، وحظ موفق للجميع.
2: واللي يحب يشوف استوديو صورة وصوت بالكاميرات الثلاث www.radiobonastir.com.
0: يعطيك الصحة، برافو عليكم. ولدي زايد معاكم، ربي يفضلكم في عيد المرأة و
2: عاونوك ملا حتى كان جات فما شوية معونة
1: موجودين
0: طيب ربي يخليكم بالحق. توا في الدار تعاون تصيب ومعون وامور هكا هذيلي.
1: أني الحقيقة بنتي متاكة كم مني جاي.
0: يعطيك الصحة
1: بحق معناتها تحب تطيبي أكثر من أمها.
2: كنز لهذيلي ما قعدنا كان حاتم
3: طيب راهو حاتني طيب راهو.
0: ما نحبش نسألك أنت خاطر فما شكون يسمع، ما نحبش نحرجه، خليني ساكتة.
2: أنا والمشاهدة خذ دليل.
0: الاتحاد الوطني للمرأة التونسية قال إن الأوان لمراجعة بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية باش نضمنوا أكثر حقوق المرأة. ثم برشا ناس تو بعد نسمعكم فلسفة الزعيم الحبيب بورقيبة في اعطاء حقوق المراه. شنو معنى حريه المراه؟ هو علاش اعطاها الحريه هذه المراه؟ تو بعد تسمعوا على خاطر ثم برشا ناس نبدا نسمع فيهم ساعات سواء كان في الراديوات ولا البرة. هو بورقيبة اعطاها الحريه والمراه وليت ما عادش تقدر الراجل، والمراه خذت الحقوق الكل وخلتنا بليش، وعلاش نحنا زاده يلزمنا اليوم نضربوا على حقوقنا وبرشا بكل الحكايات هذه.
1: الرجال يطالبوا بالمساواه.
0: اي يطالبوا تو الرجال بالمساواه. فحبيت نرجع بكم تو بعد نرجع بكم شويه للفلسفه هذيا نتاع حرية المرأة. خلينا في الحقوق الآن. الحقوق تقول رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية جربي أنه يلزم اليوم نراجع بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية على خاطر اكتشفنا أنه ثم ثغرات، ومن خلال هالثغرات هذية تم برشا تجاوزات. هاوش يسمعنا شنو قالت أيمن؟ عندك الكلمة
4: السيد معناها الممثل النيابة العمومية المسؤول على السيدة عودود الإشاد قاعد يراقب في عقود الزواج، يطلع عليهم، قال لهم خيار الشرط، قال لهم التذكير بواجباتهم بالفصل 23، قال لهم انتم ما عندكم اخذاء شايف اللي فما معناها موانع الزواج لا معناها ما تتوفرش وذاك علاش ولا باش ابرم عقد الزواج، معناها فقط يجيب العدول يجيب الدفتر نتاعو يأشر له عليه وانتهى. احنا زادا نحب ننبهوا النيابة العمومية انها تتحرى وثبت فيها الزيجات هذوما، وأيضا فما توصيات لوزارة العدل إنها ترجع الأمور إلى نصابها، لأن ما زالت دولة مدنية، ما زلنا نعتمدوا على مجلة الأحوال الشخصية. مش ممكن اليوم إنه حتى مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية.
5: هي مكسب صحيح هذا ما يعنيش لكونها مواكبة لكل العصور أو هي قرآن منزل لا يمكن أن نراجع. لا، بإمكاننا فتح، مش احنا باش نرجعوها، معنا لازم خبراء في القانون، خبراء في علم النفس، خبراء في علم الاجتماع والاقتصاد معنا باش نرجعوا بعض الفصول في مجال يضمن أكثر الحقوق، يضمن أكثر كرامة المرأة، يضمن أكثر الثغرات اللي موجودة الآن اللي نشوفوا فيها معناها في واللي ولت معناها بعض ظواهر ثم باش تصبح ظاهرة محلية وجهوية وقد تكون ظاهرة وطنية. يعني هذا هو نحاولوا باش نحدوا من تفاقم المشاكل وتفاقم العنف هذي. ما أنت ما سيدة الكريمة والمجتمع الكل يعرف معناها النساء ضحايا العنف والتقتيل هنا في تزايد من سنة إلى أخرى، النساء ضحايا بعض الأشياء الأخرى يعني في التزايد مستمر.
0: اللي سمعتوها من الأول هي السيدة راضية جربي اللي هي رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وأيضا اللي سمعتوها الثانية هي عضوة الاتحاد وكان في تصريح للإذاعة الوطنية. راضية جربي تقول أنه مش معقول اليوم مؤسسات الدولة تضرب مجلة الأحوال الشخصية. تصريح الراهني خطير، كأنه فما بين ظفرين غض نظر ما بش ما نقولش طوات غض نظر من مؤسسة الدولة اللي هي تقصد بها في حديثها النيابة العمومية كما قالت على بعض التجاوزات بما فيهم اللي ذكرته هي إبرام عقود اللي هي خارج اللي نعرف وين الصيغ القانونية هذي المعمول به. الحاجة الثانية إنها زادة كيف كيف تقول إنه اليوم ماهوش قرآن منزل، نجموا نراجعوا المجلة هذي بعد 70 سنة من صدورها، وإن نجموا نحن ندخلوا بعض التنقيحات في اتجاه مزيد دعم ربما الحقوق متاع المرأة هذي وحفظها، خاصة إنها تتعرض للعنف للتقتيل كما العبارة اللي ذكرتها، وهذا يلزم اليوم ندخله من أجل ربما وضع حد ليه. شنو رأيكم؟ شبيبة.
1: هو الحقيقة معاش الزواج على خلاف الصياغة القانونية معناتها موجود بالقانون، العقاب نتاعه توصل حتى للسجن ما بين 3 شهور و 6 شهور. ما فهمت شنو كيفاش ضرب.
2: انا فهمت كلامه متناقض جدا، محاولة لنقل ما في الغرب بنقصه هي على البلاد التونسية. انا هي قال جملة هيلة حطت على خيار الشرط. وخيار الشرط هذا يرجع للقروان وقت اللي خطب خليفة المسلمين تونسية
0: أروى
2: حطت له خيار الشرط. خيار الشرط في مجال الأحوال الشخصية هو الفصل 11 يوم واللي يمكن كل طرف من الطرفين باش يشرط اللي يحب في صداقه. مثلا تقول له بتخرش بيا من ولاية المهدية، نعطي 200 دينار لأمي كل بابا كل شهر. ما شاءت أن تكتب أو يكتب في عقد، هو عقد مفتوح في خيار الشرط. احنا أنا ماني خدمت قديم في الإذاعة والتلفزيون، كنا نحكي عن خيار الشرط سابقا كيف عملنا الاشتراك في الملكية وكذا، اللي هو كان 1 في المليون مما يسمح به خيار الشرط. ما عادش نحكي على الفصل 11 الأساسي في المجلة.
0: أيوة.
2: وركزنا على مسألة الاشتراك في الملكية. باهي وين التضارب تو؟ هي تدعو إلى دولة مدنية وإلا لا؟
1: صحيح.
2: الدولة المدنية هي ما نفذه أردوغان في آخر أيامه في رئاسة الحكومة وهو رئيس حكومة قبل أن يصبح رئيسا، بضغط من الاتحاد الأوروبي ظنا منه اللي هو باش يدخل الاتحاد الأوروبي، باش ردوه نحى جريمة الزواج على غير الطرق الشرعية. الدولة المدنية المواطن فيها حر يعيش مع من يريد كما يريد، ما يسمى بالكونكوبيناج، يكتب لها ورقة، يكتب لها إذن بالإرث، هذه الدولة المدنية. لكن احنا في تونس مانعين ذلك. كنت تحكي على رونالدو على عرسه، أخي هو توا عرس بها، ما هو دولة مدنية ولا لا؟ في بالك اللي هو زواج على غير طرق شرعية اللي كان عايش رونالدو؟ لا، ما هذا بالتفصيل.
1: وقالوا الفتوى في السعودية باش نجم تعيش معه.
2: ثم راهو حق دستوري هذا يا زواج، ولدي حب ياخذ طفلة، اش دخلوا كل الجمهورية؟
0: لا،
2: رايم الجريمة.
0: هي تحكي على تعدد الزوجات، نحن في القانون المدني.
2: لا، خلينا ننسى تعدد الزوجات.
0: لا، هنا هو اللي قالت
2: سكسويل. أنا
0: قالت صياغة أخرى.
2: حاتم لا قدر الله هو يحب يبدأ على صياغة الدينية، يبدو مش المدنية. تحرف على شابة وحبوا يعيشوا مع بعض، هو مش تعدد زوجات.
0: أيوة،
2: يكتب لها ورقة بيناتهم. هذا فقط يخالف الفصل 18 اللي جعل عقد الزواج عقدا شكليا. شكليا معناه لازم يكتبوا إما ضابط الحالة المدنية وإلا يكتبوا السيد أو عدلاء إشهاد. وأنا متأكد أن السادة عدو الإشهاد يأخذوا الأوراق قبل أيامات،
1: صحيح،
0: ويثبتوا
2: الدرجة اللي أنت تقلق، الدرجة اللي أنا عشت زيجات مؤخرا. العروس والعروسة يغضبوا، كل مرة يخدم في خدمته رأوا أمامه ضوابط شرعية وضوابط دينية، رأوا بيش فدت فيكم.
0: يعني في تونس اليوم معناه زواج عرفي؟
2: لا نحكي، هي حكيت على
0: هذا، شو حكيت هي؟
2: لا يا عواطف،
0: هي قالت هذا.
2: لا شو قالت أخي؟ ما عندكش وذنين. هي قالت عدول الإشهاد. قالت عدول الإشهاد. عدول الإشهاد يعني في زواج عرفي؟
0: قالت عدول الإشهاد يقوموا ثم يلزم النيابة العمومية تتدخل باش تثبت من العقود اللي تبرم فيهم.
2: لا عدول الإشهاد. عدول الإشهاد يبرموا في العقود.
0: نعاودوا البارتيلول ترى نسمعوا مع بعض، خلينا نشوف عندي وذنين ولا لا.
2: تفضل
4: تفضل السيد. معناها الممثل النيابة العمومية المسؤول على السادة عدود الإشهاد قاعد يراقب في عقود الزواج، يطلع عليهم، قال لهم خيار الشرط، قال لهم التذكير بواجباتهم بالفصل 23، قال لهم أنتم ما عندكم أخذاء، شايف اللي فما معناها موانع الزواج لا معناها ما تتوفرش، وذاك علاش ولا باش أبرم عقد الزواج. معناها فقط يجيب العدول، يجيب الدفدر متاعه، يأشر له عليه وانتهى. احنا زادا نحب ننبهوا النيابة العمومية انها تتحرى وثبت في هالزيجات هذوما، وأيضا فما توصية لوزارة العدل إنها ترجع الأمور إلى نصابها، لأن ما زالت دولة مدنية، ما زلنا نعتمد على مجال الأحوال الشخصية. مش ممكن اليوم إنه حتى مؤسسات الدولة تضرب مجال الأحوال الشخصية.
0: باهي، شنو تقصد؟
2: على رحابة صدر.
0: لا أكيد، جيما هذيك الحمد لله، هذا اللي تعلمته في الخدمة.
2: هي فهمش
0: شكون من الزوجات الزيجات عفوا اللي تقصدها؟
2: هي تقصد تويكا العدول يجي.
0: فسر لي.
2: هو هي تقصد العدول يجي يقول لهم قاعد ياخو في شهادة طبية، يشوف الموانع القانونية والشرعية ويكتب في العقد. قالت هوشي قاعد يقول لكم راكم عندكم فصل خيار شرط اللي كنت أحكي لك عليه، بمعنى واعيهم بالمسائل المتاحة في القانون التونسي،
0: وبمعنى زيادة
1: اللي هو مثلا نبني على كلام شمس مثلا نقول لك زوز مقبلين على الزواج، فما بند هو عقد الشرط مثلا نقول لك باش يحمي المرأة
2: والتكافل إلى آخر ذلك. لهنا خاطر من حديثها يبدو هي تحب الزيجات كلها تمشي للبلدية النحي وعدو الإشهاد. نحب نأكد
0: علاش تحب النحي وعدو الإشهاد، يعطيك الصحة.
2: نحب بالضبط على خاطر كمل لك الفكرة خاطرها دقيقة. في بلادنا الزواج يتم قلنا قدام طرفين فقط، إما السادة ضباط الحالة المدنية أو من يوكلهم بذلك رئيس البلدية بمعنى، أو السادة عدود الإشهاد، ويخضعون إلى قوانين صارمة والزواج لهنا مدني. ونحب نأكد لك لأننا نعيش في المجتمع راهو يستحين، فماش واحد في الأمة عامل الزواج اللي تقصدوه يتسمى العرفي عند عدول، يعني حاجة غير ممكنة،
1: غير قانونية،
2: غير قانونية.
0: إذن هي تدعو النيابة العمومية للتدخل لدى عدول الإشهاد أو التثبت من العقود اللي يبرموا فيهم بعض عدول الإشهاد حسب ما فهمناها.
2: هي تحب تردهم يعملوا درس في القانون، وماذا بيها واضح من حديثها أنه اللي كان في البلدية يولي زواج مدني
3: فقط.
2: زواج مدني هي أشكال الزواج، والغريبة رأوا نفس الإشكال.
0: هو تقصد الزواج اللي في المنزل يعني تواه
2: تحب تحي
0: صحيح، اللي هو زواج ديني تحضر عدل الشيء
2: اللي يجي لعدول الدار هذاك ماهوش مدني. الزواج المدني من شروطه للعواطف اللي تتحدث عليه هي واللي حددته المجلات القانونية، لازم يتم في مبنى عمومي ملك البلدية مش مبنى عمومي آخر، واضح ولا لا؟ والطلاق لا يتم في تونس إلا في مبنى عمومي محدد وهو المحكمة.
0: تواملة شمس على كلام،
2: فهمت قصدها هي لول لحكيك جزء الأول، الجزء الثاني ينطبق فيك.
0: الجزء الثاني يحكي على العرفي، لكن الأول يحكي كما قلت أنت وكلامك صحيح ودقيق. يعني اليوم نحن اللي كتبنا الكل ونبدأهم بروحي
2: مش عجب
0: مشو نراجع روحنا
2: والله يا شو نعمل لأختي أنا يا عواد بلدي هذه مشكلت هذه مشكلت
0: شو نعمل طوال
2: لا لا هذه
0: مش بنكتب هذه
3: في البلدية
1: لا مش في البلدية
3: في الدار
0: في الدار نزوك تراجع نفسك
2: أنا الوحيد فيكم بدك تكتب لي كمال غمراسي في البلدية شوف شوف يعني يا عواطف هذا تأسي بالغرب بقشرته.
0: لا لكن شنو حاب تقول؟
2: ونحلوا هالمواضيع هذه ونحلوا هالمواضيع هذه باش نضيعوا اللب الحقيقي. حاجات ضد الأمة ضد روحها. احنا في بلادنا نطبقوا في القانون ويقول كل شيء مكتب تصداق وحضرت كتبت ما فماش حاجة ما يقولهاش ويدعونا والاشتراك في الملك لدرجة ضاجرنا خاطر انا مبدا مزروب وسمعتها بكري عندي 4 ساعة في الزق اللي قبله اما يقول نفس الكلام نفس التفاصيل الى اخر ذلك. رانا مسلمين راهو الفصل الاول قبل كل شيء، يعني انت واكثر من هكا يا سيدي الدول الغربية تويك حلوا الزواج في الكنائس المدنية في فرنسا ينجم يعرس في كنيسة
1: صحيح.
2: وبعد يحولوا الى زواج مدني. علاش تطارد انت راحة العائلات التونسية وتقاليدهم؟ والسادة عدول الإشهاد راهم ناس على علم ودراسة
0: أكيد.
2: وتحت قسم وما يلعبوش بالأشياء هذه. وأنا نحب نقول جيبون نزوس قالوا العدول لعبنا في صداقنا لا رجاء. وثم المسألة الثانية مهمة
0: المسألة الثانية
2: اللي طرحتها هي هذه الزوز اللي يعملوا علاقة اللي هي محاربة قانونا يعني إثبت اللي مثلا كان إثبت اللي تدفع فكرة تعمرها سكنة في دار وتمشيلها ولا العطار ما معروفين نسميه زواج على غير طرق شرعية.
0: صحيح.
2: اللي الغرب وصندوق النقد الدولي يحبون أن نحيوا العقوبة عليه على خاطر في القانون التونسي وأنا مش مجرم أنا عامل حقوقا في القانون التونسي ما فماش جريمة ما فماش مخالفة إذا كان أنت مارست علاقة دون الاعتداء على واحد من القواعد الخمس كي يكونوا الزوز راشد ويكونوا الزوز بالتراضي وبدون مقابل مالي وحل من الروابط الزوجية ودون الاعتداء على النظام العام فماش مخالفة ب3000 يا عواطف
0: هذا حل من الروابط الزوجية
2: فهمني. لكن احنا تو يبدأ حتى حل لا حتى كي تبدأ حل في الروابط الزوجية في تونس وتصرف عليها المرأة يولي زواج على غير طرق شرعية
0: وتعاقب عليه
2: بالضبط وهذا احنا جايبينه من حرص القانون مش من تتبع الغرب على خاطر في الغرب هذايا
6: راهو مش مخالفة. وبكري نتحدثنا على العرس الضويق وكل شيء الضويق. مذكرات شاك شيراك أنا مغروب من مدة السنوات هذه بقراءة المذكرات، يظل الإنسان يعيش برشا ويخلي لي كتاب نجم ملخص به حياته خير من مسلسل تركي. جاك شيراك في مذكراته يتحدث على علاقاته هو ويتحدث على الرئيس اللي قبله، يقول احنا انا في وفاة ميتيرو عملنا الجنازة في كنيسة الأصغر ومنعت الإعلام وقلنا بوصية منه. السبب الحقيقي اللي هو طلب أن تحضر زوجته وبنته ولنا ومكتوب اللي يحب يقول ضدي يقرأ.
0: نعم.
6: ويقول وهذه نكتة ولا بازلة هي باش ترجمتي تبدأ دقيقة، في فرنسا كل الرؤساء كانوا بزوجتين، يتمقر هو يقول على وكأن العرب
1: حتى هو كيف كيف زاد.
6: حتى هو كيف كيف ما هو مستعرف
0: هو استعرف
6: وأصدر الكتاب ومامو زوجته كان عيتها ماما كانت عايشة. يعني احنا الغرب يكتب لنا كتب وينظرنا وبعد أن نلقاه ناس غربي ويعمل عكسه، واحنا نلقاو ناس يحبوا في بلاد يشقوا ما مرتاح فيه المجتمع.
0: حسب رأيك عليش في الوقت هذا بالذات تم تأثير هذه المواضيع؟
6: لا وتلفت لمصر، تلفت لمصر نفس الحوار نفس الكلام، تنقيح مجالات الأحوال الشخصية، تلفت لتركيا اخشني الحكاية اش بيجي نفس الموضوع وسنوات
0: ثم
6: أخرى
0: ثم يد غربية في الموضوع
6: ما نعرفش عليها بلكش يدنا احنا مولادنا اللي قاعد تقول هذا ويجيوا في فترة ينزلون على فلسة من نحن الأنا الهو الآخر.
1: أنا خليكم تفكروا ديبا ملو كان معتها زيت الحقيقة خاصة أنه حسينة الموضوع تم تناوله بشكل كبير في وسائل الإعلام
6: البوز
1: أي بوز لا عندك لمة ضو مقصوص ما عندكش ما تشرب
7: كما
6: احنا بما ان حرام في الاعلام العمومي النجم كان انا جزء من اعلام السلطه ولا بالسلطه وعندي برشا مؤثرين نقول له مشغلوا الناس بالموضوع هات باش ينساو ان شاء الله نبداو على هذه القدره
0: صحيح. وهذا يزيد الاسباب الرئيسيه اللي تنجم تكون يعني موجوده نجم نشوف في الاتجاه هذا
1: بالنسبه للزواج العرفي راهو قانونيا هذا فيه عقوبات وغير قانوني ونحكيه على المستوى الاخلاقي اخلاقيا
6: في الدول المتاح فيها زواج العرفي واللي انا اعرفها جيدا صدق اي مثلا
1: مثلا نحكيه 270 زواج عرفي في النهار
6: لا خكملك عشان اقول لك هل تصدق اللي هو زواج جامعات اسمه
0: صحيح طلبة بين الطلبة فترة معينة
6: أيامات الجامعة لكن هم بيدهم دوب يتخرجوا انتهت المسألة أو زواج المليونيرات وراه هذا يتلقى
0: فيه في أنواع عديدة
6: نحكيك يعني هو هذا أو ذاك. أكن لك الموضوع الحقيقي هل نحن جزئاني من المجتمع متقاتلان المرأة والراجل وإلا المرأة ترى الراجل هو أبوها بالأساس حبيبها وعليها أن تختار زوجا يشبه أباها لبنتها وإلا هي امرأة كارهة لوالدها ولعائلتها وتلوج على أي مار في الطريق تتزوج به باش بعدها سواديزون تكتشفوا في الأشهر الأولى من هنا دعوة الطلاق بعد 6 أشهر هذه النقطة الأخرى باهي وباش وبعدها تدخل لنا في حكايات وغرائب منها اللي برشا بنات ولات مقرة اليوم خاطرها ماشي ولاد جيل النضال اللي خذ الحريات ولا ولاد والد عواطف ولا والدتها اللي رباتها على الأسس والثوابت الأخلاقية والدينية مش بتاع الدولة ولا البدنية هذا اللي تربينا عليه اليوم ولاتي عواطف إذا كانت عرس وتلقوا بعد 6 شهور تأخذ نفقة وتصاحب شي تحب في الدار اللي تحب عليها
0: مش الناس الكل عاد
6: قلت لك انا انسى جيل انسى جيل ورباية صدقني اسال حتى المحامين والقضاة
0: وفما اللي عينيهم طالعه ومش واخذين لا نفقه لا حتى شيء ومتكفلين
6: لانها لم تختار لانها لم تختار لانها لم تختار
0: اختيار صعب
6: لانها لم تختار رجلا يشبه من تحب من الرجال وهي صغيره اختارت اكثر الكذابين والمنافقين ما هذا شو يوقع باش توصل الدرجه هذه وبصفه عامه ابوها وامها قالوا لها لا وهي اعتمدت على القوانين الجديدة الحديثة اللي عبرها 50 سنة باش تزوجت رغم أنفهم وهما جاءوا للزواج لكي لا تكون هناك فضيحة ومعظم هذوما يا عواطف حتى وقت الأزمة مع الزوج حتى العائلة معاش تقف معها كوقوف العائلة اللي كانت واقفة مع الزواج الطبيعي في الزواج الطبيعي اللي اختار اللي وافقوا معها تلقى تضامن الأسري في هذه النطوعات الشباب نحكيه ويخرج يحرق فيه. حتى فما فتيات تخرج تتزوج من أرادت تشرب قهوة تتعرف على نادل زواج غريبة معناها مش
0: هذا موضوع كبير
6: شمس ديما تسخد
0: مش نعمل الوقت ويحكم فيه ما ماذا بيه
6: ولا أحسن حاجة اعتذاري للوقت من رش المنجيلة
0: ومصر أنك ما تغزرش المنجيلة لكن ريت اللي حكينا فيه الكل كل نقطة منه تنجم تكون محور متاع حديث متاعكم أنتم في ديركم مع وليداتكم مع عائلتكم احكيوا مع بعضكم ناس اللي ما زالت ما تزوجتش واللي مقبل على الزواج
7: يطلع موضوع معين
0: وخاصة في الفترات هذيك تبدأ ثم أزمة مهمة راهو يجي موضوع كما قال شمس بكري في حاملات الطائرات انه الموضوع الاساسي اخفى او ربما الغابة الشجرة التي تغطي الغابة
6: فنحن ثم غرام بما هو عكس المجتمع زواج المثليين حقوق المثلية حوايج والله
7: لانه كل ما هو ممنوع محلل
6: احب اقول لك حاجة العنف ضد المرأة في تونس موجود انما جرائم القتل في مينيسيد هي حاجة تميز المجتمع الفرنسي تحديدا بأرقام هي أمامي مذهلة بالساعات تقتل زوجة أو ما تعيش معها مش لازم بصداق في فعلا في مجتمعات هي المدنية هي اللي فيها أخطر حاجة عنا
0: حتى نحن يا شمس
6: العنف مش القتل
0: العنف وحتى القتل موجود حتى القتل عنا نحن
6: نحكيك نحكيك على
0: والعداد مش كبيرة كما تقول انت لانه زاد مش نفس البوبولاسيون شمس زاد تو هذايا العدد اللي تحكي عليه انت في فرنسا مش قد مهول
6: يوميا ثلاثة أربعة
1: سبق لك على اساس القيم الاخلاقيه والدوله المدنيه
0: فهمت
1: انه هذا على ارض الواقع ماهوش موجود وهم يحبوا يسوقوه لنا ونطبقوه في بلادنا ويفرضوا علينا في صوره انه باش ندخلوا في شركات اقتصاديه لا حسن من المجتمع نتاعك
0: كما فرضوا على تركيا وغيره واضح المساج
1: لك احنا ما لازمناش لازمنا نتشبثوا زاد بعد
6: هو سيضغط علينا قريبا في المطالب هذه تشوف وان شاء الله مجلس نوابنا يتمسك بهوية هذا الوطن وما ينفذش كما قبل الدول الأخرى
0: نعم
6: خاطر المانحين هذا شي يحبوا
0: اي
7: وكان الزم نعطيك
6: لا لا هم بعض يحبوا زاد ولما هذا العقد وعلاش فين تحبوا من جنسين مختلفين
0: صحيح به كملوا انتم النقاش نتاعكم خاطر احنا كي نقعدوا الغدوه ما نكملوش من النقاش لانه المواضيع كلها مهمه برشا كما قال شمس الدين باش نواصلوا معكم بعد شويه في موضوعنا الرئيسي لكن قبل هذايا نذكركم بالمسابقه نتاعنا هذه اللي كما العاده ذكرنا
1: كالعاده ما عليكم كان تدخلوا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير تلقاو تدوينة بين السؤال يقول متى تم الاعلان عن مجله الاحوال الشخصيه 56 57 ولا 58 سؤالنا متى تم الاعلان عن مجله الاحوال الشخصيه مش في ام عام تم تفعيل بنودها ما عليكم كان تكتبوا تعليق بالإجابة الصحيحة وتدخل في عملية سحب القرعة اللي تخليك تنجم تفوز معنا بمئة دينار من إهداء إذاعة المنسير وحظ موفق للجميع وشكرا على كل تعليقاتكم مستمعينا الكرام ومتابعينا
0: يعطيك الصحة إني باش نسمعك حاجة توا بعد 10 سنوات من الإعلان أوكي باش نزيد نقرب لهم أكثر من إعلان مجلة الأحوال الشخصية من طرف زعيم الحبيب بورقيبة باش نسمعه هو فلسفته في هذايا وبعد 10 سنين شنو هي النتائج حسب رايه اللي تحققت نسمعوا مع بعضنا ومن بعد ترتيحة الغنائية باش نمشيو لموضوعنا الرئيسي نخلي لكم زي ما التعليق
8: كيف مسألة الديمقراطية مسؤولية اللي يلزم يتوفر في الشخص كثير من الخصال الحميدة ومن الوعي ومن النضج ومن الشعور بالكرامة اللي تجعله يسير في الطريق المستقيم عن طيب خاطر وبمحض إرادته إلا تعد من حريته عن طيب خاطر ما يمشيش للفساد ضميره وكرامته تأبى عليه هذا اللي حبينا نوفروه في المرأة وقلنا يلزم المرأة بيدها نبرر لها مش نقول لها راك توا حرة توا تعمل ما يظهر لا نقول لها توا انت المسؤولة على كرامتك وعلى مستقبلك وعلى عائلتك وعلى اولادك لكن هذا يلزم يتطلب تمرين ومران ورفع مستوى ومفاهمة واخذ ورد حيث هذا علاش حبيت نعتبره ان العملية هذه متاع تحرير المرأة اللي نسميه تحرير المرأة عمل لا ينتهي ما انتهتش المأمورية متاعنا بصدور قانون المأمورية متاعنا ما تنتهيش لأنها مرتبطة بمستوى المرأة بمستوى الطفلة مستوى الفتاة، وقلت لكم وأن مستوى الفتاة وسلامتها وتحسين مستواها متوقف على مستوى الراجل، على مستوى الشاب الفتاة. هذا اللي نعتبروه الركن الأساسي نتاع نجاح الثورة هذه الكبيرة، بمعنى كلها ترمي إلى رفع مستوى الإنسان حتى يكون أهل، حتى يتصرف في الحرية متاعه، يتمتع بالحرية متاعه بدون ما يخرب عشه، بدون ما يضر نفسه. هذا يطلب عمل كبير، لكن مش نخدمه، استعملوا نفوذ الحزب ورجالنا ورجال الحزب ورجال ونساء الاتحاد القومي النسائي. وهذا السبب اللي نجم نقوله هو أن حرية المرأة وحقوق المرأة اللي قررناه منذ 10 سنوات في قانون، بمعنى كان نتيجته، وهذا الشيء اللي نرمو إليه، نتيجته أن المرأة التونسية تحسنت، ارتفع المستوى، الفتاة التونسية، المرأة التونسية بمعنى توها بصفة عامة حالة أحسن بكثير مما كان عليه، مما كانت عليه منذ 10 سنوات. يترتب عليه هو أن المجتمع التونسي أحسن بكثير، أرقى بكثير مما كان عليه منذ 10 سنوات. يترتب عليه هو أن الثورات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية كلها قاعدة ماشية، لأن الإصلاحات هذه والتحسين ماشي مع بعض ومنسجم مع بعض.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، دائما على موجة إذاعة المنسير في متابعة اللقاء هذايا في برنامج عين العقل، متواصل معكم إلى حدود 7 مساء. نعاود نذكركم راهي مسابقة على ذمتكم موجودة على صفحة الإذاعة، تنجموا تجاوبونا وتتحصلوا على جائزة بقيمة 100 دينار من أداء إذاعة المنسير. الآن باش نمشي ولفقرتنا الموالية اللي كيما العادة كل مرة نحاولوا ناخذ موضوع يهم الصيف والأجواء الصيفية.
1: عين العقل،
0: الفقرة هذه عين العقل اخترنا اليوم باش نحكيو فيها على استغلال الفضاءات الشاطئية للأنشطة التجارية. وانتم تلاحظوا في كي تمشيو للبحر، البحر ولا مقسم، هذا يبيع وهذا يكري وهذا يراه للوتيل وهذاك للمواطنين، ونحن نمشيو نراه في التقسيمات اللي هي موجودة حتى بك الحواجز، مش حتى هكيكة معناها ظاهرة مقسم البحر. فنحن اليوم باش نحكيو شوية في الموضوع هذايا ونسمعوا مع بعضنا قبل ما نعطيو الكلمة لرفقائي في الفضاء هذايا للروبورتاج هذايا من أعداد هادية الحاج يوسف على راديو ويب أمواج دار الشباب المنسير. مشكورة برشا هادية، نسمعوا مع بعضنا ثم نرجع.
2: سألكم على الشطوط الخاصة والمقاهي الخاصة.
3: كريت في المهدية، أنا ريتهم في المهدية، ريت الحق نضعف باهين. مصلي عني بي، ريتهم في المهدية هاي لينا تم رب.
2: انت ومخك انت ورايك تحب تتهون وتطفى وتبدأ شايف وعامل جو كيف وتبدأ بقعة نظيفة، ولا تقعد في تمشي بحشك بحدة سبلة وبحدة هواء.
4: حسب ما شوف وما تصور شيء كانت مرخص، يعني الأغلبية دي ما تنتجها تصير المشاكل مع المواطنين. مثلا يقول كثير نرمو حاجة مثلا نقوله للعموم، يعني مهيش حاجة مثلا ملك خاص باش انت مثلا نقول احنا باش تعمل تعريف مثلا على سبحان الله. هو بحر بحر ربي انت نسكر يجي انت تعمل منعرش انا منعرش كسوار لي باركينج ولا مثلا نظم الحاجات مثلا موجودة
5: جمهور،
4: يعني العشرة الاف دي حكاية فارغة. أقل حاجة أقل حاجة عشرة الاف ما توصل بلايس منه، ما توصل حتى للعشرين وثلاثين. هو استغلال الخطر، هو طول اللي جاي بشي صيف ما عندوش كل حكاية باراسول مثلاً، ولا بس هو جاي بعائلة ولا جاي بكذا أكيد عنده مثلاً مصاريف أخرى. بس مثلاً نقول إحنا في الكرة للماكلة حتى بشي يخرج يحوز شوية مثلاً بشتاكة ثم مصروف أخرى. دونك تولي إحنا كنبش نقول إحنا البحر كنها
2: صحيح.
4: كان باش تاخذ تحط كل نهار مثلا 10 ولا 20 الف، انت باش تحط على منعش على ساعتين ولا شوي ولا ياس، يعني تلقى روحك مصروف نتاع 10 ايام برك زون تلقى صارف من 10 ل 100 الف. الرقابه هي الكل نتصور، خاطر الرقابه هي نتصور هي باش تنظم، وعلى الاقل تنظم تنظم على الاقل باش ما تكونش هكاك مثلا اللي يجي يمشي يحط باراسول ما نعرفش واش زون نقول لك في الكره. ممكن تكون حاجة مثلاً مراقبة، حاجة منظمة، حاجة كذا تتمشى حتى مع المصروف نتاع المواطن التونسي المقدر، ما يجيش هذاك مثلاً ما نعرفش يفكتر على المواطن 30 ولا 20 ألف ياس.
3: البلدية وين هنا توا؟ ثم معناها الناس مختصة في الأمور هذه يجيو يراقبوا في من اللي يقولوا خياتين الرخصة تينا حاجة هذا كيفاش يكون؟ ما تنجمش انت كمواطن ما تنجمش تقول اعطيني الرخصه ولا اعطيني بنصيفة، شكونك انت؟ وتعرف زاد تعرف الرد نتاعه شنو يكون؟ ربما يكون تربيه وربما يكون مش عنيف فوق العنيف. هي بابا بتدخل انا في امور اخرى.
0: كما كنتوا تسمعوا المواطنين بين اللي يتسائل على الاسعار يقول لك اخويا حتى 10000 غالي علينا. نحن تخلصوا مارك حد ما يعطيك حتى شيء راه.
6: لا فما ترخيص ومباركة الدولة
0: لازم يثبتوا.
6: لا مش نثبتوا، عندي أدلة.
0: لا في بعض الوضعيات
6: عندي أدل نعطيك أدل وين موجودين هذوما تلقى بحذاهم وليداتنا نتاع الحمايه المدنيه للانقاذ
0: موجود،
6: واذا ما لقيتش بحذاهم اخوياتنا حاملي السلاح من الحرس الوطني قاعدين في شوارط باش يحميوا الشاطئ. صحيح ولا
0: صحيح؟
6: امشي زوز كيلومتر اخرين تلقى الشط صحراء ما فيه حتى حد تحب نعوم فيه، شط تونس هاي ولا لا، لا فما فيه لا حماية مدنية ولا حرس وطني.
0: كان قيد شلون حتى تغازي ما تخلصوش
5: ولا غلط، لا وطاقة اللافتة مكتوبة
6: ممنوع السباحة
5: غير غير محروس مكتوبة
6: بالضبط وممنوع السباحة لي
0: ما لها. وكان السؤال اللي سألته
6: تكتب لنا بإمكانكم الذهاب إلى الشاطئ الحر وتوفر لنا فيه عوان للحرس الوطني وللحماية المدنية، ويا سيدي خليهم خاطر هذوما داخلين بثقافه تشغيل الشباب وكذا.
0: هو هو السيزون هذاك هو الصيف كاو يخدموا هذوما
5: السباحه. هو الترخيص سالت الحقيقه في الموضوع، الترخيص ياخذ رخصه من البلديه المده نتاعو خمسة سنين استغلال، خمسة سنين خمسة سنوات ومن بعد يتم تجديدها. انه الاسعار
0: خمسة سنوات كل صيف يجدد هكا؟
5: لا لا كل
0: خمسة سنوات يقعد معاه
5: خاطر باش يعمل استثمار، باش يعمل كما نقولوا مطعم، يعمل استراحه، باراسولات وكراسي استثمار. الضوء خاصة معناتها سألت شكون يستغل في واحدة في شواطئ الشرف بقالة مسير، قال لي معناتها الضوء برك تكلف عليه 5 ملايين معناتها بين خاطر مع الاقتطاعات نتاع الضوء والفريجيدارات اللي عنده كل شيء قد تكلف عليه 5 ملايين بالنسبة هو
6: في 5 سنين.
5: اي على 5 سنين معناتها ضو
6: مليون في العام.
5: اي والشارج نتاعو وكل شيء مع خدامته.
0: اي ما يخدمش على طول العام هكا،
5: هو يخدم كان 3 شهور يخدم
6: باش جابوا له البنقاله للمحل نتاعو
0: وصلوا له للبحر هذا
6: 5 ملايين مليون في
5: عنده يقول لك عندي معناتها التكاليف مع الماء مع الاسعار مع كل شيء. الاسعار الحقيقه غاليه، اما اللي شفته خاطر الشاطئ البلدي أو كمية الأوساخ والبلاستيك اللي على الشاطئ حاجة مهولة، ولنا سؤال كبير يتحمل مسؤوليته ديما نقولها راهو المواطن اللي هو شريك في عملية النظافة والبلدية اللي
0: والناس هذوما زادة اللي متصوغين
5: المتصوغين الشطوط نتاعهم نظيفة
6: بما أن احنا نتحدث عن حرية التفكير وحرية التعبير. هذه اللي زعما فما موقع ندخل له أنا وياك باش نعملوا عام جاي استقالتنا وناخذوا بلايصة في شط كيما هكا ونخدموا فيه، كيفاش هالزبدة هذه تحصلت على هذه الأماكن من الشواطئ؟
0: أي
6: والخمس سنين هم بتاع المجلس البلدي وهكا ولا لا افترض؟
5: أي
6: ومشيت المجالس البلدية وقعدت هاللزمات هذه كيما كيف مشيت العائلة المالكة قعدت أجزاء مما كانت مسيطرة عليه بنفس الوجوه اللي كانت ماسكة الأشياء، ما فهمنا شيء.
0: يعني هذا مش تشغيل الشباب وأعطى فرصة،
6: وهذا هو الباب. فأنا نحب للنهذيل إن شاء الله كي تمشي المرة الجاية للشط قل له شمس الدين هلال يسألك قداش عندك من خدام باللي يخدموا في هذا الشاطئ مدفوع عليه سي ان اس اس ولا تأمينه؟ ما هو يربح بما شاء الله، هو رأس ماله الخمسة ملايين هذوما والباراسولات هذوك اللي يشريهم من أوتيل قدم إلى آخر ذلك، واللي هي أنا وياك ما نجموش ندخل على المنافسة. حاجة أخيرة نحب أقولها، في شط البغدادي في المهدية بدأت في تجربة أنا وإذاعة مسيت خليك تشوف الحمد لله برشا أشياء
0: صحيح.
6: في بدايته كان فما عشرات الأدواش المعلقة زرقاء اللون
0: خشبية،
6: يعني كانت فما خدمات رهيبة يخرج عنده وين يغسل رجليه يمشي يدوش يطلع في سيارته حتى كي يدفع بعض المال اللي كان ربع أو خمس هذا كان مقبول. فقل من عشر سنين اختفت كل هذه الخدمات، ظهرت أشخاص أشكالها غريبة رائحتها فواحة يجيك باش يقول لك هات الفلوس ولا رتبك على كربتك باش يعني وانت قال لك ما عندكش حق تسأل شكون كنتي، فأنت تبدأ تدفع باللي أنت هابط وانت خايف على صغارك من القزاز اللي موجود إلى آخر ذلك، واش يجيك يقول لك هات كذا.
5: الحاجة الوحيدة اللي ما تطلبش منها منك فلوس كي تمشي البحر هي الموجة كي تجيك
6: ونشيطة كي
5: أبار الموجة اللي تجيك
6: والحريقة
5: مش ديما
0: الحقيقة. إني نحب نعبر على تخوفي الحقيقة
6: من
0: على خاطر توا البحر كيما قلت في المقدمة من الأول البحر وين نحكي مثلا على أبو جعفر اللي مشيت له في عديد المرات راهو البحر بالحق ولا مقسم أجزاء، راك أنت عندك جزء بين الوتيل هذا نزل هذا والنزل هذا باش تقعد أنت البلاصة هذيك تعوم فيها، عندك حاجز على اليمين وحاجز على خايفه لو غدوه حتى هكا الطريف هذيك تيرونا به.
6: فما حاجه أزين فما نزل
0: اي
6: مهدمه
0: اي صحيح
6: مغلق لكن شاطئها يعمل
0: اي والباراسولات نتاعها موجوده
6: عجيبه غريبه
0: صحيح كلامك.
6: النزل ولا مقر خطير لكل شيء ما هي في حين أن الزل الذي تاريخيا الأرض ذيك تعطت بالدينار رمزي من أجل منشأة سياحية. يفترض بالقانون باللي تحب أنت بالدستور بالعقل في أمريكا في ألمانيا في ترجع الأرض للدولة.
0: أيوة.
6: ونحولوها نهدوها نرجعوها نعملوا دولة مجتمعية تولي في وسط أدواش للشعب الكريم. هي هذه إشكاليتنا.
0: أيه.
6: هل البلاد التواسة ولا هي فرص استثمار للبعض
0: البحر خاصة
6: البلاد كلها هي.
0: لا يا شمس ما عاش عندك تو العائلة التونسية في الصيف وين باش نجم تمشي؟ الفضاء الوحيد اللي مازال فيه كما قال هذي اللي هو الموجة باش يعوم مثلا بشكل كسكروت ولا يسكي دكتور.
6: على سكان السواحل لكن في باقي جمهورية كل
0: يجي والكل يجي
6: كل نفس الفينومين.
0: أي مرحبا بي
6: أي مكان. أي. أول حاجة ما قرركش حسابك باش تهبط أنت وعائلتك البلاصة.
0: أي.
6: خاطر كنت توقف الكهرباء تجي تلقى الحاجة الوحيدة اللي تعمل هي شنغيل هزة.
5: أي.
0: بالضبط.
6: يعني أين كنت في الجمهورية
0: ديما يخت
6: فأفرح ب 30 دينار تاع شنغيل وفي بلاد ما فيهاش مدن كثيرة ما فيهاش تاكسي ما فيهاش تاكسي لا أي. بالتليفون ما فيهاش تاكسي وهو يهز لك السيارة نتاعك كيلومترات باش انت تمشي على رجليك كيف انت ما فهمش تاكسيات خلي المواطنين ورانا نحكيه في بلايس قريبة هنا في مساكن في وين في برشة مدن كبرى مش صغيرة يهز لك شنغال تمشي انت تلوش اعطيه لي تاكسي تمشي بها لا
5: تمشي على رجليك
6: كيلومترات طويلة فانتهت الفرحة والخرجة مع صغارك إلى آخر ذلك ثم تلقى المكان ذاك اللي وضبطته البلدية واللي الإعلام فرح به والمواطنين فرحت به أعطيها مربعات مستطيلات تكبر كل سنة
0: بالضبط
6: لخواص.
5: ثم فكر علاش ما فماش نقول وإحنا شط بلدي
6: كل الشطوط بلدية
5: كل الشطوط بلدية علاش كاين نمشي وإحنا نلقاو ديما كنا المستغلين وإنه يزمك
0: تكري هي البلدية تكري المستغلين هذو
6: علاش تكري فيه
5: وعلاش تكري فيه هو أنت عن مواطن
0: بالضبط
6: يعني علاش مش هي يعطيك صحة
5: وكان حتى أصلا زاد أنت كي تاخذ الفلوس
0: علاش ما تستغلوش أنت كبلدية
5: وعلاش زاد ما تنظفش
6: كي عندك فلوس
5: خذيت
7: علاش ما تنظفش كي ما يوفرلكش الخدمات أعطيه أنت غدو البلدية وأعطيه الخاص تشوف انه الخواص يقدم لك جوده خدمات خير برشا
6: اهلا وسهلا بك
7: ونشوف هذا في محطات الاستخلاص
6: انا تربيت
7: في اللوتوروت
6: انا تربيت
7: هكا فما منشاه وطنيه ومنشاه خاصه امشي انت سامحني بين ظفرين ادخل التواليت نتاع منشاه عموميه وادخل انت الحمام نتاع منشاه خاص تشوف الفرق
6: هو اللوتوروت اللي منشاه خاصه ماشي معايا عموميه ومصفقين ها بعد وانت مروح من تونس اذا فت سيدي خليفة باش تمشي زوز 3 كيلومتر تقعد 25 دقيقة على خاطر لفما لا مقاول والحرس الوطني واقفين بعد ما الناس تقص على الناس وعركات ونساء تلقى روحها مخصورة إلى آخر ذلك وادعوهم بالقيام بواجبهم وتنظيم الدخول سيارة واحدة وهذا مش مرة واحدة أنا مشيت المرة في الأسبوعين هذوما أكثر من 4 مرات
0: صحيح.
6: كل نقطة تمسنا فيها تلقى كان وجع لكن نرجع لك أنا البلديات أنا كنت درب الوالد يعني كنا وين مونستير سنتر مع الدعاية ونزل آخر كان ملك الشعب اتخذ من أجل الشعب ولا فيلات سيدي منصور كان سابقا وكتبت عليه بلايك كبار كنت تذكر بعد ثورة هذا يا أبناء المونستير سيعود النزل ما عادش نزل ولا ديار للقادري باش نعطيك مثال كنت أنا نشق باش نقرر روحي في البحر تعرف سنويا كانت بلدية المونستير الميدة كبيرة وصغيرة تحط عليها البلانش متاع القفص باش ننقزوا كنا صغار كانت تجي عوان البلدية نعرفهم بالاسم أنا لقوش وغيرهم باش يركبوها ويثبتوها بمواصفات وكنا احنا صغار نبتوا نبتوا خطرها مش مدرية عادية هي متاع
7: رياضيين
6: هذه كانت تعملوا البلدية وكانت تعمل كل المرافق اللي تتحدث عليها
0: انت حيرت علينا المواج
6: لا وخاطر ما هذه فترة حاتم هي كنا سابقا خلاش البلديات فاشلين
7: ما قلتش فاشلين فما نقص كبير في الموارد البشريه نتاعها باش نجم تقوم بالخدمات
0: ما
6: كي نصور فلوس كي نلقى عاون بلدي انا ياخذ من عندي دينار واحد باش نعطيه نفتح كرهبتي ويعطيني هو رقم 105 في يدي نعوم ونرجع ب 100 دينار في عدد 100 في عدد اللي دخلوا الشط شاري وسين اساسات اما كي نبدا انا مسؤول نخمم يجيني واحد يقول لي كنت تدبرها لي ذيك
7: الايام ومرشينا باهية
0: يا شمس عنا الأخبار غربي قال لك شمس شنو رايك تاخذ وزاره تاعنا وزاره تاعنا بالتخطيط والتكنولوجيا والاقتصاد خذهم كل مع بعضهم
7: يحب يوزرك يا شخص
0: خاطر هاك تسمع فين بكري ويخطط معنا يخطط لنا شكرا على برامجكم الممتازه والمفيده التحيه وصلتك من سيدي بوزيد شكرا ليك سي الغرب
6: تحيه لخويانا في سيدي بوزيد وان شاء الله تقعد كل بلادنا ملك لكل الشعب مش لفئه قري رابش تاخذنا شويه نصوروها على خاطر وقت اللي تولي الهبطه للبحر بزوز كيلو لحم سؤال نوكل لوليداتي انا تو 3 سنين ما فاش نسكن في بستين
0: اي خذنا الوزاره لهنا بالوزاره بربي ومن بعد نرجع وبعد ان شاء الله نشره الانباء نرجع ان شاء الله معكم نكملوا السويعه اللي ما زالت باش تسمعوا فيها حديث على الذكاء الاصطناعي ونكملوا مع بعضنا ان شاء الله في مواضيع
8: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1 106.1 اللي يقول سيف
9: حبكم برشا
10: مساء الخير
8: يتفكر سهرات المهرجانات
11: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
12: مساء العشق والغرام بيكم
13: ومرحبا بيكم
14: بوصلة
15: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
8: الكل مهرجان رواد رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
16: الله يحرسه بالأمين
17: الله جاهزين معايا للأبداع
8: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم اجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
18: صيف ومهرجان الاربع والسبت من 10:30 الليل
19: مرحبا بكم أعزائي المستمعين الساعة 6:00 مساء في نشرة الأنباء نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية وتسجيل تراجع في نسبة البطالة إلى 14.9% خلال الفترة ذاتها في أخبارنا الجهوية في زغوان أعضاء المجلس الجهوي يعينون وضعية كارثية لضيعة فلاحية بصواف تابعة لديوان تربية الماشية وفي النشر أكثر تفاصيل وفي القيروان تعيش المدينة انطلاقا من اليوم على وقع الاستعدادات والاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف مرحبا بكم سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم وأظهرت البيانات أن عدة قطاعات ساهمت في دعم هذا النمو في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي واصل نسق التعافي مسجلا ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 5.5% بحساب الانزلاق السنوية هذا وقد تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثانية من العام الحالي مقابل 15% خلال الثلاثي الأول وفق ذات المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية في تصريح للإذاعة التونسية عن إطلاق منصة رقمية خاصة بكراء السيارات بالطرق القانونية في غضون شهر أكتوبر القادم مرتبطة بقاعدة بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية وقال أن المنصة الآن في مرحلة تجريبية قال الحبيب معاوي أن هذه المنصة سيتم فيها إدراج بيانات كل سيارة يتم كراؤها مع بيانات سائقها وستقطع مع كل الدخلاء على قطاع كراء السيارات
20: هي منصة تتوفر لدى كل شركات كراء السيارات تسير عليها كل عمليات الكراء خاصة بكل شركة مطالبين قانونا في الفصل 13 من قرار الشروط بتاعنا انه نبلغوا لنعلموا على كل عمليات الكراء اللي تسير في المحلات بتاعنا بالتالي هنا مش نحدوا من الدخلاء بالتالي عمليات الكراء ما تكون كان ديكلاريه نقولوا احنا وتكون كل الجهات المعنية في بالها بها منذ 4 سنوات الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات رفعت معناها صيحة فزاعة ولفتت انتباه كل السلطات وكل الادارات وفي مجال مجال التحيل، ناس تعمل ديفو بروفيل على تيك توك وعلى الفيسبوك، تحط اسعار تجلب الانتباه، يتفقوا معاهم بطريقه شفهيه كذلك، ويحولوا لهم مانديات عن طريق الوسائل المعروفه او المتداوله. في الاخر للاسف وقت اللي يهبطوا في المطار ما يلقاو حتى واحد، للاسف انه المبالغ هذه معناها مبالغ محترمه بمئات الدنانير، ما تتعاملوا كان مع الشركات المهيكله والشركات القانونيه والشركات المنظمه.
19: على أثر الزيارة التي أداها أعضاء من المجلس الجهوي بزغوان إلى معتمدية صواف، والتي شملت جملة من النقاط، تمت معاينة وضعية ضيعة فلاحية بمنطقة تابعة لديوان تربية الماشية في وضعية كارثية، ثم على أثرها توجيه النداء إلى وزارة الفلاحة للتدخل العاجل. فخر الدين الشنوفي رئيس المجلس المحلي بالفحص، وأكثر تفاصيل من زغوان مع الزميلة حنان.
9: كانت عندنا زيارة رسمية إلى معتمدية صواف، حقيقة زيارة تتمثل في 4 نقاط أساسية: زيارة إلى البلدية، مقر البلدية الجديد، الصحة الأساسية، وكذلك التهيئة العمرانية بالمنطقة. وتحاولنا بعدين إلى ضيعة جبيبينة المنطقة الخضراء، والحقيقة ملف هذه ثقيل وثقيل جدا، أقل ما يقال عنه. المؤسسة بالحجم هذايا تحت يد ديوان أراضي دولية، كانوا نجموا يستغلوها ناس أخرين، ناس تنتج، ناس تساهم في إدارة على خليل العجلة الاقتصادية وتحريك التنمية بالجهة. علاش كي يمشي هباء المنصورة ونبقوا نتفرجوا على مساحات شاسعة يمكن استغلوا منبسطة، مش حتى منحدرات وأودية، لا أراضي منبسطة وصرحة للزراعة وصرحة. حس في نفسي معناها أني را معناها عقار بالكبر هذية ومساحات أراضي بالشساعة هذية وبالظروف هذه، راهو مش معقول اللي باقينا نراو فيه. وعلى كل طرف ولا كل مسؤول ان يتحمل مسؤوليه كامل، وعلى الدوله ان تتحمل، الدوله تتحمل مسؤوليتها بدرجه اولى، الدوله، لانه الاراضي الدوليه ما هو يرجع بالنظر لوزاره الفلاح، تحت شاف وزاره الفلاح، اين وزاره الفلاح من هذا المشروع؟ اين وزاره الفلاح؟ نشوف ملف من الملفات الثقيله اللي يجب معناها حله في اخر الاجل.
19: تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية يوم 19 أوت، وتقدم المطالب لأسباب صحية أو اجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 و20 أوت عبر البريد مضمون الوصول أو البريد السريع. وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر. سهام بوراس مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي.
10: بالنسبة للتوجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعه، ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات، يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. تعمل لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب نتاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
19: استعدادات حثيثة لتأمين العودة المدرسية والتأكيد على الانتهاء من أشغال الصيانة، وخاصة تزويد المؤسسات بمياه الشرب في منطقة الوطن القبلية. من نابلة زميلة فاطمة بن عثمان ومراسلة في الموضوع.
13: انطلقت الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية بولاية نابل في أحسن الظروف، وقد تم عقد جلسة عمل أمس الجمعة بمقر ولاية نابل، وذلك بحضور مختلف الأطراف المعنية بالموضوع. تم خلالها التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين جميع الأطراف لتجاوز الإشكاليات والنقائص، وخاصة مزيد العناية بالمؤسسات التربوية والانتهاء من أشغال التهيئة والصيانة، والعناية أكثر بمحيط المؤسسات التربوية، إضافة إلى التأكيد على التثبت من انتظام التزويد بالماء الصالح للشراب والإنارة بمختلف المؤسسات التربوية. من نابل، فاطمة بن عثمان، لإذاعة المنستير.
19: تنطلق اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف بمدينة القيروان، وقد أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد بالقيروان عن برنامج الدورة التاسعة من هذه التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية يوم 25 أوت. رئيس الدولة سليم بشير قال في تصريح سابق لمراسلتنا في القيروان نادر برجب إن البرنامج يتضمن الليلة السياحية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 أوت. من جانبه أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلوينية انطلاق الحجوزات منذ فترة، وقال أن طاقة الاستيعاب بالقيروان تقدر بألف سرير موزعة على مؤسسات سياحية.
1: العديد من المؤسسات السياحية تم فتحها سنة 2026، وإن شاء الله هناك عدة مؤسسات سياحية ستفتح أبوابها في الفترة القادمة. عدد الأسرة قاعد يرتفع، لكن الزوار محترمين برشا، نسبة الإقبال كثيفة، هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وذي ولد في عدد الوكالات الأسفار اللي تقوم بالحجز المبكر. طاقة الاستيعاب حاليا معناتها في حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة وغير مصنفة، ولكن المشهد قاعد يتطور من سنة لسنة في انتظار فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية السنة.
19: ختاما، أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية لاكارت سوسيال المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم المالية انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء في البريد أو في البنوك ابتداء من ظهر اليوم. هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المنتفعين وتجنيبهم الاكتظاظ أمام مكاتب البريد، مما يتيح لهم النفاذ إلى مستحقاتهم المالية بشكل أسرع وعلى مدى الساعة عبر الشبكة الوطنية للموزعات الآلية. أذكركم بأبرز العناوين. القيروان انطلاقة من اليوم تعيش على واقع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. تابعنا في زغوان وضعية كارثية لضيعة فلاحية بصوف تابعة لديوان تربية الماشية. ونمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية، وتسجيل تراجع في نسبة البطالة خلال الفترة ذاتها. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه. بعد قليل نعود مجددا إلى برنامج عين العقل.
18: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: محبتنا.
1: معقول مش معقول
2: إن لا كل عين العقل.
3: عين العقل مع عواطف جبالي،
2: عين العقل
3: مع شمس الدين هلال،
4: عين العقل
3: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش،
2: عين العقل.

0: مرحبا بكم. اي جوله ذيلي وجوله الكل ملحم بركات.
1: كيما اليوم تولد ملحم بركات عام 1945، واكبر حفله ممكن من الحفلات الكبيره اللي قدمت لك مسيرته كانت في مهرجان قرطاج، معناتها قبل ما يتوفى في عام 2016. موسيقار وفنان كبير وكبير برشا، واثر المكتبه الغنائيه بعديد الاغاني الخالده.
2: مع قرطاج سهرت الحمامات اللي كانت عجبتني احلى.
1: اي
2: هو في روح اكثر
1: فنان خاص استثنائي الحقيقة. ملحم بركات
3: جاش المستير ولا جاء في مهرجان مستير؟ ما نتصورش ما جاش.
1: المعلومة عن شمس أكثر مني، ما نذكروش جان
3: حتى ما نذكرش أنه جاء المستير.
2: حمامات
3: حمامات وقرطاج أكثرية قرطاج زاد،
2: وساهمت في التعريف به بقوة
1: أمينة فاخت. أمينة فاخت
0: أمينة فاخت هذيك خليني ساكتة تو. ملف فاخر باهي يا سيدي، خلينا نرجع للملف نتاعنا، الفضاءات الشاطئية واستغلالها في الأنشطة التجارية. هذا اللي باش نكملوا به فقرتنا في عين العقل. كنا نحكيه قبل ما جينا الأخبار مع الهازي، كنا نحكيه على الاستغلال نتاع الفضاءات هذية، وقلنا علاش ليه الفضاءات هذه، ونحن هذية من بين الأهداف الكبيرة اللي نخدم عليها في البرنامج أنه نقدموا بعض المقترحات لعلها تلقى صدى عند أصحاب القرار. قلنا على شلال البلدية ترجعش تاخذ بزمام الأمور يا خويا، على الاقل نلقى
3: كريدي لك تقول انت للمواطن البلدي، اكري انت للمواطن واعمل اعمل فضاءات مزيانه،
0: على الاقل نعرف مع شكون نتعامل، اللي نعرف مع شكون نتعامل ونجم
2: ربما وفر خدمات ما امكن ان تكون مجانيه
0: اي
2: وجيده للجميع.
0: مجانيه شمس الدين؟
2: نعم
0: مجانيه جمله
2: من
0: خليها تكون رمزيه ما يصيرش.
2: لا لا احنا ندفع في الاداءات باش البلديات هذه تخدم، ما أمكن من فضاءات مجانية.
0: بمعنى خاطر نحب نقول لك اللي هي كيف تكري خمالك فقط علاش قلت لك رمزي خاطر هي كيف تكري أو تصوغ للخواص قاعدة تاخو في فلوس، والفلوس هذية ماشي الحاجات أخرى ربما قاعدة تخدم بها. فأنت كي تنحي لها الامتياز هذية وتقولها خذ أنت الموضوع بيدك ثم تقولها مجاني، تقولي نصور مش مقبول برشا الموضوع.
2: كلامك منطقي بالمنطق الكنزي اللي حط أيه حط الاقتصاد اللي احنا عايشين فيه هكا، اللي هو كينز. لا كان لا هو لا خليفة ولا تليلة ولا يهمه في مستقبل، تغربت به سنوات نقرأ لهو عليه. هذا يدخلنا في دائرة مقفلة يخليك كل شيء تخمم باش تاخذ فلوسه. وين المواطن اللي متعدي تحت
0: العقلية الربحية؟
2: لا عاد انا كيك النجم بالتكنولوجيا بتليفونك نعرفك انت منين تعديت تحت اما بوتو الضوء ونفكتر لك وعلاش لا ما نشعلها كيك تعدى
0: موجودة.
2: ايوه ما هكا نوليو احنا وقت الاوبتيمازيسيون ماكسيمال يعني الاستثمار الاقصى. لا ما امكن نحط كراسي مجانية على الشواطئ، الشاطئ مش كان عمان الشاطئ انك تخلي لي ساعة امكانية اني راه ننظر له، ما تحطش حواجز كان نقعد الكرسي البلدي اللي محطوط في بعض الشواطئ كي تقعد على الكرسي البلدي اذا لقيت فيه بلاصه عندما نظرت ترى حائطا بناها البلديه باش انت ما ترش
0: الشاطئ.
2: عجيبه غريبه ما هي او عملنا سرسيبه هكايه باش تلقى عليها فضلات وليشوي
0: فاهمين على شنو الشمس
2: ليشوي الذره بعد يطيش بقاياه والفحم الى اخر ذلك، وغدوه هو بيدو يجي ينصب في نفس المكان بدعوه داهو يعمل داهو يمر. قصد في كل شيء مش كان في الشط نفكروا اولا في ان نخليه لشيء جماليته. الاشهارات بقوانين العالم بالقانون التونسي ما تحطش على جانب الشاطئ بالاستيات هذوك. لازم المواطن كيف ينظر لرباط سوسة أو لجامع القيروان أو لشاطئ المهدية، لازم يرى المنظر الطبيعي اللي أعطاه له ربي في بلاده الحرة، ما يراش ببلستيات مهما كانت أنواعا وأشكالا مختلفة، ولا لشخصيات ولا لفنانين ولا حفلات. عندك الجانب الآخر افعل فيه ما تريد، احنا هذا مش محترمينه. تحط الكراسي وتهتم بهذه الكراسي على طاول السنة، كي تجي انت الحداد والإنسان يخدم في الزيتون يا عواطف باش يعمل لنا كراسي بخشب الزيتون وتعطيه البلديات مقابل مالي سنوي مقابل اللي هو ديما لبس عليهم. هذه في العلم تتسمى التنمية المستدام.
0: بالضبط.
2: ولد المنطقة ذيك يخدم وهو يعمل كرسي بمواد المنطقة ذيك. لا احنا شو نعرضه نحضره في متاحف السياحة الكبرى في تونس ونشريهم عند شركات كبرى معظم منتوجها مورد باش نركبوا نفس الشيء في كل الجهات. هي رؤية كاملة لكن من حقنا احنا البلدية تحط على ما يستحق مقابل مالي مقابل مالي، وعلى ما استحق انا باش ما ندفعش فيه.
0: خلي المواطن يتمتع به.
2: باش ما نستحق معناها نعم. بالنظر وين كل بلاصه نجم نحط فيها كرابتي من غير ما تسرق ولا بالفلوس.
0: اي بالضبط. موضوع الاسعار زاد مهم برشا على خاطر تو نحن حكينا على الاستغلال وعلى البلديات.
2: فرحت في قلبي انا هذيلي خاطر عرفت هو مشى للشط نهار واحد باكثر من كيلو لحم علوش.
0: هذيلي لا صدمني لهذيلي بكري قال لك معناها الاسعار
2: بريكه.
0: بريكه قداش يا سيدي هذيلي؟
1: 7000
0: 7000 بريكه
1: 7000
0: كليتها وتبننتها روحت لاباس.
1: لا وشبعتني مازلنا تشبع
3: شبع من اللي اسمع سمها شبعني.
0: معناها انت كي تسمع الاسعار هذيلي تقول هذا موجه لانا مواطن. لشكون؟ لشكون تخدم الناس في البريكه
1: اللي البرجوازيه اللي كيف
0: اللي كيف كنت بالضبط ما تمش منك برشا انت برجوازيه. معناها لهنا تتسائل الناس هذم اللي هم ماشيين للبحر اللي هم المفروض يكون التونسي الزوالي البسيط على خاطر هذاك اللي ما عندوش ربما الامكانيات تسمح له باش يمشي للوتيل الفلاني والبيسين الفلاني ويمشي للبلاصه الفلانيه فهو يهز وليداته ويمشي للبحر
3: يلقى الناس تبيع ب
0: 7000 وتبيع
3: بريكه في الوتيل ما تعملش 7000.
2: هو في يعني في, في, في النقطة هذه باش ما نبداوش ديما نقدي. احنا فما مرة قلنا أزمة البنزين ولازمنا نكثروا الكيران. أنا اكتشفت من أصدقاء وقفتني يعملوا في شركة نقل بالساحل قالوا لي فما برشة توجهات زدناها ساعة وساعتين من وقت العمل. رانا بدينا نفكر. ولهنا نحب نشكر كل عائلة محترمة أب وأولاده ياخذوا كار ونشكر زاد اللي يخدموا في الكار خاطر بعض الأحيان يتعداوا عليهم الشباب الطائشين خاصة في ساعات معينة من اليوم وقت اللي يجيوا بروحين اللي قاعدين ينقلوا في مئات الألف على طول شواطئنا ويوصلوا فيهم ويرجعوا. لكن اللي يجيب السؤال لعواطف الذهني
0: أيوة.
2: فما شواطئ زاد ولت مختضة شواطئ
0: برش
2: أيوة. والتلوث يولي نتيجة الاكتظاظ وقت اللي يتلفت من كثرة العباد اللي يرابيه ما يرش وإن يقوم بأي حاجة أخرى تدخل الحياة في فوضى. يعني علاش ما نعملوا شواطئ معينة تمشي لها الكار بالذم موجودة استثنائية
3: كان الشاطئ
2: معناها إيه تمشي للشاطئ إيه نعم إيه نعم أيوة. إيه كما هزتوا إيه بارك الله فيهم وهذا نقل عمومي أيوة. مقابل اللي يدفعوا التلميذ ما يجي حد شيء يمشي المدرسة. أنا رأيي اللي يقعد التلميذ زادة يدفع في نفس المقابل باشتراكات عائلية باش يمشي يتفرد وعائلته في الصيف في شواطئ كبرى عنا ما مهجورة
0: موجود.
2: ما ناقصها شيء والله هي. لا ناقصها شيء. أنا أقول تحلف شواطئ صحيح. رهيبة جميلة لا فيها البلاك العجيبة
3: غير محروس
2: غير محروس
0: نحرصوها خلي نستمع
2: نحرصوها نجيبوا تراكس توظبها تركحها لأننا نعاني احنا من وكالة أزالها الله قريبا اسمها الوكالة الوطنية لحماية الشواطئ اللي يعني هي معناها موجودة باش تلقى شاطئ جميل تحط لنا فيه صخر مغرومة بوضع الصخر العجيب الغريب والقضاء على الشواطئ وليه مغرومة بجي قدام دار فلان تقول لا المجال البحري الأقصى 10 متر وواحد آخر تقول له 500 متر ما تعرف مجال البحري
3: قسمانه على النص
2: لا لا لا, لا
3: مش قانون. قسمانه على النص
2: قانون
3: القانون يقول اقسمه على عرض بالنص ولا كيف
2: قانون يقول البيما المجال البحري الدولة اللي هو ملك الدولة هو أقصى نقطة يصلها الماء بحر في أقصى وقت هيجانه وقت اللي يبدا البحر هايش كي تضرب الموجه يا حاتم وين توصل اخر قطره
3: هذاك هو
2: هذاك مجال بحري بمعنى كان عندك سيادتك فيلا غاديكا راهي ولات ملك الدوله وحتى كي تملكها تملكها وقتيا على 100 سنه. فانا ادعوك ادخل البواقع وشوف الملك البعد الدوله البحري في تونس شوفوا كيفاش يتحرك داخل نفس المدينه
3: يتحرك
2: اي واسال زيد من يملك هذه الاراضي اللي في النص المقابله ومن لا يملك حلي تحللنا في
0: الدنيا الملك ملك ربي يا شمس
2: لليم من هكا بيعيش مرتاح
0: لك علاش مرتاح وخايتك باش نكمل الموضوع
2: وما يكسبش دار كيف
0: كيف كيف امورنا هاني لاباس باش نختموا هالموضوع هذايا ونخليوا للناس ديما حريه التعليق والراي والنقاش وهذايا هو الغايه من كل المواضيع اللي نطرحوها باش نعطيو الكلمه لحاتم يرجع بينا ايام زمان فنخلي لك الكلمه حاتم
3: شكرا عواطف قبل ما تولي الشواطئ عنوان للسياحة والأنشطة التجارية كان البحر في تونس حكاية أخرى. في الصيف العائلة تخرج بكري بقفة فيها الخيرات الكل ومعها الماء البارد وفراشية تتفرش على الرمل للناس كل زاد وما كانش الواحد يسأل الشط هذا نتاع شكون؟ البحر كان للناس الكل، والفرحة كانت بسيطة، سباحة شوية، لعب لما عائلية تحت المظلة كالبسيطة، ويدور الحديث. الشط كان فضاء للراحة، لكن زاد كان مورد رزق للبعض، باعة موسميين، أصحاب الأنشطة البسيطة المرتبطة عادة بالمستفيد، وكان زاد فرصة للتلامذة ساعات وحتى للطلبة في الصيف يدبروا مصروفهم يبيعوا بعض الأشياء. الاستغلال التجاري وقتها كان محدود، ومش هو اللي يحدد علاقة الناس بالبحر. اليوم تبدل المشهد وتغيرت الصورة، الشطوط ولات فضاءات اقتصادية كبيرة، وتلاق هاوي، رستورونات، باراسولات وكراسي للكراء، أنشطة بحرية بالفلوس، باركينج بالفلوس، والاستغلال ولا يخضع لتراخيص وإشغال وقتي للملك العمومي البحري. القانون ما تبدلش، الشط ملك عمومي، والنفاذ ليه حق للناس الكل، حر ومجاني، وحتى اللي عنده ترخيص للاستغلال ما عندوش الحق يحتكر الشط. القانون يفرض ترك نصف عرض البحر على الأقل للعموم بين شط وشط. نرجع الآن بين شط بكري، وإن كانت القاعدة أهم من الاستهلاك، وشط اليوم ونولى البحر زاد مجال الاستثمار. تبقى الذكريات تسألنا وين احنا، على شط بحر الهوى وإلا على شط بالفلوس؟
1: زوز ناجحين. زوز ناجح باهر، يحصل على قبل الخير بياسر
0: بالحق.
1: والله لا بالحق، معناتها الجو الحميميه وتتعرف الناس على بعضها ويحكي مع بعضهم ويحترموا بعضهم، والبحر ملتقى كان يلم العائله والاصحاب والجيران وحتى من مناطق مجاوره، وتكتشف عادات وتقاليد اخرى. اليوم لا، اليوم باش تمشي تبحر وتستمتع، نجم نقولوا تعدي كسويتين
3: ثلاثه شويه الامور
1: مرتاح، لازمك تصرف شويه، تبعد اول حاجه، تبعد البحر بعيد شويه، تلقى تقعد في اقامه ما ولا في مركز اصطياف معين، والا في مطعم يوفر لك بعض الخدمات وخاصه النظافه، يغينا تلقى معناتها الحمام وهو مهم جدا زاد في البحر. الخدمات هذه راهي اليوم ولا ضروريه باش انت تستمتع مع عائلتك. صحيح فما اسعار مرتفعه، فما اسعار ما يقدرش عليها الناس الكل، اما للاسف فلات انك اليوم باش تكون مرتاح على كرهبتك على عائلتك، ظروف كل ملائمة لازمك تصرف، وهي ولات الحاجة اللي تقلق اليوم في بلادنا برشا برشا، على خاطر كل شيء ولا ماديات بالأساس. إذا ما عندكش فلوس ما تنجمش تتفرهد، وراء الترفيه
0: وقت اللي هو قبل هذي اللي
1: ضرورة قصوى لتحقيق التوازن النفسي، راه
3: ببساطة
1: هاي راه التوازن النفسي اليوم مشتغل بالستريس ومن ضغط الخدمة ومشاكل العائلة وكل شيء. خاطر تروح للدار اليوم تقول لك مثلا المدام تقول لك ما خرجتنيش، ما درتش، ما خرجت،
0: صغيرات زيدة
1: والصغار ما تفرهدوش وكل شيء. أنت تعرف أنه في أذى يتكلف باش تمشي بلاصة نجم نقوله نقل جماعي تشوف، ولا نقل عمومي تشوف الظروف متاع النقل، تشوف الحاجات تنجم مشكلات تعرض لها. ولات اليوم لازمك توفر الامكانيات، وخاصه مع اسره وقادم عليك توا عوده مدرسيه وقبلها مولد.
0: صحيح
1: ممكن فما برشا حسابات، ومعات الاسر يقراوا برشا الحكايه ذي، راهو الاستثمار في الصغار ينجم يخليه يجبد من المدخرات نتاعو للترفيه باش يبدا يلنصي في العوده المدرسيه، وذاك الكل يزيد يولي الضغط على الاسر وعلى العائلات. ونقولوا علاش من بعد فما ستريس طالع بين الازواج في الاسره التونسيه، راهو كل يتبع بعضه وراهو مش معقول. راهو ونعاود نقول راهو الدوله دورها الأساسي إنها تحافظ على الترابط المجتمعي متاعها، راهو ترابط الأسر اليوم أولوية، خاصة
0: التوازن النفسي متاع العائلة.
1: ما تنجمش تطلب من موظف إنه يخدم لك 6 أيام على 7 وتلقاها مركز في خدمته ويقدم لك وهو في داره مش مرتاح وشهريته مش مززيته.
0: بالضبط.
1: وما عندوش الحق إنه باش يمشي يعمل حتى 10 أيام في وحدة من نزل اللي يشوف فيهم ويشوف الإشهارات متاعهم واللي قاعدة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي. وإنه حتى يترفع ويقول لك ما نمشيش لوتيل نظرا لسوء الخدمات وما عرف شنو، باش يمشي للشط عمومي يلقى روحه لازم باش يدفع في 100-150 دينار.
0: أي
1: أما مش معقول.
0: وهذا ديما يبقى يهديلي أبرك برشا من الأسعار متاع السياحة الداخلية باش نحكيو عليها الجمعة الجاية. وتو تشوف قداش يلزمك أنت في جيبك كعائلة باش تهز مرتك ووليداتك وتمشي تدخل الأوتيل مثلا. فربي يكون معانا وربي يكون في عوننا. موصينا معاكم بعد شوية باش نمشيو لفقرة أعطيني عقلك، وأعطيني عقلك كما العادة وكما تعودتوا، هي فقرة نحكيو فيها على الذكاء الاصطناعي ودوره اليوم الأساسي.

0: نواصل مع بعضنا ربع ساعة اللي ما زالت من عمر البرنامج اليوم عين الأقل باش نمشيو لفقرتنا الموالية.
1: أعطيني عقلك.
0: أعطيني عقلك اليوم حاتم باش يقدم لنا
2: الفقرة هذه. علاش اليوم جبدني خبر لقيته على شبكة الإنترنت. عنوان الخبر اسمه المصانع المظلمة. المصانع المظلمة هي منشآت إنتاج تعتمد بالكامل تقريبا على الروبوتات والذكاء الاصطناعي. شمس هذا يظل يبحرك باش تعوم فيها تفسر لنا
3: هي كلمة المصانع
2: المظلمة هذه تخدم بالذكاء الاصطناعي.
3: لا لا لا لا ببساطة إذا احنا معمل مثلا كان قبل ياخذ في الكاكاوية خدامة يحطوا فيها في شكارة ويوزنوها ويسكروها ويحطوا عليها تيك مثلا ليش قداش عندنا من خدام يخدموا نقولوا 100 في المعمل الكبير اذا حولناها من 100 روبو وش يخدم 24 ساعه على 24 ساعه لوين شعلوا في الضوء ما الروبو تران في الروش
0: ايوه
3: فهذاك علاش الناس اللي تعمل مصانع هذه يا حاتم بي فيها شركات الكبرى والصغرى المتوسطه طفي الضوء كلمة مظلمة لأنه لا حاجة للإضاءة مش كلمة دارك ويب ولا لا مقصودة فهي فعلا مظلمة هي معناها كي يجي من المول يشعل الضوء يروحوا
2: هذه يظل في الصين تجربة في الصين مش معمة على
3: لا اليوم هي عممت
2: في كل يعني بالذكاء الاصطناعي
3: لا مش بالذكاء الاصطناعي هي مرحلة لا لا فصل هي كلمة الذكاء الصناعي كلمة حق يريد بها باطل الذكاء الاصطناعي موجود عنده 30 سنة و40 سنة دليل ذلك الطيارة الأوروبية إيربيوس طيارات إيربيوس منذ أن انطلقت تعرف بلي هي فيها بيلوت أوتوماتيك هكا ولا لا معمل على ما يسمى بالإيلاك 1 وإيلاك 2 زوز كمبيوترات يمكنوا الطائرة من تسوق كاملة
2: سوق راحة
3: يعني كان موجود قديم الشيء لكنه كان غالي جدا نمشيو كنشريو طيارة يبدأ فيها البيلوت ينجب كان يقلع وينزل على الفلسة يحط لها وين ماشي تبع هي بطرقاتها وتتعامل مع كل المواصفات وكذلك وقت اللي يجي يهبط ينجم يهبطها هو اليوم بالتقنيات الإنزال الرادارية ولا تطلع وتهبط وحدها اللي ما يسمى بالدرونات نجم نحطه في الدرون اليوم مواطني وبدأت الدرونات فيها مواطنين فنحب نفسر في كلمة ذكاء اصطناعي هي قدرة الجهاز أو الكمبيوتر على تعرف على محيطه والتعامل معه هي قديمة مش جديدة الجديد اللي احنا في مرحلة ثم مثلا في صناعة السيارات من 50 و60 سنة رانا نصنع بالأيادي الروبوتية الكبيرة فما روبوات طول عمرها في السنوات قيمة عملهم تقريبا في العالم 70% حتى 70% من السيارة اللي تخرج فما أيادي روبوتية حسبها ذكاء اصطناعي تبرمج هي نحب نعملوا الماركة الفلانية حطوها برنامج نحطوا نبدلوا النوع الثاني بتاع كهربتنا 2-3 تصنع كان فما 30% في المصانع هذه يد عاملة بشرية لين جاءت الفكرة العبقرية من شركات مختلفة متنافسة باش نعملوا روبو على شكل إنسان عنده زوز يدين وعنده عينين وعنده زوز ساقين وقادر إنه يتحرك ويقوم بالتصرفات اللي نعملوها حكينا في حلقة فارطة على أغلاهم شاكا قلنا أوبتيموس تقريبا بين 20 و 25 ألف دولار جراح المخ 30 ألف دولار هكا قلنا أوبتيموس لكن ما قيناش فرصة باش نحكيه على الروبوت العادي رخيص اللي اليوم مثلا تلقاها كي تدخل ديزني لاند
2: كلمة في المعامل توادم اللي يحكي عليهم كيما معنى ينجم يكون عادي اللي انت على المعامل
3: معنى إيربيوس ذكرت هنا طلبت 5000 ومشي 50 ألف روبوت صيني باش يصنعوا الطائرات في هذا يقعد مواطن يكبس في بولونة الروبوت اللي يقوم بالعملية هذه فما مشاكل وقعت مؤخرا في بوينغ أكيد سمعتوا بها حوادث وببنت خلع إلى آخر ذلك كي عملوا عملية التحقيق على الطائرات التي لم تغادر المصنع اكتشفوا اللي في أهم قطعة فيها المحرك النفاث اللي في الطائرات قاو نشافات قاو تورنيفيسات قالوا الخدام ينسى الآلات خطر احنا ما نعتقد الغربي لا يشق له غبار ولا يخطئ لا كم وفال وقت روح خلى ترنيفيزات ورجع غدوة جبد جدد وخدم هذه حقيقة منشورة لو تلقاها فولا من الأفضل كان نجيبوا روبوتات مهما كان سعرها باش تقوم بالعمل هذا نقطك هي الخطير فيها اللي مش محتاجين 20 و 25 ألف دولار. اليوم شركات الصينية في أشهر اللي فارطة هبطت تخفيض ب 1100 دولار الروبوت اللي سعره 2000 دولار. هذا تعرف شنو ينجم يعمل؟ ينجم يبيع شوش ويقلي مثلا، يقلي البريك، يعمل برشة مهام هم في الغرب يراوها اليوم لا تليق بالإنسان، خطرها متكررة. غدوة تقريبا معظم الأعمال مش يقوم بها الروبوت هذالي في مدن في مظلمة. معناها وقت اللي أنت عندك روبوت في الدار وبش يقوم بمهام وانت ناعس، ماكش تخلي له ضوء يشعل حتى، باش تفي ضوء باش تربح الطاقة،
0: تربح الطاقة
3: وهو سيقوم بنفس الأعمال. إش كان اليوم سعرهم اليوم كثروا بكثافة، بعد من الشركات باش تاخذ 50 ألف وغيرها. إيلون ماسك بعمل في العام باش يبيع مليون، وعام جاي يبيع زملين الشركة. معناه هو شو اللي أكثر من عدد البشر
4: ديما.
3: إيلون ماسك يقول من هنا من 32 34 باش يكونوا أكثر، كل بشر عنده 4 روبوت. هذا شيء للحديث.
0: ايوه
3: اللي يعمل في اعمال
0: ولا واحد خايف حتى.
3: أيوة. ما هذا هو. أيوة. خايف ولا يعيش بالراحه؟ انا رايي ما خافش،
0: ثم تعيش بالراحه، ثم زاد التخوف،
4: ثم كومفور وفما تخوف. التخوف مدى دقه انجاز الامر.
3: في الطيارات شو يعمل هو؟
4: اخطر واخطر
3: في الطيارات. وقت اللي تكثر عليه العوامل الجويه ولا فما صوند، يعني فما جساس متحسس ما عادش يبعث المعلومات للإلاك، تعرف شو يعمل الإلاك؟ الزوز ذكاءات الصناعيه في الطياره ساعات يبداوا 4، يعمل تي تي تي تي ويتوقف على العمل ويرجع الخدمه للبشر.
0: أيوة.
3: فهم المنظومه كلهم معمولين اذا تبلانت، احنا نقول
4: ديما فما مرافق معناها البشر ديما يرافق.
3: لا هو اذا تبلانت يتوقف على العمليه.
4: أيوة.
3: هو اذا الروبوت يقوم ولا قادر اليوم مش بتطور التكنولوجيا، بتطور معالجات، قادر باش يشوف محيطه ويحسبه. انا ما نجمش نعرف قداش بيني وبين الهذيلي من مليمتر وسنتيمتر.
4: صحيح.
3: لكن عين متوسطه الكاميرا عند اي تليفون يقيسها هكا ولا لا.
4: صحيح.
3: فالروبوت عنده امكانيات عاليه عليا
4: اكثر
3: باش يتعامل مع المحيط. ان شاء الله ما نلقاو مره فرصه اطول باش نحكي لكم على الاخطر في هذا، هو ما يسمى بالذكاء الاصطناعي العام، الانتيليجنس جينيرال. اليوم احنا عايشين في زمن الذكاء الاصطناعي الالام النصي، تبعث له سؤال يرد عليك بجواب. واليوم يطول في ساعات كي تسأله في حاجة مش موجودة يخترعها. بهذيلي حضر في بشير الصباح يقول له نحب أغاني جميلة صباحية فيها تفاؤل، تقول له متفائلة لفيروس وكذا، كل ذكاء اصطناعي عملها، لأنه الألام بالنسبة ليه لازم يعرف يعطيك الجواب مهما كانت النتيجة. واحد من نقاطه لازمك تدخل برمجة تقول له رد بالك معاش تعمل معايا العملية ذي، أما هو ديما يعبي. الذكاء الاصطناعي اليوم باش نعرفوش معناها قطوسة، لازمنا نوريه آلاف القطط في التصور ويسألنا، وفما ناس كيفينا وكيف كنت يقولوا له هذا قط هذا قط، باش هو يشوف ويعرف. في حين الولد الصغير يشوف قطوسة في حياته ولا قطوستين مدى الحياة يعرف القط. فباش نسهل لكم مش معناها الذكاء الاصطناعي العام هو باش يولي الروبوت يدرك بالذكاء اللي في وسطه ما حوله، يعني
0: معاش محتاج انك توريه مثلا الصور ولا تقول له هذا كذا.
3: يحب اليوم التجارب قاعدة تقوم يدربوا فيه في غرفة مغلقة باش يعرفوا كأنه لمس شيئا.
0: أيوة.
3: انت صغير تحط يدك في الكهرباء يلسك تتعلم الدرس. ليش؟ الذكاء الاصطناعي ما عندوش فرصة هذه. اليوم يصنعوا له في أشياء في محيط باش يولي هو قادر على أنه يناقشك تعطيه المهام ويذهب. أيوة. إلى تنفيذها. طبعا احنا نحكيه على ذكاء اصطناعي لا عنده ليدين لا سقي. شنو حشته باليدين السقير؟ حشته بالروبوت بالليمانويت على شكل إنسان اللي تصنيعه أصبح رخيص. قلت لك إيلون ماسك يحكي على 20 ألف دولار، الصين تقول لك 2000 دولار. افهم المستقبل اللي كان ندخل وإحنا
0: يعني مش هو اليو كيما البورتابل اللي كان في يوم من الأيام
3: والجميل اللي هو أرخص من البورتابل وهذه نكتتهم
4: اللي أرخص
3: والأقوى من هكا اللي نجم يرد على التليفونات يكلم إدارتك ويقول لهم هي مش موجودة تويكا مثلا تأخذ في حمام ما في عود صغارنا
0: يجيب في مكان يجيب في مكانك. لكن شمس الدين إني ربما برشا مقالات قريتهم في النقطة هذه اللي مش نسألك عليها، إنه يقول لك تخوفات ربما من إنه الذكاء الاصطناعي العام كما أنت فسرت لنا شوية ينجم يجي نهار ويكون أكبر أو ربما أشد ذكاء أو اتقادا من الإنسان، من ذكاء الإنسان.
3: هو من مؤكد ليش يكون أكثر دقة وعدم ارتكاب الخطأ من الإنسان، لكن هل سيكون أكثر إبداعا من الإنسانية؟ لا، لأنه لن ينتج جديدا.
0: يعني فقط باش يكون اذكى من الانسان لانه هو يمتلك اكثر
3: هو أذكى مني وأذكى منك
0: ادق منه
3: هو اذكى مني وأذكى منك خاطر نعم. خاطر عنده وحدات قيس ومعلومات شديده
0: لكن ما يخلقش هو وحده ما ينجمش
3: هو اما هو شاف الانسانيه اللي قراها كلش خلقت
0: بالضبط
3: لهنا يجي مشكله مثلا اللي يولي يلحن في الموسيقى هو قاعد يبدع من كل ما سمع من الحان فما حد شيء جديد عنده اذا الفنانين اليوم البشر توقفوا على عدم انشاء الحان جديده فهو شو قاعد يعوض في دور في الحان هذيك
0: باش يعطي
3: باش يعطيك 5% من هذا 10% هذا
0: او ينتج ابداع
3: شوفوا ربي خلق برشا كائنات غير نحن البشر لكن فما برشا يقولوا الانسان يعمل ويعمل شنو فرقه على الحيوانات انا نقول لك الانسان هو الحيوان والكائن الوحيد على الارض اللي عنده ثقافه
0: ايوه
3: اللي يرسم رسم مع جدران من اوائل التاريخ وعمل الفنون بانواعها واشكالها صحيح. انا اعتقد الذكاء الاصطناعي وهو من صنع البشر مش من صنع الاله لن يصل الى مرحله الابداع المطلق يعني الصفري لكنه سيكون عنده معلومات أكثر مما هم موجودين على سطح الأرض الآن لأنه في عقله ما كتبه وما وصل إليه من هم موجودون على سطح الأرض منذ أن جاءته معلومات عنه
5: واضح إن شاء الله ربي يقدر الخير
0: حر
5: حر واحد مش لاقي يصرف على روحه ويصرف على أربع روبوتات كما قال
0: يعطيك الصحة يا شمس نشكرك ديما على
3: لا يزرعوا لك البطيخ والبطاطا والقمح والشعير أما المفيد المفيد المفيد الدول تعطيك الأرض
0: ديما هي فتحنا نافذة على المستقبل
4: أقوى حاجة الإبداع يعني ديما فازت الإبداع مش متوفرة
0: قبل ما نختمه باش نعطيه الكلمة اللي هذيلي باش يعطينا الإجابة صحيحة على سؤالنا اليوم
5: الإجابة صحيحة بالحق معناتها فما نقاش دار على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تاعت منسير معناتها هو متى تم الإعلان عن مجلة الأحوال الشخصية هو تم الإعلان عليها 13 أوت 1956 أما تم العمل بها في 1 جانفي 1957 معناتها تبارك الله المعلومة موجودة والإجابة الصحيحة موجودة بالنسبة للسادة المستمعين هكا علاش ما حبيناش نعملوا حتى قلق عملنا قرعة على مستوى كل الأجوبة معناتها قرابة 600 تعليق اليد البريئة نشكره برشا سيد المخرج نمبر 1 أيمن الشابي اختار لنا بعد عملية سحب القرعة سي منصف الزيني سي منصف الزيني هو الفايز معنا
0: إن شاء الله مبروك عليه
5: على شرط بالطبيعة يمشي بالمئة دينار اللي باش يربحها معنا من إذاعة المنسير يفرح المدام أيوة. ويهدي لك كادو مزيان وإن شاء الله
3: ذكر مجلة الأحوال الشخصية أمضاها الراحل أحمد المستيري
5: صحيح
3: وعمل صحيح. عليها وتحمل مسؤولية ذلك الإمضاء ولو رفضها الشعب التونسي لغادر مهمته
5: ومحمد فاضل بن عاشور كان له دور كبير برشا
3: هو وابنته زميلتك في المؤسس لإذاعة تلفزيون التونسي صحيح.
0: ربي إن شاء الله يرحمهم الكل هذوما علامات تونس الفارقة معناها في تاريخنا إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله الأجيال الجاية وهذية يخرج منها ناس كيما هك وهذا بفضل شنو بفضل برامج من النوعية هذية بفضل نقول أكيد أكيد أكيد أكيد ما فيهوش شك هذا لأنه إذا كانت تتعمم برامج من النوعية هذية فأكيد أنه هذية باش يرتقي بالثقافة العامة ويخلي الناس تسأل والسؤال يجيب مجموعة أو يهزنا المجموعة من الإجابات ويخلق حوار ويخلق أكيد ثقافة ويخلق وعي وهذا نحن اللي نحبوا عليه شكرا جزيلا لكم اللي تابعتونا الكل من ماضي ثلاثة حتى التو نشكركم برشا على المتابعة نشكركم على التفاعل على صفحة الإذاعة نشكركم على الملاحظات الجميلة والجيدة واللي فيها هدايا وشكر لكل الزملاء في نقالي حتى شيء كان باش نقول يعطيك الصحة شمس الدين يعطيك الصحة حاتم يعطيك الصحة ديلي
3: ربي يبقي لك الصحة والأقل بدل عمرك
5: أجمعين على كافة السادة المستمعين
0: أجمعين محليها دعيوة شكرا جزيلا لأيمن يعطيه الصحة أيمن مشكور برشا نحن كيما العادة نتلاقاو إن شاء الله السبت الجاي بإذن الله في عين العقل إن شاء الله ربي يحبس عليكم العقل للناس الكل إلى اللقاء
6: القلعة الكبيرة قلعة صغيرة حمام سوسة على الموجة 99
7: 99

0: بسمة إذاعة المنستير.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة أن عددا من مناطق البلاد ستشهد هذه الليلة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قد تكون في بعض الأماكن غزيرة مع إمكانية هبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجهات الغربية للشمال والوسط وأيضا منطقة الساحل حيث ستتراوح الكميات الأمطار في بعض المناطق بين 20 و40 مليمتر. هذا ويتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مع أمطار غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة في مناطق الجنوب، رياح من القطاع الشرقي، يكون البحر قليل الاضطراب. وحسب آخر نشرة محينة صدرت عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 26 و30 درجة وتصل إلى 33 درجة في الجنوب الغربي. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبلغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من مساء اليوم السبت. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. وفي آخر أخبار الاقتصاد، تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026، وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل 622 ألف شخص. بالمقابل أيضا سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنان نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: اسمع واستمتع.
1: لو نساني الحب حبيبي انت حبيبي وانت حبيبي.

زريبة صوف زهوان عالموجة 104.7 في الصيف من الصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية. أكدت على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفيعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادية، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. أعلن اللابريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من مساء اليوم. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. تراجعت نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقابل 15% خلال الثلاثية الأول، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للأحصاء على موقعه الإلكتروني اليوم. وبلغ عدد العاطلين خلال الثلاثية الثاني 622 ألف شخص مقابل 641 ألف خلال الثلاثية الأول، أي بانخفاض قدر ب 19.3 ألف عاطلة. يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. أما البحر فيكون قليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. ساعدت قوات الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: Cinéma. سينما مع فوزي الصخيري.
1: مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكل الساده المستمعين والمستمعات اللي بيشرفونا في سهره السينما، تنطلق الان وتتواصل حتى للعشرة متاع الليل. اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، والماضي هو التاريخ، هو الأصالة، تبقى الأيام الجميلة الحلوة، ذكريات الزمن الجميل. من حق كل فنان علينا سواء تونسي عربي أو عالمي أن نذكره ونذكر به جيل اليوم بما قدمه للفن وللوطن، أسماء كبيرة نحتت أسماءها بأحرف من ذهب. من ذلك احنا في الساعة الثانية اكيد باش نرجعوا للماضي، طبعا الفن الجميل اللي يعني عرفناه في فترات معينة، واكيد باش نرجعوا لك المختلف يعني الاجيال، وباش نحكيوا اليوم على شخصية جيمس بوند من عام 1962 الى سنة 2068. كذلك في حصتها باش نرجع للوسترن. انتم ممكن عندكم فكرة على الوسترن السباجيتي، ولكن الوسترن الأصل هو يعني غرب أمريكا، يعني أمريكا أو هوليود، يعني انتجت العديد من أفلام الوسترن في بداية السينما الناطقة. في حصتنا باش يكون عندنا فيلم بكمة جديد المخرج عبد الحميد بوشناق، يشارك في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا، وبعد قليل سيكون معنا مباشرة على موجات إذاعة المنستير. في حصتنا الليلة كذلك لقاء مع هشام التومي رئيس الجامعة التونسية للسينما الهواة ومدير مهرجان إقليبيا لفيلم الهواة الدولي، وملامح الدورة الجديدة من 23 إلى 29 2026. في حصتنا كذلك أغنية من فيلم اخترنا لكم هذا المساء، أغنية لعبد الوهاب مأخوذة من فيلم ممنوع الحب 1942. الأغنية حلوة برشا، هي بلاش تبوسني للموسيقار موسيقار الأجيال عبد الوهاب. أخبار سينمائية عربية وعالمية، وإن شاء الله كل حال حصتنا اليوم تنال رضاكم واستحسانكم، مع تحيات حسام قدرية وفوزي الصخيري.
2: أنت توتاه
3: ليه؟ هو حد بيجري ورانا؟ الدنيا صارت ولا اللي في مصر وحشين قوي؟
2: طب خلاص بقى، انت هتعدي اهو.

0: 8 دقائق على موجة ذات المنصير، ونرحب بكل من التحق من الآن في الاستماع. الأغنية اللي كنا نستمع إليها الحقيقة من أحلى ما غنيت ليلى مراد، يا مسافر، يعني من لحن أحمد صدقي. نرجع طبعا لبرنامجنا، برنامج سينما، وإحنا في دائما في الساعة الأولى نحاول باش نقوم برصد يعني جديد السينما التونسية، وبالحقيقة نكون أسعداء بوقت اللي نشوفه فيلم تونسي يشارك في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا، وعنده بطبيعة حال مهرجان عنده تاريخ والدورة هي 79. المهم باش ناخذ برشا تفاصيل حول فيلم طبعا نكبة بكمة طبعا جديد المخرج عبد الحميد بوشناق، وهو معنا مباشرة على موجة ذات المنصير. مرحبا بك سي عبد الحميد.
1: مرحبا بك سيدي، ومرحبا بمستمعين ذات المنصير كل
0: نعم
1: نهار
0: جديد. يعيشك عبد الحميد. احنا بطبيعة المسيرة متاعك الحقيقة موفقة سينمائيا، علاش؟ خطر يعني من 2018 حتى 2026 استطعت انك تنتج او تخرج يعني 4 أفلام روائية طويلة، وهذا مش مسهل يعني بالنسبة للمخرج تونسي او شركة تونسية. هذا السؤال الاول، يعني يعني انت تعتمد على اموالك الذاتية ولا فما دعم من وزارة الثقافة ولا من اطراف اخرى؟
1: شكرا ساعة مرة أخرى، دي كل ما عندي حاجة جديدة ديما انتم الأولانيين يتكلموني، نشكركم.
0: مرحبا بك.
1: عايشك. وصحيح هو رو حتى التو أنا ما خديتش دعم من عند وزارة الثقافة في حتى فيلم، في حتى مسلسل، في حتى عرض. إن شاء الله ربي يحسن العاقبة وكهو ذاك شنقول، لكن ما وقفتش، نحاول ديما نلقى طرق، نحاول نلقى
0: نعم
1: منجين معايا يمنوا مازالوا بالسينما. الحقيقة ما نجمش وحدي نعمل كل شيء، لكن مرة هذه معايا مثلا حسني، سي حسني غريني 3G جروب اللي هو من بالفكرة هو حمزة بوشناق، مش نجمت نعمل الفيلم هذا اللي هو تقريبا في نفس إمكانيات دشرة، يعني مازال ما عنديش لوكس، فهمتني؟ وحاجة مش خايبة ياسر، خاطر كيبدا عندك لي كونترانت هذوما كل راهو تولي تلقى حلول، ويمكن تلقى افكار مخير يعني، فهمتني؟
0: نعم.
1: لكن مازلنا مواصلين وان شاء الله جاي خير يا رب.
0: نعم. هو المهم انه الفيلم اخترت باش يكون في عرض عالمي يعني في باحدى المهرجانات اللي تقام يعني في فصل الصيف.
1: والله مش انا اخترت، هم اختاروا الفيلم يعني. ما بين 7000 فيلم يتبعث لهم، انا موجود في السيليكسيون اوفيسيال، وهذا
0: جيد حاجه
1: باهيه ياسر يعني.
0: جيد حاجه باهيه برشا. وفي انتظار طبعا الفيلم هذا، هل سيشارك في ايام كارت السينمائيه او وقتاش باش يدخل في دور السينما يعني مع سبتمبر؟ شهر سبتمبر اكيد معناه الموسم السينمائي ينطلق دائما.
1: الحقيقه ما عندناش تو استراتيجيه واضحه، مهرجان قرطاج السينما يجي بعد موسم كامل يعني، بعد ما يوفي موسم السينما كله يجي المهرجان، فهمت؟
0: نعم.
1: اللي هو غريبه كيفاش حتى السينما ما رجعوش
0: لاكتوبر يعني، حاب تقول
1: الردات نتاعو القديمه يعني، تقولش علينا قاعدين نقولوا للمهرجانات العربيه كل اسمعني رانا نخافوا منكم، وانتم اخدموا على رواحكم، واحنا هكا كي تكملوا انتم تنجيو احنا.
0: هو
1: يضر السينما التونسيه، احنا سنه رمضان يجي في فيفري.
0: نعم.
1: يعني انت الافلام اللي كانت قبل جي سي سي هي مدعم لها، باش يخرجوا بعد جي سي سي يكون عندهم منبوس للسالات.
0: نعم.
1: اش خليت لهم انت؟ خليت لهم جمعتين ثلاثه جمعات في جانفي. نعم. وبعد يدخل عليهم رمضان،
0: ورمضان ما تعرف يعني المتفرج يهجر القاعات بصفه عامه. طبعا يمشي لحاجات اخرين، هذا هو يعني حبيت تقول. المهم تو كي نرجعوا للبصمه نتاعك في السينما عبد الحميد، يعني هي واضحة، يعني أنت لا تشبه أحد يعني في تحليلك المواضيع اللي أنت تركتها في الأفلام متاعك الأربعة. يعني أنت تحس وأنا عبد الحميد بوشناق هذاك التابر متاعه، هذاك هي البصمة متاعه، تمشي ياسر على الفانتازيا.
1: والله فما الفانتازيا، فما ديما عندي الواقعية السحرية ساعات في
0: نعم.
1: السينما ولا في المسلسلات، نحاول نكون نبعد شوية على الواقع، وأما ممتون نتطرق للواقع ومواضيعي تحكي على الواقع وتحكي على التونسي
0: نعم.
1: خاصة تحكي على التونسي مع التونسي، وذاك اللي فرحت اللي خاطر كي تخت العالم بمواضيع يهمونا احنا يكون لي خير من اللي نعمل حاجه تشبه لهم اليوم هما كهو، فهمتني؟
0: نعم. وهذا المهم يعني. شكون يكتب السيناريو بالنسبه لهذا الفيلم؟
1: كتبت انا السيناريو والاخراج انا وعملت المونتاج انا زدت.
0: اي بيه. هكاك تولي انت متهني على الفيلم نتاعك.
1: والله للضرورة احكيام، لكن في الكتابة نحب ديما نكتب انا في السينما، في نعم. السيريات ديما يكونوا معايا دوتر سيناريست،
0: نعم.
1: لكن في السينما يظهر لي هذيك طريقتي، حتى لو خدمت الافلام اللي كتبتهم انا.
0: نعم، هو يعني بالنسبة للمهرجان لوكارنو والدورة 79، في اي قسم يعني شارك هذا الشريط؟
1: هو قسم في السيليكسيون فيسيل، لكن هو مش في المسابقة الرسمية.
0: نعم،
1: ممكن تعرف فما كما في كان كما في المهرجانات هذوما ديما فما المسابقة الرسمية وفما اللي خارج المسابقة، لكن خارج المسابقة يتسميو السيليكسيون فيسيل، يعني هذوكم يتحط عليهم اللوجو تقش عليهم اختاروا من المهرجان عدوا بنفس القيمة يعني متاع الأفلام اللي موجودة الكل، فهمت؟
0: نعم.
1: والأفلام فيوري كونكورس وهذه اللي في لوكارنو فيها الأفلام اللي فيها نوع من الانوفاسيون في طريقة الطرح، وهذه هو الحاجة المزيانة في الاختيار متاع السيكسيون هذه، اللي هما اعتبروا الفيلم فيلم جديد في طريقته للطرح، فيلم حتى كتبوا ديزارتيك الكل كتبوا اللي مكا عمركم مكا بشوفوا فيلم تونسي بهذه الطريقة، يعني وعمركم مكا بشوفوا تونس بهذه الطريقة، ذاك الواحد يفرحني يعني وفخر لي نحن الكل.
0: أكيد ما احناش باش نرجع لبرشة تفاصيل حول الموضوع الشريط، لأنه يخلي الجمهور يكتشف الشريط وقت اللي ينزل للقاعات، يعني في وقته ووقت احنا نرغبوا من المتفرج باش يمشي يشجع كل فيلم تونسي جديد، هذا هو يعني المنطقة متاعنا. شكون فيه الأبطال للشريط هذا؟
1: فيه عزيز جبالي، فيه هادي كريسان، فيه زهرة مشرقي، فيه السيدة منيرة زكراوي،
0: نعم.
1: شوقي خوجة، محمود سعيدي، فيه بعض العديد الممثلين يعني فيهم اللي خدموا معايا قبل وفيهم اللي أول مرة نخدم معاهم،
0: نعم.
1: وفما سي عبد القادر بن سعيد ضيف شرف زاد اللي نورني في الفيلم، وإن شاء الله إن شاء الله ينال أعجاب الجمهور. رجعت للرعب المرة هذه من بعد دشرة،
0: يحبوا الأفلام تاع الرعب رو الجمهور،
1: الجمهور تدوز شوية مرة هذه يعني.
0: الجمهور يحب أفلام الرعب رو تشدوا خطر ذاك، هو سسبانس وذاك التسويق،
1: هو مش رعب جس باش نخوف الناس، فما لا فكرة وراه، وفما
0: أكيد
1: فما قضية نطرحها، فما نحكي على العنف اللي سيد في المجتمع متاعنا اللي
0: نعم.
1: إن شاء الله ما نوفيوش كما في الفيلم وكهو.
0: عبد الحميد يعني نعرف أنه دشرة حقق يعني إيرادات كبيرة برشا في القاعات خاصة التونسية، ممكن هو الفيلم اللي حقق على الإيرادات حسب نتصور.
1: لا ما نوش مش أنا، لا لا بعده جاء برشا فيلم
0: لكن ما تصور باش تقولي أنت صاحبك راجل، ممكن أنا ممكن
1: اي اكيد صاحبك راجل، فما حتى افلام اخرين توينسا اللي حققوا ايرادات اكثر من دشرة، لكن
0: نعم.
1: دشرة يمكن عاود رجع الناس للقاعات بطريقه كبيره، وكانت نقله نوعيه في الطرح
0: نعم.
1: متاع الافلام الرعب لكن بعده تعدوا برشا افلام اللي هما نجحوا اكثر من دشرة يعني جماهيرين.
0: نعم، على كل حال نشكرك برشا على اللقاء القصير، ان شاء الله نتلاقاو وقت الفيلم يكون في العرض اول يعني امام الاعلاميين ونكونوا حاضرين ان شاء الله. شكرا اخوي عبد الحميد بوشناق،
1: ربي يخليكم، عايشك بارك الله فيك،
0: الى اللقاء
1: سيدي.

0: 21 دقيقة على موجة إذاعة المنسير سينما متواصل حتى العشرة متاع الليل. فمرحبا بعشاق السينما. احنا باش نمشيو لقليبيا توا لأنه الموعد الهام دورة جديدة يعني تنتظر عشاق السينما الهاوية انطلاقا من يوم الأحد القادم 23 أوت وتواصل على امتداد الأسبوع. معنا رئيس الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة وكذلك مدير الدورة الحالية لمهرجان المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. خويا هشام مرحبا بك.
1: مرحبا سي فوزي، عايشك وتحية لكل مستمعي ذات المنصير.
0: نعم احنا تلاقينا تقريبا أكثر من شهر وقتها أنت بعدها بطبيعة الحال أنت خطر جديد على رأس الجامعة وتوا منك الفترة هذيك لليوم أكيد يعني فما برشا مراحل يعني تحقت وتوا الموعد بدي يقرب برشا ومعناها كل شيء توا جاهز في العادة يعني.
1: والله هو توا احنا معناها كما قلت أنت احنا مكتب وهيئة جديدة الحقيقة معناها كبداية عمل للمكتب الجامعي من فوش الجامعة التونسية للسينمائيين معناها الهدف نتاعها والصلب العمل نتاعها هو التكوين السينمائي لتعيدة السينمائيين الهواة مختلف معناها مناطق الجمهورية.
0: نعم.
1: هذا اللي نكبين عليه من الأول معناها في تكوين في النوادي في أعداد تظاهرات جهوية معناها كان عمل حتى ممكن تقريب بالأواخر شهر ماي كان عمل في الجهات تظاهرات عملت في سوسة في مستير في تطاوين في زغوان حملون في تونس في منزل بورقيبة دونك كانت هكا مصافحة مع شوية الجمهور زادة معناها حاجات هذوما كانت مفتوحة للجمهور ما نساوش زادة كيف زادة تعمل زوج تظاهرات في قليبيا وحمام الغزاز.
0: نعم
1: دونك كان العمل في البداية للنوادي وللجهات بما فيهم التحضير معناها للإنتاجات للدورة الحالية للدورة 29 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا اللي إن شاء الله بيكون من 23 إلى 29 أوت 2026
0: يعني من 23 يكون بالحد والاختتام يكون يوم 29 يكون بالسبت يعني هذا هو احنا ديما في العاده اكبر تجمع نتاع الشباب نلقاوه في مهرجان قليبيا لانه
1: مش كان الشباب سي فوزي
0: أه؟
1: مش كان الشباب
0: هي نعرف لكن هو اللي قاعدين نشوفوا فيهم اكثرهم شباب تبع
1: هذاك اكثر حاجه تهمنا هو هذوك من
0: نعم.
1: مستقبل نتاع البلاد مستقبل الجامعه مستقبل المهرجان.
0: نعم احنا باش ما ندخلوش في التفاصيل على خاطر انتم ما زلتم ما قمتوش بالندوه الصحفيه اللي في العاده معناها الدوره 39 تبوح باسرارها بكل تفاصيلها. احنا باش نحبوا ناخذوا من عندك بعض الملامح بعض التفاصيل اللي ممكن تمدنا بهم بالنسبه للدوره القادمه.
1: هو لا معناها تو بوم فما الحاجات معناها الفقرات اللي نجم نقول عليهم عندنا بالطبيعه المسابقه الدوليه المسابقة الوطنية دونك المسابقة الدولية اللي هي فيها أفلام فما أفلام تونسية مشاركة فيها وفما أفلام من مختلف دول العالم معناها فما تمثيلية نجم نقوله للعالم الكل من كوبا كولومبيا الجزائر مصر فرنسا انجلترا ايران الهند اليونان معناها فما مختلف البلدان بالطبيعة باش نشاهدوا فيهم مختلف انواع وانماط ورؤى للسينمائيين.
0: نعم.
1: كيف عملنا المسابقه الوطنيه اللي هي فيها افلام الجامعه التونسيه للسينمائيين الهواه.
0: نعم.
1: افلام طلبت مدارس السينما والسمع البصري و مستقلين اللي عندهم انتاجات سواء في جمعيات والا بصفة مستقلة معناها هذه ولات من الاول كانت حاجة ماهيش متواجدة برشا توا بديمقراطية معناها آليات التصوير والماتريال ولاو فما اكثر بون صحيح الكاليتي ساعات ما تلقاهاش لكن فما اهتمام اكثر بالجانب هذا.
0: نعم.
1: هذا كيف كيف عندنا مسابقة الصورة الفوتوغرافية ومسابقة السيناريو، هذوما اللي الفقرات القارة تاعنا.
0: نعم.
1: معناها من أهم الحاجات اللي مسكون موجودة في المهرجان.
0: نعم، هو كل قايل سؤال يسأل شنو الفرق تو بين فيلم عن معناها أنجز عن طريق الهواية وفيلم أنجز عن طريق يعني ربما فيه لمسات متاع معناها احترافية، يعني تجم تقول خاصة الأفلام اللي جينا من برا.
1: هو ديما الحاجة معناها اللي تفرق أساسا هي طرق الإنتاج. معناها ما نجموش نقارنه ما بين واحد يخدم بوسائله الخاصة وإلا يصرف وحده، مش كما وراه شركة إنتاج وراه
0: نعم.
1: معناها برشا أموال تخليه يخدم في ممكن إمكانيات أحسن، لكن هذا جانب. الجانب الثاني هو في أغلب الأحيان ساعات معناها تلقى اللي وراء شركة الإنتاج هذا فما شوية ساعات تدخل في المواضيع في السيناريو في طريقة الطرح في حاجات. دونك علاش تقدم سينما الهواة حرة، معناها بالإمكانيات اللي عندك نجم توصل الفكرة وتعبر كل حرية على موقفك وآرائك والحاجة اللي تحب تحكي عليها. معناها تنجم أنت سيناريو هذا تتهزه لشركة الإنتاج
0: نعم.
1: ما يوافق لكش عليه ولا دونك تولي. فما ساعات فما حاجة كان تتفهم ساعات بالغالط اللي هي راه كي نقولوا سينما هوات مش معناها راهي سينما ما فيهاش حرفية، لا في تقنية التصوير، في الكتابة، في الحبكة السينمائية، في طريقة المونتاج، حتى في الأدوات معناها في المعدات المستعملة نلقاو المعدات الحديثة، الإضاءة الحديثة، تقنية الصوت الحديثة، المونتاج، تالوناج. معناها كي نقولوا أماتور معناها مش بالمعنى هكا التقديمي ولا التحكيري
0: نعم
1: للعمل. معناها فيها احترافية في الخدمة بتاعه.
0: نعم، هو يقول لك الفيلم اللي فيه احتراف يقول لك وراء شركة، هو تقريب هيك طبعا المختصين يقولوا هيك. معناها الفيلم باش تميز بين فيلم هاوي وفيلم في صنف الاحتراف يقول لك الشركة هي وراه تنتج له.
1: أي عندك شركة إنتاج وحتى
0: نعم.
1: حقوق البث معناها باش ينجم يشارك ولا عادة يلزم المنتج هو اللي يوافق وساعات ينجم يطلب عليك معناها دي دروا متاع ديسيجن باش تعديه الفيلم.
0: نعم باهي، كما قلت الافتتاح إن شاء الله باش يكون الحد المقبل كالعادة مسرح الهواء تلق زين الصافي.
1: طبعا
0: زين الصافي هذا مكان رائع الحقيقة، مكان رائع.
1: موعد جميع السينمائيين من الهواة والمحترفين إن شاء الله باش يكونوا بحضنا.
0: نعم
1: صلى من خيرة السينمائيين التونسيين وفي العالم
0: في العالم. إن شاء الله يكون الطقس يعني ملائم، لأن الطقس قاعد يتغير شوية وإن شاء الله كل المطر هذيك قاعد تتهاطل. إن شاء الله الخير والبركة على تونس كاملة، وإن شاء الله المهرجان هذا يوفي بوعوده ويقدم لنا إضافات في الدورة هذه إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك الصحة يا فوز.
0: نعم هون أخويا ما تخلناش برشة تفاصيل باش نخليوك لك أنت تعمل ندرس فيها على راحتك أنت. أما أنت يعطيك الصحة كي أنت يعني تدخلت معانا قبل ندرس فيها، هذه حاجة باهية ممتازة جدا.
1: ما فما حتى مش يعطيك الصحة يا فوزي، وإحنا ديما معناها الإذاعات والصحفيين زملائنا وأصدقائنا معناها ويسعدنا برشة معناها اهتمامكم بالشأن السينمائي وخاصة بالمهرجان والجامعة التونسية للسينمائيين الهوات.
0: نعم
1: وماذا بينا كانت تتواصل الحكاية دي حتى في وسط العام. راه في وسط العام عنا أنستا وعنا برشا حاجات نعملوا فيها تنقصها شوية ساعات التغطية الإعلامية.
0: أها هذوما وقتاش تنظموهم يعني في العطل أون برانسيب يعني؟
1: فما في العطل وتوا معناها علاش قلت لك احنا من جانزي حتى المي برسك فما في كل ويكاند فما تظاهرة في منطقة من المناطق الجمهورية.
0: نعم باش نسألك سؤال أخير تو بالنسبة للقدماء متاع الجامعة دائما يكونوا في القلب يعني دائما يكونوا في الذاكرة، أكيد عندكم شي قسم يحتفي بك القدماء اللي ترأسوا الجامعة التونسية على امتداد وأجيال وأجيال يعني مختلفة بطبيعة الحال.
1: هو علاش قلت لك بكري مش كان الشباب معناها احنا ممكن من سر من تواصل الجامعه والمهرجان اللي هو مع الناس قطيعه معناها ما بين الاجيال. معناها احنا الى حد الان حتى في التحضير والاستعدادات المهرجان القدماء ورؤساء السابقين ولا حتى اعضاء في النوادي معناها على اتصال دائم نتشاوروا ناخذوا رايهم يعطيونا مقترحات نعطيهم افكار ديما فما التعامل ديما موجود معناها على طول العام مش كان ظرفيا في المهرجان.
0: نعم هو اكيد باش تكون سلمى بكر تكون موجوده انا نصورها
1: ان شاء الله
0: اكيد خاطر سلمى بكر يعني هي من القدماء نتاع الجامعه وهي اللي انطلقت يعني كما العديد من المخرجين اللي انطلقوا من قليبيا اصبحوا يعني محترفين
1: كما الحشين دونك معناها
0: نعم.
1: الاول افلام نتاعهم واول تجاربهم كانت في الجامعه التونسيه للمهوات وكانت في مهرجان قليبيا.
0: نعم هو نزيد نذكر انه المهرجان تاسس سنه 1962
1: لا الجامعه 62 المهرجان اول
0: أي دوره الجامعه يعني الجامعه الديرك وبطبيعه الجامعه 62 يمكن اول دوره هي 64
1: اي 64 اي
0: 64 معناها قبل ايام كارت السينمائيه
1: قبل أيام هو المهرجان هو أول مهرجان عربي إفريقي
0: نعم.
1: يختص بالسينما بصفة عامة
0: معناها أول بطبيعة خاطر احنا نفتخر بهذا المهرجان هشام نفتخر به برشا خاطر كما قلت عنده بس
1: معناها فما برشا حاجات
0: نعم
1: فما برشا أسماء معناها حتى مش تونسية اللي جات مثلا في لجان التحكيم والا في شركه بافلام
0: نعم.
1: معناها بعد عام ولا بعد عامين تلقاه في لجنه التحكيم في كان والا ماخذ جائزه في برلين ولا في فينيس معناها فما برشا من المخرجين اللي تيجيو والفيلم نتاعو يتعرض في قليب يقول لك هذه معناها بالحق هذا الامتحان الحقيقي نتاعي باش نشوف اسكو انا بالحق وهذه هي المهنه اللي نحب نخدمها من بعد والا هذا هو غرامي
0: نعم.
1: والا لا معناها
0: هذيك المحطه الاولى رسميه يعني نجم نقول
1: اي قدام 1200 جمهور ويتبع في الفيلم نتاعك ويقعد من بعد يناقشك معناها هذيك بالحق التجربه الاولانيه والمحطه هامه على الاخر معناها
0: نعم.
1: حتى مثلا على سبيل الذكر وليد مطار يقول لك التجربه نتاع نعدي الفيلم نتاعي في قليبيا
0: نعم
1: راهي ما تضاهيها حتى تجربه اخرى خاطر عباد شغوفه بالسينما وما فماش هيك المحابات ولا ما فماش هيك باش يجاملك ولا حاجه الفيلم عجب ولا ما عجبش معناها باش يقولها لك طول.
0: نعم شكرا على كل حال هشام التومي رئيس الجامعة التونسية للسينما الهوات وكذلك رئيس المهرجان قليبيا لفيلم الهوات اللي باش ينطلق ان شاء الله 39 وشي الانطلاق نتاعها تكون لحد 23 اوت وتتواصل اليوم 29 من نفس الشهر اكيد اذاعة المسيرة تكون بحذاكم وتواكب مختلف الفعاليات. شكرا
1: مرحبا
0: الى اللقاء اصبح على خير
1: شكرا يعافيك.

0: لسه ما سمعتش النداء لسه.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

عمر 17 رجلي هو اكتر وكمان مش غالي.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
1: 58 دقيقة على موجة إذاعة المنسير، واللقاء مع السينما مباشرة، واللقاء هذا يتواصل حتى للعشرة متاع الليل. بعد ما حكينا مع عبد الحميد مشناق حول يعني مشاركته في مهرجان لوكارنو في سويسرا، حكينا منذ قليل مع طبعا خونا هشام التومي بصفته رئيس الجامعة التونسية للسينما إلوات، ودورة القادمة اللي باش تنطلق في قليب إن شاء الله يوم 23 من هذا الشهر. نمشي للفيلم القصير، وحنا دائما تشجيع من يعني لكل المديرين متاع مختلف المهرجانات، وكمال الحويج الحقيقة دائما نشوفوه إنسان مناضل في هالميدان هذايا، لأنه يقوم بتقريب النشاط وحده يعني بإمكانياته الخاصة. كلاش نحبو نعملو له تحية خاصة كمال حويجي باش يحكي لنا طبعا بصفته هو مدير المهرجان الدولي البانوراما الفيلم القصير اللي عادة يكون دائما في شهر فيفري من كل سنة. مرحبا يا أخوي كمال.
2: مساء الخير فرنسي، تحية ليك وتحية كل المستمعين إذاعة المنسير، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: نعم، أنت عودتنا يعني بعد ما تكمل النشاط في الدورة من دورات مهرجان الفيلم الدولي للفيلم القصير، يعني دائما تحاول باش الفيلم هذا تحاول باش تتجول به في بعض الأماكن يعني من داخل المدن التونسية. الأفلام اللي توجت يعني في الدورة الأخيرة وين باش تحط الرحال المرة الجاية؟
2: صحيح فوسي، غمنا عروض في عديد من الجهات، وإن شاء الله يعني عروض القادمة إن شاء الله تكون في أول مرة في ولاية تفاقد، تكون في بشراكة مع مهرجان تنيور بالجيحية في الثقس في دورته 24. تم لدارة المهرجان تنيور بالشيحية تواصلوا معايا، يحبوا يعرضوا أفلام متوجه للمهرجان في الغرامة فيلم قصير التوالي. فقلت لهم عليش لي فكرة تايفة أنه لأول مرة أن عروض الأفلام متوسط المهرجان بالدراما في القصير التولي مش تكون موجودة في ولاية سفاقف.
1: نعم، وتعرف احنا حكينا فيه الموضوع ذا برشا مرات كمال، قلنا راهو التوزيع الوحيد اللي ينجم نشوفه فيه الجمهور يواكب معناه الأفلام القصيرة هي من خلال المهرجانات، لأنه في دور السينما للأسف نشوفه كان في الأفلام الروائية الطويلة. يعني يجب نكثفوا العديد من المهرجانات، يعني سواء البانوراما اللي تشرف عليه أنت ولا بعض المهرجانات الفيلم القصير في أماكن أخرى، لأنه الحقيقة ما فماش معناها مجال بالنسبة للمتفرج التونسي باش يطلع على جديد الفيلم القصير، عكس يعني الفيلم الروائي الطويل اللي يشاهده يعني باستمرار مع بداية الموسم الجديد.
2: صحيح فوسي، كلامك صحيح. كما تعرف انه الافلام القصيرة مش معروضة دائما في لقاءات سينما تونسية، وهذا حاجة حبيت اقول لك انه في المهرجان بانوراما فيلم قصير التوالي عملنا شراكة مع منصة تونسية على الانترنت، حتى يعني الناس يشوفوا على الانترنت على المنصة أونلاين يشوفوا الأفلام اللي تم عرضهم في المهرجان بانوراما فيلم قصير التوالي. هذا كان بالشراكة مع المنصة التونسية. في هذه المناسبة نحب نعشر لهم تحية، وإن شاء الله حاليا إن شاء الله في سنة التواصل مع عديد من الولايات الأخرى باش نعملوا عروض الأفلام المتوشة. كانت من المفروض مبرمشة العروض الأفلام المتوشة في قيروان، لكن ان شاء الله ان شاء الله قريبا سيدنا الصف نعلن عليه في قيروان.
1: نعم.
2: اما بالنسبه للافلام المتوشة في شتار قدوة في الساقس في ساحة الثقافة البلجيحية.
1: نعم.
2: في الساقس تليقة الساعة 9 الليلة والدخول تكون دخول مجانا ونعطيه أفلام من مصر من باكستان من تونس من السنغال وأيضا من إيران. هذه الأفلام اللي توجد في المهرجان بانوراما فيلم قصير دولي في الدورة الحادي عشر مع ملاحظة أنه أعطى لسة التحكيم سيفوا الأفلام هذوما كانوا مميزين على خط اللي توجدوا في هذا المهرجان.
1: نعم. إذا غدوة كما قلت يعني باش تنطلق العروض نتاع البانوراما اللي توجد يعني تو بالنسبة للسنة المقبلة ما نعرف أنه رمضان يكون يوم تقريبا يعني 8 فيفري أنتم دائما في الموعد هذا فكرتوش باش تنجموا تغيروا يعني الموعد نتاع الدورة القادمة نتاع مهرجان البانوراما؟
2: بالنسبة للدورة القادمة فكرنا على تأخير الموعد المهرجان باش يكون قد يكون في بداية شهر جانفي وربما قد يكون عروض أفلام المهرجان عبر المنصة التونسية. هذا هو بالنسبة للحالين بتكون على المنصة التونسية. لكن الباب ترتحات قد تكون تنطلق شهر أكتوبر ولا شهر نوفمبر وأنا بديت حاليا نتواصل مع ثلاثة الأصدقاء تكون موجودين ومش يشوفوا الأفلام أما وقت صار يتحل باب ترشحات أكيد بتكون معكم عبر موجات
1: إذاعة المنصير. نعم طبيعة المهم أنتم فكرتوا كونوا ممكن تقدموا شوية نظرا لتزامن يعني المهرجان بتاعكم مع بداية شهر رمضان الكريم. توا السؤال الأخير كمال توا شكون اللي المفروض يشارك يعني في المهرجان هذا شكون اللي عنده الأولوية بيشارك هو أنت؟
2: والله كما قلت سيفوس إنه المهرجان هو مهرجان دولي يشوي يشاركوا في تونس وخارج تونس سواء الأفلام هواية ولا أفلام طلبة ولا أفلام الاحترافية وأيضا نعرضوا أفلام إذا كانوا مخرجين مغرومين بعالم يعني التحريك الانيماسيون وربما قد يكون هناك إضافة تكون أفلام بالذكاء الصناعي نشوفوا قيد درس الموضوع باش نشوفوا فما إمكانية نحطوا أفلام بالذكاء الصناعي وهذا لا.
1: على كل حال نشكرك برشا كمال كنت معنا وحكيت لنا على مهرجان البانوراما الدولي اللي في القصير واكيد غدوه باش تتنقلوا لولايه صفاقس تحديدا الشيحيه يعني بالضبط هيك
2: في مهرجان تنيور بالشيحيه صفاقس.
1: نعم.
2: بدورتي 24.
1: نعم.
2: تكون عروض افلام متوجهه خطوه مع تسعه تعليق.
1: نعم.
2: بساحه الثقافه بالشيحيه صفاقس.
1: نعم.
2: والدخول
1: تكون نعم مجانا. شكرا على كل حال كمال ويج مدير المهرجان الدولي بانوراما للفيلم القصير كنت معنا وكيد عن لقاءات في المستقبل ان شاء الله. شكرا وصباح الخير.
0: نصر الله الوسلتية حاج العيون على الموجة 97.3
3: 97.3 اللي يقول سيف
4: حبكم برشا
5: مساء الخير
3: يتفكر سهرات المهرجانات
6: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
7: مساء العشق والغرام بيكم
8: ومرحبا بيكم
9: بوسلا
10: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
3: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
11: الله يحرسكم بالأمين
12: الله جاهزين معايا للأبداع
3: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
13: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل
14: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية أكدت على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفيعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادية فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة أن عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية هذا يتميز الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أما البحر فيكون قليل الاضطراب وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية فيما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتي من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية وذلك بداية من اليوم يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية السنة الحالية تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حدث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريحة وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بتسجيل 67 قتيلا تليها ولاية تونس في المرتبة الثانية بتسجيل 64 قتيلا دوليا نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين مبديا استغرابه من هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة ختام الجولة الأخبارية الموجزة تلتقون والأخبار في تمام العاشرة ليلا ونشر أخبارية مفصلة
13: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www

طبعا الجدل اللقاء مع السادة المستمعين والمستمعات مباشرة على موجات إذاعة المنصير مع السينما، واللقاء متاعنا باش يتواصل حتى للعشرة متاع الليل. طبعا باش نقدموا بعض الأخبار السينمائية من هنا وهناك. كشف براد بيت أن تقنية الذكاء الاصطناعي قد تسهم في خفض كلفة المنظارات البصرية المكلفة، ما يتيح انطلاق أعمال سينمائية ذات ميزانيات محدودة. نعم. تعلن لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام كارتاج السينمائية عن فتح باب تسجيل الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية للدورة الجديدة التي ستقام من 12 إلى 19 ديسمبر 2026، وتشمل المسابقات مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، مسابقة كارتاج السينما الواعدة. ويتواصل قبول الترشحات إلى غاية 15 سبتمبر من سنة 2026. فيلم بكمالي كان معنا المخرج متاعه هو عبد الحميد بوشناق، طبعا يفتح نافذة تونسية في لوكارنو، إذ يعود المخرج عبد الحميد بوشناق إلى السينما الروائية الطويلة من بوابة مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، حيث بدأ فيلم الجديد بالعروض في قسم خارج المسابقة في الدورة 79 من المهرجان السويسري الذي تتواصل فعالياته حتى يوم 15 أوت الجاري. في إنجاز جديد للسينما التونسية، فيلم اغتراب يتوج بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان القدس للسينما العربية. اغتراب هو للمخرج مهدي هميلي. أعلن المركز الوطني للسينما والصورة عن فتح باب الترشح لاختيار الفيلم الذي سيمثل تونس في فئة أفضل فيلم روائي طويل ضمن الدورة 99 لجوائز الأوسكار والتي ستقام بلوس أنجلس يوم 14 مارس 2027. ذكر أن فيلم صوت هند رجب وصل إلى النهائي ليلة توزيع جوائز الأوسكار في مارس الفارط. طبعا الفيلم هذا نعرفوه لكوثر بن هنية. على كل حال ان شاء الله الفيلم اللي باش يتم اختياره، وحنا برشا في الافلام الحقيقه اكيد فما لجنه في صلب المركز الوطني للسينما والصوره في تونس اكيد باش تختار الافضل باش هو يمثل تونس فعلا في اكبر تظاهره سينمائيه عالميه. ان شاء الله على كل حال احنا هون وصلنا للنهائي بفيلم صوت هند رجب. ان شاء الله الفيلم اللي باش يختاروه اللجنه هذه ان شاء الله يتم تتويجه على الأقل، خاطر احنا ديما نشاركوا، عندنا برشا مرات نشاركوا في هالمهرجان هذا ولكن لم نتحصل على أي جائزة. هذه أهم الأخبار السينمائية. اللي باش نعديو أغنية بلشتي بوسني، هي للموسيقار محمد عبد الوهاب، مأخوذة من فيلم ممنوع الحب. أغنية حلوة برشا، والبداية متاع في الفيلم هذا البداية متاع الفنانة مديحة يسري.

كل من التحق بين الآن في الاستماع، نتوا باش نرجع بكم للذكريات، نرجع بكم للماضي الجميل، نرجع بكم للتاريخ هو الأصالة، تبقى الأيام الجميلة الحلوة، ذكريات الزمن الجميل. ومن حق كل فنان علينا سواء تونسي عربي أو عربي أن نذكره ونذكر به جيل اليوم بما قدمه للفن وللوطن. احنا باش نرجعوا للحقبة متاع فترة من الفترات بالنسبة للسينما الإيطالية. السينما الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية اشتهرت بتقديمها يعني موجات. الحقيقة في فترة الأربعينات تعرفنا على ما معنى الواقعية الإيطالية الحديثة اللي ظهرت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي استمرت يعني عقدا من الزمن. ونتذكر بعض من تلك الأفلام، خاصة لفولور دي بيستيكليت، سرق الدراجة، روما مدينة مفتوحة، مخرجون مثل روبرتو روسوليني، فليني، فيسكونتي، يعني دي سيكا وغيرهم من العباقرة اللي ميزت يعني فترة السينما الإيطالية في فترة الأربعينات في القرن الماضي. الحقيقة إيطاليا وين هي توا؟ احنا كنا في فترة من فترات في القاعات ما نشوفوا كل الأفلام الإيطالية، خاصة الأفلام الإيطالية، وبر نجم نقولوا الإيطالية أكثر من السينما الفرنسية. هذوما اللي كنا نجم نشوفوهم يعني فترة الستينات وفترة السبعينات. علاش كل قايل المتفرج التونسي كان يميل برشا للسينما الإيطالية؟ هي الحقيقة كانت فيها برشا إيقاع مفهومة، ما فيهاش معناها باش تخدم مخك برشا باش تفهم القصة، يعني بالإيقاع وحتى بالصور تفهم المحتوى متاع القصة. والحقيقة كانت هالفيلم هذية اللي باش نحكي عليها توا كانت تجلب يعني اهتمام المتفرجين، خاصة الشباب منهم اللي هما كانوا يقبلوا يعني بكثرة في الأفلام، خاصة الأفلام التاريخية. خاطر بعد الواقعية في السينما الإيطالية، إيطاليا اهتمت بالأفلام التاريخية. وقت نقولوا أفلام تاريخية في أواخر الخمسينات ومنتصف الستينات، تقريبا الشركات تاع الإنتاج أنجت أكثر من 150 فيلم. أكثر من 150 فيلم. وشنو هما الأفلام هذوما؟ كيفاش نذكروهم معنا؟ الساعة ماسيستو هيركيل وسامسون وإرسيس، تذكروهم هذوما؟ والأبطال كما ستيف ريفز وكما مارك فوريست وكما كريك موريس وكما ألان ستيل وغوردون سكوت وريك بارك، ريشار هاريسون، وكذلك دون فاديس وستيف ريفز، يعني كانوا برشا ممثلين اللي كانوا نشوفوهم يعني باستمرار في دور السينما. هو مثلا كي تشوف انت ستيف ريفز مرة يقوم بدور ماسيستو، مرة يقوم بدور هيركيل، كما دون فاديس نفس الشيء. معناها هذوما هما. بعدك جات عام 65 وفاتك الموجة ذيك، الموجة ذيك انتهت. المخرجون هذوما اللي كانوا ينجوا ويخرجوا الأفلام متاع التاريخية، هيركيل وسامسون، توجهوا للأفلام الوسترن سباجيتي، لأنه الوسترن الأصل هو الوسترن التابع للغرب الأمريكي. الوسترن السباجيتي هو تقليد للوسترن الغرب أمريكا، هذا هو يعني باش نعرفه. ولكن وقت اللي نشوفوا الأفلام هذه اللي جات لتونس، الحقيقة غطت على الأفلام الوسترن اللي نعرفه، ما عدا بعض الأفلام اللي تقعد في التاريخ كما لسات مرسينير اللي فيها يعني مجموعة كبيرة برشا من الممثلين كما يول برينر وستيف ماكوين وشارل برونسون وكل. ففيلم هذاك لا ينسى بالنسبة للوسترن. فما بعض الأفلام تاع الوسترن اللي أنجتها السينما الأمريكية هذوك يقعدوا في الذاكرة ولا يجوز. ولكن الأفلام السباجيتي الإيطالية هي أفلام الحقيقة احنا نقولوا عادية، ما تتفرج وبعدها ما تشد شيء، تتفرج تعمل كيف. خاطر الأفلام تعتمد على الإيقاع، تعتمد على المغامرات، تعتمد على المسدسات، وتعتمد على الملاحقات، هذو هما. وإحنا نبدأ نسقف وقت يكون صغار كي البطل معناها يغلب الأشرار الكل، نبدأ عاد عاملين كيف. من أشهر المخرجين اللي عملوا الأفلام الوسترن سباجيتي طبعا هو سيرجيو ليون، اللي قدم لنا الممثل العالمي كلينت إيستوود، والذي كان يلعب أدوار ثانوية في هوليود. يعني هو ما كانش
شبك التذاكر احنا نقوله في امريكا كان قام ببعض الادوار في التلفزيون الامريكي فقط. يعني الحقيقه يرجع الفضل لسيرجيو ليوني اللي هو اكتشفه وجابه لايطاليا باش قدم الافلام المعروفه عاد نذكروا من أجل حفنة من الدولارات، من أجل حفلة من الدولارات وزيادة، ثم الفيلم الأشهر هو اللي عمله كلينت إيستوود وكذلك سيرجيو ليون وليفون كليف وإلي ولاك هو لبون لابريت لوتريون. ثم زاد عام 68 عمل فيلم آخر، الفيلم هذا طبعا هو اللي تين فوا دون لوست، ظهرت فيه كلوديا كاردينال، ظهر فيه هنري فوندا، ظهر فيه شارل برونسون وجيمس ميزن، يعني العديد من الأسماء. حبيت نقول كونه إيطاليا في فترة من الفترات كانت هي المسيطرة على دور السينما خاصة في شمال أفريقيا، هي اللي كانت مسيطرة. خاطر نذكر احنا صغار نمشيو للقاعة في مدينة المنسير ونلقاو ديما الأفلام الجديدة هي اللي هي سباجيتي وستيرن سباجيتي، وقبل ذلك الأفلام التاريخية اللي فيها سامسون وهركول وماسيست. الفيلم هذايا طبعا لبون لابريت لتريون نجح نجاح ساحق، يعني غلب، يعني كان لازم نقول غلب الأفلام الأمريكية اللي جات قبلها ولا جات بعدها. بون لابريت لتريون هو اللي قاد يعني فيلم نموذجي. يذكروا كده المستمعين الفترة الحلوة اللي كانت العباد تمشي للصال سينما، تو للأسف يعني القاعات نقصت ولا دور الثقافة هما قاعدين يحلوا محل القاعات السينمائية المختصة. المهم يعني فما فضاء باش نجم نشوفوا الأفلام الجديدة. الفيلم هذا اللي طيب والشرس والقبيح حقق الفيلم نجاح كبير، والفيلم أخرجه سيرجيو ليون واللي قدم سنة 1900 أعظم أفلامه حدث ذات مرة في الغرب. ما ننساوش فما الموسيقى التصويرية اللي هو أونيو موريكون، كانت الموسيقى هذه تلعب دور كبير برشا، ويمكن أن نقول أنها البطل الثاني. معناها شكون ينجم ينسى الموسيقى بتاع أونيو موريكون في الأفلام الوسترن السباجيتي؟ معناها يعني هذاك النجاح، زد النجاح هو في الموسيقى التصويرية اللي عملوا أونيو موريكون مع أشهر المخرجين. نمشي توا للموسيقى التصويرية لفيلم لبون لابريت لتريون، أونيو موريكون للمخرج سيرجيو ليون، بطولة كلينت إيستوود وإلي ولاك وكذلك ليفون كليف.

39 دقيقة على موجة ذات المنسير، اللقاء متواصل حتى للعشر متاع الليل. وإحنا كما ذكرت يعني دائما في بداية الحصة نقول كونه الثقافة السينمائية هذيك يعني إحنا نقوله من العناصر الأساسية، يعني إثراء معلوماتكم السينمائية هذيك يعني من العناصر الأساسية في برنامج سينما على موجة ذات المنسير. صحيح هك تشوف نحكيه على جديد يعني في الساعة الأولى، لكن نرجع بكم للذاكرة، ولكن مش أي ذاكرة، يعني فما أفلام خلدت يعني تاريخها وأفلام يعني لا تنسى أبدا في أذهان يعني كل متفرج ومحب يعني ومتعلق بالسينما. نرجع لتوا لشخصية جيمس بوند. هذه طبعا جيمس بوند منعرفش تو بالنسبة للجيل نتاع اليوم مازال شي يحن لي يعني فيلم من أفلام جيمس بوند، لأنه خطر اليوم برشا النوعية تغيرت و السيونس فيكسيون والمؤثرات البصرية تبدلت والذكاء الاصطناعي، يعني خطر وقت تم إنجاز يعني فيلم تاع جيمس بوند كان هذيك نجم تقولوا حاجة جديدة، حاجة معناها المتفرج ما كانش ماهوش متعود يعني يشوف النوعية متاع الفيلم هذه متاع الجوسسة متاع جيمس بوند 007 في خريف 62. الجمهور الشاشة الكبيرة شاهد كما شاهدوا الناس كل كاية طبعا شخصية العميل السري البريطاني جيمس بوند لأول مرة في السينما، و بيع في إطار يعني سلسلة باش يكتب لها الاستمرار طويلا رغم تغيير يعني الممثلين والمخرجين اللي تعاقبوا عليها. إذن نجم نقول توا مرت 64 سنة على إطلاق شخصية جيمس بوند، أول فيلم في خريف 1962، وشكون البطل؟ هو شين كونري. توا نحكي لكم عليه شين كونري بعد. لابد من القول أن الحبكة القصصية لشخصية جيمس بوند السينمائية تعود إلى مسؤول الاستخبارات البحرية البريطانية في الحرب العالمية الثانية أيون فليمينغ الذي توفي سنة 1964. قدم هذه الشخصية في القصص متاعه واللي بدي يكتبها بعد أن استقال من عمله في عقاب الحرب واستقراره نهائيا في جامايكا. وكانت الرواية متاعه الأولى هي كازينو رويال في الحلقة الأولى في هاتي السلسلة. وهكذا نلاحظ أن يعني فكرة وملامح الشخصية بتاع العميل السري هي البريطاني هي الحقيقة شخصية خيالية راهو ماهيش كلية موجودة، إنما ولدت أصلا في ذهن ضابط استخبارات بريطاني هو أيون فليمينغ، خذتها السينما بعد ذلك أسطورة رجل استخبارات البريطاني. به الوقت اللي جاوا باش معناها يجهزوا الفيلم الاول كان عندهم اسامي، وقبل كل شيء هم لازم يكون الممثلين لازم يكونوا من بريطانيا، يعني من نجم نقولوا من ايرلندا من اسكتلندا من يعني احنا نقولوا لانجلتير، يعني هذوما لازم يكونوا الممثلين خاطر هو القصه مستوحاه من ايون فليمينغ اللي هو انجليزي. ولهذا الشركات الانتاج يعني كانوا يبرروا يعني الموقف نتاعهم يقولوا احنا مدام الشخصيه هي انجليزيه لازم نكون نختاروا الممثلين من انجلترا. وهذاك صار قلت له جاوب باش يختاروا شكون باش يتقمص شخصيه شين كونري، شكون باش يتقمص شخصية الدكتور نو يعني أول فيلم. هما كان عندهم زوز أسامي، كانت عندهم شين كونري وكذلك روجي مور، هذوما الزوز. وروجي مور قبل الفيلم خطر قبل الفيلم ما كانش معروف برشا، عمل سلسلة اسمها لزان القديس، وبعد تقريبا في بداية السبعينات عمل سلسلة ناجحة برشا عملها مع النجم الأمريكي توني كورتيس اسمها أميركا لمون فوتر عام 72. في الأخر يعني تم الاتفاق كونه شين كونري هو اللي باش يتقمص شخصية جيمس بوند. وهذا كش صار، يعني كل عامين شين كونري يقوم بقصة من قصص أيون فليمينغ. أنتم تعرفوهم عاد القصص متاع بالنسبة للأفلام دكتور نو، بومبي زي دريسي، جولد فنجر، أوبيراسيون تونور، أون نيفي كو دو فوا، هذوما الأفلام اللي قام بهم طبعا شين كونري. ولكن كي جات عام 67 عمل فيلم الأخراني أون نيفي كو دو فوا
جي للشركة قال لهم هاني خويا توا يزني راني توما باش تحكي تكروني وما قش نجم نخرج منها. هو أنا إنسان من داخلي نجم نقوم بأدوار مغايرة تماما على الأدوار قاعد نقوم بها توا. معناها فد هو احنا نقوله بلغتنا الدارجة فد بالشخصية هذه رغم اللي جابت له شهرة وجابت له المجد ولكن هو حبس كونه مازال صغير ينجم يعمل برشا حاجات. وفعلا هو شين كونري وقت اللي خرج من شخصية جيمس بوند الحقيقة أبدع في الأدوار المتلاحقة خاطر شفناه في فيلم عن الحرب شفناه عن فيلم الوسترن كان تذكروا فيلم شالكو مع بريج بردو با دي برنتون بور مارني هذا فيلم نجم تقولوا جوسسة مع العملاق ألفريد هيتشكوك عام 64 يعني حب يخرجوا بعدها شو عملوا لوجوا واحد آخر اسمه جورج لازنبي دور زازنبي حبي يشارك في أو سيرفيس سيكريت دي سامازاستي عام 69 لكن الفيلم هذا يفشل مما أجبر معناها الشركات الإنتاج التخلي عن الدور ورجعوا معناها رجعوا لشين كونري قالوا له على الأقل أعطينا النسخة الجديدة هذه وبعدها ميسالش لو نشوفوا ممثل آخر. إذا مثل فيلم اسمه لديامون سانت ترنيل عام 71 هذا كان آخر فيلم. ثم جابوا روجي مور اللي هو متهيأ معناها روجي مور زي كيف أفلامه كانت ناجحة فيفر للسيمورير لوم أو بيستولي دور لسبيون كي ميمي مون راكر ريان كو بور فوزيو جامي بلي جامي كتوبسي دونجوريزمون فوتر يعني يعمل برشا أفلام تقريب 7 أفلام هذا كيف كيف كبر شوية كبر روجي مور تخلى عن الدور. وبعدها جابوا تيموتي دالتون عمل الزفلام ما نجحش بالباهي. وبعدها شكون جابوا جابوا بيرس بروسنان عمل 4 أفلام وبعد آخر يعني اللي تقمص شخصية جيمس بوند هو دانيال غريغ عمل 5 أجزاء من شخصية جيمس بوند. إن شاء الله تكون أعطيتكم فكرة واضحة بالنسبة لشخصية جيمس بوند خطر الحقيقة كانكم نسيتوها شوية شخصية جيمس بوند في حين اللي هي كانت تعني هي في الصدارة وقت اللي يخرج فيلم معناها جديد كي نرجعوا احنا للستينات متاع القرن الماضي. الحقيقة احنا كنا ننتظر كل ما هو جديد بالنسبة لشخصية جيمس بوند. إن شاء الله اخذتوا فكرة معناها شاملة وشافية بالنسبة للمجد متاع العصر الذهبي للسينما العالمية. هات نمشي وتوى لأغنية من أغاني وردة الجزائرية.

دونك نوصلوا لنهاية لقائنا اللي انطلق منذ الثامنة، وتابعنا لقاء مع هشام التومي رئيس جامعة تونسية للسينما الهواة ومدير مهرجان نقليبيا لفيلم الهواة، وملامح الدورة الجديدة من 23 إلى 29 أوت 2026. كذلك كان معنا المخرج عبد الحميد بوشناق جديد السينمائي يحمل عنوان بكمة، شارك في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا. كذلك عملنا جولة في أخبار سينمائية تونسية عربية وعالمية، أغنية من فيلم بلشتي بوسني للموسيقار محمد عبد الوهاب من فيلم ممنوع الحب. كذلك ذكرت السينما شخصية جيمس بوند، تاريخها والممثلون الذين جسدوا هذه الشخصية، وكذلك رجعنا بكم للأجواء فيلم الوسترن السباغيتي طبعا الإيطالي. إن شاء الله تكون الحصة نالت رضاكم واستحسنكم. تحيات حسام قدرية، تحيات فوز الصخيري، إلى اللقاء وصباح الخير.

0: تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي محور مجلس وزاري مضيق. وزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والالتزام بالتوصيات الوقائية تزامنا مع التقلبات الجوية. والقيروان تعيش الانطلاق من اليوم على وقع احتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أهلا بكم. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية. أكدت أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفيعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنية وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما شددت على أن متابعة إنجاز المشاريع ترتكز على قياس دقيقة لمؤشرات الأداء والأثر الفعلية، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع نسق الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطن. واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسية الأول من السنة الحالية، ومن أهمها ذات الأثر المباشر على المواطن وعلى المستثمر. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري البحارة والفلاحين إلى اليقظة ومتابعة النشرات الجوية والتحيينات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وذلك على إثر نشرات المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية والمتعلقة بتزيير تقلبات جوية. وفي بلاغ لها مساء اليوم، تقدمت وزارة الفلاحة بجملة من النصائح والتوجيهات تمثلت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المعدات والآليات والمنتجات الفلاحية من الأمطار وتساقط البرد والرياح القوية، تأمين البيوت المحمية وتثبيت التجهيزات والمنشآت القابلة للضرر بفعل الرياح، أيضا تفادي القيام بالأشغال الفلاحية في الأماكن المكشوفة أثناء ظهور العواصف الرعدية وعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أو مجاري المياه، أيضا تأمين القطيع في أماكن آمنة وتوفير الماء والظل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع الحرص على تفادي تعرض الحيوانات للإجهاد الحراري. كما أوصت الوزارة البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحرية بتوخي أقصى درجات الحظر ومتابعة النشرات البحرية والإنذارات الجوية بصفة مستمرة، وتجنب الإبحار عند اشتداد الرياح واضطراب البحر خاصة أثناء ظهور الخلايا الرعدية والعواصف الرعدية، أيضا إحكام تأمين المراكب والمعدات واللوازم الموجودة بالموانئ ومواقع الرسو. وحسب التوقعات الجوية، فإن عديد المناطق بالجمهورية ستشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. في موضوع آخر، أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني للمساعدات العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالاتهم المالية انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء البريدية أو البنكية ابتداء من اليوم. تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المنتفعين وتجنيبهم الاكتظاظ أمام مكاتب البريد، مما يتيح لهم النفاذ لمستحقاتهم المالية بشكل أسرع وعلى مدار الساعة عبر الشبكة الوطنية للموزعات الآلية. انطلقت اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الجاري، وتقدم المطالب لأسباب صحية واجتماعية أو لفائدة أصحاب المواهب بين 17 والعشرين من أوت عبر البريد مضمون الوصول والبريد السريع، وسيتم الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه يوم 4 سبتمبر القادم. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي سهام براسة ومزيد من التفاصيل.
1: بالنسبة للتوجيه لأسباب اجتماعية وصحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات نتاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. تعمل لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب نتاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: استعدادات حثيثة لتأمين العودة المدرسية والتأكيد على الانتهاء من أشغال الصيانة وخاصة تزويد المؤسسات بمياه الشرب بنابلة. فاطمة عثمان أعادت مراسلة حول هذا الموضوع.
2: انطلقت الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية والتكوينية بولاية نابل في أحسن الظروف، وقد تم عقد جلسة عمل أمس الجمعة بمقر ولاية نابل، وذلك بحضور مختلف الأطراف المعنية بالموضوع. تم خلالها التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين جميع الأطراف لتجاوز الإشكاليات والنقائص، وخاصة مزيد العناية بالمؤسسات التربوية والانتهاء من أشغال التهيئة والصيانة والعناية أكثر بمحيط المؤسسات التربوية، إضافة إلى التأكيد على التثبت من انتظام التزويد بالماء الصالح للشراب والإنارة بمختلف المؤسسات التربوية. من نابل، فاطمة بن عثمان، لإذاعة المنستير.
0: على أثر الزيارة التي أدها أعضاء المجلس الجاوي بزغوان إلى معتمدية صواف، والتي شملت جملة من النقاط، تمت معاينة وضعية ضيعة فلاحية بمنطقة جبينينا وهي تابعة لديوان تربية الماشية في وضعية كارثية. تم على أثرها توجيه نداء إلى وزارة الفلاحة للتدخل العاجل. رئيس المجلس المحلي بالفحص فخر الدين الشنوفي ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
3: كانت عندنا زيارة رسمية إلى معتمدية صواف، حقيقة زيارة تتمثل في 4 نقاط أساسية: زيارة إلى البلدية بمقر البلدية الجديد، الصحة الأساسية، وكذلك التهيئة العمرانية بالمنطقة، وتحاولنا بعدين إلى ضيعة جبيبينا لطاقة الخضراء. والحقيقة ملف هذه ثقيل وثقيل جدا، أقل ما يقال عنه. المؤسسة بالحجم هذايا تحت يد ديوان أراضي دولية، كانوا نجموا يستغلوها ناس أخرين، ناس تنتج، ناس تساهم في إدارة على خليل العجلة الاقتصادية وتحريك التنمية بالجهة. علاش هكاية يمشي هباء المنصورة ونبقوا نتفرجوا على مساحات شاسعة يمكن استغلوا منبسطة، مش حتى منحدرات وأودية، لا أراضي منبسطة وصرحة للزراعة وصرحة. حس في نفسي معناها أني را معناها عقار بالكبر هذية ومساحات أراضي بالشساعة هذية وبالظروف هذه، راهو مش معقول اللي باقينا نراو فيه. وعلى كل طرف ولكل مسؤول ان يتحمل مسؤوليه كامل، وعلى الدوله ان تتحمل، الدوله تتحمل مسؤوليتها بدرجه اولى. الدوله لانه الاراضي الدوليه ما هو يرجع بالنظر لوزاره الفلاح، تحت شاف وزاره الفلاح. اين وزاره الفلاح من هذا المشروع؟ اين وزاره الفلاح؟ نشوف ملف من الملفات الثقيله اللي يجب معناها حله في اقرب الاجل.
0: انطلقت اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، وقد أعلنت هيئة جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي بالقيروان عن برنامج الدورة 9 من التظاهرة، والتي ستتواصل إلى غاية 25 من أوت الجاري. وقال رئيس الدورة سليم بشير في تصريح لنادر برجب أن البرنامج يتضمن ليلة سياحية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت، إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركية. كما يشمل البرنامج تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال حفل سيقام بساحة المغرب الكبيرة. ويتضمن البرنامج أيضا تنظيم معرض للصناعات التقليدية وسط مدينة القيروان. من جانبه أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني انطلاق الحجوزات منذ فترة، مبينا أن طاقة الاستيعاب الجهة تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على المؤسسات السياحية المصنفة وغير المصنفة.
4: العديد من المؤسسات السياحية تم فتحها سنة 2026، وإن شاء الله هناك عدة مؤسسات سياحية ستفتح أبوابها في الفترة القادمة. عدد الأسرة قاعد يرتفع، لكن أزوار محترمين برشا، نسبة الإقبال كثيفة، هناك حجوزات من الآن على مستوى المؤسسات السياحية، وذي ولد في عدد وكالات الأسفار اللي تقوم بالحجز المبكر. طاقة الاستيعاب حاليا معناتها في حدود 1000 سرير بين مؤسسات سياحية مصنفة وغير مصنفة، ولكن المشهد قاعد يتطور من سنة لسنة في انتظار فتح تقريبا ما يقارب من 5 مؤسسات سياحية من هنا لنهاية السنة.
0: نختم النشرة بالشأن الدولي، حيث تجددت ضربات أنصار الحوثيين اليوم على مدينة مأرب في ظل مقتل ضابط في القوات الحكومية اليمنية جراء قصف شنته على محافظة صعدة شمال غربي البلاد، حسب ما أعلنه مسؤول حكومي يمني في وقت أعلن فيه ميناء المخا جنوب غربي اليمن إيقاف خدماته. وأكدت وسائل إعلام يمنية حكومية أن قوات الحوثيين جددت قصف مدينة مأرب، في حين ذكرت القوات المسلحة اليمنية أن جماعة أنصار الله استهدفت أحياء المدينة المكتظة بالنازحين بثلاث صواريخ باليستية. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. متابعة تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي محور مجلس وزاري مضيق. ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين والبحارة إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والالتزام بالتوصيات الوقائية تزامنا مع التقلبات الجوية. أخرج النشر تقنيا حسام قدري، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
5: عدل الموجة واسمعونا

Bonja. صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي هذه السهرة الخاصة. هذه السهرة التي سننقل لكم فيها سهرة اختتام الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي من مسرح سيدي ظاهر بسوسة. عميد المهرجانات وشيخ المهرجانات التونسية ارتأى في هذه الدورة أنه يعول على الأصوات التونسية والموسيقى التونسية بدرجة كبيرة جدا. منذ قليل وقبل انطلاق سهرة الاختتام الليلة، السيد معز كريفة مدير هذه الدورة لمهرجان سوسة كان تقدم بالشكر لجمهور سوسة وأيضا لكل وسائل الأعلام وللجمهور على دعمه وحضوره لمختلف سهرات هذه الدورة. الاختتام اليوم باش يكون فني ترابي رفيع جدا. علاش نقول هذا؟ لأنه بون مع الأسف وديما نقول هي أذواق في النهاية، كل حد كيفاش يرى الموسيقى، كل حد كيفاش يخمم في الموسيقى، كل حد كيفاش يحس الموسيقى وأيضا الصوت متاع الفنان. لكن هناك أساسيات لابد باش نتفق فيها جميعا، أن الموسيقى تبقى لغة، لغة من خلالها يعبر الإنسان على أحاسيس، على مشاعر، على مواقف، على طموحات، على أهداف، على وجود كامل. هي الموسيقى اللي تبقى دائما في جانب كبير منها محاكاة للواقع، الواقع اللي نعيشوه واللي نحاول نطوروه من خلال أنواع الموسيقى. علاش قلت سهرة ترابية رفيعة؟ لأنه السهرة سهرة الاختتام الليلة تنظمها جمعية نادي السنباطي للموسيقى العربية بسوسة. هذه الجمعية التي تعتبر إطار ثقافي وفني ينشط في مدينة سوسة، والغاية من النشاط متاعه هو إحياء التراث الموسيقي العربي الأصيل وأيضا تقديم مجموعة من العروض الترابية والترويج أساسا للذوق الموسيقي الرفيع. ولهنا ديما نقول الرفيع بين ظفرين. علاش؟ لأنه نرجع ونقول كل حد كيفاش يفهم ويرى الموسيقى، لكن بالنسبة لي الترب هو اللي يوصل للأذن ويحرك فينا بعض المشاعر ويحسسنا بالنشوة. هك علاش قلت بالنسبة لي الليلة ترب رفيع باش يكون اللي يتقدم فيه هذه الجمعية، واللي قامت بتنظيم مجموعة من العروض الموسيقية الكبرى كما راجعين يا هوا وكما آه يا زمان، ثم العرض الأخير متاعها اللي هو أفلام وترب تونجيه شوي آخر قبل انطلاق السهرة. أيضا هذه الجمعية شاركت في العديد من المهرجانات الوطنية والجهوية وأيضا تظاهرات ليالي المدينة ومهرجان سوسة الدولي. إلى جانب ذلك الجمعية تنظم مجموعة من الندوات الفكرية والفنية التي تعنى بالمشهد الموسيقي العربي. بالنسبة لعرض ليلة عرض الاختتام يجي تحت عنوان أفلام وترب، كما قلت من تنظيم جمعية نادي السنباطي للموسيقى العربية. الحقيقة التذاكر اللي توضعت بالنسبة للجماهير مش غالية برشا، في المتناول. العرض باش ينطلق بعد قليل. هو عرض موسيقي وتربي يحتفي بروائع الموسيقى أو أغاني السينما المصرية والعربية الخالدة. نحكي على عرض الليلة اللي هو أفلام وترب. قبل ما نواصل نذكركم اللي هيئة المهرجان الآن بصدد تكريم مجموعة من الوجوه الثقافية في سوسة والناس أيضا اللي ساهمت في نجاح الدورة 67 لمهرجان سوسة، وأيضا القيام ببعض الصور التذكارية للمساهمين وأيضا للناشطين
واللي دعموا هذه الدورة، دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. بطبيعة هذا عملية تكريم قاعدة تتم قبل انطلاق السهرة اللي كنت نحكي عليها، اللي هي سهرة أفلام وطرب. الأغاني اللي بيشكون حاضرة في سهرة الليلة لكبار الملحنين أمثال زكريا أحمد، محمد الموجي، كامل الطويل، بليغ حمدي، فريد الأطرش، منير مراد، ومحمد عبد الوهاب. الأغاني باش تكون كما عودتنا الجمعية، جمعية صنباتي للموسيقى العربية أم كلثوم حاضرة من خلال أغانيها، أيضا عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، وردة الجزائرية، شادية، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، وديع الصافي، شريفة فاضل، وكرم محمود. هذه تقريبا أبرز الأسماء اللي باش تتغني لهم أغانيهم في سهرة الليلة، واللي نذكر قدمها جمعية الموسيقى، جمعية صنباتي للموسيقى العربية. السهرة تحت إشراف وقيادة سفيان الخشين والفنان العازف وجدي مزالي. الأغاني اللي باش تتقدم بشكل فردي باش تكون لإناس خليجاني، نورهان كناني، نبيل خليفة، ومحمد التليلي، وطبعا بمرفقة كورال جمعية نادي صنباتي للموسيقى العربية. هذه فكرة عن عرض الليلة وأيضا عن الجمعية، جمعية الصنباتي للموسيقى العربية، اللي الحقيقة كنت في مناسبة من المناسبات استضفت رئيسها وحكيت مع بعض عناصرها، وأكدوا لي أن الهدف الأساسي متاع الجمعية هو بقاء نوع معين من الموسيقى اللي اتفق أنها موسيقى طربية وموسيقى رائقة وموسيقى رفيعة، على الصمود والبقاء في ظل ما تشهده الموسيقى العربية. ما نحبش ندخل في الموسيقى العالمية، خلينا في الموسيقى العربية، من انحراف، مش بالمعنى الأخلاقي، انحراف بالمعنى الخروج ربما عن سكة موسيقية كانوا تخذوها الفنانين الكبار منذ عشرات السنين، واللي تقوم على أساس اللحن الجميل، على أساس الصوت الجميل، وعلى أساس الأداء الممتع اللي يحير ديما المشاعر متاع المستمع، لأنه الانحراف صار على مستوى الموسيقى اللي ما أضحتش موسيقى فقط، موسيقى يشترك فيها العرض، تشترك فيها الأضواء، تشترك فيها الكوريغرافيا، تشترك فيها مجموعة من العوامل الأخرى، لدرجة أن الموسيقى والأداء يغيب، يعني المتعة متاع الاستماع تغيب من العروض. ويكفي أني نعطيكم مجموعة من الأدلة، كما موسيقى الراب اللي تعتمد برشا على الآلات وعلى التكنو، كما الموسيقى اللي تتمزج فيها برشا آلات دخيلة على الموسيقى العربية، دخيلة بين ظفرين، ثم البهرج الموجود في بعض العروض. يعني باش نعطيكم فكرة عن نوعية متاع الموسيقى هذه، البارح محمد رمضان اللي هو واحد من الفنانين المشاهير في العالم العربي، ممثل وفنان أيضا، قدم سهرة موسيقية. الحقيقة لما تتبع السهرة وتتفرج في أبرز رداهاتها، ماكش تسمع في فن، ماكش تسمع في غناء، ترى في حركة، ترى في موسيقى بين ظفرين مجنونة، ترى في استعراض للملابس، ما تنجمش تكون معناها حفلة موسيقية، هي حفلة استعراضية مع أغاني كلامها بسيط جدا للغاية، يعني ما عندوش هدف لا إنساني ولا عاطفي ولا رومانسي ولا ملحمي ولا وطني، ما عنده حتى خلفية أو حتى مشهدية أو حتى موقف، فقط هي مجموعة من الكلمات المركبة اللي تعتمد القافية وتركيب الكلمات، يعني هلما جرى حط الكلمة اللي تركب على الكلمة الأخرى ثم قول نعمل في الموسيقى. هذه عروض أعتقد أنها لا تمت للموسيقى بسلة، هي عروض فرجوية، عروض تعتمد على الاستعراض، عكس السهرات الترابية
اللي معناها مش نحن نحبذ ونسمعوها فقط، حتى انتم المستمعين مستمعي إذاعة المنسير والناس اللي تسمع فينا تحب شيخة ترابية، تحب تسلطينة، تحب موسيقى معينة تخرجها من أجواء الكآبة، ربما من أجواء الحرارة، من تبدلها نفسيتها، تلك هي الموسيقى. وهذا ديما نقول رأي شخصي، صحيح رأي شخصي قريب للواقع، لكن نجم نتناقش معناها، أو هو نجم نقوله كلام للنقاش. فبالتالي في ظل هل التنوع الفني ما نقولش الموسيقي الكبير، الطرب بدا يغيب برشا ونسمعوه في الإذاعات في فترات معينة، يعني تقريبا في الفترات الليلية ما بعد العاشرة ليلا يمكن نلقاو بعض البرامج اللي تهتم بالموسيقى الطربية والغناء الطربي، لكن على مستوى اليوم فلازم إلى جانب بعض الأغاني السلسة الفنية تلقى أغاني من النوع اللي كنت نحكي عليه الاستعراضية، واللي فيها برشا حركة وفيها برشا بهرج وفيها برشا بلا بلا بلا، سامحوني في العبارة، في العبارة متاع موسيقى، لأنه الموسيقى ما تنجم تكون إلا نظام معين، الغاية متاعو معينة والهدف متاعو معين، اللي هو تقديم حاجة للإحساس السمعي والإحساس العاطفي. شنو هو الإحساس السمعي؟ ساعات نحن تسمع صوت تقول مخيب صوت وماذا بيك تسكر وذنيك ما تسمعوش، أحيانا تسمع صوت تنتبه له وتشيخ معاه وتقعد تسمع فيه، هذا على مستوى الصوت. نرجع ونقول صحيح ثم أنواع من الموسيقى الأخرى اللي تختلف على الطرب العربي والموسيقى الطربية، هذا أكيد، لكن هذه الأنواع من الموسيقى قاعدة تبحث عن أماكن لها، تبحث عن مواقع لها سواء في الملتيميديا وخاصة الصفحات الاجتماعية كما الفيسبوك ويوتيوب وتيك توك وغيرها، أو أيضا تبحث عن نفسها في بعض المهرجانات. مهرجان سوسة سنة وكنا حكينا مع رئيس أو مدير المهرجان أنه اختار طريق معين لسببين. السبب الأول هو قلة ذات اليد، نعرفوا الأزمات المالية اللي تمر بها الجمعيات، لأنه المهرجان أضحى جمعية، ما عادش مهرجان فقط، في هيئة سير هي جمعية ينبثق عنها أو تنبثق عنها إدارة المهرجان. فسبب الأول كما قلت قلة ذات اليد، ما ثماش برشا فلوس باش يجيب معناها مطربين كبار، كي نقول مطربين كبار مش نحكي على محمد رمضان اللي حكيت عليه قبيلة ولا غيره ولا ثامر حسني، مع احترامي للناس هذوما، يعني ما ثماش فلوس خليك تجيب أنغام مثلا، ما ثماش فلوس تخليك تجيب علي الحجار، ما ثماش ميزانية كبيرة تخليك تجيب مثلا أحمد سعد اللي يبدو حاليا أنه غير طريقه تماما للاستعراض. أحمد سعد كان راهو في مجموعة أم كلثوم للموسيقى العربية في مصر، وكان من الأصوات اللي تنبؤولها الملحنين الكبار بمستقبل كبير، وقدم أغاني قوية. أحمد سعد، أحمد سعد من أجمل الأصوات العربية، لكن مدة 5-6 سنين خذي ثنية أخرى ولا يخدم على الخفيف. هالمطربين هذوما الكبار نرجع ونقول الميزانيات نتاع الجمعيات ما تسمحش باش تجيبهم، هذا سبب. ثم السبب الثاني أنه هيئة المهرجان اختارت أنها تتبع مسار معين اللي هو دعم الموسيقى التونسية ودعم الموسيقى الطربية. الحقيقة ما نجمش نقول هو شذوذ عن القاعدة، هو اختيار، البعض يراه شذوذ، البعض يراه فيه لوم، البعض يراه فيه تكريس معين لرؤية معينة لهيئة مهرجان، فقد تحب تقدم نوعية من الموسيقى اللي تحبها، لكن البعض يراه فيه أيضا أنه هذا هدف، ومن حق كل هيئة أنها دافع على المواقف والأهداف والغايات نتاعها من خلال العروض اللي تقدمها. ظهر لي عملت توطئة طويلة شوية عليكم،
بانتظار أنه تنطلق السهرة، ويبدو أنها انطلقت الآن بمقدمة موسيقية من قبل العازفين، ثم بعد تالي باش نستمع لمختلف الأغاني المقترحة في هذه السهرة. نخليكم مع هذه التوتئة الموسيقية أو المقدمة الموسيقية لسهرة أفلام وترب في إطار اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورته 67.

تتواصل إذا مستمعينا الكرام سهرة الاختتام، اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 مع مجموعة السنباتي للموسيقى العربية. الحقيقة شيء لأفلج صدري أنه الجمهور حاضر في سهرة الليلة بأعداد محترمة جدا، وهذا تقريبا يخليني أكون سعيد لأنه زالت ناس تسمع هالنوعية من الموسيقى الترابية وتستمتع بها. وعلى فكرة الجمهور تقريبا من كل الأجيال، ثم الشبان ثم الكهول وثم أيضا عدد من الشيوخ اللي يحضروا سهرة الاختتام هذه. وكما قاعدين تسمعوا نسمعوا معاكم السهرة كلها أغاني ترابية، أغاني ما نحبش نقول من الزمن الجميل لأنه أعتقد أنه لكل الأزمنة جمالها ولكل الأزمنة سحرها، لكن خليني نقول الأغاني المعتقة رغم أنها معتقة إلا أنها لا تزال تسمع بشكل كبير.

شكر السادة المستمعين أنكم ما زلتوا تتابعوا معنا في سهرة الاختتام، سهرة اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 عميد المهرجانات التونسية، سهرة الاختتام اللي تأسسها جمعية الصنباتي للموسيقى.

فعلا متعة متعة الأغاني اللي نسمعوا فيهم من قبل مجموعة صنباتي للموسيقى العربية، تفاعل كبير من قبل الجمهور اللي الكل تقريبا أذان صاغية للمجموعة، ولأيضا سوليست بتاع المجموعة اللي يتداولوا على تقديم الأغاني العربية. ذكركم اللي عنوان هذه السهرة هو أفلام وترب، وعملية انتقاء تمت من قبل المجموعة لبعض الأغاني العربية الشهيرة التربية اللي تم استقائها من الأفلام العربية. الفنان اللي باش يصعد الآن لتقديم وصلة غنائية خاصة به، لأنه المجموعة كانت تأدي مع سوليست جالس فقط، لكن الآن المطربين متاع المجموعة باش يخرجوا كل لأداء وصلة غنائية أو أغنية معينة. ذكرت لكم قبيلة أنه نبيل بن خليفة باش يكون حاضر في هذا العرض، أيضا إيناس خليجان، نورهان الكناني، وهذا الفنان محمد إكليلي اللي باش يقدم الوصلة الغنائية الخاصة بيه.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة اليوم خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمية. أكدت على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورفعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادية، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحاران عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترة القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون غزيرا أحيانا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقات الاجتماعية المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتي من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من اليوم. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من سنة 26/2000 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25/2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. أعلنت جمعية تونس للسلامة المرورية بأن الإحصائيات المسجلة منذ بداية السنة الحالية تشير إلى تسجيل أكثر من 2820 حادث مرور أسفرت عن 810 قتلى وأكثر من 3700 جريحة، وتشير المعطيات إلى أن ولاية القيروان احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث المرور بتسجيل 67 قتيلاً. ساعدت قوات الاحتلال الصهيوني من اعتداءاتها واقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة اليوم بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم واعتقال آخرين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام لمواصلة سهرة اختتام مهرجان سوسة الدولي في دورة 67، السهرة الختامية اللي تحييها مجموعة الصنباتي للموسيقى العربية. سهرة الاختتام واللي كنت قدمتها في أول الحصة وحكينا على المجموعة وأيضا على العدد المحترم الحاضر من الجماهير في هذه السهرة الختامية، واللي من خلالها وفي بدايتها تم تكريم مجموعة من المساهمين والناشطين في إطار هيئة مهرجان سوسة الدولي، وطبعا مجهود يثمن اللي قامت به هيئة المهرجان في هذه الدورة، واللي اختارت كما قلت مسار معين لسببين من ظفرين: المراهنة على الموسيقى الأصيلة والموسيقى التونسية، وأيضا لأسباب مادية. طبعا ما نجمش نعدي سهرة اختتام ليلة دون الحديث ولو قليلا مع مدير هذه الدورة سي معز كريفة. سي معز الساعة في ختام هذه الدورة نحب نشكرك ونشكر الهيئة تاع المهرجان أولا على تقديم كل المساعدة لنا من أجل تقديم أهم سهرات المهرجان، وأيضا من خلال السلاسل الإعلامية من قبلكم ومن قبل هيئة المهرجان، وإن شاء الله ديما إذاعة المنستير شريك إعلامي أصيل معاكم في مهرجان سوسة. والغاية بالطبيعة الأساسية هي بتاعنا تقديم الثقافة والفن للمستمعين وللجماهير التونسية.
1: يعطيك الصحة، هذا واجبنا يلزمنا نقوم به مع شريك تاريخي، شريك إعلامي تاريخي إذاعة المنستير اللي نعتز به وكل العاملين فيها، كما نعتز بكل المستشارين والمدعمين للمهرجان بما فيهم بقية وسائل الإعلام. نشكرك على المقدمة اللي قلتها، وإحنا ديما إيدينا مفتوحة واللبي والطلب معناها في كل مرة، ونشكركم برشا على تغطيتكم للدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. تغطية متميزة وشيء من متى ولا يستغرب.
0: ربي يستر. سي معز خليني نبدأ بسهرة الليلة ساعة. نحب أقول لكم فعلا يعطيكم الصحة على هذا الاختيار. صحيح في إذاعة المنسير ما قلناش السهرة الكل، لكن انقلنا عديد السهرات وأبرز السهرات، وتقريبا مانيش باش نحكي على الأسماء المشهورة اللي حضرت المهرجان كيما صابر ولطفي بوشناق، خليني نحكي على سهرتين الحقيقة شخصيا شيخت عليهم وشيخوا عليهم العباد، اللي هما سهرة عبير النصراوي، ثم السهرة تاع مجموعة الصنباتي للموسيقى العربية، والسهرة الليلة اللي أيضا خليني نقول فاجأت نسبيا بالعدد المحترم جدا من الجماهير الحاضرة الليلة.
1: يعطيك الصحة، وما برشا سهرات، وهذه السياسة مشينا فيها ووصلنا فيها وما زلنا مش نوصلوا فيها. عديد السهرات كانت متميزة الحقيقة، العدد الليلة ما فاجأنيش
0: باهي. وإحنا نحكيه ساعة نخزروا لتوفيق دغمان. يا توفيق يا سي توفيق نحكيو عليك على الهواء مباشرة.
1: سي توفيق دغمان قام بعمل كبير في تغطية معنا مختلف أطوار الدورة 67 والتكريم اللي قمنا به في اختتام هذه الدورة هو تكريم مستحق معناه منه من الهيئة المديرة ومن الفنان غازي حسني اللي كان متميز معنا واللي هو زاد يعطي ألف ألف صحة.
0: نرجع لسهرة الليلة اللي هي بالفعل سهرة فنية ترابية شيقة.
1: سهرة ترابية شيقة في إطار الاختيارات بتاع الجمعية. الجمهور كما قلت ما فاجأنيش، ومتوقع العدد متاعه باش يكون كبير برشا، وهذا شيء يفرحنا. أكبر رد على كل من شكك في اختيارات الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي. قاعد تسمع وقاعد تشوف سي عماد التفاعل الكبير بين الجماهير وبين الفرق، يعني راهو مش صحيح اللي الذوق هذا هو ذوق يشمل بعض الأطراف، هذا ذوق التوانسة،
0: الأجيال الكل حاضرة زي
1: الأجيال الكل حاضرة وقاعدين يتبعوا ويغنيوا ويردوا. يعني الفن التونسي الأصيل والأذن بتاع التونسي اللي حب يسمع الفن بتاعه والفن الشرقي الأصيل موجود بكثرة في السارة هذه، كما بقيت سارات وقت اللي نشوفه سارة اللي انتخلتوها مباشرة، سارت الفنانة عبير النصراوي، سارت الفنانة شيمة الهلالي البارح، مسرحية وحضور قياسي ونجم نقول لك حضور تاريخي في المسرحيات في مهرجان سوسة الدولي، معناها زادة ما كنا متوقعينها برجة.
0: حتى صالحي زيدا،
1: ياسين الصالحي، نبيل كليب، يعني بسام الحمراوي زيدا كانت سارة متاعه متميزة، بومبينو، بابا نويل. شوف نخليه الناس هي اللي تحكم على مهرجان سوسة الدولي. يكفيني فخر كرئيس لجمعية مهرجان سوسة الدولي وقت اللي نلقى ناس جاية داخلة في الصف وداخلة باش تفرج في العروض، تشكر في الهيئة وتشكر في الاختيارات متاعنا، هذاك أحسن دليل. هو الشاذ يحفظ ولا يقاس عليك، تلقى بعض الأصوات الناقة معنا نقول لهم معناش مشكل، احنا راهنوا اللي المهرجان ما مدارش فارغة، انتوما شخصيا كإذاعة المنستير حضرتوا عديد السهرات وشفتوا
0: فيديوهات
1: معناها أحسن رد، أحسن رد على من شكك في اختيارات المديرة.
0: أكيد إن شاء الله سي معز بجيب أحذية للسوديو باش نناقشوا هالدورة هذية ونقيموا الدورة هذية، لكن خلي بعد نهار 18 لأنه يبدو لي ثم عروض خارج المهرجان.
1: ثم عروض، العرض الأولاني هو عرض فلاش باك، يعني حقبة الثمانينات والتسعينات الأغاني مش كون متواجدين بأصوات شابة، وعنا العرض الثاني اللي هو حقق انتشار كبير وفي كامل ربع جمهورية، وانطلاقته في الجولة الصيفية كانت مسوسة، هو عرض عشاق المحفل. ونحب نقول روا عشاق المحفل الأصلي، عنا عقد حصري،
0: النسخة الأصلية،
1: عنا عقد حصري موجود بيننا وبين الشركة المنجة لهذا العرض. ديما على رحبي وسعى نتشرف باش نكون متواجد معاكم مرة أخرى. نحب نشكر كل اللي عاوننا، بلدية سوسة، معناها وزارة الشؤون الثقافية، المدعمين، المستشارين، يعني كل من قدم لنا يد المساعدة، وهذه حاجة خلتنا نجم نعملوا برمجة، والبرمجة التكلفة نتاعها راهي ما كانت سهلة، راهي مش كانوا برشا ناس تصور فيها، راهي معناها محترمة جدا. الحمد لله أقولها بكل فخر واعتزاز اللي إلى حدود هذه السهرة الختامية مهرجان سوسة الدولي أوفى بجميع التزاماته المالية مع كل الفنانين اللي مروا،
0: معناها ما كومش خاسرين
1: العروض سابق الأوان وباش نقول، أما النجم نقول لك اللي العروض نتاعنا الكل التكلفة رغم التكلفة المالية كلها خالصة، معناها ما عندنا حتى حد يسالنا، والحمد لله، والإشادة كانت موجودة من الجميع، الاستقبال، حاولنا بمجهودات ذاتية لأعضاء الهيئة المديرة لجمعية مهرجان سوسة الدولي باش نقوموا بعديد الأشياء، إن شاء الله نكون وفقنا.
0: الدورة الجاية دورة 68 بإذن الله باش تكون في مسرح بحسينة.
1: والله قد أفاجئك،
0: ماذا بيه؟ أما
1: مفاجئك على الهواء ربما من زلنا ما نعرفوش، أما ربما سيكون ثم شوية تغيير يكون على الإشراف نتاع الهيئة المديرة،
0: ثم
1: تغيير، ربما تغيير للي مش يجي بعدنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله معناها هو ربما باش يفتتح، تقول أنت المهرجان الجديد ولا
1: هو ينجم يكون
0: المسرح الجديد؟
1: المسرح الجديد، وحتى اللي مش يسير الهيئة المديرة، يعني معز كريفة قد يكون متواجد السنة القادمة.
0: معليش هذا يا موقف اتخذته انت، اذا كان نجم نعرف السبب بتاعه سي معز.
1: والله هو
0: صحيح مسهل متعب فعلا، ومسؤولية، هذا مسؤولية كبيرة
1: وضغط كبير، ووقت اللي تلقى للأسف عدم التجاوب مع بعض الأطراف. يعني احنا ايدينا مديناها الناس كل وكنا قادرين باش ما نمدوش ايدينا. احترمنا الناس كلها وقت اللي تلقى في برمجة رسمية لعميد المهرجانات تتقام عروض على بعد أمتار من مسرح الهواء طلق سيدي الظاهر، علامة استفهام كبيرة.
0: هو الحقيقة الليلة استغربت، خليني نقول مهرجان كما تحكيت لي شيخ المهرجانات في اختتامه ما شفتش حتى مسؤول ده اللي سمع الصحابة
1: اللي الدعوة وتوجهت للجميع دون استثناء. إن شاء الله
0: الموانع،
1: إن شاء الله الموانع خير،
0: موانع خير، لأنه من المفروض كان حد يحضر في سهرة ختامية المهرجان زوزة. ونرجع لهنا ونقول إيش بينا ولينا هكا، علاش نحطه في العصا في العجلة اللي معنا برشا؟ علاش سوسة ما هيش سوسة قبل؟ نحب نرقى سوسة، سوسة بتاع عبد العزيز بالعيد، بتاع عبد الحفيظ بوراوي، بتاع الزرقاتي. الناس كي تصير مهرجان ولا يصير نشاط فني، الناس الكل تلقاها مع بعضها، الناس الكل ملمومة مع بعضها، الناس الكل تدس في بعضها. علاش هالتفرقة هذه؟ يبدو لي سوسة فنيا وثقافيا نقولها موش راكحة، ما هيش يعني خليني نقول بالعبارة بتاعنا الدرجة، الأمور مدردرة ثقافيا وفنيا في سوسة.
1: والله إن شاء الله كنجي حذاك مش نكشف برشا حقائق. وتعرفني عماد، من خاف كم من ربي،
0: بطبيعة الخوف كم من ربي.
1: أما وقت اللي نلقى، شوف سرور جدا بدعوة أخويا عماد بن مصباح مدير مهرجان ليالي المهدية، أخويا معز عباس مدير مهرجان المنسير، أختي ليلى بن ذياب مدير جمال باش يكون متواجد كما أني استدعيتهم زادة وكما جاء وحدايا، لكن الظروف نتاع إدارتنا المهرجانات خلتنا من أجمل الجيو. أما وقت اللي نلقى بعض الأطراف ما تجيش تحضر في مهرجان سوسة الدولي وتحضر في مهرجانات أخرى، علامة استفهام كبرى.
0: يعني مهرجانات أخرى في سوسة؟
1: لا مش في سوسة، لو كان جات في سوسة ما يسالش، أما خارج ولاية سوسة.
0: والله هذا هو
1: الاشكال، شوف كل واحد حر هو، أما الواحد كل واحد يزمه. شوف مهرجان سوسة رو ما يطلبش
0: ما يقف على حد،
1: ما يقف على حد وما يطلبش الشفقة من حتى حد. مهرجان سوسة رو قديم وراو عريق برجاله.
0: سمحني زادة باش نسأل على حاجة سي معز، وكما قلت أنت معناها كلمة الحق تتقال، وواحد يلزم يتسائل كي نلقى اليوم بالذات ثم عرض موجود في سوسة هكا في المدن المطومة هكا، شكون منظم؟
1: ما عنديش حتى ما نعرفش.
0: ماذا بيا نعرف شكون منظم العرض؟ لأنه كي ما تمش عملية تنسيق بيناتكم، ما يجيوش يقولوا النهار الفلاني تم عرض في مهرجان سوسة، لا خليني نبدل النهار ونغير النهار.
1: شوف سأقولها مباشرة وستأحمل مسؤولية كلامي، لن ننسق مستقبلا مع أي طرف مهما كان. حاولنا باش ننسقوا، حاولنا باش نمدوا دينا، حاولنا باش نتعاونوا، لكن ربما بعض الأطراف رأت اللي إيدينا الممدودة ومحاولتنا بالتنسيق ربما ضعف، نحن نسى ضعفاء. وبالعام الجاي إذا كان مازلت متواجد على رأس مهرجان سوسة الدولي أو من سيتسلم المشعل، رانا ما عادش باش ننسقوا مع حتى حد، باش ننسقوا كان مع روحنا.
0: هو الحقيقة خليني نوضح حاجات للناس اللي تسمع فيها باش ما نقوليش متحامل وما نحبش معناها نحكي خلفية. معز كريفة نعرفه عندي 4-5 سنين، علاقتي به علاقة متاع عمل، ثم أضحك تدريجيا علاقة متاع صداقة، وما نتواصلوا كان في فترة المهرجان معناها مش على سير الأيام. فخليني نتسأل على حاجة، أنت خروجك أو أنك تحب تخرج من الهيئة، يا هل ترى ما نصورش السؤال ذاتية خاطر تعب، أنت عارف علاش قادم مسؤولية، عارف علاش قادم، والهيئة الكلها اللي معاك عارف علاش قادمة. يبدو لي أنه رغبتك في الخروج هي معناها عبارة على تعبت أني نتعامل مع مسؤولين ومع ناس معينين هكا اللي فهمت.
1: شوف برشا حوايج، احنا كنا مش نزل روزوز بلاغات، ولكن في آخر لحظة تراجعنا وحكيت معاك مباشرة في الراديو ولمحنا. وقت اللي قلنا لا خلي نزيدوا مسالج ونكملوا الدورة نتاعنا. كنا نأملوا اللي ثم برشا ناس اللي وصل لها الصوت نتاعنا باش معناها تراجع روحها شوية وتراجع موقفها. معز كريفة في موقع المسؤولية هو مسؤول، كنت مسؤول وسأظل مسؤول، لكن الموقع متاعي في المسؤولية خليني أكل الاحتفاظ ربما بالسر المهني ولا نوعا ما كما كان، لكن خروجي قد يتركني الفرصة ويجعلني حرا لأبوح بما يخاف غيري أن يبوح به. على خاطر شوف وقت اللي نرى العراقيل ورا السما وش ما ثماش ورا مهرجان سوسة راهو مش تذاكر ودعوات، راهو مهرجان سوسة هو هيكل قائم بالذات، راهو مهرجان سوسة هو مشروع اقتصادي زاد، راهو مهرجان سوسة وقت اللي يجي يخدم ثم مطبعة تخدم ثم ناس قاعدة تخدم في الكوم ثم ناس تخدم معناها عمل قاعدين يخدموا لجان تنظيم قاعدين تخدموا صوت إضاءة يعني قاعدين يشغلوا في برشا وقاعدين العجلة الاقتصادية قاعدين يدوروا به. لكن وقت اللي تلقى
0: هذا الكل البلاد حية، سوسة يزمها تحفل راهو في السيف صحيح ثم بعض الأنشطة، لكن النشاط الأساسي نتاع سوسة في السيف راهو مهرجان سوسة الدولي، ماهوش معناها هذا من من من باب المجاملة، لأنه مهرجان سوسة الدولي سواء في معز كريفة ولا إكس ولا إدريك راهو نتاع سوسة الكل وبيه تحفل سوسة.
1: وقت اللي نلقى شوف ماناش عايزين على الرد، وتعرفني عماد اللي الرد ما معناه ورد زاد رد مهذب
0: ولا
1: أبالي ورد رد زاد مقنع، على خاطر مستعد باش نكشف الحقائق. من 2013 موجود في مهرجان سوسة الدولي في عدة خطط، يعني نعرف الثمة وش ما ثماش، ونعرف اللي يتكلموا توا اللي ولاو عريفين ولاو يفهموا في الثقافة ويفهموا في الفن ويفهموا في الرياضة وفي الاقتصاد وفي كل شيء يتكلموا. هو ساعات أحسن رد عدم الرد، لكن أحيانا وقت اللي يطفح الكيل ما عادش ثم سكوت، عاد ثم سكوت. شوف مهرجان سوسة تمسك ببرمجته التي قررها وقام بها والحمد لله، لم يتم إلغاء أي عرض، لم نقم بأي عرض بالشباك، لم نقم بأي عرض مخصصة ومحاصصة مع أي طرف كان، جميع العروض وهو فخر لنا نباهي به ونقوله عاليا، مهرجان سوسة جميع العروض اللي قدمها هي قدمها هو اللي شراها، هو اللي قدمها وتحمل تكاليفها الكل، ما جابش متعهدين باش يخدم معهم بالجيشي ولا متعهدين باش يخدم معهم محاصة ولا مناصفة، لا خدمنا عروضنا الرسمية في مهرجان سوسة الدولي والحمد لله أوفينا بالتزاماتنا. ما نحبش ندخل للمتاهات أخرى،
0: لا هو النجم وندخل وما سمو عز كما قلت لك إن شاء الله تو تكون بحذية في الأستوديو ونحكيه بأكثر تفاصيل وبأكثر أتنام، لأنه الحقيقة نرجع ونقولها راهو عيب أنه الأجواء الثقافية في سوسة تكون بالطريقة هذه، راهو عيب بالحق عيب، معناها ما نجيبش نقول أكثر من الكلمة هذه، عيب عيب فعلا عيب
1: عيب. وشوف احنا رانا نخدموا متطوعين ومعامل علينا مزيه حتى حذروا في الاخر، احنا اخترنا باش يجيوا المسؤوليه، وعمري لا نهرب من المسؤوليه، عمري لن نرمي المنديل، لكن احتراما لعراقه المهرجان هذا باش نكمل التزاماتي ولكل حسن الحديث، على خاطر نعرف اللي برشا ناس خاصه معايا في الهيئه المديره مش يتفاجئوا، اما مازال عندي زوز التزامات اخرين
0: كملهم
1: وكملهم ونوفي بالتزاماتي.
0: النجم هذا يكون تصريح اني ناتج على غضب، ناتج على
1: لا والله لا والله لا مش غضب، والله مش غضب
0: واستياء او
1: هو عندي مده كبيره حتى مقبل يبدا المهرجان، حتى مقبل يبدا المهرجان الاجواء كانت مشحونه برشا، معناها الناس كل من هب ودب ولا يحب يعمل مهرجان، كل من هب ودب يحب يعمل، ولات وقت اللي تلقى العروض ناس تختار تعرف البرمجه بتاعنا اللي اعلنا عليها ولات تعمل في عروض باش تضرب العروض بتاع مهرجان سوسة، يعني وقت اللي هو ما ينجموش يضربوا مهرجان سوسة خاطر مهرجان سوسة اكبر منهم.
0: ايه وشنو الغايه من اللي باش تضرب المهرجان ولا تحب تضرب
1: الغايه؟ الغايه شنو هي؟ مش نقول لك الغايه شنو هي، الغاية ليها الخادم معز كريفة ومرجان سوسة الدولي لا يتعاملوا مع لعبة الكواليس بتاع متعدي الحفلات، يتعاملوا مع أصحاب العروض مباشرة والمتعهدين الرسميين للعروض، مش معناه نجي أني عرض مثلا بتاع جعفر القاسمي نتعامل مع تروازيام ولا كاتريام امبريزاريو، نتعاملوا مباشرة لهنا ثم ناس وجعتها اللي معز كريفة.
0: وتوحي لي زاد لهنا حديثك هذا أنه ثم كواليس مريبة كما يقولوا توانسة كلمتنا المشهورة ثم تعاكعيك معناها بالحكايات ولا
1: شوف يعني. شوف مهرجان سوسة، مهرجان سوسة أنا نقول لك والحمد لله علاقتنا طيبة ونعرفه من 2013 نكتب في العقود متاع الفنانين ونعرف مع شكون نتعامل. الحمد لله وقت اللي خذينا العروض ناخذوها مباشرة نعرفوا مع شكون ناخذ، كي ناخذ زياد غرزة نعرف شكون مدير أعماله مع شكون نتعامل، ما نتعاملش مع ثاني وثالث ورابع، وقت اللي نتعامل مع
0: يعني
1: نبيه
0: مباشرة كرم. للعين
1: نمشيو مباشرة للعين، وهذا أقلق بعض جماعة اللي يراه موسم الصيف هو موسم الميسرة بتاعهم. مهرجان سوسة لا يتعاملوا مع هؤلاء، مهرجان سوسة هو يتعامل بكل شفافية، معاملاته المالية واضحة، عنا عاد المنفذ قاعد تراقب في المداخيل متاعنا، عنا المراقب حسابات، عنا خبير في المحاسبة، يعني أمورنا واضحة وكل شيء واضح الحمد لله، رغم الضغوطات ورغم اللي ندفع في برشا أداءات، لكن إن شاء الله إن شاء الله بعد ما نكملوا نلموا، خاطر تعرف اللي ثم بعض المدعمين الفلوس ما تصبلك إلا بعد المهرجان، يعني خاصة اللي سميت هذيك إن شاء الله نكملوا نلموا. احنا أوفينا بالتزاماتنا معهم كل وكنا في المستوى وكنا عند حسن ظن الجميع. نحب نشكر العديد من المستشارين اللي والله والله ثم شكون نتناقشوا في الكونتراي يقول لي ما تناقش، أني قاعد مش ندعم مهرجان دولي عريق، والناس اللي تخدم في المهرجان عندي فيها مثيق، ولهذا نمضي العقد نتاع الاستشار ما غير نشوف ثم شكون معناها اخذ تذاكر بقيمة مالية كبيرة لجميع العروض دون استثناء، ثم شكون جاء عاوننا مديده، ثم شكون يخدم عنا تقريبا 4-5 عناصر في المهرجان، يعني عناصر فعلا في لجان التنظيم، يعني ما تعرف لجنة التنظيم يخدموا مجانا متطوعين مدوا يديهم، احنا ايدينا اللي مد ايدينا رانا نمدوا له ايديه ونشكروه، عمرنا لا سكرنا الباب في حد، احنا نسكروا الباب في اوجه المتمعشين، في اوجه اللي يراو في مهرجان سوسه يعني بيبرون، مهرجان سوسه مش بيبرون، مهرجان سوسه في ايادي امينه، والحمد لله سنسلم العهده لمن سياتي بعدنا على احسن حال.
0: وخليني نقول سي معز في نهايه هاللقاء معك قبل ما نرجع ونمتع المستمعين ببقيه سهره مجموعه السنباطي الموسيقى العربيه، نحب نقول انه مهرجان سوسه الدولي هو مهرجان سوسه، هو مهرجان ولايه كامله وجهه كامله، ماهوش مهرجان اشخاص، هدايا اللي لازم يفهموه البعض.
1: صحيح ماهوش مهرجان اشخاص ومعناه كما كنت كما سبقني سبع مديرين قبلي مش يجي بعدي معز كريفة مش يقارن في مهرجان سوسة الدولي، معناه ثم ناس عطتني ثقتها، جيت ما جيش من الشباك، جيت من داخل المهرجان، حاولت باش نخدم، حاولت باش أنا وبقيت أعضائي يقول نخدم نتكلم بنون الجماعة، يعني حاولنا باش نخدمه باش نبدلوا، ما مشيناش في المسارات وفي العروض التجارية معناها بين ظفرين، جينا مشينا
0: وزنتوا بين الثقافة،
1: عملنا التوازنات نتاعنا، سواء التوازنات المادية سواء التوازنات في الاختيارات الفنية، في الاخر برمجه رانا موافقين عليها الاعضاء تاع الهيئه الكل، ماهوش معز كريفة هو اللي عملها، معز كريفة هو اللي ابرم العقود، اما العقود اللي ابرمناها كانت باتفاق جماعي لاعضاء الهيئه المديره، دونك اختياراتنا تنجم انت خويا عماد كمواطن تبعت وتبع في الشان الثقافي تحكم على البرمجه تاع مهرجان سوسه، اما اللي ما جاش حتى نهار وما راش كيفاش يتم التنظيم والسلاسه اللي تكون في الدخول والتنسيق اللي كان موجود ما نجمش يقعد في داره ويجي يحكي ولا من خلال شوف وقت اللي تلقى والله سامحني مش نقول لك حاجه صارت معناها وهي بقدر ما ألمتني بقدر ما ضحكتني، ثم شكون في عرض الفنانه نبيها كراولي يعني كنا بتنسيق كامل مع السلطات الامنيه حلينا البيبان بكي يعني وكان عندنا ديما مراوحة بين الحلان بتاع أبواب الكراسي والباب بتاع المدارس. يعني حلينا الكراسي وبعد المدارس دخلت شخص صورت المدارس تقريبا فارغة مزيد
0: قبل الجمهور ما يدخل.
1: يودي الجمهور مش بدأ يدخل يعني بعد ما صورت تقول تهبط تقول نبيها كراولي هذه اختيارات الهيئة المديرة لمهرجان سوسة الدولي نبيها كراولي نبيها كراولي أمام مدارس فارغة. يا أخي الحمد لله ثم شكون جاوبها في نفس الباج صور لها قالها هاو تصور متاع مهرجان سوسة الدولي من أين أخذت هذه الصور. يعني شوف هي ضحكتني على ضحكتني على خطر السخافة وين وصلنا. يعني ناس تحسها حملة ممنهجة على مهرجان سوسة وقاعدين يغطيوا فيها بعض الأطراف. شوف مهرجان سوسة ما عندوش ما يدخلش السياسه في العروض نتاعو. احنا ايدينا الناس كل عنا السياسيين وعنا الضيوف والفنانين والمتعهدين والمدعمين الكل ايدينا مبدوده الناس كل نرحبوا بالناس كل اللي يجي يدق علينا الباب ما نطردوش نقبلوه. اما اللي ما يجيناش اللي ما يجيناش واستدعيناه ما عادش نعاودوا نديو. معناها ان شاء الله ميساج يكون يفهم من برشا اطراف وثم اطراف اخرى نحب نقولها في وقت من الاوقات وقت اللي كنت في موقع المسؤوليه كنت تجي المهرجان سوسة وتستجدي أقولها بالصوت العالي تستجدي الحصول على تذاكر مجانية. الآن أصبحت عريفا وخبيرا في الشأن الثقافي وأصبحت تفتي لله يدرك يا هذا.
0: وانا وصلت المساج سي معز. أكيد الحديث بقية بعد نهاية المهرجان اللي يوم اختتامه ومرة أخرى نستغرب عليش ما ثماش مسؤولين جهويين يحضروا الاختتام. إن شاء الله الموانع خير كما نقول وللحديث بقية. ومن خلالك التحية نحب نوجهها لكل الهيئة المديرة اللي معاك الكل أيضا للناس المصورين التقنيين لجنة التنظيم المتطوعين أيضا تحياتي للحماية المدنية وللأمن الوطني اللي ساهموا بقصة كبير برشا في نجاح الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي.
1: يعطيك الصحة. زاد ثم أطراف أخرى نحب نوجهها هم جنود خفاء هم معناها الناس اللي قاعدة تجي كل يوم كي تجي للمسرح تلقى المسرح نظيف ثم ناس قاعدين ينظفوا في المسرح وإن شاء الله نوصلوا المستوى من الوعي باش اللي يجيب حاجة معه يهزها في ساشيه ويحطها في البوبالة. عايشكم بارك الله فيكم على السيرة.
0: شكرا سمو عز كريفة رئيس أو مدير دورة 67 لمهرجان سوسة الدولي. نرجع مع بعضنا مستمعينا الكرام ونواصل هذا البث المباشر من مسرح سيدي طاهر لمجموعة سنباتي للموسيقى العربية حتى انتصاف الليل.

تتواصل السهرة مستمعينا الكرام في سوسة في مسرح سيدي باهر مع مجموعة السنباتي، ويبدو لي أن في بعض الوقت الفنان نبيل خليفة أيضا، هذا الفنان ابن جهة اللي صوت من الأصوات الحلوة وأيضا من المنعين.

لقاء مازال متواصل معكم في هذه السهرة، سهرة الاختتام في إطار الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي لبعض الوقت، باعتبار أنه سهرتنا أو هذا البث المباشر ينتهي تماما بعد 20 دقيقة بالضبط، يعني مع انتصاف الليل، وربما سهرة باش تتواصل إلى ما بعد منتصف الليل من مسرح سيدي الظهر. نواصل مستمعينا الكرام.

نغم من الثمانينات اللي كنا نسمع فيه من قبل مجموعة السنباتي. الحقيقة الأغاني نتاع الفترة الحلوة للأغاني العربية فترة الستينات والسبعينات والثمانينات في عرض أفلام وترب لمجموعة السنباتي للموسيقى العربية.

التواصل معكم مستمعينا الكرام. هذا النقل المباشر لمدة 8 دقائق أخرين موعد الأخبار. تحية نحب نوجهها للفريق الفني اللي أمن لنا هذا البث المباشر من مسرح سيدي الظاهر في تار سهرة اختتام مهرجان سوسة في دورته 67. تحيات حمدي النقبي في إخراج هذا النقل المباشر، أيضا تحيات محمد القريشي وتحيات حسام قدرية في الأستوديو المركزي للإذاعة. شكرا للفريق الفني اللي أمن لكم هذه السهرة، واللي أكيد إن شاء الله المتعة، مش أكيد لكن نقول إن شاء الله المتعة حاصلة عنكم من خلال مختلف فقرات السهرة. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية هذا الحفل المباشر، ولكم مني كما العادة كل الحب والتقدير.

0: المنسير
1: صيادة لمطة بحجر على الموجة 95.7
2: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير ومعنا تبع الموجة.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقديم إنجاز وتقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي، على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في رؤية الوطنية للتنمية ورفعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره المحوري في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارنة عددا من مناطق البلاد ستشهد خلال الفترات القادمة تقلبات جوية تتمثل أساسا في ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا ويكون طقس الأخاء حد قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية. أما الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإمكانهم سحب مبالغ حوالتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية، وذلك بداية من السبت. يأتي هذا الإجراء لتمكين المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من سحب مستحقاتهم عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي والبنوك. سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من السنة الحالية مقارنة بذات الفترة من سنة 25 و2000 وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية للثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للأحصاء. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي هي هي

والحب يعترض اللمات بالآخر.

ثمرة الحب اسقنيها أم قلبي تنسيني ثمرة الحب اسقنيها.